السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير

أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان

أنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد

0: ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود

بصير. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وكذلك

تفلحوا إذا أبدا. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم

ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين

ما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين.

إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ.

نحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق

الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس

ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه

فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا

شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما.

الله يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهله

موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري.

رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك

خفا وقد أفلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال

السامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي

وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما.

تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان

والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد

بهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي

عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين.

أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير.

والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة

من الظهيرة وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض

هم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه.

أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون. قالوا أنؤمن لك واتبعك.

قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين

كاذبين. فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. قال ربي أعلم بما تعملون. فكذبوه فأخذهم عذاب

قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في

داود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل

الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. من جاء بالحسنة فله

أولئك في العذاب محضرون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي

السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض

أطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم

يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر.

0: يقولها 100 مرة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد.

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا
1: إله يقولها 100 مرة.
0: شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
3: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
4: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
5: الشيخ النفاتي موسى.
4: علم الشريعة باب.
6: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي عصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروضة أنا مانيش مصليها.
1: إنسانا حتى الملائكة صلت والسماء ذكرى.
2: الشيخ محمد المزوري.
1: ووحدانا والأرض حتى المحيط.
3: القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني
1: يحفظ في الهيجاء حامله والله.
2: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
1: قرآنا يا رب فاغفر لأهل العلم قاطبا.
4: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشى يشوف لا بكر ملقاش، قال له ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسب منه وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
1: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
2: الشيخ عبد العزيز جمعة.
1: سح وابله فافتر.
5: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قل اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
1: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
6: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

مستمعينا الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء دوت

0: تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: السؤال الأول للأخت على صفحة البرنامج التي قالت إن أباها ترك عمارة على الطريق الساحلي، وقالت فوجئنا بعد وفاة الوالد بأن الوالد في حال حياته قد كتب هذا المبنى أو هذه العمارة للإخوة الذكور، لإخوتها من الذكور. وقالت احنا فوجئنا حسب كلامها إلى أن توفي الوالد، قالت ما فيش حاجة تثبت أنه سلم هذا المبنى للأبناء أو كذا. قالت لكن بعد وفاة الوالد أخرج الأبناء ورقة فيها تنازل من الأب للأبناء الذكور عن هذه عن هذا المبنى أو هذه العمارة، هل يمضي هذا التنازل أو لا؟ فأقول مستعينا بالله تعالى، إذا كان الأب قد تنازل عن هذا المبنى أو هذه العمارة للأبناء الذكور وسلم لهم العمارة حال حياته وحال صحته، يعني سلم لهم هذا المبنى وأخرج شواغله منها، يعني كانوا عنده مثلا منزل في العمارة والله عنده حاجة خاصة بيه حولها، وأشهد الناس جي شهدهم وقال لهم أشهدكم أن هذه العمارة من الآن هي ملك لأبنائي. إذا حصل هذا الأمر وهو ما يسمى بالحيازة، خلاص في هذه الحالة نقول للأبناء الذكور حازوا هذا المبنى حال حياة أبيهم وتمت الحيازة فعليا، فهم يختصون بهذا المبنى بعد وفاة أبيهم. هل الأب يأثم أو لا يأثم؟ هذا كموضوع آخر، نحن لا ندري ما الذي يحمله على هذا الأمر، لا ندري، لكن نقول الحيازة تمت والأبناء أصبح هذا المبنى ملكا لهم خاصة. أما إذا كان تنازل الآباء أو تنازل الأب زي ما يحصل كثيرا في المجتمع الليبي إنما هو تنازل على ورق، يعرف روحه بيموت والله كذا يكتب لأبناء المنزل لفلان والأرض الفلانية لفلان والعمارة الفلانية لفلان، لكن لا في حيازة ولا فيه تسلم وإنما مجرد إجراءات حصلت على الورق، فهذه لا قيمة لها، لأن التنازل من الأب يسمى هبة، تنازل من الأب نعم يسمى هبة، والهبة من شروط إتمامها حصول الحيازة. ما دام ما فيش حيازة إذن لا معنى لهذه الهبة، وبالتالي أنا أقول للأخت إذا كان إخوتك قد تناولوا هذه العمارة وتسلموها حال حياة أبيهم واستلموها وتصرفوا فيها تصرف الملاك أصبحت لهم، أما إذا كان فوجئتم بهذه الورقة وإلى أن توفي الأب والعمارة تحت حوزه وتصرفه فلا معنى لهذه الهبة. وإذا حصل بينكم تنازع فبالإمكان أن تأتوا إلى دار الإفتاء أو إلى أي فرع من فروعها، فيعني الخطب في هذا سهل لأن الأمر هو متوقف هل حصلت حيازة أو لم تحصل حيازة.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
4: هذه الحلقة إعادة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها المشاهدون والمستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ورحب بكم على قناتكم قناة التناصح المرئية والمسموعة في برنامجكم مع دار الإفتاء الذي نجيب فيه عن أسئلتكم واستفساراتكم التي ترد إلينا عبر أرقام هواتف البرنامج 094-466-56-80 094-466-56-81. ويمكنكم التواصل معنا أو مراسلتنا عبر الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، كما يمكنكم متابعتنا على البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح وعبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM وعلى قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 111.37 عمودي على النايل سات. وهذه أسئلة وردت إلى صفحة البرنامج، نجيب عنها كما هو المعتاد إلى أن ترد إلينا الاتصالات. وهذا سائل يقول: والدي متزوج بعد وفاة أمي، ومن تزوجها كتب لها مؤخر صداق قدره 50 ليرة ذهبا، هل يعتبر المؤخر دين على والدي بعد وفاته أو يسقط المؤخر بوفاته؟ الدين لا يسقط بوفاة المدين، المهر المؤخر للمرأة هو دين كبقية الديون، والدين لا يسقط إذا مات المدين، وإنما يؤخذ الدين من ماله إن كان له مال. مثلا شخص مسلف 1000 دينار 2000 دينار وتوفي هذا الشخص، ما نقولوش سقط هذا الدين بوفاة الشخص، لا، ما زال الدين متعلقا بماله حتى لو هو توفي. وقبل أن يقسم الورثة ماله لابد أن يخرج الديون أولا، وهذا أمر معروف عند العلماء. يقول الحقوق التي يعني تتعلق بالتركة يرمزولها بلفظ أو بعبارة تدوم، التالي هي تجهيز الميت، كان في بعض الدول يبيعوا في القبور، والتغسيل بالفلوس والكفن بالفلوس، هذا كله يؤخذ منه قبل ما يقسموا ميراثه وقبل ما يديروا أي شيء، يأخذوا أجرة التجهيز لدفن الميت وكفنه وتغسيله والصلاة عليه وهكذا. بعد ما يكملوا من الأشياء المتعلقة بالميت بعدين يبدو في الديون اللي عليه. لو فرضنا أن الدين هذا 50 ليرة ذهب يستغرق مالك كله، خلاص ما عادش عندهم شيء الورثة، لأن الديون قبل الميراث. خلصنا الديون اللي عليه كلها بعدين نشوفه كان وصى بشيء، كان وصى نمضي الوصية في حدود ثلث ماله، إذا كان وصى بثلث المال ولا أقل ماشي، إذا كان وصى بأكثر نقول لا تنفذ في الثلث فقط وتبطل فيما زاد عن الثلث. إلا كان قالوا الورثة لا احنا حالتنا كويسة وبنمشي وصية بونك كلها، وهذا تبرع منهم عادي ما فيش بأس، بعدين بعد الوصية نلجأ للميراث. فاحنا كيف احنا بننقز ونقول والله هو الأب هذا عنده دين تبيه منا مرته اللي هو متزوجها اللي هو المؤخر هذا اللي 50 ليرة ذهب، نقولوا هذا ندفعه 50 ليرة ذهب للمراقبة بكل شيء للدين، وبعدين إن بقي شيء يقسم بين الورثة وما يسقطش الدين هذا. إما أن يؤدى بالذهب تشروا لها ليرات ذهب ويعطوهم لها، وإما أن يتفقوا على سعر صرف في نفس المجلس، مثلا الفلوس كلهم باعوا كل شيء وموجودات، يقولها والله 50 ليرة شو رأيك تأخذي قدرهم اللي هو مبلغ كذا وكذا صرف ال50 ليرة بدل من أنت تمشي تقعد كان قلت باي خلاص تأخذهم مباشرة. لكن مش يقولوا لها مثلا 50 ليرة بنعطوك بدلهم 50,000 باهي تنجيبوهم غدوة، هذا ما يمشيش، لأن صرفوا الذهب الليرات بمبلغ دينار ليبي ولم يحصل التقابض في المجلس، قالوا لها غدوة وهذا صرف مؤخر وهذا ربا ما يصحش. لازم ينتبهوا الناس لقصة يعني أخذ العوض عن الذهب يكون في نفس المجلس الاتفاق والتسليم، أيوة ما يصحش راه. ناخذ اتصال. الاخ يونس من مصراتة.
1: السلام عليكم شيخ.
0: وعليكم السلام ورحمه الله. لين اخي يونس تفضل.
1: الله يفتح عليك بارك فيك وجمع الأمانة وإن شاء الله بالخير والنصر.
0: آمين وإياكم. آمين.
1: والله نبوك توضح لنا شوية لأن كثرة يعني ما نيش بنقول متضرمين لكن كل حاجة يقول لك حسب الله ونعم الوكيل فيك. يعني بدت للأسف زي ما نعلم مطلق بدت حتى هي من منك حكمة وقيمة هالكلمة العظيمة وإن شاء الله ربي كفنا شر الظالمين يعني.
0: بارك الله فيك.
1: إن شاء الله ربي وفقكم بالخير إن شاء الله.
0: آمين وإياكم. إذن هذا إذا فرضنا أن العقد صحيح عقد النكاح والخمسين ليرة ذهب مؤجلة بأجل معلوم كأن مثلا يكتب في العقد تستحقها بعد 3 سنوات بعد 10 سنوات بعد كذا. أيوة نقول نحو الخمسين ليرة ذهب نعطوهم حقهم إلا كان هي قالت أنا مسامحاتها ما نبي منها شيء عادي ما فيش باس. أما إذا طالبت به فهذا من حقها وذلك قبل تقسيم الميراث. هذا أيضا سائل أو سائلة يقول أختي توفي لها ابن عمره 4 سنوات غرقا في حوض سباحة، كانت الأم موجودة لكن سقط في لحظة غفلة، هل يجب على الأم الصيام؟ والله هذا لازم نوصي الإنسان بأن يحرص غاية الحرص، الصغار ما يخلوهمش في مكان مفتوح وفي مثلا ما يخلوهمش حوض سباحة مفتوح ويمكن أن يغرقوا فيه ومن غير شخص يكون موجود معاهم، هذا تقصير وتفريط الحقيقة. وللأسف نسمعوا به في يعني في عدة سياقات، والله مشي صغير هذا ماشيين البحر غرق منهم، قاعدين في حوض سباحة غرق منهم وغفلوا عليه، لا ما ينبغيش. مفروض لما يعرفوا خطورة هذا المكان لازم يكون واحد موجود أو يكون حوض السباحة مسكر بشيء معين بحيث ما يقدروش يخشوا إلا ما يجوا معاه، لكن يخلوهم هيك في الحوض وبعدين يقول والله هذا في غفلة منها، هذا تقصير وتفريط يوجب الكفارة اللي هي الصيام ويوجب حتى الدية. هذا في حتى دية يعني دية للوارث وهنا وارث الوالد بوه كان هو بيسامحك وبيقول باهي عادي وكان بيطالب بالدية من حقه، راه الدية هذا في القتل هذا اللي هو قتل الخطأ. وكذلك يجب عليك الصيام 2 شهر متتابعين. هذا إذا كانت الأم مفرطة لوحدها بروحها هي اللي فرطت والأب مش موجود وهي رفعتهم ومشت وكذا. أما إذا كان الأب موجودا أيضا فهذا تفريط منهما من الأب ومن الأم الزوز، هذا تفريط منهما وبالتالي يجب عليهما الكفارة، كل واحد منهم يصيم كفارة. ويعني الدية يعني معادش هنا تلزم لأن كل منهما يعد قاتلا قتل خطأ لأنه فرط، الأم فرطت من جهة والدية يستحقها الأب والأب فرط من جهة والدية تستحقها الأم، وبالتالي يجب عليهما الكفارة، كل واحد منهم يصوم 2 شهر متتابعين كان التفريط من الأب والأم. لكن متى نقول لا هما في الحوش وفيه حوض سباحة طلع له يعني مروح من المدرسة واختم عليه هنا يبدأ معادش فيه تفريط. لكن إذا كان هما طالعين وماشيين مع بعض وفي حوض وفرطوا العبرة في الكفارة والدية بالتفريط، إذا كان فيه نوع تفريط لو حرصوا يعني حرص جيد لم يحصل هذا الأمر، نقولوا منا أنتم مؤاخذون ومفرطون. معنا اتصال الأخ إدريس من مصراتة.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: الله يبارك فيك يا شيخ عبد الرحمن وبادر في شيوخنا إن شاء الله يا ربي. آمين. اللهم انصر أخينا في غزة يا ربي وفي لبنان وفي سوريا وفي السودان، اللهم انصرهم على طغاة الظالمين يا رب العالمين.
0: آمين يا رب
2: العالمين. يا شيخ عبد الرحمن والله بنسألك عليه مضيفة الطيران توا، مضيفة الطيران هذه فيه نساء وتلقى يعني في الخطوط الجوية تسافر لمدة فهمت 10 أيام وهي متجوزة بجوزها، وهل يجوز الشريعة الإسلامية أن بموافقة جوزها أو بدون موافقة جوزها؟ هل هذا العمل جائز شرعا أو مش جائز شرعا؟ والاختلاط في الخارج ومرات يختلطون بالأجانب ومرات كذا، هل العمل بتاعها هذا جائز شرعا أو لا يجوز؟ بارك الله فيك وجزاك الله خير إن شاء الله.
0: من معنا هذا أيضا سائل يقول فيه جمعية ويدفع كل شهر مبلغ معين ولكن مع هذا المبلغ ندفع في 10 دينار للشخص اللي ماسك الجمعية ويجمع فيها ويوزعها ويرفعها لصاحبها، يأخذ في 10 دينار من كل شخص مقابل الجمع الجمعية. يعني هم مثلا نقولوا 10 أشخاص، كل واحد منهم يدفع في 1000 دينار كل شهر، والعشر ألاف كل مرة يأخذها واحد. هذه جمعية، وقلنا دار الإفتاء تفتي بالجواز بناء على مذهب الشافعية، لأن تهمة الربا فيها ضعيفة وهي أقرب إلى المعروف والتعاون، لذلك دار الإفتاء تفتي بالجواز. وهذا ما يعنيش أن ما فيش من يفتي بالمنع، أصلا هو المذهب المالكي لما عرف عنه من سد الذرائع المفضية إلى الربا وإعمال حتى الشبهات اللي هي يعني تكون ضعيفة في سبيل يعني البعد عن الربا، المالكية يمنعونها. فمن احتاط لدينه وامتنع عنها لا شك أنه أفضل، لكن لمحتاج لها وعلماء الشافعية نصون على جوازها لا بأس بها إن شاء الله، والتهمة فيها ضعيفة. الآن هذا سائل يقول احنا الجمعية هذا شيء، وبعدين في شخص هو اللي يجمع في الجمعية، يمشي الأشخاص كلهم ويأخذ منهم المبلغ ويرفع عليه الشخص اللي تكون ليه الجمعية اللي طلعت له القرعة أنه بيأخذها الشهر هذا مثلا، هل هذا جائز؟ هذا جائز لأنه أجرة معلومة بشرط ألا تكون مقابل الضمان. ما يكون شراء يقول لازم يقولوا هذا باش تضمن أنت العشر ألاف تمشي تجيبها منه، هذا تدبر كيف تجيبها منه، وكان ما جابهاش انت بتخلص، وكان راحت منك انت بتضمنهم. هنا يبدا هنا الفلوس اللي ياخذ فيها مقابل الضمان، وهذا ما يجوزش. لكن اذا كان المال الذي ياخذه اللي هو 10 دينار من كل شخص، هذا اجره معلومه ما فيش باس، لكن تكون مقابل شني؟ مقابل جمع المال ومقابل اخذ الجمعيه لصاحبها، ولكن يده يد امانه، مش ضامن هو، لا يضمن ولا يقول والله فلان ما دفعش انت ادفع لي، يقول لا وكلمهم يا جماعة هيا جيبوا الفلوس اللي واتي بنمشي له ونجيب منه هيك. معليش يما يكون الأجرة اللي واخدها مقابل جمع المال وإيصاله لصاحبة، هذا ما فيش أي باس ياخد الأجرة. إذا كان بيشترطوا عليه الضمان فيها لا يبدأ مع الجائز. معنا اتصال أبو أحمد من جنزور.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: تحية لك يا شيخ عبد الرحمن، وتحية للطاقم الفني والمستمعين، وجزاكم الله خير عنا وبارك الله فيكم.
0: الله يحييك، اللهم امين، واياك تفضل.
3: يا شيخ عبد الرحمن، نبي نسال بالله المسؤولين يعني تو الاطباء يعني يعني احنا بنتكلم على الحق يعني ما نبوش نتكلم على الظلم يعني تو تمشي العيادات اليوم مديرين اعتصام يعني في هالنوع الدكاتره هذول يعني يطلع طبيب يعني طبيب يطلع خارج الملاك اخي الكريم تو طبيب يعني بي انت في اشد حاجه ليهم يعني تو هل يعقل ان تحطنا الاطباء في ازمه او احنا الازمه الادويه ساكتين لكن زدنا ازمه الاطباء يا اخي شنو بتطلعها من ليبيا تبين يطلعوا برا يا مسؤول انت يا مسؤول طبيب تطلع خارج الملاك تو مش حرام عليك الليبيين تعذب فيهم يعني اخي الكريم تو طبيب يعني هل يعقل يعني مستوى هذا يعني انت بتقدم لنا جميع وسائل السبل والراحه يا اخي يا شيخ عبد الرحمن يعني طبيب يعالج لك المرضى طول اليوم في هالنوع هذا والصراخ نسمع فيه من يعني الطبيب يعني علي الطبيب قال لي انا في الاعتصام يعني تو في النوع هذا يعني يا اخي الكريم يعني تعب الناس صرخ في الناس يعني زيد فينا ازمه على ازمه وين تبيهم يجدوا وين تبيهم يمشوا وجزاكم الله خير في الدنيا وفي الاخره وبارك الله فيكم.
0: بارك الله فيك يا احمد ان شاء الله. هذا سائل أو سائلة يقول هل هناك مركز تابع لدار الإفتاء يقوم بإيصال وتوزيع كفارة اليمين؟ لا، دار الإفتاء جهة إرشادية، من يأتي إلى دار الإفتاء يسترشد سواء شفويا أو كتابة تجيبه دار الإفتاء ولا تلزمه بأي شيء، وإنما تجيبه بحكم الله سبحانه وتعالى وتخبره به، لكن ما عندهاش جمع كفارات إلا على المستوى الشخصي. مثلا شخص يعرف فقراء يبي يكون بيوصل يعني بيتطوع بإيصال هذا المبلغ ما فيش بأس، سواء كان من دار الإفتاء أو من غيرها. كل شخص تعرف دينه وتعرف ثقته وأمانته وقلت له أنا عندي كفارة يمين ولا زكاة نبي نوصلها تعطيها لا يوصلها ما فيش بأس، لكن ما فيش مركز رسمي يتبع لدار الإفتاء يتولى هذه الأمور. هذا أيضا سائل يقول لو أخذت 2000 دولار من المصرف مباشرة واخذتهم 2000 مسكرات بدون سنت ناقص بدون تدخل أي شركة صرافة، هل هذا حرام أم حلال؟ يا أخي الكريم هذا غير واقع اللي تحكي فيه، لأنك لا تستطيع أن تذهب إلى المصرف مباشرة وتقول أنا نبي دولار أعطيني دولار، وكان فيه هيك ما فيش باس، لكن لابد أن تدخل على المنظومة اللي صممها المركزي أولا، ولابد أن تحجز الـ يعني تطلب شراء العملة، وبعدين تختار شركة صرافة، وبعدين بعد ما تختار شركة صرافة تختار يعني فرع لمصرف معين، بعدين تمشي للمصرف تاخذ. احنا القصة كلها في هذه الإجراءات اللي هي سابقة، مش كونه هو تحسابه بعض الناس يحسابه يفصل بين اللي حجزه في المنظومة وبين ما حصل عند استلامه للدولار، فيمشي يقول لك أنا مشيت للشباك وسلمت يعني وعطيته أوراقي وكذا وحجز مني مباشرة الدينار، نخصم من رصيدي وعطاني 2000 دولار في يدي. هذا احنا ما فيش إشكال من ناحية هذا الإجراء اللي هو التقابض، لكن حتى العقد مفروض يكون معاه، العقد ينبغي أن يكون معه مفروض في نفس الوقت، لو كان المصرف عنده ومشيت شريت منه ما فيش بأس، لكن الكلام متناقض. هم يقولوا أن المصرف هذا يشري من المركزي 1 مليون ولا 2 مليون دولار ويدفع قيمتهم وبعدين يبيعهم المواطنين. إذا كان الأمر كذلك علشان ندخل على منظومة مركزي ونختار في شركة صرافة إذا كان هو بيبيع لي مباشرة؟ فالأمر يعني فيه تلاعب يعني وغموض، والأمر يعني غير مستقر إلى الآن. الأخ يونس من مصراتة، نأخذ اتصال قبل الأخ عبد الله من مصراتة، تفضل يا أخ عبد الله. أخ عبد الله تسمع فينا؟ تفضل يا أخ عبد الله.
4: لازم تفضلك يا شيخ. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: حياك الله وبقاك يا شيخ.
0: الله يحييك، تفضل
4: يا شيخ. بالله بنبو منكم كلمة احنا على المسؤولين هذين، او خاص نفسنا بتاع شركة الكهرباء. والله انا تو نحمد ربي نشكر بايو، لكن قسما وعظما بذات الله في ناس قاعدة تقطع والتملي جوالهم من ربي في الكلام اللي دايرين هذا، يوميا مرتين يقطعوا فيها الناس بالستة سبع ساعات كيف الكلام هذا، ونسمعوا في النتيجة مليارات مميت. البشت مهندس عبد الحميد أول سم دائم الاجتماع في فضيفن ما جاباش لمن بعيد لمن قريب، بكل المفروض أمس جاي وزير الكهرباء وطلع عدوين للشعب. شي قصة خير نحن شي دارين تحت ربي يا رجل. أرملات قعدات التقطع يختم 600-700 جنيه من عاش تضامني، وما نزل الشهر 7 لتو لين وقعدات التملجل يعني بحالها ربي. لا إله إلا الله محمد رسول الله يا جماعة. أنتم كذا عرفتها تقولهم فهموهم مش فاهمين حاجتهم.
0: إن شاء الله يا
4: أخي مبارك الله فيك وشاء الله ربي يرحم. هذا الكلام اللي بقوله والله يرى تقطعت الناس وتمتحت ونشفحوا في شيء قدام عيوننا. لا إله إلا الله محمد رسول الله.
0: بارك الله فيك يا أخي عبد الله، تفضل. الأخ يونس بارك الله فيك على دعواتك لإخواننا المستضعفين والمجاهدين في سبيل الله في كل مكان. أنت والأخ دريس قال في بعض الناس ديما حسبي الله ونعم الوكيل فيك، هذه يستعمل فيها وفي كل سياق يعبر بها. طبعا هو حسبي الله ونعم الوكيل يعني الإنسان يقول ناصري ومنقذي ومتولي أمري والذي ألجأ إليه هو الله سبحانه وتعالى، هذا معناها، وهو حسبنا جميعا، الله حسبنا جميعا. لكن اللي يقول نتحسب فيك معناها كأنه يقول أنا ألجأ إلى الله لأخذ حقي ممن ظلمني، هذا معناها هو يقصد. فاحنا نشوف الأمر هنا هل هو مظلوم بالفعل؟ إذا كان مظلوما فقد رفع أمره إلى جبار منتقم شديد العقاب. لما يقول لك أنا حسبت الله عز وجل فيك يعني رفعت أمرك من الخصام بيني وبينك إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا لا شك يعني أمر يخلي القلب ينخلع من مكانه خوفا من الله اللي يعرف يعني قدر الله وعظم قدرة الله ويقدر الله حق قدره، يخاف من الكلام هذا وينبغي أن يعود وكان غالط ينتبه يقول لا لا لا لا ما تحسبش فيه أنا سامحني، وهذا حقك إذا كان ظالم. أما إذا كان مظلوما، بعض الناس أبسط حاجة يعني أنت تمنع شيء بالقانون والحق معك، مثلا يقولك حسبي الله فيك، هذه ما فيش يعني لا يزال يستجاب لأحدكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. ما تستندش على الله عز وجل وأنت ظالم وتقول حسبي الله فيك، لا ما ينفعش كلام هذا. إذا كنت مظلوما فالله ناصرك، لأن الله عز وجل يعني ينصر دعوة المظلوم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإياك ودعوة المظلوم فإنها ترفع فوق الغمام، يقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، يا دعوة المظلوم. يقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي، وفي حديث تقوى دعوة المظلوم ولو كان كافرا. لكن إذا كان ظالما، ولا بعض الناس مثلا يغيب عن العمل، مديرة يخصم له مثلا قيمة الغياب، يمشي يقول له: حسبي الله فيك. هذا ما يمشيش الكلام هذا، كيف حسبي الله فيك؟ أنت الآن يعني تأخرت وهذا اتخذ فيك إجراء صحيح، ما تقدرش تقول والله حسبي الله فيك. إذا كان أنت ظلمت، إذا كان يعني هو ظلمك، فلك أن تقول ذلك. إذا كان ما ظلمكش أو الدعوة هذه ما تمشيش، يعني لا يستجيبها الله سبحانه وتعالى، ما يخافش الإنسان منها. إذا كان عارف روحه ماشي صح وكويس، ما يخافش من الأمور هذه، ما تشوش عليه. الأخ إدريس يسأل، قال: مضيفة الطيران الآن قال فيه نساء وتمشي تسافر وتقعد أيام ومسافات طويلة، ويعني تختلط بالرجال اختلاطا مريبا، ويقول هذا شن حكم العمل هذا سواء بموافقة الزوج أو لا؟ الإشكال في مضيفات الطيران عدة إشكالات. إشكالات اللباس الفاضح اللي يلبسوا فيه، يعني سبحان الله انسلخنا من هويتنا ومن ديننا وقعدنا نتبعه في الغرب شن يديروا بالضبط. إذا كان يعني هم داروا حاجة لازم نديروا زيها بالضبط، باش احنا متطورين واحنا يعني زي العالم واحنا مش متشددين واحنا هيك. سبحان الله الناس، وهذا انهزام نفسي، انهزام نفسي في أفراد الأمة، يخلي الشخص مجرد نسخة وتابع للغرب، يعظمهم ويرفع من شأنهم ويفرح بأن تبعهم. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا وقال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. يعني اتبعوا فيهم في كل حاجة يديروها. احنا علاش ما نستفيدوش من التقنية ومن التطور اللي في الغرب بما لا يخالف شريعتنا؟ نقدر نديروا احنا مضيفين في الطيران، لأن احنا عندنا عدة إشكالات في في في يعني خدمة النساء في الخدمة هذه اللي هو العمل هذا المضيفة. مش اللباس بس، هذا اللباس شيء، لكن شوفوا التبعية وال يعني المسخ، ان احنا بدنا نتبع فيهم. لازم حتى المرأة باش تقعد مضيفة لازم تتعرى، لازم تلبس لبس فاضح، وهذا الحقيقة إشكال. يقول واحد: أنا والله باي المرأة بتلبس لبس مستور. بيقوم نقعدوا في إشكال السفر من غير محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها زوج أو ذو محرم. ما تسافرش المرأة مسيرة يعني مسافة القصر اللي هي 84 كيلومتر أو أكثر إلا ومعها زوج أو محرم. وهذا من حرص الإسلام على المرأة ومن حفظه لها، لأن المرأة ضعيفة والكلاب التي تطوف بها قد تنهشها، لذلك الإسلام حرص عليها وخلى معها حد يحميها. ما يجيش واحد يتفلسف ويرد أحكام الله سبحانه وتعالى، لأن رد أحكام الله سبحانه ردة عن دين الله. فيش واحد يقول: يا علينا بتردونا لعصر التخلف والكلام الفاضي، ولا جيبوا لي في القرآن حاجة تقول هيك. رأوا هذا ردة عن دين الله والعياذ بالله. المسلم لا يملك أمام أمر الله سبحانه إلا التسليم والاتباع والرضا. لازم يقولوا له، يقول: أنا ما كنتش منعرف، آسف، مدام الله عز وجل أمرني بذلك فأنا أمتثل أمر مولاي وسيدي ولا أناقش أمره. خلاص، مدام قال لي أنا يا امرأة ما تسافريش إلا مع زوج أو ذو محرم، مع زوج أو ذي محرم، خلاص ما نتفلسفش على الأمر هذا، ما نقعدش ندور في الفتاوى من هنا وهناك، ما نقعدش نقول لا شن هذا زمان وهذا لا لا. خلاص، الطاعة، الطاعة المطلقة لأوامر الله والانقياد التام له، نقول خلاص سمعنا وطعنا. لذلك ما ينبغيش المرأة أنها تخدم العمل هذا، سواء كنا محذور اللباس ولا محذور السفر ولا محذور الاختلاط بالأجانب وبروحها، فهذا أمر ما ينبغيش. وكل من عنده غيرة ونخوة لا يمكن أن يسمح لزوجته ولا لابنته ولا لأخته أن تخدم الخدمة هذه. معنا اتصال الأخ عبد السلام من مصراتة.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
5: مرحبا شيخ.
0: يا أخ عبد السلام، اخفض صوت التلفاز بارك الله فيك، واسمعني من الهاتف هيك، ما عادش نسمعوك من التلفاز.
5: لا لا، حاضر إن شاء الله.
0: تفضل
5: يا شيخ. أنا عندي مشكلة يعني ما منش متريح لنفسي قاعد كده.
0: أنت على الهواء تعرف ولا مش مش سؤال خاصرة؟
5: لا لا، إيه عام.
0: تفضل.
5: على الهواء.
0: تفضل.
5: أنا طبعا عندي عدة أمراض، عندي مثلا أنا ما بديش نصدي بروحي، يعني كرعية جنبية من مش طبي أنا بس نتحرك يعني مع حتى من الحمام اللي جزنا اللي رفع وسألت من فترة شوية قلت لهم أنا يعني طبعا حتى المية ما بيش نمسكها بداية صح يعني لما صبوا علي مثلا واحد من الأولاد ولا البنات صبوا علي لازم نعبي بيش المية كلها لأن ما تحكمش بداية تحكم كامل وقعدت نتيمم بصراحة خاصة في صلاة الفجر والنص وحدة الله بيك الحال بيقول بدل مثلا نطبع علي أنا طبعا جوزتي متوفية الله يرحمها وعندي أولاد وبنات يقول بدل مثلا الولد يسكن بروحه هو وزوجته مثلا يدير له تليفون والله نطبع عليه والله حالي يجيني من تيمم تيمم وصلي الشيخ من حوالي فترة كم لكن ناقشت مع واحد شيخ قلت أنا أراه تيمم قال لي لا أنت ما دام ما عندك من يخدمك مفروض بس ما تيممش غني قلت أنا خدمة يعني واحد قريب مني كان معي البنات المتزوجات ولا ودي متزوج ما فيش حد يعني مثلا قاعد معي في إذا صحيح مش مقصرين معي هم لو نقول تعالي حتى الساعة 3 في الفجر يجي تعالي يجي لي ما قصرش لكن أنا راح طبيب ما كيما أدخل مع الحالة ما يسمح له نقول أنا تو نتيمم وخلاص نصلي قال لي لا مفروض ما دام عندك واحد يساعدك
0: أنت تتحرك حتى شوية هيك حاجة بسيطة
5: لا لا والله ما أتحرك إلا بيكون الكرسي متحرك إذا حتى الحمام يقول الكرسي متحرك يأخذوني ويوضوني لكن ما فيش حركة يعني من
0: يعني لو لو حطوا لك كروانه مثلا لو حطوا لك كروانه على الطاوله جنب سريرك مثلا تقدر
5: ما قلت يا شيخ لما يتحكمش فيها زين انا ليش نمسك
0: فيها
5: وانا قاعد فيني كيف دي مش مريح نفسيا لك
0: زوجتك مش معاك انت زوجتك
5: زوجتي الله يرحمها ان شاء الله بدك تقبل
0: امرها بروحك قاعد انت تمام ان شاء الله تسمع الاجابه يا خالد سلام
5: الله يبارك فيك
0: وفيكم ان شاء الله من معنا الأخ صادق من طرابلس
6: السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمة الله
6: يا شيخ أنا كنت فترة فاتت نمشي هيك للجمعة ونقدر نصلي واحد بعتالي هنا توا أنا نمشي بقيلات باهي على أساس توا أنا الدوش لما نوض الصبح وندول جهدي كله نحط فيه في الدوش ولما نمشي الجمعة نتعب هلبة بدأت معاش نمشي يا شيخ
0: ما فيش من يرفعك
6: لا ولا عندي ولاد صاحب انا يختم عليا بحكم اني نين قلت لك الجهد كله لما في الدوش نتعب يا شيخ هلبة مش مسح الفوق في من يختم عليا مثلا كنت نمشي
0: هذا الدوش غسل واجب ولا مستحب
6: للجمعة الصبح لما نجي ندوش جهدي لما نطلع
0: ندوش من الجنابة يعني تقصد دوش من الجنابة
6: ايه ندوش على اساس صلاة الجمعة نقصد
0: للجمعة مش انت جنوب
6: لا لا للجمعة نقصد للجمعة
0: يعني
6: شو الحكم يا شيخ نصلي في الحوش انا لي فتره توا
0: وبا علاش ما تصليش في الجامع وما تدوشش تتوضا وضوء بس
6: في الجمعه ما ندوش يا شيخ
0: مش لازم
6: انا سالت عليه قالوا لي ضروري قالوا لي الجمعه تدوش ضروري
0: لا لا تو نجاوبك ان شاء الله تو تسمع الاجابه
6: في حاجه ثانيه بالله عليك ملاحظه يا شيخ تكلم عليها بالله عليك
0: تفضل شنو هي
6: تكلم على ابن زويت هذا من يسوق في السيارات والله العظيم ما احترامي لحشم لا شيء يا شيخ انا حتى المره الاولى في زنقه كلها

0: سمحني يا شيخ دكتور الرحمن
1: تفضل
0: اكمال لحديثك. نتمنى تو خلينا احنا نخدم الحكومه هذا ما في شك ومش مقصرين انتم ربي يصلح حالنا وحالهم، لكن فينا هذا ما الناس اللي عندهم علم وكذا لو زي قصه المراه لماذا ما يشغلوا راس يديروا زي ما صار له في الاحداث المباركه يعني شفناهم كفوا وفوا يشغلون في مخازن الطرخاليه الارام المطلقات
1: يا اخي يونس كلامك مش واضح يا اخي يونس يعني يا اخي يونس كلامك مش واضح معليش واحده واحده ما تسرعش
0: كيف؟ اسمع فيا ان شاء الله
1: ايه
0: بارك الله فيك بقولك استكمال لحديثك الرايه اللي اكتم الرايه في نسائنا وهم اعراضنا ربي يحفظهم ان شاء الله يهديهم لسواء السبيل يعني يقدروا تسوي البدائل للناس اللي عندك كذا تقدر تشغل انسان ما يزال مخازن يعني ملايين العمله الصعبه تتحول يقدروا يمسكوهم الارام والمطلقات والشهداء يقدروا لهم بساط في حلول يعني يعني عازمين على الحكومه مقصه 100% ولكن هل ما عندناش احنا حلول ذات اللي عنده امكانيات وعنده امكانيات وعندهم علم وعندهم حتى مال يعني ان شاء الله ربي يصلح حالنا ويستوي ويدينا سواء السبيل بارك الله فيك.
1: امين بارك الله فيك. الأخ أبو أحمد من جنزور قال الآن فيه اعتصام للأطباء ومطلعين بعض الأطباء خارج الملاك، والآن بدل ما كانت عندنا أزمة في الأدوية تو عندنا حتى أزمة في الأطباء، شن يبوا من الأطباء؟ هل يبوم يطلعوا خارج البلاد؟ والله في الحقيقة يا أبو أحمد الأطباء شريحة مهمة جدا جدا في المجتمع وينبغي العناية بها، سواء من خلال تطوير الأطباء وكفاءتهم، من خلال انضباطهم السلوكي، وهذا فيه دورات يعطوا فيهم راهو في الغرب وفي غيرها. يعني الطبيب عنده حاجتين، عنده جانب إنساني سلوكي لابد أن ينمى، ربما بعض الأطباء عنده مهارة لكن عنده كبر وغرور وما يتوضعش للمريض، هذا يحتاج إلى عناية نستفيد من كفاءته هذا ونطور الكفاءة هذه ب ما ينقصه الجانب اللي ناقصه شن هو يعني ياخذ في يعني ياخذ ويعطي فيهم في دورات في الاعداد النفسي والاستعداد لاستقبال المريض والتعامل معاه، وهذا كلها علوم ما نستهينوش بشيء منها. والاطباء اللي عندهم ضعف في الكفاءه هذم يبوا تطوير ويبوا مؤتمرات ويبوا ابحاث ويبوا اختلاط بالاطباء اللي عندهم خبره، هذا كله مفروض الدوله كانت تبي تنمي الصحه. في فرق بين يعني الحلول التلفيقية متاع أطلع عالج برا جيب دواء مش عارف شيني كذا، وفي فرق بين يعني توطين العلاج وتحسين الصحة وتنميتها في البلاد. يعني إحنا ممكن نخدموا 10 أو 20 سنة على الأطباء وتنمية مهاراتهم وقدراتهم وكفاءتهم ونديروا دورات في الجانب النفسي والإنساني، ممكن إحنا بعد 20 سنة يبدوا يجوا يعالجوا عندنا مستقبلا، يعني معاش إحنا محتاجين أن نعالجوا في الخارج. التعليم كذلك كل حاجة مفروض نديروا لها يعني خطط لتنميتها ولغرسها في البلاد والاكتفاء بها، معاش نقعدوا محتاجين لغيرنا، مفروض هكي. الطبيب هذا باش يوصل للشيء هذا لابد أن يستقر نفسيا. الآن طبيب يديروا له بالله 1200 دينار ولا 1500 دينار أول ما يتعين، هذه بالله وين صارت في أي بلاد طبيب يأخذ 1500 دينار وبعدين يقولوا والله الأطباء ماشيين للمصحات الخاصة؟ هو ما هو مشي للمصحات الخاصة لأنه ما يكفيش المال، وكان يديروا له مبلغ يكفيه ويعيش حياة عزيزة كريمة، راه ما يحتاجش انه يمشي للمصحات الخاصه، يخدم من الصبح في المستشفى 2-3 وبعدين حتى الحوش ما يروحلاش، ياخذ سندوتش في الطريق ويمشي لمصحه خاصه باش يخدم فيها الى عقاب الليل باش يقدر يعيش صغاره ويصرف عليهم وكذا. هذا الحقيقه لابد ان يعاد النظر فيه. كان تبوا الاطباء متاعكم المتميزين والكفاءات ما يطلعوش لالمانيا ولبريطانيا ولكل مره هم ليش يستقطبوا فيهم؟ يعطوا فيهم في مرتبات كويسه ويستفيدوا من وجودهم، وإحنا هنا الكفاءات يطردوهم ويلزوهم، ما يعني حتى يشوفوا طبيب ناجح يقعدوا يحاربوا فيه لين يطلع برا من البلاد ويطفشوا. وراه هذا لا يعني أننا نتكلم على الأطباء أنهم ملاك وأنهم كلهم ما شاء الله وأنهم لا في جوانب نقص، لكن جواب النقص نقدر نغطيها، نقدر يعني نداركها جوانب النقص هذه، نقدر سواء قلنا بإعداد المؤتمرات ولا المخالطة ولا غيرها ولا الدورات الأخرى اللي هي يحتاجها الأطباء في التعامل والسلوك، فإحنا لازم نهتموا بالجانب هذا. لكن بالمقابل الأطباء حتى هم مفروض يعني يعاملوا الناس معاملة كويسة، مفروض يعطوا للمريض وقته. معقول أنا نخلص كشف 50 و60 دينار وبعدين نجي نخش بعد موعد شهرين ولا

0: كذا، يجي يعني المريض ما يعطيك شيء، يعني ستفضل ما يعطيكش حتى 10 دقائق ولا تشرح له، لا لا تمام خلاص هذه التحاليل ولا كذا وكذا، أعطيني راحتي، خذ بخاطري، حتى أنا كلام ممكن أنت تشوف فيه زايد اسمع لي شوية وسع لي بالك. معليش الطبيب مفروض ينتبه للجوانب هذه ويعرف كيف يتعامل مع الناس. في طبيب بسلوبه كويس يعني الناس تهجم عليه هجوم، في لي طبيب كويس هو كذا لكن يكلمك من راس خشمه وما يعطيكش وقته وكذا، الناس تنفر منه. فمن بغيش ان الطبيب لازم يعني لو يديرها في اوروبا يلزوه، لكن هنا يبدا يدير فيها. علاش لازم احنا نلومه على الحكومه من جهه؟ قص يعني بعض الاطباء ممكن يخدم في المستشفيات العامه وهو ما يخدمش في الحقيقه، هو ياخذ مرتب لاجل المعاش التقاعدي وما يجيش بكل للمستشفى ومدايره هيك وخلاص. هذا يحولوهم ما لشنها، هذا مفروض يفصلوه من الخطابة وممكن يسحبوا منه حتى يعني نقابة الأطباء يسحبوا منه حتى الترخيص للعمل. لكن شخص يخدم وكذا نجي نمشي نعامله بالمعاملة هذه ما ينبغيش. زي ما قلنا احنا عندنا أزمة دواء ونزيدوا حتى أزمة أطباء. الأخ عبد الله من مصراته قال كلمة المسؤولين خاصة شركة الكهرباء، فيه ناس تتقطع ومع أنه صرفت مليارات للشركة، والرئيس يقول فزليطن كان يفتتح في منارة وما تطرقش لهذه الأزمة أصلا. بعيد النبي صلى الله عليه وسلم يعني ينبه على هذا الأمر ويقول اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم اللهم ارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم اللهم فاشقق عليه. يعني دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على كل شخص تولى مهمة في الأمة، اللي تولى مهمة ورفق بالناس وخدم ودار جهده هذا في يعني هذا يعني عنده بشارة ودعوة من النبي صلى الله عليه وسلم. واللي شق على الناس وخنب المليارات وكذا، معقولة شركة تصرف لها المليارات في عهد حكومة السراج وتوى في الحكومة الجديدة يعني صرفت مليارات، وين مشت المليارات؟ وين التحسن اللي فات السنوات اللي فاتوا كويس؟ علاش توا شم فيه الآن الناس في إظلام؟ فيه اللي مريض يحتاج إلى يعني التبريد، وفيه اللي يعني يحتاج إلى أجهزة يستعملها والأجهزة هذه تخدم بالكهرباء. فكيف يعني دولة نفطية وتصرف مليارات لقطاع الشركة هذه ومرتبات كويسة وكل شيء تمام وبعدين نجو نلقوا القصور هذا؟ الحقيقة يعني مرات المواطن يوصل لحقيقة أن الأمر مفتعل، لا فيه أزمة ولا فيه غيرها، وإنما أجندات يعني تلعب بالبلاد. كل ما تصير يعني فقاعة لتشكيل حكومة ولا لتغير سياسي جديد ولا كذا ينزلوا علينا إحنا بالكهرباء وبالمشاكل وكذا، لين تلهى الناس في هذه المعضلات والمشاكل وبعدين تلقى الحل قدامك والناس تقول معليش يا ودي غرفكني أنا، خليني تو في الضي اللي مقطوع علينا مش عارف كم يوم. فيعني لابد شوفوا من أمن العقوبة أساء الأدب يقولوا يعني علماءنا. وين مني قبل مسؤولين الشركة اللي حققت معاهم يعني النيابة العامة ونشرت التحقيقات للناس وأنزلت عليهم العقوبة؟ أنت كانت تبي أي قطاع يتصلح لابد من محاسبته، أما يجي واحد يملى جيوبه ويمشي وبعدين نغيروه ونحطه واحد جديد وهذاك ما ندوروش بكل، حتى الجديد بيتشجع بيقول أنا تو الآن بنقعد كم سنة نضرب ضربتي وبنمشي في حالي وخلاص وبينسوني، اللي بين بسرعة ينسوا، جي أزمة جديدة ينسوا الأزمة الأولى. لابد من المحاسبة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول واللي حارها من تولى قارها، يعني الفقهاء يقولوا الغنم بالغرم، أنت الآن خذيت المنصب غنيمة لكن لا بد أن تتحمل الغرم اللي هو المحاسبة على هذه الغنيمة وهذا المنصب. شن درت فيه الآن؟ إحنا أعطيناك مليارات، شن فيه؟ وين سبب التقصير؟ وين كذا؟ لما تخدم الأجهزة الرقابية الخدمة هذه وتنزل العقوبات بالمسيئين والسراق وكذا بعدين يمشي لك. احنا شن للأسف سواء في دوائر الدولة من عهد القذافي إلى الآن اللي يسرق يرقوه يحولوه من منصب منصب، يخدم في مكان يحطوه في مكان ثاني كأنه مكافأة لي. البعثة هذه بعثة الشر تطلع تقريرات عن يعني فساد مالي بأسمائهم، سرقة النفط وكذا وبعدين تنصبهم عليك هذا رئيس وهذا قصدي. هذا أمر يعني الحقيقة سببه هو سلبيتنا وإلا كان يعني الناس الصالحة والخيرة توقف موقف كويس وتوقف ضد هذا الفساد، وتطالب الحكومة والأجهزة الرقابية بمحاسبة المسؤولين بمن فيهم اللي في الحكومات، لازم يتحاسبوا. إذا كان هيك الناس بعدين الجديدة اللي بتجي تخدم تخاف وتحسب حساب، اللي ما يخافش من ربي يخاف من القانون. سيدنا عثمان رضي الله عنه يقول إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. في قلوب رقيقة تخاف الله سبحانه وتعالى، ويعني يأثر فيها الوازع الديني ويأثر فيها خطاب الله وخطاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في قلوب يعني عليها الران، قلوب مظلمة، قلوب ميتة، هذه ما ينفعش فيها المواعظ، هذه تنفعها العقوبة، العقوبة الزاجرة اللي تخليها يعني تفكروا ألف مرة في الخطأ وفي السرقة وفي الفساد. فلازم لابد أن يجتمع الأمران، إنسان يعني يخاف من الله سبحانه وتعالى ويوجد قانون صارم يعاقب ويحاسب باش تمشي كل القطاعات على خير، وإلا يعني تشوفوا أنتم في الفساد يعني من رأس الهرم إلى أدناه إلا من رحم الله، تلقوا الفساد والسرقات والميزانيات وكذا، هذا كله يبي حساب، كل واحد وين صرف المال هذا، تعال ورينا وين صرفته. الآن أنت خديت ميزانيات وتعهدت أن تضيع عشير مش بكل وبيعوا مولداتكم مش عارف شن، وين شن صار في الأمر هذا من جديد؟ لابد أن يحاسب المسؤولون عن هذا. معنا الأخ فرج من جدابية. أخ فرج تفضل.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: هذا دكتور عبد الرحمن، كيف حالك؟
0: الله يبارك فيك، تفضل.
1: هو تكلم عن الدكاترة وعن في واحد صيدلي زمان فلسطيني جايبين لنا في الصيدلية بتاع المستشفى. والله نجو نبو دواء يقعد يسكر بيننا وبينه في البلاد. اللي قبل الثورة. ولو كان نقول لك في أسكب بعدها الثورة قاعد، والله رغم أنا نقول لك ما خلوه الماطني. يشكو منا كله. لذلك نبو نصيحة حتى المسؤولين اللي حطوه لابد من يخلوه تواضع شوية، خاصة فيه أجانب على الوقت الأمر. ما همش عاطين كما تقول لي بحق لي. يجي كما تقول أحد أجنبي داير معاهم على الأقل يطلعوا له اللي يبوه. واللي معاه والله حتى في المستشفى توا بعد يجوا ردوا ليبي في المصحة في المستشفى يعني. اللي كانوا أجنبي يجيبوا له بطاطينة ويجيبوا له على أساس اللي قاعد أجنبي، واللي بيقول له لا أجيب من حوشك يجيبوا له بطاطينة. والله أنا بوقت حالك شوية دكتورة.
0: حاضر إن شاء الله أخ فرج.
1: ما شاء الله بارك فيك.
0: بارك الله. الأخ مصباح من غريان.
2: السلام عليكم شيخ عبد الرحمن.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: حييكم وحيي المشاهدين والمستمعين وكل طاقم التماس.
0: الله يبارك فيك أخ مصباح.
2: إن شاء الله ربي ينصر أخواننا في غزة وكل العالم الإسلامي.
0: اللهم آمين يا رب العالمين.
2: إن شاء الله ربي يلطف بهم، والله يجوا فيهم، والله يجوا فيهم. إحنا وشوف يا شيخ عبد الرحمن، يعني أنت منعلق على الضوء والشيء. إحنا وغير الضوء يهرب مش معزة ونكاب ونسلنا اكتياب ويسلنا واحد بشكل. أيوة. ولكن يا شيخ عبد الرحمن، أنا يتول الضي من بيش ندفع للحكومة ولا على الشركة. روحني المواطنين راح التحنين شو مقصرين. يعني تو نعدد لك غير على غريان، يعني من كليب إلى أبو غلا، محي ما حسبتش الرابطة وما حسبتش العربات. يعني تو حنين غريان يقولوا قال لي عليها واحد جبالي 101 قبيلة. يعني أنا في قبيلة متاعي ريت زوز، ولكن أنا متأكد أكثر من زوز وخمسة ممكن، وفي إمكانات فيه اللي حتى 10 فلاشات في ضوء النهار في الساعة واحد إلا ربع والواحد يشلعوا في غير طاعة الله. فلما غريان 101 وتضربها في 303 فلاش، هذا في غريان بس، فعدد على ليبيا. فشوف احنا الطاقة كيف نهدروا فيها. انتم تخربون بيوتنا بأيدينا، نخرب بيوتنا بأيدينا احنا. وإن شاء الله ربي يهديهم.
0: بارك الله.
2: كل واحد يسكر فلاشة يا جماعة، يروا الطاقة تستهدف تلكوا فيها. رأي في غديان 301، يعني هذا اللي غير حسبتها ممكن يكونوا أكثر.
0: مارك الله فيك.
2: والسؤال يا شيخ عبد الرحمن،
0: نعم،
2: الأضحية هل جائز ولا مكروه ولا حرام ذبحها في ليالي العيد يعني مثلا في الليل؟ السؤال. وبارك الله فيكم ميزان حسناتك إن شاء الله، ربي يوفقك.
0: وإياك إن شاء الله، بارك الله فيك. الأخ عبد السلام قال عندي أمراض هلبة وما نقدرش نوقف ولا نمشي الحمام إلا بكرسي متحرك، حتى المية ما نقدرش نمسكها كويس يعني. فأسأل الله أن يشفيك يا أخ عبد السلام شفاء لا يغادر سقما، ربي يشفيك ويعافيك ويجعل هذا المرض كفارة لذنوبك ورفعا لدرجاتك إن شاء الله رب العالمين. أهم شيء ما تتسخطش وارضى بقضاء الله، رأوا المرض هذا أجورة عظيمة جدا جدا، لو يعرفوا الناس يعني الأجر اللي في البلاء يوم القيامة يتمنوا أنهم يعني ما قعدوش في معافاة حتى يوم واحد، يقولوا يا ريت البلاء قعد علينا ديما باش يعني تكفير للذنوب ورفع للدرجات في الآخرة. فاصبر ومن أحبه الله ابتلاه، كان واحد يتسخط وما يرضاش راو يريح الأجور العظيمة ومش حيغير من القدر شيئا. فنوصيك ونوصي كل مريض بالصبر والرضا بقدر الله سبحانه وتعالى. قال قعدت نتيمم لكن في واحد قال لي لا مفروض راه ما تتيممش مادام عندك من يخدمك وزوجته متوفاة هو في الحوش بروح. يا أخ عبد السلام واجب على أبنائك، واجب على أبنائك القيام بحقك، ومن أعظم القيام بحقك القيام بالحقوق المتعلقة بالعبادة. فأنت تتصل بصغارك يجوا يوضوك وهذا واجب عليهم، كان ما يقدروش يكلفوا لك من يجي يعني يقوم بالعمل هذا حتى بمقابل، ويجيب لك كروانة بحداك ويوضيك، هو يغسل لك الوجه واليدين وكذا ويقوم بحقك. إذا كان فيه يعني مزيد مشقة نقوله هما يجوا ثلاثة مرات، يجوك مثلا الفجر تتوضى وتصلي، كان أنت حاولت وما جحاد وما قدرتش تتيمم، لكن مش تخلي الأصل هو التيمم، أنت تحاول تتصل ما نضوش إلا غالب وكذا، خلاص أنت ما تخليش الوقت يطلع تيمم وصلي. لكن هما لو يقدروا واستاقضوا يجوا يحصلوا معك صلاة الفجر حتى يصلوا بيك صلاة الفجر، تحصلوا جماعة أنت وياهم. وفي الظهر مش لازم يجوك يعني بكري، ممكن يجوك لما بيغدوك في الغداء ويبدأ مازال شوية على العصر يوضوك وتصلي الظهر وتكون تستنى العصر مع بعضه، يعني تتوضى ثلاث مرات بس. وكذلك المغرب والعشاء يجيبوا العشاء ويجوك بعد المغرب بفترة، بعد ما يعني قريب الأذان العشاء يوضوك وتصلي المغرب، ما بين ما كملت المغرب شوية ويد العشاء تصلي العشاء، وتكون معاش أنت محتاج لأكثر من ذلك. لكن احنا تلقى الأبناء يهتموا بحاجة بهم من أكل وشرب في أي وقت ونظافة وكذا، وفي الصلاة ما يعدلوش عليها، لا هذا أهم ما ينبغي أن يعتنى به اللي هو القيام بحق الوالد في أداء العبادات، يوضوه يعني ما الأمر سهل وبسيط جدا جدا، كروانة بس يجيب كروانة بحتى ويقدر يوضي حتى ما يتعباش للحمام أصلا. فكان درت السبل هذه وما جاش مثلا زي ما قلت لك الفجر ولا كذا، إذا كان ما جاش معناه ذاك أنت ما تضيعش وقت صلاة، عارف الوقت بيطلع وما جاك حد تتيمم، لكن ما تخليش التيمم هو الأصل. الأخ صادق من طرابلس قال كنت نمشي للجمعة ونمشي بقيلات وأنا متعب لما ندوش للجمعة معاش نقدر نستهلك القوة، معاش نقدر نمشي للجمعة، وإن قالوا لي لازم تدوش. لا ليس بصحيح يا أخ صادق، أنت عندك صلاة الجمعة هذه واجبة باتفاق العلماء، عندك غسل الجمعة عند جمهور العلماء ليس واجبا وإنما هو مستحب، عند الحنابلة فقط واجب، يعني إحنا المالكية والجمهور من غير الحنابلة عندهم غسل الجمعة مستحب فقط. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ إلى الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. كان أنت قدرت زي ما يقولوا تغتسل وتجي وترتاح، باهي لقيت أن الغسل بتعبك نقول لك أنا اغتسل من الليل ولا من الفجر وارتاح، ارقد باش ما تمشيش للمسجد وانت عليك روائح وكذا، وبعدين مشي الجمعة توضى فقط باش ما تضيعش الجمعة، لأن الجمعة واجبة والغسل هذا مستحب، الإنسان ما يقدمش المستحب على الواجب، الواجب هو الأول. بعدين يقول ملاحظة على البنات اللي يسوقوا في السيارة، يقول فيه سب وفيه ألفاظ. أول حاجة يا أخ صادق أنا مش معاك في التعميم، يعني بعض الناس بعض النساء ألجأتها الضرورة والظروف وخلتها محتاجة لأنها تسوق، فيه اللي مطلقة وما عندهاش من يقوم بحوائجها هي اللي بتسوق، فيه اللي ما عندهاش خوت وبوها مقعد وهي هي تدور على العيلة وتهتم بيهم وتوصل فيهم وتخدم عليهم. فاحنا للأسف يعني بعض المجتمع الذكوري تلقاه يسب في النساء بصفة عامة، هذه وكان هذا ما تتحشمش وهذه ما عندهاش حد في الحوش. الإنسان ما يندريش على ظروف الناس، هذا أولا. ثانيا المرأة من قال إنها ما تقدرش تسوق السيارة إلا ما هي محتاجة؟ حتى مش محتاجة، فيه كم من يعني بناتنا ونسائنا يسوقوا في السيارة وباحترام، وممكن صح ما يعرفوش يسوقوا كويس ويخافوا يسبوا في عرقلة في الطريق ولذلك يتعرضوا للسب والشتم، وهذا ما ينبغيش. رأوا الإنسان لما بيسوق يوسع باله ويعني يتحمل ويعطي فرصة، مش كل الناس تعرف تسوق، فيه اللي يخاف وفيه اللي كيف متعلم وفيه اللي كذا، فما نعمموش ونقولوا كل امرأة تسوق هذه صفتها ونعتها وكذا، لا مسح. بينما في المقابل صح فيه بعض النساء زي ما بعض الرجال، فيه اللي ما عندهاش أخلاق تلقاه يسب ويشتم في الشارع ويدير وكهذا ما ينبغيش. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس المؤمن بالطعاني ولا اللعاني ولا الفاحش ولا البذيء. المسلم ما يلعنش وما يطعنش وما يتفضش بعبارات مش كويسة ويتحمل ويخلي يعتبر المرأة هذه اللي ماشية أختها ولا بنتها وإنها محتاجة لكذا، والمرأة حتى هي تحترم نفسها وما تتلفظش، حتى لو أسائلها واحد ما يليقش بالمرأة ومقامها وحيائها أن ترد على الألفاظ وتقعد تسب وتشتم ولا تغبر على الناس، ولا لا تمشي باحترامها. كل امرأة محترمة يحترموها الناس، يعني يتحشموا من أن يرفع عيونهم فيها. لما هي تخلي روحها سلعة وتقعد ترد على الرجالة كلمة بكلمة، ولا تنزل زي ما نشوفه في مقاطع فيديو تنزل حتى بتضرب، هذه راه هي تنزل من مرتبتها ومن مرتبة تربيتها وتخلي روحها عرضة لأن يطاولوا عليها الناس. لكن في المقابل يا أخ صادق ما تعممش، فيه كثير من النساء يسوقوا محترمات وفي اللي ألجأتها الظروف زي ما ذكرنا، فحتى احنا نوسعوا بالنا معاهم ما نعاملهمش المعاملة الفضة هذه. الأخ فرج من جدابية قال زمان في أيام القذافي في صيدلي فلسطيني في صيدلية المستشفى، قال يشكو منا الناس كلهم، ومشكلة مولينا والمسؤولون قال يعني مفروض يتواضعوا للناس، وقال بعضهم يولوا في الأجانب بالواسطة. نعم صحيح، هذا كلام صحيح اللي قال الأخ فرج، أنا سمعته من أكثر من شخص. يعني الصيدليات متاع المستشفيات العامة زمان أيام القذافي معبية بالأدوية وما يعطوش إلا بالواسطة، وبعدين لما يجي وقت يعني انتهاء الصلاحية يطلعوا أكوام من المخزن معبية أدوية يتلفوها ويحرقوها الأدوية. بقى علش ما عطيتوهاش للناس هذه لما تاخدهاش إلا بواسطة؟ حتى الأجنبي إذا كان حصل واسطة ما ياخد 5 نجوم خدمات في المستشفى، والليبي اللي ما حصلش واسطة بيقعد يعني ما يحصلش ولا خدمة في المستشفى للأسف. وهذا يعني يبي متابعة ويبي رقابة، مفروض اللي يلقوه الأجهزة الرقابية هيك يحولوه، يحطوا شخص يخدم الناس، شخص جيل المنصب لأجل خدمة الناس، شخص سمع بقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر. هذا زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال فيه ناس مفاتيح للخير، لما يجي في مكان يخدم الناس ويخفف معاناتهم ويساعدهم ويستقبلهم ويتواضع لهم، وفيه ناس بالعكس مغاليق للخير ومفاتيح للشر والعياذ بالله، ناس بالواسطة وبالرشوة وبالمحسوبية ويضايقوا الناس ويكرهوها في عيشتها وما يعطوهاش حقوقها، هذا ما يخلوش الأجهزة الرقابية هذا. وكذلك الناس حتى هي عندها سلبية، لما نلقوا شخص زي هيك ومذموم نمشوا كلنا نعتصموا قدام المسؤول ونقولوا له هذا حوله معاش نبوه، هذا ما يخدمش في الناس، احنا ما جايبينه إلا باش يخدم الناس. الأخ مصباح بارك الله فيك، فعلا احنا والله مرات واحد يعني يهرب الضايق فما بالك بناس قصف وهدم وكذا على بيوتهم، أسأل الله عز وجل أن يفرج عن إخواننا في غزة. لكن في المقابل يا أخ مصباح ما نبوش خطاب التبرير للحكومات، والله الناس تفتح في الضي والناس تفتح، صحيح الناس مطلوبون أو مطالبون بترشيد الاستهلاك، لكن الإشكال والخطأ من رأس الهرم، من الحكومة، من الكهرباء اللي هي فرطت. مش معقولة يعني كم فلاش بيخلوا الدولة في إظلام تام، مش هذا جائز رأو من برش المواطنين، المواطن مؤاخذ، لكن الآن الخطاب ينبغي أن يكون المسؤول الفاسد اللي يصرف المليارات وما شفناش أي شيء، ما هو كان قبل 2 أو 3 سنين يولعوا في الفلاشات والضي ما يهربش، شن صار توا بعد هالسنة هذه؟ أسأل الله عز وجل أن يولي علينا خيارنا ولا يولي علينا شرارنا، أسأل الله أن يهلك الأعداء والمنافقين وأن يفشل مخططاتهم وأن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد.

0: هذه الحلقة إعادة.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: سائل يقول: كيف أكفر على ذنبي حيث دعوت على شخص بدعوة في ساعة استجابة وفي ساعة غضب، واللي دعيت عليه قال لك صار يعني دعوتي يعني صارت على المدعو عليه، فكيف هل علي ذنب، وكيف أكفر ذنبي إذا كان، كيف أكفر على ذنبي في هذه الحالة يعني؟
3: نعم، هو لا يجوز للإنسان أن يدعو بالسوء على أخيه المسلم، راه المسلم لي حق على أخوه المسلم، من حقوقه ألا يهجره فوق ثلاث، ألا يهجره فوق ثلاثة أيام، يلتقي هذا ويلتقي هذا فيعترضان، هذا ما يصحش. خلاص صارت وبعد ثلاثة أيام تصفى القلوب ويرجع الأمر كأنه ما صار شيء. بيقول أنا تو دعيت وعليه بشيء والشيء هذا استجيب وأنا الآن أشعر بالذنب. ما أدراك أن ما أصابه هو استجابة لدعوتك؟ ما أدراك بهذا؟ ربما يعني حدث الأمر هذا وأنت ليس لك فيه ذنب، حتى ولو صار يعني فأنت ما عليك شيء، لكن نقول لك أنك لا تدعو حتى بالله الأمهات يعني يتقين الله في أبنائهم، دعاوى نسمع بها يدعو بها على صبح ربي وبعتالي يقولوا كيف يعني يتفننون في شدة الدعاء، نسمع بأدعية يعني غريبة جدا، إن شاء الله تموت، إن شاء الله تنحرق، إن شاء الله تضربك سيارة، إن شاء الله كلام يعني لطيف، كلام يعني حقيقة لا يجوز مطلقا أن يعني يقال. ولهذا ننصح الأباء والأمهات ألا، لأن ورد النهي عن ذلك، وفعلا ربما يصادف موضع استجابة فيستجاب الدعاء. ولهذا يعني الشخص هذا يقول له أنت ما استغفر وتوب وما عليك شيء، لك معاش تعاود معاش تدعي عليه الناس إلا بالخير. الزمان واحد من المشايخ لما دير العملة وما تقول له إن شاء الله ربي يهديك، إن شاء الله تولي عالم، إن شاء الله نشبحك إمام، إن شاء الله واستجيب الدعاء وصار إماما عظيما، هكي يكون الدعاء يعني.
4: شيخنا الأخ أبو إسحاق يقول عنده والدته تبلغ من العمر 70 سنة وعندها يعني أمراض مزمنة، الضغط والسكر والقلب، فهل يعني يجوز لها الصيام؟ يعني ممكن يسأل عن صيام التطوع ويقول يعني أحيانا تتعب من الصيام فيعني بعد العصر لا تقوى على الاستمرار فتفطر، فيريد يعني الحكم في هذه الحالة شيخنا.
5: لا، هي مدامها وصلت للمرحلة هذه أنها تضطر للفطر في العصر معناها مرهقة المرأة مرهقة، فالأولى لها أن تترك الصوم، بل ربما يحرم عليها الصوم إذا كان هو يعني ممكن يؤثر عليها تأثير سلبي على صحتها مع العلل اللي عندها، قد يكون يعني لو ترتب عليها أضرار يحرم عليها، بل حصل الأجر حصل الذنوب. وعلى كل حال ما دام هي تضطر لمثل هذه تفطر يعني، لكن عندها راهو العبادات، عندنا بدائل كثيرة، هذه تقول الكبار السن من النساء ومن الرجال يشدوها الذكر، من أعظم الأعمال يمشي يشري لها سبحة يقولها ديري كم، لأن الذكر فيه من أنواع هي حددها محددة بالشرع في لمية، مثل لا إله إلا الله وحده ولا شريك له ولا الملك والحمد لله وكل شيء قدير، استغفار كذا، فاللي هي محددة يقول هذا قيدي بالعدد لأن هذا الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم، واللي هو مش محدد يقولها أنت نفسي نفسك اللي تقدر تديريه سبحتين ثلاثة في الصبح في العشية، واللي تديريه راه مشجل عليك ومشجل ليك وتربحيه أجور تقرأ من القرآن، بل هذه من أعظم الفرص تو الآن في اللي حتى كبار السن يمشوا للفصول اللي قروا في النساء، والله هذا شيء طيب، يعني آخر عمرها تصبح هي طالبة علم حتى يعني ماتت في خلال رحلة الدراسة هي ربحت هذا الوصف العظيم، يعني راه طلب العلم شيء من أعظم ما يتقرب به، من سلك طريقا يلتمس بها علما سهل الله له بها طريقا إلى الجنة، وطالب علم تستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر، فهي اللي ما تهزاش على نفسها عمرها 70 نقولها غير امشي كان حداك جامع قريب رفعوها تقرأ ما تحفظ ما تيسر من قصار الصور ولربما الله عز وجل يعني يعينها تحفظ الكثير بغض النظر شن نكمل الكم اللي حفظاته. فهي حتى ما قدرش تمشي في بيتها شن حافظة الإخلاص المعوذتين تكررهم من العبادات الطيبة الإصلاح بين الناس تو العزائز الكبار هذو والشابين فرغوا أنفسهم للإصلاح بين الناس الإخوة اللي هم متقاطعين على خاطر الميراث المرأة اللي هي مزعلانة من زوجها وماشية متعاركة هي والعزوز وغيره وغيره يخشوا بينها بالمعروف يعني هالعمر هذا وظفوه لعبادات تقدروا عليها لكن ما تقوليش أنت فاشلة من الصوم اللي ما تقدريش عليه وفي العصر بتفطري لا درتي صوم ولا قعدتي واكلة شاربة وما حتى كملتي النهار قد تكوني آثمة لعدم القدرة. فإذا عليك أن ننصحوها للمرأة الطيبة هذه وهذا ما اللي جابهم لها المعنى هذا راهم غيرتهم على الدين وحرصهم حرصهم زي هي زي ولدها بارك الله فيهم. فعليها عليها أنها تكثر ذكر الله من الاستغفار استغفر الله من أعظم الذكر لا إله إلا الله ولهذا نقولها شدي فيها ما عرفت تلقيها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وآخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة والإنسان يموت على ما عاش عليه الإنسان يموت على ما عاش عليه فهي تكثر من كلمة لا إله إلا الله هكذا مجرد أو كلمة لا إله إلا الله وحده ولا شريك له ولا الملك ولا الحمد لله شيء قدير يعني تكثر منها لأن أجرها عظيم واستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسبيح سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يعني بمختلف الصيغ وتقرأ ما تيسر والكلمة الطيبة وتصلح بين الناس وهذا يكفيها إن شاء الله. وكان هي من أصحاب المال تتصدق إذا كان هي العزوز هذه من صاحبة المال عندها معاش ضماني وعندها فيها عندها سعة مرة تتصدق على طالب يقول في القرآن تشريهم حتى لابس أو تشري بكوات أقلام أقلام رصاص تعطيهم كراسة ولابس كراسة ولابس مرة تفرق عليهم جني مرة يعني هذا أجرها يعظم إن شاء الله ويضاعف.
4: نعم شيخ بارك الله فيكم.
6: الأخ محمد من مصراتة يسأل عن شراء الذهب بالبطاقة المصرفية. شراء الذهب بالبطاقة المصرفية جائز لأن الإنسان عندما يصطرف مع المحل اللي عنده ماكينة يأخذ منه الذهب ويعطيه البطاقة لما يجري البطاقة في الماكينة يتحول المال من حسابه إلى حساب ذلك الشخص وحتى لو لم يدخل في حسابه مباشرة فهو يحجز باسمه يبقى محجوزا باسمه إلى مثلا نهاية الدوام أو كذا يدخل في حسابه المهم أنه خرج من حسابك ولا تستطيع أن ترجع فيه بأي حال وهذا هو القبض الحكمي المعتبر الذي جعله الفقهاء بمثابة القبض الحسي كأن أخذهم في يده لما أنت تمرر البطاقة نخصموا منك ما عادش تقدر تردهم فخلاص هذا علاش قلنا هذا قبض حكمي ويقوم مقام القبض الحسي حتى لو تأخر قليلا من أجل الإجراءات بعدين بينزل في حساب البائع لكن الذي أريد أن أنبه عليه أن الصرف ينبغي أن يكون في نفس الوقت مع استلام العوضين مش تتصل به بالهاتف أو تبعث له على الفيس وتقول بقداش بنشري منك العقد الذهب هذا وكم قيمته وخلاص اتفقنا مبارك وبعدين تمشي بالبطاقة هيك تعتبروا عقدت عقد الصرف على الهاتف أو على صفحة الفيس وبعدين أخرت استلام العوضين إلى مجلس آخر وهذا حرام هذا من الربا لأنه صرف مؤخر لكن خلي العقد والصرف في مجلس واحد عجباتك حاجة من الذهب برا المحل وتفاهم أنت وياه وأنت في المحل واعطيه البطاقة ومباشرة لما يجري البطاقة توصلك أنت الرسالة أن انخصم من رصيدك تستلم الذهب متاعك وتمشي.
7: الغناء قلنا عليه يعني الغناء الأصل فيه ما هو يعني الغناء هو عبارة رفع الصوت ومده بألفاظ سواء كانت هذه الألفاظ مباحة أو كانت محرمة هذا غناء نعم والعرب عرفوا ذلك وكانوا حتى يستعملونه حتى للحيوانات الدواب ويسموه يعني حذاء نعم يحذي الإبل وغيرها الإبل أين تتأثر بقضية الموسيقى نعم الحكم في هذا أن العلماء نصوا باستثناء بعض الناس الذين لهم آراء شاذة مثل ابن حزم يرى أن الغناء ما فيه شيء موسيقى ما فيها شيء يعني أما الجمهور العلماء عندهم إذا كانت غير مصحوبة بالموسيقى ننظر إلى ألفاظها فإن كانت ألفاظا مباحة لا تذم من لا يصح ذمه ولا تمدحه من لا يصح مدحه، فهذه جائزة زي الأناشيد
6: الإسلامية. نعم جيد.
7: وإذا كانت تحتوي على ألفاظ خبيثة أو على ذم من لا يجوز دمه أو مدح من لا يجوز دمه ما يجوز مدحه فهي حرام،
6: أو ذكر مفاتن النساء أو غير ذلك، أو
7: تشجيع على المعاصي.
6: نعم
7: تشجيع على المعاصي.
6: نعم. ذكر الخمر وذكر
7: نعم كلها ذكر النساء والخمر وما نعم. إلى ذلك. ولذلك العلماء تحدثوا عن، لأن الجاهلية كانت عندهم وحتى في بداية الإسلام كانت عندهم ذكر النساء وحتى ذكر الخمر أحيانا، لكن لا يقصدون بذلك امرأة بعينها، كلام عام يعني، لكن جرت العادة في جاهليتهم وفي بداية الإسلام تأثرا بهم أن يتحدثوا ضروري عن المرأة. نعم، ولكن ليست مرأة معينة.
6: نعم
7: امرأة عامة
6: يبدو خلص. بالغزل يعني في شعرهم.
7: نعم ذكر الغزل لابد في البدايات صحيح.
6: الأخ خالد من طرابلس يسأل قال، والحقيقة هذا موضوع هام جدا، قال أنا نشتغل في مستشفى عام وفيه طاقم تمريض وطاقم أطباء طاقم طبي، قال مرات يأتي المريض وهو يحتاج إلى العناية وإلى الرعاية وعندهم مجال يعني لإدخال المريض في المستشفى، قال لكن يقولوا له ما عندناش سرير، ما عندناش طبيب أعصاب، وهو في الحقيقة فيه الطبيب موجود والسرير موجود، قال بدليل أن لو جاء واحد من اللي موصين عليه ولا اللي يعرف حد حيطلعوا له يلقوا سرير ويلقوا يعني طبيب ويقدروا يعني كأنه يعني بالوجوه، اللي يجي بواسطة وكذا ياخذ كل شيء، واللي يجي ما عنده شيء يسكرها في وجهه يقولوا له ما عندنا شيء، لا عندنا طبيب ولا عندنا سرير ولا عندنا كذا. فيقول مرات بعض الناس يقول نسأل عليه يقولوا لي والله هذا توفره الشخص هذا، فقال هل نعتبره احنا مشاركين في القتل؟ وهو اولا سأل قال قتل العمد وشبه العمد والخطا، احنا المالكيه ما عندناش شبه عمد، عندنا قتل العمد وقتل خطا، وقتل الخطا يستوجب يعني الديه ويستوجب اصل يستوجب ايضا الكفاره، يعني بيصيم شهرين متتابعين وبيدفع الديه، يدفع الديه كان قتل الخطا. والحقيقه يعني منع الناس من العلاج والإنسان يملك هذا الأمر، هذا ينافي الدين بل ينافي الإنسانية. الأطباء على أساس مفروض أن موقعين على يعني علاج المرضى والاهتمام بهم وعندهم قسم على هذا الأمر، فما يليقش بالإنسان الطبيب فضلا عن المسلم، رأى المسلم عنده توا غير ميثاق الطب اللي حاطته فيه النقابة واللي يخدم فيه، راهو عنده ميثاق أخذه الله عز وجل عليه، عنده رقابة ذاتية، عنده وازع ودين وضمير، غير اللي خايفين من القانون فقط، يعني هو يكفي حتى من القانون، من طائلة القانون وطائلة القسم اللي التزمته والمهنة اللي خشيت فيها ويعني ما تعهدت به عند دخولك لهذه المهنة، هذا كافي. لكن لما نزيد عليه الدين، كون الإنسان مسلما يخاف الله سبحانه وتعالى ويرجو ما عنده ويعرف أن الله عز وجل سيجازيه وأنه مشارك في القتل، هذا الإنسان ينبغي أن يعني تزيد رقابته على ذلك الشخص اللي ما عندهش دين، لأن عنده هذا رقابة داخلية في عنده واعظ في نفسه وعنده رقابة خارجية اللي هي القانون، وهذا يعني هذا ينبغي أن يكون يعني يكون أفضل من الشخص اللي ما عندهش دين. ولكن للأسف وربما بعض الناس يعني يقول لا احنا نشوفه بالعكس، يعني الناس اللي عندها دين بديت الطب عندها مهنة وتجارة ويغالوا في الأسعار على الناس، ويجي شخص مريض ما عندهش فلوس ممكن يقول أروح عادي يموت عادي جدا، وين الرحمة سبحان الله؟ وين الواجب الشرعي؟ أراه الإنسان إذا ترك، عندنا القاعدة الفقهية الترك فعل، راه يعني لما أنت تقدر تعالج مريض وامتنعت عن علاجه راه أنت تعتبر قاتلا في الشريعة، راه كان هو بيموت. قالوا من منع يعني شخصا ماء يحتاجه، شخص قدامك مشرف على الهلاك عطشان وعندك مية ومنعتها عليه، رأوا أنت قاتل كان مات بسببها. مثلا شخص يغرق قدامك وانت تقدر تعوم وتقدر تنقذه وتركته حتى يغرق، رأوا تضمن الدية متاعه وتعد قاتلا، رأوا عندك أنت خيط يخيط به الجرح متاعه وأنت ما أعطيتاش الخيط حتى مات تضمن. حتى الطبيب لما يكون عنده مريض قدامه ويقدر يعالجه نقول لك أنا عالجه أول حاجة، أنت أول حاجة قبل كل شيء راقب الله عز وجل وراقب المهنة اللي أنت تخدم فيها وعالجه ابتداء، بعدين طالبة بالثمن بعد ذلك. كان عنده أعطاك وكان ما عنداش يا سيدي اعتبرها صدقة، اعتبرها تصدق بالعلم الذي منحك الله عز وجل إياه. أراه الزكاة مش في الفلوس بس، أراه الزكاة في كل خير وهبه الله عز وجل لك. كان ربي وهب لك علم أنفع به الناس، هذه زكاته يزيد ويبارك الله عز وجل فيه وينفع به ويبارك الله لك في ذريتك وفي مالك. كان أنت طبيب ودرت يا سيدي يوم للناس اللي ما عندهمش فلوس، شم بينقص منك؟ هذا أجر عظيم ليك وهذا زكاة يعني على المهنة اللي علمك الله عز وجل إياها. رأوا مش بفلاحتك بديت شيخ، ولا بفلاحتك بديت طبيب، ولا بفلاحتك بديت مهندس. مفروض كل إنسان مسلم يعلم أن الله عز وجل هو الذي وهبه هذا العلم، ومدام الله وهبه هذا العلم فليتبرع بشيء منه. يا سيدي معليش، أنت صح أنت عندك صغار وعندك كذا وهذه مهنتك وهذا كسبك الباب اللي تاخذ منه، لكن معليش لما تشوف شخص ما عنداش ما يدفع تقول هذا معليش هذا أجعله بيني وبين الله سبحانه وتعالى، هذا بنحطه بيني وبين النار. دير يوم في حالات لي حتى الكفار يديروا فيها، يديروا في يوم مجاني سبحان الله، يعني من باب الإنسانية. إحنا من باب الدين أولى أن الإنسان يكون عنده حرص على هذا الجانب. إذن راهو يا الإخوة الأطباء، راهو اللي يلز حالة ويقولها ما عنديش وما عنديش طبيب ولا ما عنديش سرير ولا كذا، وبعدين هذا تسبب بسبب الطرد، هذا تسبب في الموت، راهو هذا يعد قاتلا وتلز مادية في الفقه راهو. فالإنسان يحذر أن يلقى الله عز وجل يعني روح إنسان. ردوا بالكم الإنسان زي ما قلت لكم رأوا مش كل شيء دنيا ومش كل شيء جمع مال. الإنسان رأوا قد تأتيه لحظة وهو صحيح معافى وما فيه شيء، فيعني يقبض الله عز وجل روحه فيمضي إلى الآخرة ولا يأخذ معه شيئا من متاع الدنيا. وكذلك يعني الإنسان يقعد يخدم على يعني السمعة الطيبة اللي هي ذكر ليه في الدنيا وهي أجر له في الآخرة، هذا مش ريارة. وكون الإنسان يدير يوم بالبلاش فيذكره الناس بخير ويدعو له ويبقى له ذكر، يقعد يقول والله فلان رحمه الله حتى بعد وفاته يقول هذا كان يعني مداير اللي ما عنداش يساعد فيه واللي مداير لهم يوم مجاني، لأن قصدي يذكروك الناس بخير ويدعو لك. ما تعرفش أنت أي العمل الذي يعني يكون حجابا لك من النار. مرات دعاء رجل محتاج ومضطر يرفع يديه يرفع عنك الله عز وجل بسبب هذا الدعاء من البلاء ما الله به عليم، ويرفعك الله عز وجل به درجات. فنوصي إخواني الأطباء أن يرحموا الناس، راهو مش كل شيء فلوس، قلنا قد يعني تكتسب قليلا ويبارك الله عز وجل لك فيه، وقد تكتسب مالا كثيرا ثم يمحقه الله عز وجل. فارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.
2: شيخنا هذا يسأل بعجالة يقول أخته كانت تدرس في أمريكا ومتزوجة ورجعت بأربع أبناء، وللأسف يعني قال رجعت يعني مع أبنائها بالثقافة الغربية من التبرج وغيره والثقافة المعروفة اللي غير يعني غير موافقة للشريعة الإسلامية، ويسأل التصرف الشرعي معها يعني شو الحكم.
3: الحمد لله. كثير من الناس في وقتنا الحاضر يعني يتمنى الهجرة إلى بلاد الغرب ويرى أن العيش هناك يعني عيش رغيد وعيش فيه هناء وعيش فيه يعني راحة، والعيش غادي فيه يعني يستمتع به الإنسان وغادي الحريات وغادي الحقوق وغادي غيره. ثم إذا تزوج وجاب البنات وكبروا البنات وتأقلموا مع عادات هذه البلاد الغربية تحدث المشكلة الكبرى التي قال عليها الأخ بوعجيل الآن. من المشاكل التي تتسبب لولي الأمر حيث إنه لا يستطيع أن يحكم لا في بناته ولا في أولاده. وهذا السؤال راه نسأل فيه كثيرا، كثير من العوائل المهاجرة من ليبيا ومن غيرها من دول الإسلام الآن يعانون في تلك الدول من هذه المشاكل، حيث لا يستطيعون تربية أبنائهم على ثوابت ومبادئ الشريعة، لأن البلاد هناك بلاد كفر وبلاد علمانية، ولا يعني حتى تعاليم المسيحية عندهم ما يعملوش بها، لا بالك بتعاليم الإسلام. وهذا البنات ولا الأولاد بيكون عندهم أصحاب وصاحبات وجيران ودراسة وغيره، وسيتأثرون بهم. ثم إنهم عندما يشعرون بشيء من التقييد من الناحية، سواء احنا عندنا الدين يقيد طبعا، وكذلك الأعراف وكذلك، فلا لا يرضون بهذا، لا يرضون بهذا، يعني سواء من ناحية الشرعية ولا من ناحية العرفية. نجي البلاد هنا تقول لا يصلح أن تلبسي كذا، تقولها مثلا هي متعودة في بلاد الغرب تلبس في لباس السباحة متاعهم وتدعوم معاهم في الحوض وتختلط وما فيش مشكلة، وفي البحر كذلك. لما هجي هنا تقولها لا احتشمي، ما تلبسي شكي، ما تديري شكي، انت هنا بتقيد لها الشيء اللي تعودت عليه. ولهذا التربية على الالتزام بمبادئ الشريعة وأوامر الشريعة والأعراف والحياة وغيرها، هذا بتلقاه هنا بتعينك لما تربى وتنشأ في بلاد إسلامي. نعم، يقول لك الآن نحن الآن ننصح، حتى الأم هي متأثرة، حتى الأم ما تبيش في بناتها وما تبيش في أولادها، وخلوهم على كيفهم وخلوهم على راحتهم وما فيش مشكلة. راهو حتى هذه البنت تجيب صاحبها حتى في الحوش، حتى يسكروا الدار على بعضهم، يقولك أنت ما دخلكش، أنت ما ليكش علاقة. هذه أمور عظيمة. يقول بايني كيف ندير، أنا كلمتهم وانصحتهم. نقولوا لا، انت وهذا واجبك انك تنصحهم وتكلمهم، ولكن بنقولك راهو الضرر لا يزال بالضرر. ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. بعد تقول انا والله كيف من ناحية الشرعية، هل انا نكون ملوم ولا محاسب ولا غيره؟ نقول لا، انت اديت ما عليك. نعرفوها احنا مراتب الانكار، يعني معروفة، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لكن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ما نجيش أنا من أجل نحقق أو نذر مثلا نرتكب مفسدة أكبر منها، تقول أنا مثلا نضربهم، ولا مرات تضربهم انت تفسد الموضوع كله. ربما يكون هم في شيء من الألفة في قلوبهم أو بجول الطريق، فأنت لما تستعمل معهم هذه الطريقة ممكن تجفلهم مرة واحدة ويرفضوا الفكرة من أساس. لكن الموضوع صح في صعوبة، ولكن قليلا قليلا، لا تنتظر النتيجة من أول مرة ومن أول نصح. النصح يكون بشوية بشوية، ومن خلال بناتك، كان عندك بنات ولا قرابتك وبصحاب، بشوية وقليلا قليلا، وإن شاء الله ربي يصلح حالهم، والله أعلم.
2: بارك الله فيك شيخنا.
8: أم محمد من تجورة قال: هل يجوز للمرأة أن تركب في سيارة مع امرأة أخرى هي التي تقود السيارة؟ أقول هذه المسألة متفرعة عن مسألة حكم قيادة النساء للسيارات، وما عليه جمهور العلماء المعاصرين، لأن هذه مسألة معاصرة، أنه لا حرج في قيادة النساء للسيارة، لا حرج في ذلك، لكن فيها ضوابط وفيها أحكام متعلقة بها. يعني مثلا المرأة هذه اللي بتسوق السيارة يعني لا تبعد عن المدن ولا تخرج في آخر الليل مثلا بسيارتها وكذا، مش من باب أن القيادة حرام في نص الليل، لا، وإنما ما يترتب عليها من الأمور الأخرى. فحتى أنت بتركبي مثلا مع أختك مع أي مرأة تركب في السيارة، احنا ما نقولوش حرام قيادة النساء للسيارة، ولكن ما ينفعش مثلا تطلعوا بالسيارة من طرابلس تمشوا تخشوا في أماكن فاضية، ربما مرة أحد الناس المجرمين أو ضعاف النفوس أو كذا لما يشوف نساء يسوقن في سيارة الله أعلم، يعني أقل الأحوال ربما أنزلهن وأخذ السيارة، وأسوأ الأحوال ربما كان أكثر من ذلك. فقيادة المرأة للسيارة يكون داخل المدينة ويكون في النهار أو في أول الليل، ولا تخرج إلى مدن أخرى وليس معها محرم من الرجال، لأنها يعني لا تدري. أما إذا كان بتخرج إلى مدينة أكثر من 80 كيلو، هي أصلا لا يجوز للمرأة أن تسافر أكثر من مسافة القصر إلا ومعها محرم من الرجال. فما يفعله بعض النساء اللي تقول يعني رأيناها حتى يسألهم في منظومة الإفتاء، تقول أنا والله تطلع بسيارتها من طرابلس لوحدها أو أحيانا أو حتى معها نساء، وتمشي تركب للجبل مسافة أكثر من 100 كيلو، ولا تمشي المصراتة، ولا مش عارف ربما مشت حتى للجنوب ولا مشت للشرق، هذا حرام. لماذا؟ مش كون القيادة حرام وكونها هذه المرأة لا يجوز لها أن تسافر مسافة القصر فأكثر إلا ومعها محرم من الرجال. وربما يعني توجد حالات يعني في الواقع تدل على يعني أهمية مثل هذه الأمور. أما داخل المدينة فلا حرج. وبالتالي أنت يا أم محمد ما نقول لك يعني حرام عليك بتركبي مع أختك والله مع قريبتك والله مع أي امرأة كانت إن شاء الله، حتى امرأة تخدم على سيارتها وتركبي معها داخل المدينة، لا حرج في ذلك إن شاء الله.
2: معنا اتصال شيخ. الأخ قريرة تفضل.
9: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي.
9: نهارك مبارك.
2: اهلا وسهلا بك، تفضل سؤالك.
9: معلش انا بنسال اني بخصوص في يوم الميدان، يعني من فتره فاتت مشيت انا لمكان تعرض فيه السيارات، فالحق يعني نكسبني قيمه على غسيل السياره، فهمت؟
2: نعم.
9: فجيت بعد فتره بنرجع لنفس العامل اللي تعاملت معه لقيته مش موجود، يعني فهمت؟
2: نعم.
9: الحب ما عرفتش كيف نتصرف، يعني بصراحه هم مجموعه
2: اعمال، ما عرفتهاش يعني، ما لقيتهاش العامل هذا اللي يساعدك في القيمه اللي ناقصه، ما لقيتهاش يعني لما رجعت المكان.
9: يعني قلت له راح نرجع لك يعني
2: تمام باذن الله. واضح. عندك سؤال ثاني؟
9: والله لا لا تمام
2: تمام. تسمع الاجابه من الشيخ. شيخ بارك الله فيك. الشيخ هذا المتصل قريرة يقول مشيت لمكان غسيل سيارات ووصلت سيارتي غسل للعامل كانت ناقص عليه قيمة غسيل السيارة، وأسست واعد وياه بيرجع له بعد فترة يخلصها، فلما رجع له ما يلقاش ومعاش زبطة بين العمال، فيسأل كيف يتصرف القيمة هذه.
3: نعم. إن كان هذا العامل قد يعني سامحك، نقول احنا بالليبي سامحك وقال لك معليش انت هي الغسيل ب20 واخذها منك 10 وقال لك معليش، هذا خلاص ما عاش عليك شيء، والا قال لك جيبهم مره ثانيه، ها معناه انا ما سامحكش. تو احيانا انت تمشي للسوق ويفضل لك ربع جنيه يقول لك جيبها مره ثانيه، توحل فيها في ربع جنيه وتقول لي جيبها مره ثانيه، تو كان حتى مبلغ كبير ماشي بتسامحني ماشي، لكن هو ربع جنيه ونقعد انا حاطه في راسي ونقعد نخمم فيه باش برده لك هالربع جنيه هذا، هذه كثيرا ما تحدث يعني. فهذه امانات راه والله ان شاء الله قرش، يا اما يعفو عنك ويسامحك او لا. نقول للاخ هداي انت مشيت للمكان هذا طبعا تعرف الاسبوع الماضي الاسبوع اللي قبل الشهر اللي فات، تسال الجماعه اللي هناك، تسال المدير او المسؤول عن الشيل هذا ولا المكان اللي يغسلوا فيه السيارات، تقول له والله في فلان او شكله كذا او يعني، حتى اذا لم تعرفه او يعرفوه الجماعه تخلي المبلغ هذا تقول هذا فلان لم اجده، ربما هم يستطيعون الوصول اليه فيعني يردوا القيمه. اذا كان المسؤول او الواحد قال لك ايه عرفته واو تو اصحابنا بعتوهم معاه ولا غيره، تعطيهم الامانه هذه. ما عرفتش وما عرفوش ولا قالوا لك خلاص هذا معاش يجي ولا غيره، انت حر تبي تتصدق عليه باهي باج، لكن حتى لو تصدقت عليه وبعت لي شيء وقال لك نبي فلوس يراكم تعطيهم له.
2: نعم
3: ايوه، والا يقعدوا امانه عندك. نعم
2: بارك الله فيك. شيخنا
10: شيخنا وقفنا عند سؤاله، لو السؤال واضح.
11: نعم.
10: يعني هو التخفيض تحصل عليه من صاحب المحل.
11: إيه.
10: هو المال مال شريكة يعني اللي معه، فأعطاه مال يشتري بضاعة بعدين كأنه حصل تخفيض بسبب كثرة البضاعة أو شيء من هذا.
11: الإشكالية شيخ خادي وين تحدث؟ في الورش وفي مجموعة الوقت أكثر شيء في الورش وفي المعدات. فهو الأخ الكريم هنا ليس أول شيء أنت الآن لازم الناس يركزوا عليها والله أعلم. أنت الشخص لما يقولك اشتري البضاعة وطول خلصك، هل شراك للبضاعة هنا من باب الأجرة أم هو أتمنك أنك بدل ما يمشيش هو اشتري أنت البضاعة تبيها وصلح لي سيارتي ولا مولد ولا الكذا ولا اللي هو وطول خلصك هني وخلاص. أنت هنا يا يتعامل معك كمعاملة المؤتمن على الشيء، أنت تو رب العمل، هذا قال رب العمل أعطاني فلوس وقال لي برا شيل البضاعة الفلانية يعني، ما وأنت تشتغل معه وتاخذ في مقابلة معه، فالأصل هذا التخفيض يرجع لصاحب المال راهو تخفيض يرجع لصاحب المال. وهذه جماعة المتاجر إن شاء الله ربي يهديهم في المفروض يبينوا مثل هذه المسائل، هم بشي يستجلبوا الزبائن جماعة الرش وكذا فيديرهم في السعر الخاص. الإشكالية اللي يجب ينتبهوا لها الناس، أنت نين آلة من حط سيارتي ولا أي آلة بنصلحها معي، قلت وأنت بجيبك الطروف وكذا، هل أني الطروف شاريهم منك يا صاحب الورشة أم أنت بتجيب البضاعة هذه من باب الأمانة يعني، وأنت بتاخذ أجرة لليد العاملة فقط بس، هي عليها علاقة ببعضها، هذه تدخل فيها مداخلات كثيرة الآن أصحاب الورش وأصحاب المتاجر. المتاجر اللي يتعامل مع تاجر الورشة يتعامل مع تاجر معين كويس لأنه مدير له تخفيض. باي أنت الآن هنا من صاحب سيارة أقولك يا فلان خذ الأطروف اللي تستحقهم السيارة طبعا خالصك.
10: نعم.
11: واحدة من اثنين هنا في أشياء ينبغي نلاحظها هنا، هل أني الآن هنا يا إذا كان بتقول لي أنت أول شيء ما حقلكش تبيع لي شيء ما تملكهاش.
10: صحيح.
11: هذا أول حاجة. أنت بتشي تشتري بضاعة هنا يا. واحدة من اثنين بتاخذ أجرة يقول لي راه بيكلفك إن كانت تبي نجيبك البضاعة بتكلفك، لو مثلا نبعت عامل بنبعت كذا وموقف الشغل مرات وكذا تكلفك 30 40 دينار حتى أجرة تمتع أجرة جلب القطع الغيار هي أو 10% أو 5%
10: بياخد تاكسي أو بيأجر سيارة.
11: إيه قصدي في نهاية الأمر يعني بنشغل نفسي يعني بما لا مش مطلوب مني في الأصل يعني، فبناخد عليه مقابل ونقول هذا من الأول، هو مرات هو متزيد وما يبيش يتعب روحه وحالته كويسة، جيب خود مثلا 30 40 50 دينار أجرة التوصيل هدية ولا كذا. لكن رأوك في العادة المجتمع حتى نرجع في هذه العرف هذه أن في العادة يعني من باب الائتمان بتجيب لي بضاعة، لأنك أنت لو بتقول لي بتبيع حالي ما أنت بعت لي ما تبعت لي هذا الشيء ما بعت أنت ملكاش الشيء هذا أنت يا شيخ.
10: نعم.
11: ما تبيع ما لا تملك القول هذا يعني معي، ففيه لخبطة هنا تصير بين صاحب الورشة وبين التاجر يا شيخ وبين صاحب رب المال.
10: نعم.
11: فينبغي أن تبين، ينبغي أن تبين لأنك أنت مرات المحل في جنبك القطع غيار يبيع فيها ب200 وبتمشي لمنه اللي يبيع فيها ب300 بشاخد من التخفيض وأنت مؤتمن في الأصل، فهذه ينبغي تكون الأمور فيها واضحة شيخ معاد زي ما قلت لك يعني بين صاحب السلعة اللي بيصلح السيارة ولا المولد ولا التلاجة ولا الغسالة وبين الفني وبين التاجر اللي يبيع في البضاعة هذه، لأن هم يديروا في أسعار خاصة لأصحاب الورش بحيث أنه يجي يشري منه هو، وقد يكون حساب منه حساب الزبون.
10: نعم.
11: لأن في جنبك يبيع فيها ب300 وأنت تأخذها ب350 بش حصل تخفيض، ما يحق تأخذ أنت هذا. والأصل زي ما قلت أن ينبغي نكون على صاحب الخدمة اللي نخدم له، هل البضاعة تبي نجيبها لك أنا وبناخذها تعبي ونتفاهم معها من الأول، بناخذ 50 بناخذ 60 بناخذ زي ما قلت لك بناخذ نسبه فاتوره ب 300 بناخذ 10% 30 دينار مثلا، نوضحها من الاول مش نمشي لدكان معين ونشري البضاعه وفيه اللي يزيد فوق منها راهو امر اخر، في اللي يزيد فوق منها والدكان يقول ب 300 يدي على حط على 50 دينار فوق منها، هذه كلها مخالفات راهو. فينبغي أن تبين إنسان اللي يخش دائما لا ينبغي لمؤمن أن يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه، لأنني أتوقع وهذا يتكلم عن نفسنا لما تمشي لصاحبك ولا واحد شخص ورشة بيجيبك بضاعة تتوقع أنه بيجيب لك الطنوف بياخذ يد العامل بتاع خدمته هو بس.
10: صحيح.
11: أو خدمة التوصيل لو هذا لو يعني أحسن الظن لك عاد إحنا دائما الذهن يذهب لهذا الأمر أنك أنت أنني مؤتمنتك بيجيب لي بضاعة بسعرها المعقول وسعرها المعتاد مش بتروح من وراي، لأنك أنت مش صاحب بيع، أنت صاحب صيانة، وبالتالي يعني تدخل فيها كثير من الإشكاليات هذه من ناحية شرعية والله أعلم. فينبغي له أن يرجع هذا المال لصاحب المولد العامل، هذا يرجع المال لصاحبه اللي قال له بعته وقال له برشيد هذيك الحاجة. والله أعلم، هذا الظهرك والله أعلم يا شيخ.
12: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
13: لأن الفقه هو منار الطريق، وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب

المالكي. يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية، وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس. يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة 7 مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في الحلقة 31 من برنامجكم تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بكلية القانون بجامعة طرابلس. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا بكم شيخ عبد الرحمن وبالسادة المستمعين الكرام، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعين الكرام، بعد أن أنهى المصنف رحمه الله تعالى الكلام على فرائض الوضوء ونواقضه والكلام على المسح على الخفين، شرع في الكلام على الغسل، حيث قال: يجب على المكلف غسل جميع الجسد بخروج مني بنوم مطلقا. تفضل شيخنا.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم يا معلم داود علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. الغسل منه ما هو واجب، ومنه ما هو مسنون، ومنه ما هو مندوب. أما الواجب فهو لرفع الحدث الأكبر، إما من جنابة وإما من حيض أو نفاس. والمسنون مثاله الغسل ليوم الجمعة، وعندنا غسل مندوب مثاله في المذهب عندنا الغسل للعيدين. فهنا المصنف رحمه الله تكلم على ما يجب على الغسل الواجب، قال: يجب على المكلف. وموجبات الغسل واحد من أربعة أمور، وهي الأول الجنابة، والجنابة إما أن تحصل من الإيلاج ولو لم يحصل إنزال، أو من الإنزال وحده في النوم مطلقا وفي اليقظة بلدة معتادة.
0: إنزال المنين مقصود به؟
1: نعم. وعندنا الحيض والنفاس، وقد قال أشار ابن عاشر رحمة الله عليه إلى هذه، فقال: موجبه، أي موجب الغسل، حيض، نفاس، إنزال، مغيب كمرة بفرج، إسجال. وعندنا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الماء من الماء. وهذا الحديث أخرجه مسلم وأصله في البخاري. وكذلك عندنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وهذا الحديث متفق عليه بين البخاري ومسلم، وزاد مسلم في صحيحه وإن لم ينزل. وهذا استدل به علماؤنا وجمهور أهل العلم، بل أكثرهم وإن لم يكن بينهم اتفاق، على أن من جامع ولم ينزل بالإلاج، يعني في الفرج من الرجل للمرأة ولو لم يحصل إنزال، كما جاء في بعض الروايات أو في بعض الأحاديث، يعني أكسل أم أنزل، يعني سواء حصل إنزال أم لا. فإذا مجرد الإلاج هذا موجب من موجبات الغسل ولو لم يحصل إنزال، أو الإنزال وحده. الإنزال وحده في النوم مطلقا، وفي اليقظة كما مر معنا لابد أن تكون بلذة معتادة، لا لمرض أو علة نزل منه. وهذا الموجب من الموجبات، يعني الماء من الماء، ليس خاصا بالرجل بل المرأة حكمها كذلك. وعندنا حديث أم سلمة رضي الله عنها المتفق على صحته، قالت يعني أم سليم، أم سلمة رضي الله عنها، قالت أن أم سليم زوجة

0: أبي طلحة رضي الله عنهما جاءت وقالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. وهذا الحديث كما ذكرنا متفق عليه. فإذا هنا المصنف رحمه الله بدأ بالإشارة إلى الموجبات، فقال يجب، وعرفنا احنا أن الواجب ما يلزم يعني أو هو عرفنا أن الواجب عرفنا أن الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، فهذا الواجب يعني يترتب عليه صحة الصلاة ويترتب عليه جواز دخول المسجد وغيره، عندنا ممنوعات يمنعها الحدث الأكبر، فيبدأ عندنا هنا الغسل واجب. ومما يدل على وجوبه قول الله عز وجل وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وكذلك الأحاديث الثابتة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم هنا المصنف قال يجب على المكلف غسل جميع الجسد بخروج مني بنوم مطلقا أو يقظة إن كان بلذة معتادة من نظر أو فكر فأعلى. يعني في حال اليقظة يا إما من جراء التفكير فيما يستمتع به أو النظر أو أكثر من ذلك اللي هو المباشرة أو الجماع، هذا من باب أولى. أما في النوم فمتى ما استيقظ الإنسان ووجد بللا في ثيابه أثر المني فهذا وجب عليه الغسل سواء كان ذكرا أم أنثى.
1: شيخنا كيف الإنسان ممكن يميز الأثر هذا خاصة بعد الجفاف؟ قد يقول قائل يعني أنا لم أميز هل هو مذي أم هو مني يعني.
0: شوف يا شيخ، طبعا هو عندنا لما يحصل شك، إذا حصل شك وهذا عندنا من موجبات الغسل.
1: نعم.
0: لأن يعني العبادة واجبة ترتبت على ذمتنا بيقين فلا نبرأ منها إلا بالطهارة المتيقنة.
1: قبل الشك شيخنا هو يعني كيف يمكن
0: نعم
1: أن يميزه؟
0: نعم منجو. فإذا حصل الشك، إذا احنا ما ميزناش على فرض يعني على فرض إننا ما ميزناش هذا يجب علي أن أغتسل. لكن إذا ميزت وأنا بقى كيف بنميز بينهما؟ هنا السؤال، التمييز عندنا الرائحة مثل رائحة طلع النخل وكذا، هذا بالنسبة لرائحة المني، والمني يعني أبيض ويعني خاتر وهذا هو الماء الدافق، فله مميزات تميزه عن المذي.
1: يعني حتى بعد الجفاف يكون أثر مختلف.
0: مختلف. نعم. وحتى في الكثرة بين المني والمذي يختلف، المني أكثر وهو أكثر ثخونة أو كذا من المذي الذي هو ماء شفاف في أصله، بعد ذلك يبقى أثره على الثياب أبيض، فهذه يعني الرائحة وثخونته وكذا
1: تختلف. والكمية. يعني
0: والكمية. نعم. نعم. ولكن إذا أنا تيقنت يعني لما أنا عند الاستيقاظ من النوم وجدت بللا، إن أنا تيقنت أنه مني واضح قاعد أثره هذا واجب عليه الغسل، أو ظننت يعني في الغالب إنه مني فهذا واجب الغسل. وفي حالة الشك أيضا إن شككت أنه هل هو مني ولا مذي قاعد أيضا واجب عليه الغسل، فقط في حالة واحدة إن حصل وهم، مجرد وهم يعني في الغالب إنه مذي ولكن فيه احتمال يسير مثلا 70% إنه مني ولكن 30% إنه 70% إنه مذي ولكن 30% إنه مني، قالوا لا هنا الاحتمال لا يعبأ به ولا تلتفت إليه ولا يجب عليك الغسل، لكن إذا حصل شك فما أعلى من الشك أن هذا مني فوجب علي الغسل في هذه الحالة. نعم.
1: إذن قال المصنف رحمه الله تعالى بخروج مني بنوم مطلقة أو يقظة إن كان بلذة معتادة من نظر أو فكر فأعلى ولو بعد ذهابها.
0: نعم.
1: ما المقصود شيخنا ولو بعد ذهابها؟
0: قال يعني ولو ذهبت اللذة من النظر أو من اللمس أو من الفكر أو من المباشرة، ذهبت اللذة ولكن نزول المني حصل بعد ذلك، هذا محسوب، ما تقولش هذا خرج من غير لذة ما يجبش الغسل، ما قلنا احنا لابد في اليقظة أن يكون بلذة معتادة، فسواء كان مصاحب للذة أو بعد انقطاع اللذة نزل المني، لأن تلك اللذة هي التي سببت في نزوله وإن تأخر نزوله، فهذا ما عناه بقوله ولو بعد ذهابها.
1: شيخنا قوله فأعلى من نظر أو فكر فأعلى، شو المقصود بقوله فأعلى؟
0: فأعلى اللي هو اللمس، هذا أعلى،
1: أعلى من الفكر والنظر. نعم. مجرد الفكر أو النظر،
0: اللمس، المباشرة، الجماع، هذا يعني من باب أولى. نعم.
1: إن قال أو يقظة إن كان بلذة معتادة من نظر أو فكر فأعلى ولو بعد ذهابها، وإلا أوجب الوضوء فقط كمن جامع فاغتسل ثم أمنى.
0: نعم، إذا حصل موجب من موجبات الغسل. هذا بخلاف يا شيخ من نظر أو تفكر ولم ينزل منه المني وذهب واغتسل ثم نزل منه المني، فهذا نقول له أنت اغتسلت قبل حصول موجب من موجبات الغسل، لم ينزل المني. لكن من جامع، قلنا احنا مجرد المجامعة، مجرد إذا جلس بين شعبها الأربعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاهدها، مجرد العلاج ولو لم يحصل إنزال فهذا قد وجب عليه الغسل. فشخص جامع ولم ينزل وذهب واغتسل وبعد الاغتسال نزل منه المني، فنقول له خلاص أنت هذا يجب منه الوضوء، بس المني الذي نزل بعد اغتسالك لأنك اغتسلت بعد حصول الموجب، بخلاف الحالة الأولى التي ذكرناها.
1: نعم
0: نعم.
1: والشيخ يعني قوله وإلا أوجب الوضوء فقط، يقصد يعني لو كان الخروج من غير لذة معتادة يعني.
0: لا هنا لا، قال ولو بعد ذهابها وإلا أوجب الوضوء فقط في الحالتين يا شيخ. في الحالتين، الحالة التي ذكرناها وحالة أنه هو بغير لذة معتادة. الغسل ذكرنا من موجبات الوضوء نزول المني بغير لذة معتادة في اليقظة، أنه من موجبات الوضوء.
1: نعم.
0: ليس من موجبات الغسل. فهنا يعني سواء كان خرج بغير لذة هذا موجب للوضوء فقط، غير لذة معتادة لحكة لجرب أو لمرض أو غيره فانزل منه، فنقول له تتوضى بس. وكذلك قلنا من جامع فوجب عليه الغسل، من جامع فوجب عليه الغسل فاغتسل ولم ينزل منه المني قبل الاغتسال يعني ونزل منه بعد الاغتسال، فهذا أيضا نقول له يجب من ذاك المني الذي نزل بعد الاغتسال لا تعد الاغتسال له مرة ثانية، يكفيك الاغتسال الأول، يجب عليك الوضوء منه فقط.
1: أيضا شيخنا فيه صورة اللي هو مثلا من نزل منه المني فاغتسل وبعد الغسل نزل بقايا من المني.
0: نعم يجب
1: نفس الحكم يعني.
0: نعم.
1: الوضوء فقط.
0: الوضوء فقط.
1: نعم. إذن قال المصنف رحمه الله تعالى وإلا وجب الوضوء فقط كمن جامع فاغتسل ثم أمنى، ثم قال ولو شك أمني أم مذي وجب.
0: أشرنا إليها. نعم. قلنا في حالة إذن لما الإنسان يستيقظ من اليوم من النوم، عندما يستيقظ الإنسان من النوم إن تيقن أو ظن ظنا غالبا أن ما خرج منه مني هذا واجب عليه، بل وكذلك إذا شك هل هو مني أم مذي أيضا وجب عليه الغسل. قلنا في حالة واحدة إذا توهم أنه مني، في الغالب إنه مذي، في هذه الحالة لا يجب عليه الغسل. نعم
1: نعم. بارك الله فيك شيخنا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى فإن لم يدري وقته أعاد من آخر نومة.
0: نعم، هذا يعني عطف في الحكم على ما قبله، يعني قلنا في حالة الشك يجب عليه الغسل، قال وفي حالة أيضا شك، لكن هنا شك هل هو من متى خرج منه، لم يعرف هل هو من هذه آخر نومة أم من قبلها وكذا، لا يعني يعيد الصلاة إن كان قد صلى قبل ذلك بهذا يعيد من آخر نومة، يعني هو لم يطلع عليه بعد النوم مباشرة، إن كان اطلع عليه بعد النوم مباشرة فهذا واضح يغتسل منه، صلى بعض الصلوات، توضأ وصلى بعض الصلوات وبعد ذلك وجب بلل، متى خرج في اليقظة لم يخرج منه، هذا ينسبه إلى آخر نومة فيعيد الصلوات بعد آخر نومة نامها، يعني آخر نومة استيقظ منها هي التي يغسل منها، يعني يعيد الصلوات منها.
1: نعم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى
0: يعني يغتسل، هذا بعد الاغتسال طبعا لأنه نعم. وجب عليه الغسل، يغتسل ويعيد تلك الصلوات من آخر نومة نامها. نعم.
1: ثم قال وبحيض ونفاس ولو بلا دم لا باستحاضة وندب لانقطاعه.
0: نعم، هذا من موجبات الغسل، لأن هذا يعني يسبب في الحدث الأكبر، قد قال الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن، حتى يطهرن يعني حتى ينقطع عنهن الدم، فإذا تطهرن، التطهر هذا زيادة الكلمة أو زيادة في البنية الكلمة تدل على زيادة المعنى.
1: نعم.
0: فإذا حتى يطهرنا، قالوا هذه الطهارة اللي هي ما عندهاش فيها اكتساب، اللي هي انقطاع، ليست حيضتك بيدك لانقطاع الدم، حتى يطهرنا. فإذا تطهرنا، قالوا هذا المقصود بها الطهارة التي للمرأة عندها فيها اكتساب، وهي الاغتسال. طبعا لا يجوز جماع المرأة، يعني الزوج لا يجامع زوجته بعد بمجرد انقطاع الدم حتى تغتسل منه. فإذا هذا موضع من المواضع التي يجب فيها الغسل، سواء ما يتعلق بالحيض أو ما يتعلق بالنفاس، ولو كان دفعة واحدة، يعني سواء النفاس وإلا دم الحيض. يعني تختلف النساء فيما تعتاده، في اللي عادتها 3 أيام، في اللي أكثر، في اللي أقل، فبحسب. ولو يعني كان شيء يسير، جاه الدم دفعة واحدة نزل منها وانقطع، يجب عليها أن تغتسل من هذا الدم، والولادة ولو كانت من غير دم. نعم، اللي هو النفاس، دم النفاس. نعم.
1: قال لا باستحاضة.
0: نعم، الاستحاضة يعني كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها، أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إني امرأة أستحاض، أفأدع الصلاة؟ فأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن لا تدعها، وأن تدع الصلاة في زمن الحيض المعتاد لها. فإذا يعني أدبرت الحيضة فاغسلي عنك الدم ثم صلي. فهذا دم الاستحاضة، يعني حتى ذكرناه في نواقض الوضوء، هذا يعتبر من نواقض الوضوء، يعني يلزم منه الوضوء فقط ولا يلزم منه.
1: لا، لو يأتي معنا في فصل الحيض والنفاس. نعم إن شاء الله.
0: نعم، هو تفصيله سيأتي.
1: ثم قال وندب لانقطاعه.
0: نعم، دم الاستحاضة وإن كان لا يجب منه الاغتسال، وقلنا هو حكمه حكم السلس كما مر معنا في عند الحديث عن موجبات الوضوء، وذكرنا السلس أنه إذا لم يلازم كل إذا لازم أغلب الوقت نصف الوقت فأكثر، فهذا يلزم منه الوضوء. فكذلك الاستحاضة إذا لازمت نصف الوقت فأكثر، فهذا يلزم منها الوضوء. إذا لازمت نصف الوقت فأكثر فلا يلزم منها الوضوء، مثل السلس. أما إذا لم تلازم نصف الوقت، كانت أقل من نصف الوقت، فهذه يلزم منها الوضوء. والاغتسال لا يلزم منها، ليست موجب من موجب، لكن يندب مع ذلك حبذا عند انقطاع دم الاستحاضة أن تغتسل المرأة، مع أنه لا يجب عليها. نعم،
1: بارك الله فيك شيخنا. مستمعينا الكرام، نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: لأن الفقه هو منار الطريق، وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد، نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات، لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية، وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس. يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة 7 مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير لاستكمال باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى. وكنا قبل الفاصل توقفنا عند كلام المصنف رحمه الله تعالى على فرائض الغسل، حيث قال: وفرائضه نية فرض الغسل أو رفع الحدث أو استباحة ممنوع بأول مفعول. تفضل شيخ.
1: نعم، هو يا شيخ قبل أن نبدأ في هذا، عندنا موجب من الموجبات وهو الردة، لعله لم يتعرض له، وكذلك وعندنا قولان فيما يتعلق بالردة لقول الله عز وجل: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن، مثل ما هي ناقض من نواقض الوضوء. يعني عندنا قولان، كل قول منهما رجحه بعض علماء المذهب، هل يجب بالردة الاغتسال أم لا. أما الوضوء فيجب بلا خلاف، لكن هل يجب الاغتسال أم لا؟ وكذلك الوضوء على الاغتسال بالنسبة للكافر، لأن عندنا يعني الكافر الأصلي إذا أسلم هل يغتسل، يجب عليه الاغتسال أم لا يغتسل؟ المسألة أيضا فيها خلاف، وعندنا في ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ثمامة بن أثال عندما أسلم وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، والحديث هذا رواه عبد الرزاق، وأصل الحديث عند البخاري. يعني من المواضع، فهناك من يقول مثلا أن الكافر لا يجب عليه الاغتسال إذا أسلم، اللهم إلا إذا كان قد حصل عنده قبل ذلك موجب من الموجبات. وهناك من عمم الأمر بالاغتسال، مجرد الإسلام يجب عليه أن يغتسل، لهذا الحديث ولغيره من الأدلة في ذلك. وكذلك المرتد، من ارتد ينتقد وضوءه باتفاق عندنا في المذهب، لكن فهي ناقض من نواقض الوضوء الردة، لكن هل تنقض أيضا الغسل فتوجب الغسل أم لا توجبه؟ قولان عندنا في المذهب. نعم.
0: إذن قال: وفرائضه نية فرض الغسل أو رفع الحدث أو استباحة ممنوع بأول مفعول.
1: نعم شيخ، عندنا الفروض، فروض الغسل هي 5 فروض، وأشار إليها ابن عاشر رحمة الله عليه بقوله: فصل، فروض الغسل قصد يحتضر، اللي هي النية. وجميع العبادات بما فيها الغسل والوضوء وغير ذلك من العبادات واجب فيها النية، والنية لا تكون في نصف العبادة، وإنما في أول العبادة، في أول مفعول من، يعني أول شيء مغسول من مغسولات الغسل أو الوضوء أو كذا، تنوى عنده لا بعده. فهذا معناه بقوله يعني بأول مفعول. فصل، فروض الغسل قصد يحتضر، فهذا هو القصد اللي هو النية، لقول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. قصد يحتضر فور، اللي هي الموالاة، وهذه سيأتي عليها المصنف لكن نذكرها بإجمال الآن. الموالاة أو الفور بمعنى واحد، يعني أني أنا ما نغسلش بعض، يعني جزء من الجسم ونترك الجزء الآخر ولا أعمله إلا بعد مرور وقت يسمح بجفاف الأعضاء ثم أغسل بعد ذلك. فهذا إن كنت عاجزا عن الموالاة أو الفور فلا بأس، نبني على الأول. أما إن كنت متعمدا أو جاهلا فينبغي أو يجب علي أن أعيد من الأول، لا أبني على ما فعلته إذا طالت الفترة بين الفاصل، يعني بين الجزء الأول من الجسم والجزء الآخر من الجسم. فهذا هو المقصود بالفور أو الموالاة، يعني أنني نغتسل في جرة بعضه، ما نخليش فاصل طويل يقدر بجفاف الأعضاء، بيبسي الأعضاء في زمان معتدل. فور، عموم الدلك، يعني هو التعميم، عندنا تعميم ظاهر الجسد بالماء سواء بالانغماس فيه أو بصب الماء باليد أو بغيرها، تو احنا عندنا الشيش مغيرة تجي تحتها وتغتسل، فتعميم ظاهر الجسد بالماء هذا واجب. وعندنا الدلك، ومفهوم الدلك يا شيخ يعني يختلف في الوضوء عنه في الغسل. ففي الوضوء يجب إمرار اليد على العضو المغسول، بل باطن الكف حتى مش ظاهرها، ما يجزيش انك انت تدلك يدك ولا وجهك بظاهر كفك، بل بباطن الكف، هذا في الوضوء. وكذلك مثلا في غسل الرجلين في الوضوء ما يجزيكش انك تدلك رجل باخرى طالما انت قادر، خلينا من العاجز شيء اخر، اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم، بالنسبه للعاجز نتكلم عن القادر. فلا يجزيك اذا التدلك بغير باطن الكف فيما يتعلق بالوضوء، اما في الغسل فلا. فتعريف الدلك في الغسل هو امرار العضو على ظاهر الجسم، سواء الرجل بالأخرى، سواء بظاهر اليد، سواء بالعضد، بالساعد، بما استطاع. الدلك ليس في الغسل ليس محدد بعضو معين، فهو أخف إذن في الغسل أخف. ولهذا يعني قال ابن عاشر رحمة الله عليه، يعني لما نص على متابعة المغابن وكذا، الأمور التي ينبؤ عنها الماء وما يحصل يوصلش لها الماء، قال فتابع الخفية مثل الركبتين والإبط والرفغ وبين الأليتين، وصل لما عسر بالمنديل ونحوه كالحبل والتوكيل، يعني ولو بالحبل أو بخرقة مثلا لما توصلاش تقدر تدلك بها. بل إذا عجزت، طبعا عندنا قولان في المذهب مثلا فيما يتعلق بالظهر وكذا، احنا نتكلم عن الدلك، وانا ما توصلش يدي، اللي توصل يده وعنده مرونه وتصل يده الحمد لله، ما تصلش يدير يعني خرقه منديل حبل كذا حتى يدلك. وفيما يتعلق بالتوكيل، انه يوكل من يجوز النظر اليه، يعني يوكل زوجته ولا كذا، امته ولا غيره في وقت الاماء قبل، انه تدلك له مثلا ظهره، هذا قول في المذهب. والقول المعتمد اكثر انه هو يسقط عنه، وما جعل عليكم في الدين من حرج، يعني يدلك بما استطاع بيديه أو برجليه أو بغير ذلك. الذي عجز عنه يحاول بخرقة أو بحبل، عجز عنه لا يوكل غيره. وعندنا قول آخر أن ما عجز عنه يوكل غيره بأن يدلكه له. فور عموم الدلك تخليل الشعر. وعندنا المقصود بالتخليل هنا ليس أنك أنت يدك، طبعا مرة معانا يا شيخ في اللحية فيما يتعلق بالوضوء قلنا ليس واجب تخليلها في الوضوء،
0: نعم،
1: فالغسل أمره يختلف. ففي الوضوء قلنا كان هي خفيفة وتظهر البشرة من تحتها، واجب عليك تخللها، يعني إيصال الماء لأسفلها، وإنك أنت تضغط عليها ومع عركها يعني حتى يصل الماء إلى أسفلها، مش واجب أن يدك أنت توصل لبشرتك. أما هنا فاللحية وكذلك شعر الرأس كثيف خفيف واجب الغسل في الوضوء، عند شعر الرأس مسح فقط، لكن هنا غسل ولا بد من تخليله. والتخليل قلنا إيصال الماء إلى داخله، يعني تصب عليه الماء وتضغط عليه وتحركه بحيث أن البشرة الداخل، مش ضروري أن أنت يدك بتبشرها البشرة الداخل، لكن أنه يصل إليها الماء، نضمن أنه وصل إليه الماء، سواء كانت اللحية يعني كثيفة أم خفيفة بالنسبة للغسل، يختلف عن الوضوء. نعم يا شيخ.
0: إذن قال المصنف رحمه الله تعالى: وفرائضه نية فرض الغسل أو رفع الحدث أو استباحة ممنوع.
1: نعم يا شيخ، هذا ذكرناه في الوضوء. الوضوء قلنا قال ابن عاشر: ولينوي رفع حدث أو مفترض أو استباحة لممنوع عرض. يعني أنا في الوضوء يا إما بننوي رفع الحدث، الحدث الأصغر مثلا هذا في الوضوء، وهنا طبعا ما دام في الغسل الحدث الأكبر، بننوي رفع الحدث الأكبر، أو بننوي ما كنت ممنوع منه في الوضوء مثلا عندما أتوضأ، أو في الغسل عندما أريد أن أغتسل. أنا كنت ممنوع من دخول المسجد بالجنابة، كنت ممنوع والمكث فيه، وكنت ممنوع كذلك
0: من قراءة القرآن
1: ومس المصحف وكذا، ممنوع. فننوي أني نرفع هذه الأمور التي كنت ممنوع من الصلاة، من الطواف، فأنا ننوى أني نستبيح هذه
0: الممنوع، نرفع عني هذا المنع.
1: نعم. أيوة. أو مفترض، مفترض يعني أنك أنت، ما هو هذا الغسل الواجب مثل ما ذكرنا في الوضوء، عندنا وضوء واجب ووضوء مندوب، فكذلك الغسل عندنا غسل واجب وغسل مندوب. فتنوي غسل واجب، يعني انك انت اغتسال لمس المصحف، هذا كويس ماشي يحصل به، لكن مثلا اغتسال للعيد ما يرفعش الجنابة، لو اني اغتسلت للعيد او للجمعة فقط نويت وما نويتش الجنابة ما يرتفعش به. فلا بد اذا ننوي غسل واجب، او ننوي رفع ما كنت استباحة ما كنت ممنوعا منه، او ننوي رفع الحدث.
0: أو مثلا إنسان بيغتسل للتبرد مثلا فقط، هذا ما يكفيش يعني.
1: ما يكفيش. نعم. نعم. هذا ليس عبادة، هذا عادة. نعم.
0: نعم. إذن قال المصنف رحمه الله تعالى: وفرائضه نية فرض الغسل أو رفع الحدث أو استباحة ممنوع بأول مفعول، وموالاة كالوضوء، وتعميم ظاهر الجسد بالماء، ودلك ولو بعد صبه وإن بخرقة.
1: نعم. الدلك قال، ما هو احنا اشرنا للدلك، قلنا احنا في الغسل لا يشترط باطن الكف مثل ما يشترط في الوضوء، دلك كيف ما كان. قال وان بخرق، ما فيش باس، يعني بكتانة اللي هي حاجة حبل غيره بتوصل الاماكن اللي ما توصلهاش ولا حتى اللي توصلها يجزي هنا الدلك. به الدلك امتى يكون؟ الاصل فيه والاولى والافضل انه يكون مع صب الماء، لما الماء تصب عليك وانت تدلك في نفس الوقت، تصب الماء على العضو وتدلك في نفس الوقت والمي عليه، أو بعد صب الماء لكن قبل جفاف العضو. فهذا هو الوقت الذي ينبغي أن يكون فيه الدلك. لكن أنت صبيت المية وبعد ما جفت المية تدلك، لا، ما فاتك وقت الدلك. نعم.
0: قال: فإن تعذر سقط ولا استنابة.
1: نعم، هذا ما ذكرناه. قلنا عندنا قولان، وابن عاشر رحمة الله عليه قال: وصل لما عسر بالمنديلي ونحوه كالحبل والتوكيلي.
0: اختار القول الآخر.
1: عندنا يعني قول في المذهب، فهمت؟ وعندنا هنا قال لا لا، ما فيش داعي من الاستنابة. فهما قولان في المذهب. هناك من قال ينبغي أن يستنيب طالما يستطيع أن يستنيب من يدلكه، والقول الآخر قال لا، هذا فيه حرج وفيه مشقة، لا يعني يكفيه إيصال الماء لذلك العضو من غير دلك، يسقط عنه. من عجز عن الدلك يسقط عنه، خصوصا فيما يتعلق بدلك الظهر يا شيخ، يعني يصعب هذا، لا يستطيعه كل أحد. نعم.
0: قال: وتخليل شعر وأصابع رجليه.
1: نعم يا شيخ، قلنا تو في الوضوء لا يجب علينا تخليل شعر اللحية مثلا أو الشعر الحاجب اللي في الوجه، إلا إذا كان خفيفا بحيث أنه يظهر البشرة من تحته، فهذا واجب علينا تخليله. وكان هو كثيف نغسله ظاهره، ومش واجب علينا أن نحن يعني نخلله من الداخل. أما هنا فلا، في الغسل لا، واجب علينا سواء كانت كثيفة وإلا خفيفة، واجب علينا نوصل الماء إلى داخل البشرة. وكذلك أصابع الرجلين، مرة معنا في الوضوء ذكرناها من المندوبات، يندب تخليل أصابع الرجلين. أصابع اليدين تخليلها في الوضوء وفي الغسل واجب، لكن أصابع الرجلين تخليلها في الوضوء مندوب، فإذا لم أفعلها وضوءي صحيح، وأما في الغسل فتخليلها واجب. نعم.
0: ثم قال: لا نقض مضفوره إلا إذا اشتد أو بخيوط كثيرة.
1: نعم يا شيخ، وهذا أيضا فارق بين الوضوء وبين الغسل. ذكرنا في الوضوء أيضا أنه لا يجب على من كانت عنده ضفائر، رجلا كان أم امرأة شعره طويل ومضفور، وقلنا لا يجب عليه أن ينقضه عند مسحه للوضوء للشعر في الوضوء أو عند غسله.
0: مش واجب عليه أن يقض الضفيرة يعني.
1: الضفيرة يخليها، لكن بشرط تو في الوضوء، قلنا بشرط أن ما يكونش مضفور بخيوط كثيرة واشتد مع بعضهم. يعني لو هو مضفور بخيط أو خيطين ما ينقضاش، لو هو مشدود من غير خيوط ما ينقضاش في المسح، لأن المسح على الظهر ومبني على التخفيف هناك. لكن هنا اشترط الشرطان معا، يعني لو هو حتى من غير خيوط ومشدود، لكن احنا نقول مشحوط ولا مقشوط ولا كذا على حسب اللهجات، يعني لو هو الضفيرة مقشوطة ومشحوطة في هذه في الغسل يجب نقض الضفيرة، لكن كان هي مرخية ومن غير خيوط ما يجبش نقضها، ما يجبش نقضها، يكفي إيصال الماء للداخل بس. وكذلك مسألة الخيوط، الخيوط كان خيط أو خيطين ما فيش بأس، لكن كان خيوط كثيرة سواء كان مشدودا أم غير مشدود إذا كثرت الخيوط، لأنها تصل تمنع وصول الماء إلى داخل الشعر. نعم.
0: بارك الله فيك شيخنا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ووجب تعهد المغابن من شقوق وأسرة وسرة ورفق وإبط.
1: نعم، الشقوق هذا واضح يعني لجرح أو غيره، والأسرة يعني ما يحصل مثلا في الجبهة.
0: الشقوق يعني أثر الجرح ولا
1: الجرح. نعم.
0: الغائر.
1: إيه. ما جاء يعني غارة من الجسد من جراء جرح أو كسر أو غير ذلك، المهم يبدأ عنده شيء في شقوق، أو كذلك مثلا الشقاق في الرجلين أو كذا، من شقوق. قال: وجب تعاهد المغابن من شقوق وأسرة. الأسرة مثل اللي في الجبهة، هذه تحصل من التجاعيد.
0: نعم.
1: أسرير الجبهة من التجاعيد لكبر سن، أو فهذه ينبغي تعاهدها أنك أنت توصل لها الماء. وكذلك السرة خصوصا اللي يبدأ فيه التخين أو سمين شوية أو كذا، فهذه تحتاج إلى إيصال، ينبع عنها الماء، كانك أنت ما وصلت لهاش الماء ما توصل لهاش، تقعد الماء تمشي البر وما تدخلش للسرة. وكذلك الرفق اللي هو يعني المناطق اللي هي تحت العورة وقريبة من العورة وكذا، قد ينبع يعني الفخذين من الداخل، كذلك الإبطين، كذلك تحت الركبتين. وقلنا ذكرنا يعني ابن عاشر وما قاله رحمة الله عليه، قال: فتابع الخفية، يعني الأماكن التي لا يصل إليها الماء إلا بالتعهد، فتابعي الخفية مثل الركبتين، أسفل الركبتين كانك ما توصلهاش المية، راي المية لأن فيه انحناء يعني في الأسفل، يعني تبلها الماء من الأعلى وتنزل المية وما توصلش لأسفلها. مثل الركبتين والإبط والرفغ وبين الأليتين وصل لما عسر بالمنديل ونحوه كالحبل والتوكيل. فينبغي تتبعها. وعندنا في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم،
0: الله عليه وسلم،
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو داود والترمذي.
0: شنو المقصود به شيخنا؟ شنو المقصود بأنقوا البشرة؟
1: يعني أول شيء نركز عليه كل إن تحت كل شعرة جنابة، يعني شعر في الجسم، ولهذا قلنا إحنا في الشعر كثيف خفيف غيره ينبغي تخليله وإيصال الماء، والبشرة اللي هي الجلد، بشر البشرة، ينبغي إيصال الماء للبشرة وإنقائها وتنظيفها بالماء، فهذا هو المقصود، يعني إيصال الماء لبشرتك كلها.
0: نعم. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى،
1: طبعا هذا الحديث يعني وإن كان فيه ضعف لكن يستأنس به في ذلك. نعم.
0: نعم. وبعد أن بين المصنف رحمه الله تعالى ما يجب على المغتسل، شرع في بيان سنن الغسل وفضائله فقال: وسننه غسل يديه أولا، ومضمضة واستنشاق واستنثار ومسح صماخ.
1: نعم، عندنا هذه هي سنن الوضوء، هذه هي سنن الغسل، بداية بغسل اليدين إلى الكوعين أو إلى الرسغين، وهذا في الأول في بداية الاغتسال، وكذلك عندنا المضمضة والاستنشاق والاستنثار، هذه أيضا من سنن الاغتسال، وعندنا كذلك صماخ الأذنين يعني ثقب الأذنين، هذا من السنن، فينبغي مسحه مش غسله، توا خارج الأذن ظاهر الأذن وباطنها بتغسل، لكن الثقب الأذنين ما تقعدش تصب في المية، مضر الماء للأذنين مضر، فينتبه إلى هذا، يكفيك المسح بالنسبة للثقب، مسح يسن مسحه فقط، والذي صحن الأذن سواء من جهة شعر الرأس أو من جهة الوجه فهذا يجب غسله. والغسل هنا يا شيخ باش ننتبه لشيء هو سيأتينا يعني في الفرع، يعني سبق معنا تعميم ظاهر الجسد بالماء ومنها الأذنين، فالغسل هنا لما بتغسل اليد اليمين اليمنى تملأ يدك أو كفك بالماء وتنزل ودنك اليمين مثلا أو يد اليمين وننزل الأذن هي اللي بننزلها للكف باش ما تخش مش تصب، يعني بحيث ان فتحة الأذن تكون متجهة للأسفل ما تخشش فيها المي، فتغسل الأذن من الظهر وتجيل الأذن اليسرى وتميل راسك بحيث ان فتحة الأذن اليسرى تكون هي متجهة الى الأسفل، وبحيث انك انت تغمسها في كفك فتغسلها بهذه الحيثية وبعدها تنفضها من
0: يعني
1: الماء،
0: تغمر الأذن في الماء
1: في الماء
0: في ماء الماء الذي الماء المجتمع على كفك.
1: نعم، هذا كله يا شيخ تحفظا من دخول الماء للأذنين
0: لأنه مضر. نعم.
1: مضر.
0: نعم.
1: مضر، فليتحفظ ولينتبه لذلك.
0: نعم.
1: يعني من الخطأ أنك تجي وتصب لها صبان المية بتدخل المية للطبلة والأذن الوسطى وغيرها، وهذا فيه ضرر وهذا أمر مجرب ومعروف يعني.
0: نعم. نعم. ثم قال: وفضائله ما مر في الوضوء، وبدء بإزالة الأذى ثم أعضاء وضوئه مرة.
1: نعم، مر معنا في فضائل الوضوء يعني استقبال القبلة وأن يكون الموضع الوضوء طاهر، كذلك أن يكون موضع الاغتسال طاهر، وكذلك عندنا التسمية، والتسمية هذا إذا كنت أنت تغتسل في مكان مخصص للاغتسال مش للخلاء، يعني تو الغالب وهذا خطأ عندنا إن هو مكان قضاء الحاجة والاغتسال في نفس دورة المياه مع بعضها، وهذا خلل وخطأ، وإلا فينبغي أن يكون مكان الوضوء والاغتسال لوحده ومكان قضاء الحاجة لوحده، حتى أنت إذا كنت بداخل مكان الاغتسال أو داخل مكان الوضوء تقدر تسمي الله وتذكر الله عز وجل، لكن إذا كان هو مشترك في دورة المياه مشتركة الأمور قضاء الحاجة وكذلك الاغتسال والوضوء وغيره اللي هي لوندينا وعندنا الدوش وكذا، فهذا ينبغي أنك ما تسميش الداخل قبل ما تدخل، ما دامك أنت ناوي الغسل أو ناوي الوضوء تسمي قبل ما تدخل، فهذا من المندوبات التسمية. وعندنا تقليل الماء يعني بلا حد. وقد مر معنا ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه أو في وصف وضوئه أنه كان يغتسل بالصاع وخمسة أمداد، صاع يعني أربع أمداد أو خمسة، بالصاع أو خمسة أمداد، ويتوضأ بالمد. فانظر يعني لو قارنت حالنا بحاله فرق كبير. وقد قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وكما جاء في الحديث الآخر يعني أنه ينبغي الاقتصاد من الماء في الوضوء والغسل والعبادات، ولو كنت على يعني ضفة أو على جانبي نهر جاري فأولى في غيره يعني. فهذا الاقتصاد في الماء، فهي فضائل مرت معنا في الوضوء وهي معنا أيضا في الغسل. ومن مندوبات المندوبات الخاصة بالاغتسال اللي هي البدء بغسله الأداء، البدء بغسله الأداء. قال ابن عاشر رحمة الله عليه مندوبه البدء بغسله الأداء، يعني الفرج وما قرب منه والذكر والأنثيين وكذا يبدأ بها الإنسان ناوي الاغتسال، بعد أن يغسل يديه إلى الرسغين ثلاثا ويغسل هذه الأماكن اللي هي، لأن الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث بسرى من مس ذكره فليتوضأ، حتى لأن نحن بنبدأ ومن المندوبات البدء بأعضاء الوضوء وتقديم الميامن عن المسافل والأمام عن الخلف والأعلى عن الأسفل كما سيأتي. فطيب هذه المندوبات حتى أنك أنت بعد ذلك تصلي مباشرة بهذا الاغتسال أو بهذا الغسل، وما نقول لك شعاود الوضوء ينبغي أنك ما تمسش ذكرك وحتى لا تمس فرجك أو ذكرك، ينبغي أنك أنت تبدأ به في الأول ولا تمسه بعد ذلك. فإذا مسسته، ولهذا قال ابن عاشر تبدأ في الغسل بفرج ثم كف عن مسه ببطن أو جنب الأكف أو إصبع ثم إذا مسسته أعد من الوضوء ما فعلته. فلهذا من المندوبات أنك أنت تبدأ به، وإلا بأن لم تبدأ به طبعا بتقول لي ما هو أنت الواجبات ذكرت خمسة بس. يعني شوف عندنا لو عممت ظاهر الجسد بالماء على أي كيفية يا شيخ، مهم المية وصلت لجميع الجسد، ودلكت ظاهر الجسد كله وخللت شعرك ونويت في البداية ومع الموالاة أو الفور يعني وراء بعضها ما فيش فاصل بين الاغتسال، مجزئ من الغسل طالما النية وجدت لرفع الحدث الأكبر سواء كان من جنابة أو من حيض ولا من غيرها، خلاص أنت أتيت بالواجبات. لكن ما ذكرناه آنفا السنن ما نذكره الآن الفضائل، يعني أنت إذا أردت الصورة الكاملة فينبغي أن تحافظ على السنن وعلى الفضائل وتأتي بالصورة الكاملة التي هي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة رضي الله عنها وأم سلمة وغيرها من الأحاديث. نعم.
0: إذن قال المصنف رحمه الله تعالى وبدء بإزالة الأذى ثم أعضاء وضوئه مرة.
1: نعم. من المندوبات أيضا بعد أن تغسل ما فيه أذى من نجاسات والفرج والذكر والأنثيين والدبر وكذا، بعد ذلك تغسل أعضاء الوضوء كلها مرة مرة، من ليست مرتين، مش مطلوب التكرار هنا، مرة مرة. فإذا كونك أنت تقدم أعضاء الوضوء هذا مندوب من المندوبات. نعم. وقلنا إحنا يكفيني أني أنا يتوفر عندي الفرائض التي ذكرناها، تعميم ظاهر الجسد بالماء مع الدلك والنية في أوله ومع الفور، خلاص أنت.
0: أما هذه هي صفة المندوبة،
1: المندوبة. نعم. والكاملة. نعم. نعم. فإذا تبدأ بأعضاء الوضوء، تبدأ إذا تبدأ في الغسل بفرج قلنا ثم كف عن مسه ببطن أو جنب الأكف ثم أو إصبع ثم إذا مسسته أعد من الوضوء ما فعلته. وقال أيضا من المندوبات تقديم أعضاء الوضوء، من المندوبات تقديم أعضاء الوضوء، فهذا فيه فضل وصفة الكاملة للاغتسال. نعم.
0: ثم قال وتخليل أصول شعر رأسه،
1: يعني قبل ما تصب المية على الشعر، وهذا خصوصا في وقت البرد وكذا محافظة على صحتك، ينبغي أنك أنت تأخذ تبل يديك بالمية، مش طول تصب على صبان، وتخلل تدخل يديك داخل أصول شعر. قالوا لأن حتى المسام يعني تنسد بهذا التخليل أو هذا، فبعد ذلك صب الماء ما لا تتضرر به، تصيبك بردة ولا غيره. فهذا من المندوبات أيضا تخليل الأصول قبل صب الماء بكثرة، وقبل اللي هو عندنا من المندوبات كما سيأتي في الشعر، طبعا من الواجبات تخليل الشعر به، وعندنا من المندوب إن الشعر تثلثه
0: سيأتي. نعم.
1: نعم.
0: قال وتثليته يعمه بكل غرفة،
1: نعم يعني يصب عليه مثلا المرة الأولى كان هو يغرف غرف يحثو عليه حثية ويدلكه ويخلله، وقلنا الخل التخليل بأن يضغط عليه شعر ويحرقه ويدلكه بحيث أنه يعني يتحقق من وصول الماء إلى داخله إلى البشر بشرة الشعر باهي كويس. لكن كونك تكرره ثلاث مرات هذا مندوب، يعني كانك لو فعلت مرة واحدة أجزأتك أنت، هذا الواجب هو.
0: والآن شيخنا لما يستخدموا في الشيشمة أو الدوش كيف يكون التثليث؟ يعني
1: التثليث تجي تحت أول شيء تقليل الماء، قلنا من المندوبات ما تديرهاش على وسحة وتقعد يعني ممكن بخمسمية لتر ولا غيره يعني باش يغتسل، وهذا أمر مكروه. وأنت التبذير ربنا يقول إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، أول شيء قلنا تقلل الماء، بعد ذلك لما يبدأ هو يصب الماء تجي أنت تحته وتخلي المية تنزل على شعرك وتخلله مرة الأولى وتزيد مرة تانية يصب الماء على الشعر وتخلله مرة تانية وتجي تحت المية يعني ويصب الماء على الشعر
0: المرة الثالثة
1: إذا نعم. ثلاث مرات سواء نعم. كنت تغرف بمالقي ولا بيديك وتصب على الشعر
0: أو في حد يصب عليك أو في حد يصب عليك أو شيش ماء أو دوش أو نعم. شو
1: إذا هي نعم. كل غرفة كل صب عليه تدلك مرة اثنين وثلاث نعم. نعم المندوب التثليث والواجب واحدة فقط.
0: ثم قال وأعلاه وما يمينه.
1: ينبغي ننتبه يا شيخ أن نحن في الغسل الشيء الوحيد الذي يثلث هنا هذا اللي هو الشعر. وكذلك عندنا اليدين في البداية، باقي أعضاء الوضوء كلها مرة مرة
0: نعم. ثم قال وأعلاه وما يمينه.
1: نعم من المندوب أن يبدأ بالأعلى قبل الأسفل واليمين قبل اليسار. طبعا قلنا كان هو عمم الماء لظهر الجسد ودلك جسده كله بدأ من أسفل من الأمام من الخلف خلاص ودار الواجب، لكن إن أردت الصفة المندوبة الكاملة فأنت طبعا احنا يا شيخ بعد ما توضينا قلنا بدينا بغسل الأذى وبعد ذلك توضينا مرة مرة مرة وبعد ذلك جيت لشعري وصبيت عليه المية ثلاث مرات وخللته ثلاث مرات مندوب باهي كويس، وبعدها تنزل إلى الرقبة وعندك الأذنين وقلنا طريقة غسل الأذنين كيف مش تصب لهم المية صبان باه، بعد ذلك تجي لي العضد ما عندنا اليد من إلى المرفق غسلناها بكري مع أعضاء الوضوء، قدمنا أعضاء الوضوء إحنا بكري، الآن تغسلها إلى المرفق العضدين
0: يد اليمنى.
1: نعم اليد اليمنى العضدين، بعد العضدين باقي الجسم اليمنى وكذلك اليسر يعني تجي لي
0: تبدأ باليمين بس
1: باليمين يعني. نعم وبعد اليسار باه، وبعدها الجسم نقسمه على شقين يا شيخ، يعني من الكتفين وانزل إلى الأسفل نقسمه على اثنين، نبدأ بالشق الأيمن النصف الأيمن هذا ونبدأ فيه من الأعلى حبة يعني مندوب من الأعلى قبل الأسفل وباليمين قبل اليسار وبالأمام قبل الخلف، فنجول الشق الأيمن نبدأ به قبل اليسار باهي، نبدأ فيه من أعلى قبل الأسفل الشق الأيمن هذا وكذلك نبدأ فيه من الأمام قبل الخلف، يعني ندير الجزء اليمين من الأعلى من الأمام من الأعلى إلى الأسفل ونمشي إلى الخلف من الأعلى إلى الأسفل، تميت الشق الأيمن نجي للشق الأيسر اللي هو النصف الثاني من هنا شقك أنت الثاني، بتجي تبدأ من الكتف وتنزل إلى الأسفل طبعا عندنا إلى الكعبين لأن الرجلين غسلناهم مع أعضاء الوضوء، وطبعا هنا كما في عندنا حديثان حديث أم سلمة وعائشة يعني حديث فيه أنه تغسلان مع أعضاء الوضوء وتقدمان في الأول، وحديث الآخر أنه يعني لا بأس أن تؤخر الرجلان إلى نهاية الوضوء، فأنت كانت قدمتهم مع أعضاء الوضوء الرجلين هذا باهي خلاص تغسل للكعبين توا، وكانك أنت ما قدمتهمش مع أعضاء الوضوء يعني القدمين ما غسلتهمش تغسلهم الآن كل قدم مع الشق متاعها، يعني الشق الأيمن تغسله كما قلنا من الأمام قبل الخلف ومن الأعلى قبل الأسفل، وبعد ذلك تجي للشق الأيسر من الأمام قبل الخلف ومن الأعلى قبل الأسفل.
0: نعم بارك الله فيك شيخنا. ثم تكلم المصنف رحمه الله تعالى على ما يندب للجنب فقال وندب لجنب وضوء لنوم لا تيمم ولا ينتقض إلا بجماع.
1: هذا يلغز به يا شيخ، طبعا هو عندنا مندوب من جهة، مندوب يعني الأفضل، يعني لو المسلم حصلت منه جنابة أتى أهله ونام على غير طهارة لا اغتسال ولا وضوء، طبعا الأفضل الاغتسال، وإلا فالأقل يعني أنك أنت تتوضأ، هذا يقولوا له وضوء الجنب للنوم، ما حكم وضوء الجنب للنوم؟ قالوا هذا مندوب يعني لو فعلت تثاب، لم تفعله لا تعاقب، لأن الإنسان لا يدري لعل تكون آخر نومة ليه. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليه الموت ويرسل الأخرى إلى أجل المسمى. فهذا يعني كما يسميه البعض أن الموت الأصغر هذا. فلهذا ينبغي أن الإنسان يكون على طهارة، فإذا لم تغتسل فلا أقل من أن تتوضأ حتى تكون على طهارة. ويلغز كما ذكرنا بهذا الوضوء أنه يوجد وضوء لا ينتقض إلا بالجماع. طبعا أذكرنا إحنا 16 نواقض الوضوء ولا 15 فيما فات. طيب كيف وضوء ما ينتقدش يعني بالبول والريح وغيره من نواقض الوضوء ما ينقضش إلا الجماع؟ قالوا هذا وضوء الجنب للنوم، لكن هذا لا يرتفع به الحدث، ما تصليش به، ما تمسش به المصحف، هو فقط للنوم، وهذا من الوضوء المندوب. نعم.
0: قال لا تيمم،
1: يعني ما تتيممش طالما أنت قادر على الوضوء، ما يجزيكش. بل إذا كنت عاجز عن الوضوء ما لا يطلب منك التيمم،
0: هو أصلا مندوب، الوضوء مندوب.
1: مندوب نعم. وقيل يعني من الحكمة فيه، وهذا مجرب يا شيخ، يعني الإنسان قد يكسل أحيانا عن الاغتسال، فإذا توضأ وخلاص يعني مساته المية وغيره يقول شو مازال هو، فيغسل، لعل هذا مما ينشطه على الاغتسال.
0: نعم
1: نعم
0: نعم. ثم تكلم المصنف رحمه الله تعالى على ما يمنعه الحدث الأكبر، فقال وتمنع موانع الأصغر وقراءة إلا اليسير لتعوذ أو رقيا أو استدلال، ودخول مسجد ولو مجتازا، ولمن فرضه التيمم دخوله به.
1: نعم، يعني قال هو شوف، ويمنع موانع الأصغر، يعني إن الحدث الأكبر يمنع ما يمنعه الحدث الأصغر وزيادة. طبعا ماشين يمنع الحدث الأصغر، مرة معنا أنه يمنع الصلاة والطواف ومس المصحف أو حملها أو كتابته وكذا، مرة معنا هذا الشيء.
0: نعم صحيح.
1: به يضاف إلى تلك الثلاثة التي يمنعها الأصغر، لأن هذا أكبر، فالأكبر يمنع مما يمنعه الأصغر وزيادة. شين الزيادة؟ اللي هي قراءة القرآن. الحدث الأصغر ما يمنعش من قراءة القرآن، يمنع من مس المصحف.
0: صحيح.
1: لا، قالوا هذا يمنع حتى من قراءة القرآن، فلا تستطيع القراءة، قالوا إلا اليسير لنحو تعوذ الإنسان لو خاف كذا، وتعوذ قرأ المعوذتين أو الإخلاص أو كذا للتعوذ، أو آية الكرسي، قالوا ما فيش بأس للتعوذ أو للخوف أو للرقية، الإنسان يرقي نفسه أو يرقي غيره ويكون يسير في حدود اليسير ما يطولش. وكذلك الاستدلال، إذا كان فقيها عالما غيره وذكر آية على سبيل الاستدلال، قالوا هذا يعني مما يستثنى. إذن الأصل أن الجنوب لا يجوز له قراءة القرآن، قالوا إلا إذا كان شيء يسير لرقية أو تعوذ أو استدلال.
0: ثم قال ودخول مسجد ولو مجتازة.
1: نعم، هذا مما يمنعه الحدث الأكبر، اللي هو سواء كان بحيض أو نفاس أو بجنابة، ولا يمنعه الحدث الأصغر. ما ذكرناش هذا في الموانع الحدث. إذا أنا من غير وضوء أستطيع أن أدخل المسجد، وإن كان الأفضل في حقي أن أكون على وضوء عندما أدخل المسجد، لكن دخلت وجلست في المسجد وأنا لست متوضئ ما درتش محرم. لكن لو أنا على جنابة وندخل المسجد ونجلس فيه، هنا هنا هنا المشكلة. فإذا أنا ممنوع من دخول المسجد إذا كان علي حدث أكبر، سواء كان هذا حيض ونفاس بالنسبة للمرأة، أو جنابة سواء للذكر أو للأنثى. قال ولو مجتاز، حتى في حال الاجتياز لا،
0: عابر عبور بس
1: يعني. نعم، ما تدخلاش.
0: يعني شيخنا الآن بعض المساجد فيها الدور الثاني من المسجد يكون هو كتاب أو مكان لتعليم القرآن الكريم للنساء، فلو كانت المرأة حائض أو نفساء ما يجوز لهاش أن تدخل للدور الثاني هذا يعني.
1: نعم نعم، طالما هو
0: حتى لو كان للتعلم، حتى لو كان للتعلم
1: هي جايز لها
0: مس المصحف، جايز
1: مس المصحف. نعم. يعني رخص نعم. لها أهل العلم في مس المصحف،
0: أما دخول المسجد لا
1: لا. نعم. ثم ينبغي لهذا أن يكون المركز التحفيظ أو الكتاب، وخصوصا للنساء. نعم. ولو كان البنين الأمر فيها أخف، لكن بالنسبة للنساء والبنات وكذا، لأنها ممنوعة من دخول المسجد، لا أحل المسجد اللي
0: يكون مفصول، يعني يكون مفصول عن بناء المسجد. نعم.
1: مفصول. نعم. نعم. نعم.
0: ثم قال ولمن فرضه التيمم دخوله به.
1: نعم، قال يعني من كان جنوبا ولكن لم يجد الماء، لكونه مسافر ولم يجد الماء
0: أو عجز عن استعماله،
1: أو عجز عن استعماله، فهذا عندنا التيمم، وإن كان في مشهور المذهب عندنا لا يرفع الحدث، لكن يبيح له ما منعه الحدث، يبيح له الصلاة طالما هو عاجز عن إيجاد الماء أو عاجز عن استعمال الماء، سواء في السفر ولا حتى في الحضر. هذا حتى في الحضر طالما هو فرضه التيمم يستطيع، طالما اضطر للدخول المسجد لا بأس أن يدخل بهذا التيمم، لأن التيمم قلنا وإن كان لا يرفع الحدث إلا أنه يبيح ما منعه الحدث.
0: بارك الله فيك شيخنا. مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. ولا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا أن أشكر ضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، فبارك الله فيك شيخنا وجزاك الله خير الجزاء. والشكر موصول لكم أيضا أيها السادة المستمعون الكرام ولجميع العاملين في إذاعة دار الإفتاء المسموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: يقول دخل المسجد والإمام يعني في أثناء الركوع، فهو قال أول من حنيت إلى الركوع يعني رفع الإمام وقال سمع الله لمن حمده، فهل يكون بهذا قد أدرك الركعة أو يجب عليه أن يعيدها؟
4: هو كما ذكر بالوصف الذي ذكره أدرك الركعة بمجرد من حنى رفع الإمام، من هذا أدرك الركعة إن شاء الله. نعم
3: نعم شيخنا. سؤال الأخير يقول صام يوم عاشوراء يعني في السبت الماضي، قال صام السبت وحده، فهل هذا جائز أو
4: لا؟ جائز، بل هو المعني بالصوم يوم العاشر كونه يستحب للإنسان يصيم يوم قبلها أو يوم بعدها، هذه مستحبات، لكن المعني بالأجر أنه يكفر سنة هو اليوم العاشر عاشوراء، اللي هو وافق السبت.
3: الأخ سعد شيخنا يسأل عن ممكن تفسير قوله تعالى خطوات الشيطان أو نحو ذلك.
4: هو يعني الله عز وجل حذرنا من كيد الشيطان، عاذنا الله وإياكم، حذرنا الله سبحانه وتعالى من كيده ومكره، ولكن هذا من المعاني التي تؤخذ من هذا أن الشيطان يتدرج بالإنسان من الأدنى إلى الأعلى، ولو هو في الواقع مش أعلى، هو أسفل، هو ينزل بصاحبه إلى أسفل الدركات والعياذ بالله. ولهذا يعني من أول ما يبدأ بالخواطر، من بداية الخطوات والعياذ بالله يبدأ بالخواطر السيئة. ولهذا الإنسان مما ينبغي ينشغل به مجاهدة النفس، والمجاهدة هذه تبدأ من صرف الأفكار السيئة. في تلقاهم قاعد يخمم تخميمه كله، يقعد ساعة ساعتين ويفكر في المكر، كيف يأكل خوته من المرات، كيف يخنب، كيف يدير، كيف، وهذا الشيطان يعني يوسوسه هو ماشي معاه. فالإنسان يصرف الخاطر بقدر الإمكان، وإن كان باب الخواطر طبعا لا يسد، هذا باب الخواطر
3: لا دخل فيها الإنسان يعني أولها يعني ممكن
4: نعم ما عندهاش الإنسان دخل بها، غير كونه يعني يزكي نفسه ما تستقرش فيه الأفكار السيئة،
3: يستعيذ بالله من الشيطان.
4: نعم يستعيذ بالله ويصرف فكرة لأفكار طيبة يتفكر، وذلك إحنا أمرنا بالتفكر في خلق الله، التفكر في كذا يسير يخطط حتى في أعمال طيبة. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن من هم بحسنة في معنى الحديث فعملها كتبت له 10، ومن لم يعملها فكتبت له حسنة. يعني قعد مقعمز ويفكر وزم، لعل يوم ما يبني جامع، لعل يوم ما يعتمر، لعل يوم ما يحج، لعل يوم ما، وهم بأشياء يعني أهداف، نقول إحنا بدأ يدير في أهداف كلها طيبة، أن نزوج فقير، أن نكفي اليتيم، أني اللي تقدر ولا ما تقدرش، غير أنت أعزم أنك أنت لعل الله يقدرك عليه. اللي تقدره يمشي بعشرة، واللي ما صارش منه يمشي بحسنة. فأنت شغلت خاطرك بالمعاني الطيبة، زيادة على هذا كما تقدم الذكر بالقلب واللسان، هذا من أجل الأعمال، لأن مرات يبدأ هو ذكر باللسان دون القلب فيجمع بينهم. فهو على كل حال نرجع لخطوات الشيطان، هو يعني يتدرج بصاحبه أعاذنا الله وإياكم، يبدأ من الوسوسة، فأحيانا الوسوسة تستقر تبدأ فكرة فيأتمر بأمره، الإنسان يأتمر بأمره يقع في معصية، فأحيانا حتى يبقى والعياذ بالله هو جند من جند الشيطان يتدرج به، قد يبقى هو جند من جند الشيطان، يبدأ هو نفسه شيطان. ولهذا لما جاء في سورة الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، ولذلك حتى الإنس يراه قد يكون شيطان، الذي يأمر بالسوء، ونهان النبي صلى الله عليه وسلم عن مجالسته في قوله مثل الجليس الصالح والجليس السوء. فيحذر الإنسان على كل حال من الخطوات هذه، يعني مثل النقال الآن ونجول معاكسة النساء، ومن معاكسة النساء يبدو في لقاء، ومن لقاء يبدو في زنا وفاحشة وهكذا. يجوا للناس اللي تعلقوا بالعرافة والدخول على السحر وغيره وغيره، تبدأ فكرة وتبقى يعني تعلم، يتعلم الأشياء هذه، والتعلم هو نفسها معصية، تعلم الشعوذة وتعلم السحر معصية، من التعلم بطبقة على الناس ويتدرج به إلى قتل الأنفس، وهذه كلها والعياذ بالله هي تدخل في خطوة الشيطان. فالإنسان ولهذا يقطع الإنسان الطريق من أولها على الشيطان، ونسأل الله أن يعيذنا وإياكم إن شاء الله.
3: آمين شيخنا، بارك الله فيكم.
5: شيخنا وقفنا عند سؤاله، لو السؤال واضح.
3: نعم.
5: يعني
3: نعم.
5: هو التخفيض تحصل عليه من صاحب المحل.
3: إيه.
5: هو المال مال شريكة يعني اللي معه، فأعطاه مال يشتري بضاعة، بعدين كأنه حصل تخفيض بسبب كثرة البضاعة أو شيء من هذا.
6: الإشكالية شيخ خادي وين تحدث في الورش وفي المجموعة أكثر شيء في الورش أو في المعدات. فهو الأخ الكريم هنا أول شيء أنت الآن لازم الناس يركزوا عليها وضعه أعلى. أنت الشخص لما يقولك اشتري البضاعة وطبعا خلصك، هل شراك للبضاعة هنا من باب

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: يقول دخل المسجد والإمام يعني في أثناء الركوع، فهو قال أول من حنيت إلى الركوع يعني رفع الإمام وقال سمع الله لمن حمده، فهل يكون بهذا قد أدرك الركعة أو يجب عليه أن يعيدها؟
2: هو كما ذكر بالوصف الذي ذكره أدرك الركعة بمجرد من حنى رفع الإمام من هذا أدرك الركعة إن شاء الله. نعم،

0: فعل الإمام وقال سمع الله لمن حمده، فهل يكون بهذا قد أدرك الركعة أو يجب عليه أن يعيدها؟
1: هو كما ذكر بالوصف الذي ذكره أدرك الركعة بمجرد من حنى رفع الإمام من هذا أدرك الركعة إن شاء الله. نعم.

هذه المسألة لمعرفة الحكم الشرعي فيها يحتاج الإنسان إلى أمرين للنظر في هذا الحكم. الجانب الأول الذي ينبغي أن ينظر إليه وهو معرفة الواقع، معرفة الواقع هل هو محفوف بمخالفات شرعية أم لا، يعني واقع الحال الذي هم فيه هل هو محفوف بمخالفات شرعية، وهذه المخالفات الشرعية هي إما أن تتعلق بفساد الدين، وإما أن تتعلق بفساد الأنفس، وإما أن تتعلق بفساد الأموال، لأننا نحن أهل الإسلام والحمد لله نتعبد إلى الله عز وجل بجميع أمور حياتنا، فالمسألة لا تتعلق بضياع الصلاة والصوم فقط، وإنما حتى حفظ الأنفس من الضياع وحفظ العقول بالخمر أو المخدرات وعدم تأثرها، وكذلك حفظ الأموال، كله مما يتعبد به، كله عبادة. ولهذا إذا كان الحكم الأول، إذا كانت هناك علة تتعلق بهذا الجانب، يعني أمر يتعلق بالدين، إما أنه يعني عري أو اختلاط بين الرجال والنساء أو خلوة بين الرجال والنساء، أو على سبيل المثال ضياع في الأنفس، يعني ماشيين لمكان فيه من المخاطرة اللي ممكن يحصل فيهم يعني ضياع في أبدانهم أو في أموالهم، فيه مظهر من مظاهر الإسراف، فهذا يمنع للواقع الذي هم فيه، للواقع. وكذلك أحيانا الواقع نجد أن الواقع سليم، يعني أمر الدين طيب والأنفس محفوظة والأموال أحيانا بل أحيانا حتى مجاني الحضور، فعلينا ننظر بعد ذلك إلى الباعث والمآل. هل الباعث والمآل بريء أو فيه أهداف طيبة؟ إما أن تكون فيه براءة أو مجرد لقاء عشوائي، أو أنه فيه أهداف طيبة، فهذا لا بأس، ما فيش بأس إذا كان خالي من المخالفة الأولى، ومن قام بهذا الأمر إما أن جعل أهداف تربوية، أهداف علمية، أهداف تربوية كاللقاءات التي تجعل أحيانا في المؤسسات العلمية في المدارس في كذا للطلاب في بداية العام الدراسي، أو لقاء في الموظفين لأجل تحفيزهم، لأجل الترويح عنهم، مع عدم المخالفات في الأمر الواقع، يبقى هذا نظرة إلى ما قال طيب، جانب تربوي، جانب نفسي، يعني جوانب عدة. أحيانا حتى الاجتماعات التي هي ينبغي أن تكون هادفة تثقيفية، إما أنها خاص بالنساء تثقف المرأة في مجدة على الساحة من مخاطر المخدرات، من بعض الأمراض، من بعض السلوكيات اللي ممكن تخدع بها المرأة، أحيانا لقاءات بشريحة الشباب فقط أو الرجال فقط للتنبيه عن بعض المخاطر التربوية الآن اللي دخلت على الناس بسبب الانترنت والنقالات وغيره، واللي بعض أولياء الأمور يمكن فعلا لا يفقه أو لا يعلم ولا يعرف حتى ما الذي جد على الساحة من شرور حيال تبصيرهم، فهذا أمر طيب. بل إذا كانت المقاصد هذه المآل، شو معنى المآل والمقصد؟ المآل والباعث، المآل هو ما يترتب عليه، والباعث هو السبب الذي حملهم على هذا الفعل. ولهذا تأثر الحكم بالمآل، والمآل اللي هي عاقبة هذا الفعل، والباعث اللي هو السبب الحامل على الفعل، ضربوا مثل على ذلك، قالوا كبائع العنب، الفقهاء قديما قالوا كبائع العنب، أحيانا تكون براءة يبيع في العنب ويشري هذاك بريء منه، فهذا أمر لا بأس به. أما إذا كان هو عرف البائع، عرف علم من حال المشتري بأنه يريد أن يشتري لأجل أن يصير هذا العنب خمر، نقول له حتى أنت ماشي صح لك تبيع، لا يجوز لك البيع، لأنك أنت عرفت أن الناس هذو يدوروا في عنب بمواصفات معينة ولقوه قداك، مع أن الصفقة اللي بينك وبينهم سليمة، بيعطوك الفلوس وهم بياخذوا السلعة بعد النظر فيها وما فيش مشكلة في السلعة، لكن فسد عليك المآل، المآل اللي بتقول له السلعة هذه بتقول إلى خمر، وانت عرفت أنها بتقول لخمر، فممنوع عليك أنك أنت تبيع لهم الخمر هذا. وهكذا أي شيء بيشري آلة حادة، والآلة الحادة في الأصل أنه ممكن بيذبح بها ضحية، يمكن بيذبح بها عقيقة، فهذا مأجور، أنت تبيع لموس بيذبح ضحية والعقيقة مأجور، وقد تكون مباحة بيستعملها في سائر أمور الحياة، لكن لقد الله جاء حد قال لي أنه بيدير بها جريمة، حرام عليه يبيع له، لأن المآل بعد هذا العقد بيؤول إلى جريمة. فحتى هذه اللقاءات نفس الشيء، إذا كانت هي هكذا عشوائية، مش كذا أهو مجرد لقاء الناس، أو فيه أهداف تربوية وهدف طيبة حتى ولو للترويح عن الأنفس، ما فيش بأس إن شاء الله،

0: ما دامها خالية من المخالفات في الأمر الواقع. لكن إذا كان هي خالية من المخالفات في الأمر الواقع في ظهر الحال، لكن من قام بهذا هو عنده أهداف بيوصل بها إلى أمور تضر بهم بعد حين، يعني هذا موجود أحيانا، يبقى فيه دوافع زي معروف أهل البلاد نقول إحنا عندهم نوع من المحافظة وغيره وغيره، يبي يحطوا فيهم على الخروج، أهو مقاهي خاصة بالنساء، أهو يبدو يدخلوا في الدخان ويدخلوا في الرقيلية في بعض المواطن، ما أقصد مش بالضروري هنا في بلادنا، هذا في بلاد عموم المسلمين تجد مرأة مقعبزة في قهوة وتدخن في الرقيلية زي الراجل، يعني التدرج في معنا في أول الأمر يمكن يقول لك هذه خاصة بالنساء، لكن أنا ما عرفتش أن يدخنوا في الرقيلية في بلادنا، ما أعرفش، لكن في بعض الدول الأخرى يدخنوا في الرقيلية زي هذه الراجل تماما، فحتى هما ممكن تدرجوا بهم. فإذا علمنا أن هذا اللقاء فيه تدرج للفساد يبقى هذا ممنوع لأجل المآل. فعلى كل حال الناس اللي قائمين على الجانب التربوي، القائمين على جانب الأمني والأمور هذه، ما ينبغيش أن تكون عندهم سذاجة وتكون عندهم غيره، يكون عندهم فطنة ويبدو عارفين الأشياء هذه وين مآلها، وين تصب، نقول إحنا شو الأهداف اللي بيوصلها القائم على هذه البرمجة، من خلال معرفتها تمنع أو تجاز. لكن إذا كان الواقع طيب، لا اختلاط ولا ضرر في الدين ولا ضرر في المال ولا ضرر في الأبدان، والمآلات طيبة، ما عليه شيء، لا بأس، يعني يبدأ هذا من عموم المباح، يعني من عموم المباح اللي هو الإنسان يبدأ أحيانا فيه ترويح عن النفس، والله يبقى فيه يعني فوائد تربوية وعلمية.
1: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية. دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
2: 90.9 FM
3: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
1: نصيحة في دقيقة.
4: أخي المسلم، أختي المسلمة، إن من أشد الأخلاق مقتا عند الله وقبحا عند كل ذي فطرة سليمة من البشر خلق الحسد، فالحسد مذموم وصاحبه مغموم، وقد جاء في الحديث أنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، ويقال الحسد أول ذنب عصي الله به في السماء لما حسد إبليس آدم، وهو أول ذنب عصي به في الأرض لما حسد قابيل هابيل. فالحاسد مريض القلب ذميم النفس، لا يرضى إلا بزوال النعم عن المحسود. قال معاوية رضي الله عنه: كل الناس أستطيع أن أرضيه إلا حاسد نعمة، فإنه لا يرضيه إلا زوالها. والحاسد متسخط على أقدار الله، قال تعالى مستنكرا فعل الحساد: أم يحسد

0: ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. وليحرص الإنسان أن يجاهد نفسه على ترك هذه الخصلة مستعينا بالله متضرعا إليه بالدعاء مستعيذا به من الحسد وسائر أمراض القلوب، وأن يغرس في أبنائه قبح الحسد والحاسدين.
1: وفقكم الله لكل خير.
2: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
3: أنتم تستمعون

لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.

0: وتسمو حياتك فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
1: نصيحة في دقيقة. إلى من فقد سنده في الحياة، أبا أو أما، أخا أو أختا. إلى من فقد فلذة كبده، ابنا أو بنتا. إلى من فقد شريك عمره، زوجا.

0: لذاتك.
1: نصيحة في دقيقة. إلى من فقد سنده في الحياة، أباً أو أما، أخاً أو أختا، إلى من فقد فلذة كبده، ابناً أو بنتا، إلى من فقد شريك عمره، زوجاً

معرفة الواقع، معرفة الواقع هل هو محفوف بمخالفات شرعية أم لا، يعني واقع الحال الذي هم فيه هل هو محفوف بمخالفات شرعية، وهذه المخالفات الشرعية هي إما تتعلق بفساد الدين، وإما أن تتعلق بفساد الأنفس، وإما أن تتعلق بفساد الأموال، لأننا نحن أهل الإسلام والحمد لله نتعبد إلى الله عز وجل بجميع أمور حياتنا، فالمسألة لا تتعلق بضياع الصلاة والصوم فقط، وإنما حتى حفظ الأنفس من الضياع وحفظ العقول بالخمر أو المخدرات وعدم تأثرها، وكذلك حفظ الأموال، كله مما يتعبد به، كله عبادة. ولهذا إذا كان الحكم الأول، إذا كانت هناك علة تتعلق بهذا الجانب، يعني أمر يتعلق بالدين، إما أنه يعني عري أو اختلاط بين الرجال والنساء، أو خلوة بين الرجال والنساء، أو على سبيل المثال ضياع في الأنفس، يعني ماشيين لمكان فيه من المخاطرة اللي ممكن يحصل فيهم يعني ضياع في أبدانهم أو في أموالهم، فيه مظهر من مظاهر الإسراف، مظهر من مظاهر الإسراف، فهذا يمنع للواقع الذي هم فيه للواقع. وكذلك أحيانا الواقع نجد أن الواقع سليم، يعني أمر الدين طيب، والأنفس محفوظة، والأموال أحيانا بل أحيانا حتى مجاني الحضور، فعلينا ننظر بعد ذلك إلى الباعث والمآل. الباعث والمآل، هل الباعث والمآل بريء أو فيه أهداف طيبة؟ إما أن تكون فيه براءة أو مجرد لقاء عشوائي، أو أنه فيه أهداف طيبة، فهذا لا بأس، ما فيش بأس إذا كان خالي من المخالفة الأولى، ومن قام بهذا الأمر إما أن جعل أهداف تربوية، أهداف علمية، أهداف تربوية كاللقاءات التي تجعل الحين في المؤسسات العلمية، في المدارس، في كذا، للطلاب في بداية العام الدراسي، أو لقاء في الموظفين لأجل تحفيزهم، لأجل ترويح عنهم، مع عدم المخالفات في الأمر الواقع، يبقى هذا نظرة إلى ما قال طيب، جانب تربوي، جانب نفسي، يعني جوانب عدة. أحيانا حتى الاجتماعات التي هي ينبغي أن تكون هادفة تثقيفية، إما أنها خاص بالنساء، تثقف المرأة في ما جد على الساحة من مخاطر المخدرات، من بعض الأمراض، من بعض السلوكيات اللي ممكن تخدع بها المرأة. أحيانا لقاءات بشريحة الشباب فقط أو الرجال فقط للتنبيه عن بعض المخاطر التربوية الآن اللي دخلت على الناس بسبب الانترنت والنقالات وغيره، واللي بعض أولياء الأمور يمكن فعلا لا يفقه أو لا يعلم ولا يعرف حتى ما الذي جد على الساحة من شرور حيالي تبصيرهم، فهذا أمر طيب. بل إذا كانت المقاصد هذه المآل، شو معنى المآل والمقصد؟ المآل والباعث، المآل هو ما يترتب عليه، والباعث هو السبب الذي حملهم على هذا الفعل. ولهذا تأثر الحكم بالمآل، والمآل اللي هي عاقبة هذا الفعل، والباعث اللي هو السبب الحامل على الفعل، ضربوا مثل على ذلك، قالوا كبائع العنب. الفقهاء قديما قالوا كبائع العنب، أحيانا تكون براءة، يبيع في العنب ويشري هذاك بريء منه، فهذا أمر لا بأس به. أما إذا كان هو عرف البائع، عرف، علم من حال المشتري بأنه يريد أن يشتري لأجل أن يصير هذا العنب خمر، نقول له حتى أنت ماشي صح لك تبيع، لا يجوز لك البيع، لأنك أنت عرفت أن الناس هادو يدوروا في عنب بمواصفات معينة ولقوه قداك، مع أن الصفقة اللي بينك وبينهم سليمة، بيعطوك الفلوس وهم بياخذوا السلعة بعد النظر فيها وما فيش مشكلة في السلعة، لكن فسد عليك المآل، المآل اللي بتقول له السلعة هذه بتقول إلى خمر، وانت عرفت أنها بتقول لخمر، فممنوع عليك أنك أنت تبيع لهم الخمر هذا. وهكذا أي شيء بيشري آلة حادة، والآلة الحادة في الأصل أنه ممكن بيذبح بها ضحية، يمكن بيذبح بها عقيقة، فهذا مأجور، أنت تبيع لموس بيذبح ضحية والعقيقة مأجور، وقد تكون مباحة بيستعملها في سائر أمور الحياة، لكن لقد الله جاء حد قال لي أنه بيدير بها جريمة، حرام عليه يبيع له، لأن المآل بعد هذا العقد بيؤول إلى جريمة. فحتى هذه اللقاءات نفس الشيء، إذا كانت هي هكذا عشوائية، مش كذا، أو مجرد لقاء الناس، أو فيه أهداف تربوية وهدف طيبة حتى ولو للترويح عن الأنفس، ما فيش بأس إن شاء الله، مدامها خالية من المخالفات في الأمر الواقع. لكن إذا كانت هي خالية من المخالفات في الأمر الواقع في ظهر الحال، لكن من قام بهذا هو عنده أهداف يوصل بها إلى أمور تضر بهم بعد حين، يعني

0: هذا موجود احيانا يبقى فيه دوافع زي معروف اهل البلاد نقول احنا عندهم نوع من المحافظه وغيره وغيره يبي يحطوا فيهم على الخروج اهو مقاهي خاصه بالنساء اهو يبدوا يدخلوا في الدخان ويدخلوا في الرقيلية في بعض المواطن ما اقصد مش بالضروره هنا في بلادنا هذا في بلاد عموم المسلمين تجد مرأة مقعده في قهوه وتدخن في الرقيلية زي الراجل يعني التدرج في معنا في اول الامر يمكن يقول لك هذه خاصه بالنساء لكن انا ما عرفتش ان يدخنوا في الرقيلية في بلادنا ما اعرفش لكن في بعض الدول الاخرى يدخنوا في الرقيلية زي هذه الراجل تماما فحتى هما ممكن تدرجوا بهم فإذا علمنا أن هذا اللقاء فيه تدرج للفساد يبقى هذا ممنوع لأجل المآل فعلى كل حال الناس اللي قائمين على الجانب التربوي القائمين على جانب الأمني والمرهادية ما ينبغيش أن تكون عندهم سذاجة وتكون عندهم غيره يكون عندهم فطنة ويبدو عارفين الأشياء هذه وين مآلها وين تصب نقول إحنا شو الأهداف اللي بيوصلها القائم على هذه البرمجة من خلال معرفتها تمنع أو تجاز لكن إذا كان الواقع طيب لا اختلاط ولا ضرر في الدين ولا ضرر في المال ولا ضرر في الأبدان والمآلات طيبة ما عليه شيء لا بأس يعني يبدأ هذا من عموم المباح يعني من عموم المباح اللي هو الإنسان يبدأ أحيانا فيه ترويح عن النفس والله يبقى فيه يعني فوائد تربوية وعلمية
1: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية دار الإفتاء الليبية طرق الرد على الاستفتاءات أولاً الاستفتاء المباشر وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله ثانياً الاستفتاء المكتوب وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly ثالثاً الاستفتاء عن طريق الهاتف وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي رابعاً الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد
2: 90.9 FM
3: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك
1: نصيحة في دقيقة
4: أخي المسلم أختي المسلمة إن من أشد الأخلاق مقتا عند الله وقبحا عند كل ذي فطرة سليمة من البشر خلق الحسد فالحسد مذموم وصاحبه مغموم وقد جاء في الحديث أنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب ويقال الحسد أول ذنب عصي الله به في السماء لما حسد إبليس آدم وهو أول ذنب عصي به في الأرض لما حسد قابيل هابيل فالحاسد مريض القلب ذميم النفس لا يرضى إلا بزوال النعم عن المحسود قال معاوية رضي الله عنه كل الناس أستطيع أن أرضيه إلا حاسد نعمة فإنه لا يرضيه إلا زوالها والحاسد متسخط على أقدار الله قال تعالى مستنكرا فعل الحساد أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله وفي الجملة فالحسد من أخلاق اللئام وتركه من أفعال الكرام ولكل حريق مطفئ ونار الحسد لا تطفأ وقد أمرنا الله أن نستعيذ من شر الحاسد في سورة الفلق فقال ومن شر حاسد إذا حسد قال الحسين بن الفضل إن الله جمع الشرور في هذه السورة وختمها بالحسد ليعلم أنه أخص الطبائع ولذا حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من هذا الخلق فقال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا وليحرص الإنسان أن يجاهد نفسه على ترك هذه الخصلة مستعينا بالله متضرعا إليه بالدعاء مستعيذا به من الحسد وسائر أمراض القلوب وأن يغرس في أبنائه قبح الحسد والحاسدين
1: وفقكم الله لكل خير
3: مع الهدي ترقى وتسمو حياته فعفواً أعرنا دقيقة لذاتك
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية
3: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك فعفواً أعرنا دقيقة لذاتك
1: نصيحة في دقيقة
4: إلى من فقد سنده في الحياة، أبا أو أما، أخا أو أختا، إلى من فقد فلذة كبده، ابنا أو بنتا، إلى من فقد شريك عمره، زوجا أو زوجة، أوصيكم بوصية نبينا ونبيكم صلى الله عليه وسلم، إنما الصبر عند الصدمة الأولى، ولعظيم وقع الفاجعة على القلوب، فقد جعل رب العزة أجرا عظيما لمن صبر واحتسب. في الحديث القدسي يقول الله سبحانه: ابن آدم، إن صبرت واحتسبت عند الصدمة الأولى لم أرض لك ثوابا دون الجنة، فما أعظمه من أجر لمن وفق وصبر. ربنا يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أخي المكلوم، أختي المفجوعة، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ولا يغني حذر من قدر، فسلم أمرك لله، فالجزع والتسخط والنياحة لا ترد ميتا. يا من فقدت ولدك ابنا كان أو بنتا، استمع معي بقلبك لهذا الحديث العظيم. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: فماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. احمد الله على المصاب، واعلم أن الله استودعك وديعة فاستمتعت بها ثم طلبها فأخذها منك، فلا تجزع، صاحب الوديعة أحرص عليها منك وأرحم وأرأف بها من الخلق أجمعين. أخي المبتلى، أختي المصابة، لا حرج من دمع العين وحزن القلب، فهما دليل على الرحمة، ومن لا يرحم لا يرحم. لما مات إبراهيم ولد المصطفى صلى الله عليه وسلم جعل يبكي ويقول: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. وما أجمل قول أبي العتاهية حين قال: اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرء غير مخلدي، أو ما ترى أن المصائب جمة، وترى المنية للعباد بمرصدي، من لم يصب ممن ترى بمصيبة، هذا سبيل لست فيه بأوحدي، وإذا أتتك مصيبة تشجو بها فاذكر مصابك بالنبي محمد. وخير منه قول ربنا سبحانه: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. وفقكم الله لكل خير.
3: مع الهدي ترقى وتسمو حياته، فعفوا أعرنا دقيقا لذاتك.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: تمام شيخنا. الأخ يوسف يقول بأنه صاحب سيارة أجرة نقل، ينقل في، يتعامل مع المكاتب العامة هذه الخاصة بالنقل. قال: من ضمن الأمور أو الأشياء اللي ننقل فيها على حد تعبيره، قال: أوراق مصرفية لا علاقة بالتعاملات المصرفية، يذكر قال المرابحة وغيرها. قال: فهل هذا يعني يجر لي الإثم إذا كان وجد فيها شيء من المعاملات الربوية بالمصارف أم لا؟
6: يختلف الأمر بين أن يكون الإنسان متأكدا من حرمة هذه المعاملة أو لا.
5: نعم.
6: فإن كان متأكدا من أن هذا القرض قرض ربوي وأنه محرم فلا يعين في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
5: نعم.
6: فلا يجوز للإنسان أن يشارك فيما فيه إثم أو فيه حرام أو يعين عليه. أما إن كان لا يعرف وكان الظرف مغرق ولا يدري ما فيه ولا يدري كونه حلال حرام، فهو على الأصل، على أصله وهو على حله، فلا يشمله شيء. أما إن تأكد أنه يعني أمر محرم فلا يعني يكون من المعينين فيه، والله أعلم.
5: نعم شيخنا، بارك الله فيك.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
2: فتوى برنامج يومي
8: نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: علم الشريعة تاج عز لابسه يشدو به ألقا سعدا وجل.
10: الشيخ النفاتي موسى.
9: علم الشريعة باب.
0: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروضة أنا مانيش مصليها.
1: إنسانا حتى الملائكة صلت والسماء ذكرى.
2: الشيخ محمد المزوري.
3: والأرض حتى المحيط. القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني
2: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
1: القرآن يا رب فاغفر لأهل العلم
4: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه، استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت الصدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشى يشوف لا بكر ما لقاش، قال له ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منه وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
1: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
2: الشيخ عبد العزيز جمعة.
1: سح وابله فافتر.
5: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بصفات الله جل وعلا أفعاله العظمى، ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول: اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء وقال اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
1: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
6: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.

0: شيخنا السؤال الثاني يقول إن أبوه يعني في حياته كتب بعض قطع الأراضي التي يمتلكها لبعض أبنائه خوفا من أن تصادر منه، وبعض الأبناء لم يعني يكتب لهم شيئا والآن توفي، فيقول يعني هل الأبناء الذين كتب لهم وتنازل لهم عن بعض الأراضي يدخلون مع غيرهم مع الأبناء الآخرين في الميراث أو لا؟
1: هو يعني السبب الذي ذكره هذا يعرفون الناس، قضية أخذ القطع الزائدة من الملاك، ولهذا الآن الفترة هذه زالت العلة، هذه زالت. فينبغي الحقيقة لكل من هو عنده عقار أرض وابوه والله جده شجر هلا خوفا أن يبادر بالرد. يعني ما ينبغيش لإنسان مشجلين لحاجة باسمه وهو يعرفها أنها ما هيش على وجه الملك، وإنما هذه في حكم الوديعة، في حكم الوديعة ما ينبغيش ليه يقعد ساكت وهو في باسمه العقار حوش ولا مزرعة ولا أرض، لأن العلة ما دام العلة زالت عليه أن يبادر إذا كان أبوه حي يردها باسم أبوه، وإذا كان هو أبوه متوفى يدير إقرار بأنه هو لأبوه والله باسم الورثة جميعا، يقعد ساكت لين يموت الميت ويبقى في إشكال. فهذه مشكلة، لأن إذا المتنازل إذا كان هو أراد به نقل الملكية حقيقة يبدأ هو ملكها، كون البوع دل ما دلش هذيك قضية أخرى يملكها، لكن ما حصل في هذيك الفترة، يعني اللي عنده أكثر من حوش يأخذوا من الحوش، واللي عنده ما خافوا الناس حتى على قطع الأراضي أنها تصادر منهم وغيره، فأبدوا يزعوا فيها اللي سجلها باسم زوجته واللي سجلها باسم الأبناء وغيره، فنقولهم هذه ما هي إلا أمانات ودائع. هذه تشبه إنسان عنده مثلا فلوس وما لقاش وين يحطهم، حطهم في حساب حد آخر، قال لك يا فلان أنت عندك حساب في المصرف واني بنسافر ولا خايف عليهم، بالله اودع هلي في حسابك. طبعا لما قال لي اودع هلي في حسابك، هذا اللي يودعهم ما شي يقدر يطق فيهم خلاص، لان صبحوا باسم صاحب الحساب. لكن صاحب الحساب هل هم ليه حقيقة؟ مش ليه، امانة. نهار يقول لها صاحب ارد لي فلوسي والله حتى مات، يلزم يطلعهم ويعطيهم للورثة، لان قال له خليهم عندك لين نروح من سفر ولا خايف عليهم ولا غيره. هذه وديعة، حطهم في صندوق، حطهم في غيره أو في حساب باسمه، فهذا حتى هو أودعها باسمه في سجل عقاري الوديعة.
0: نعم.
1: فهذا الآن الحق ما يتعلق بمسألتهم، ينبغي أنهم هم واحدة من الاثنين، يا أما يردوا العقارات هذه اللي هي سجل لهم بوهم يردوها للقدس ويقسموا الجميع، ولا يتصالحوا، يقول أنت تولي فيدك هذه كمساحة وممكن في اللي بني عليها حوش وفي اللي غيره، اه نعتبرها من حصتك واترك الباقي للورثة.
0: نعم.
1: ايه يبقى هذا ما فيه مجال للصلح.
0: نعم.
1: نقول انت هدية يا رب نحسب لك من حصتك اللي الارض اللي بنيت عليها بيت ولا غيره، والارض الفضاء الاخرى بنحسبها حصص للاخرين. فعجب على الناس تتقي الله سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: عليهم يتقوا الله، لكن يمكن راي يغلبهم بالفجور
0: باعتبار ان عنده اثباتات وعنده
1: نعم، وكما قال صلى الله عليه وسلم في معنى تعلق بالقاضي، قالوا امرنا ان نحكم بالظاهر والله يتولى السراير.
0: اي
1: والله، يعني القاضي لما بيمشي له بحجه مراتك عنده فيها حتى شهاده عقاريه، شهاده عقاريه وتنازل وغيره وغيره، شو بيقول القاضي؟ هذا ابوك متنازل لك، شو بندير لك مثلا يعني؟ فهذا لو حكم له القاضي مش معناها حلال عليه هذاك اللي اخذها، لان هذا كما قال صلى الله عليه وسلم امرنا ان نحكم بالظاهر والله يتولى السراير. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن من قضى له بشيء صلى الله عليه وسلم فإنما يقتطع له من جهنم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فنقول لهم هذا أخوكم كان هو عنده ديانة وعنده تقوى يعمز معاكم، يا إما كان أرض فاضي يردها ويقولكم يلا زودوا كيلوها وخذوا منها لتأخذوا، وكان هو أنشأ عليها بيت ولا غيره
0: يتصالحوا
1: ويحسبوا له جزء من حصته، وكان عنده الزايد يعطيه بالمال، وكان عند الناقص يكملوا له وهكذا. نعم.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: طيب عندنا أخ أبو طه سألنا عليه الكهرباء اللي نستعمله فيه، البعض مشكل تشكيل زي ما يقولوا إحنا، أو عنده ساعة لكن ما هيش هذه متاع الإلكترونية، هذه متاع الشحن، ولكن ما يخلصش. يعني هل جائز شرعا يعني عدم السداد ام لا؟ زي ما قلت مستمعينا الكرام، الانصاف عزيز، يجب ان نقول يعني كلمه الحق في كل من في كل مسألة حسب ما فهمنا الشارع الكريم وحسب ما علمنا والله أعلم. الكهرباء طبعا هي هو عقد, في عقد بين المستهلك لهذا الكهرباء وبين الشركة, وبأمر ولي الأمر زي ما نقول إحنا, القيمة الاتفاق على قيمة معينة تسدد على أقساط أو تسدد كل شهر وشهر أو كذا إلى آخره. فهذا المؤمن عند شروط, المؤمن عند شروطهم, وبالتالي هذه الشركة تتبع بيت مال المسلمين, وهي اللي هو ملك الدولة, حين يقول بيت مال المسلمين أي أنها ملك للدولة, الخزانة العامة وسمي يعني ما شئت. فهو المهم إيراداتها تدخل لبيت مال المسلمين, بيت مال المسلمين, وهذا ملك لعامة كل الليبيين, عامة كل الليبيين الشركة هذه, وإيراداتها إذن تدخل لهذا المجال. تكلموا عليه جانب, ووسعوا بالكم شوية مستمعين الكرام, ما تستعجلوش في الاعتراض اللي يدور في ذهن بعض الناس. هذه من ناحية. فإذن لا يجوز لي أنني استعمل شيء تبع للدولة ونصت عليه وجود رسوم مقطوعة واتفقت عليها ووافقت عليها, أو أنها القوانين الدولة أشارت إلى أنه لا يجوز استعمال الكهرباء إلا عن طريق الشركة وبعقد مثلا. طيب, فإذا هنا يجب علي أن يراه أن الكهرباء اللي أخذ فيهم الدولة هذا المفروض يكون بمقابل, زي المية في بعض الدول, وزي ما نشري في الغاز, وزي ما نشري في البنزين, كلها زي نفس الاسماء نفس الحكم والله أعلم. فلا يجوز الشرع في الأصل. هذه مسألة. المسألة الثانية, فيه بعض الناس يقول نمشي لشركة الكهرباء ونطلب منهم يدولي عقد ويشكلوا لي, ما يبوش يجو. انت اذا مشيت مرة واثنين وثلاثة والله اعلم هذا الكهرباء من حقك, لكن ما لا يعني لا ما نقولكش حلال انك شكل وخلاص. يعني لابد ان تسعى, حتى لو شكلت لو من جار او كذا فترة معينة, وتسعى تواصل السعي انك اسمه ان يشكلوا لك, يدولك ساعة ويدولك عداد ويركبوا لك, يعني تسعى تجري نحكي لك. فهمت قصدي؟ انت شرعا يعني ما هوش مش بتقعد في الظلام, لا اقعد في الظلام عيش في الظلام, لا, هذا واجب على بيت مال المسلمين اني مفروض الكهرباء كمواطن الشركة. ونفس الوقت مشيت مرة واثنين وثلاثة واربعة ما فيش استجابة, من حقي ان اخذ الكهرباء, لكن والاستعمال بدون تبذير ودون اسراف, لاني ما فيش ساعة. ونفس الوقت نتواصل يعني كل اسبوع, لو كان نمشي قاعد مثل مغادي نركبوا لساعة. هذه مثلا. طيب, الشيء الثاني اللي نسمع فيه حتى في مواقع التواصل, في المجتمع احنا عايشين, أنا دافع جباية كهرباء وكذا وتضيع هرب علينا في 6 ساعات وسبع ساعات. زي ما قلت لكم مستمعي الكرام, يعني ناخذ الأمر بعقلانية ونكون منصفين. تمام, انت الكهرباء اللي تدفع في مقابل هذا يعني لما يقطع عليك الساعة توقف, ولما يجي كهرباء الساعة تحسب. هذه مسألة. الشيء الثاني, التقصير والكلام في شركة الكهرباء والمليارات اللي تصرف والكذا, واحنا كل عام نقول ان شاء الله عام يكون احسن. للأسف خاصة اهل اللي خارج وسط العاصمة الضواحي وبرع جد, خذ لي بقية البلاد يعني المدن الاخرى وكذا الى اخره, الضحية حقيقة للإهمال. وما اعرفش نسميه, الله اعلم, حتى لا يعني انسان لا يعني يتهم شيء به يعني بغير حق, لكن الاهمال واضح. يعني ناس يهرب عليها ب 12 ساعه, ناس يهرب عليها ب 6 ساعات, ناس 8 ساعات, ناس بايام, وناس في حتى شفت امس مداخله في منطقه معلش بير التوتم دي مناشده لشركه مدير شركه الكهرباء ومجلس مجلس الاداره او كذا, يعني عندهم 10 أيام و 12 يوم وكذا حزة. هذه هذا ظلم, يعلم الله أنه ظلم, وظلم شديد وظلم. يعني هؤلاء الناس, لا أعلم الناس المسؤولة, الناس المسؤولة بدءا من ولي الأمر الأعلى, مجلس الرئاسة, رئيس الوزراء, وبر الكهرباء إلى آخره, كلهم محاسبون أمام الله سبحانه وتعالى. يعني هذه كلمة الحق, إنما ننصح بها ونوجه بها يعني حتى تبرأ ذمتنا أمام الله سبحانه وتعالى في مناصحة ولي الأمر. يعني نذكرهم أن يقولوا إن كنا عن هذا غافلين. ما يقولش والله يوم القيامة ما نحسبوش وفي حد قال لنا أنت يعني ما تبيش نصيحة. هي الدنيا قدامك، الظلام الدنيا مظلمة قدامك، هطلع برا من العاصمة منطقة فاضية ومنطقة ما فيهاش وأهل مجرة، فيه ناس يعني تعرفوا يا مستمعين الكرام خاصة برا من العاصمة وسط العاصمة كلها عايشة على البيار، عايشة على كهرباء المية، ما فيش كهرباء ما فيش مية، يعني في وقت الحر ووقت يعني القيض والمية ما فيش، يعني لباش يغسل الإنسان لباش يستحم لباش ينظف روحه، يقعد يتحين ويقعد يعني يعيش في قلق نفسي بحيث النديم يحافظ على الخزان معبي مية يحافظ على كذا استقرار نفسي حتى النفسي ما فيش. أضف إلى ذلك الحرارة، أضف إلى ذلك الثلاجة، كان أقعد 6 ساعات الماكلة تفسد ولا الفريز حتى هو الماكلة اللي فيه تفسد، كلام ليه أول ماليش آخر. الناس المرضى الأطفال ما يتحملوش، فيه اللي بالأكسجين وفيه اللي بمكيف دائم باستمرار، كبار السن إلى آخره. حدث ولا حرج، حدث ولا حرج من هذه المعاناة التي يعانيها الناس. يعني حتى تعجب من أي شو من أي شيء خلق هؤلاء هذه النفوس وهذه القلوب. يعني يعني لا يراعون حال هذا المجتمع. يعني لما تشوف أنت الآن وتسمع الله الملايين والمليارات تصرف والمقابل شيء باقي كما هو. يعني جت سنتين فرحنا بها حقيقة أو كذا، ما فيش قطاع كهرباء والجودة ما شاء الله، ثم يعني رجع الأمر إلى ما كان عليه وربما حتى أسوأ. أنا هؤلاء أقول هؤلاء المسؤولين

علينا أني كهرباء يعني نسدد علي، كن عبد الله المظلوم كن عبد الله الظالم. النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أرأيت أن كان علينا أمراء يسألون حقهم ويعطون حقنا ونعطيهم حقهم ويعطون حقنا؟ قال أدوا ما لهم أسأل الله الذي لكم. يعني ما خليش يحج هؤلاء المسؤولين أن نأخذ الكهرباء وخلص الكهرباء وحاسبهم أمام الله سبحانه وتعالى، ومن سامحهمش على كل لحظة يمر فيها ما عنديش كهرباء يعني وبتقصير منهم بتقصير منهم. فأخي الكريم سائل الكريم أدي مالك واسأل الله أدي الذي عليك واسأل الله الذي لك. يعني زي ما قلت لك يعني هؤلاء يعني لو كان المسؤولين حس بشري أو يعني من باب أولى ديني معاي في عيش يعني معاناة الإنسان في هذا البلد ما كان هكذا وضعنا، ما كان هذا حالنا. يعني حقيقة هذا من باب يعني القول الحق. فالذي يرى الأمر الواقع أمامه كل مسؤول تقلد مسؤولية عفروح على شخاش. يعني ما تقدر السيب ما تقدر السيب خلي غيرك، يعني لعل يأتي الله بهم من هو أفضل منك. أما أنت الفساد أمام عينيك والشعب يعاني أمام عينيك ولا تحرك ساكنا، يعني تسمع في أخبار وفي أشياء حقيقة يعني ما وجدت واحد يقول لا والله أنتم يعني تعادوا في حد معين كذا، لا والله لا نعادي إلا في الحق إلا في الحق. يعني وهذا باب النصيحة والتوجيه، يعني قامت المهرجانات والحفلات والكتاب وين وقتها ولا وين باب أنت وين ولا وين؟ يعني البلاد تعاني في كهرباء، لا تعاني في بنزين، تعاني في تهريب، تعاني في 60 حاجة، وخاصين على برامج يعني فساد المال أقل ما يقال فيه. ينبغي على هؤلاء المسؤولين ويتقوا الله سبحانه وتعالى ويعلمون أنهم سيحاسبهم الله على حقوق 7 ملايين ليبي من غير اللي معهم غير الليبيين اللي عايشين معنا يعني بوجه شرعي أو كذا. كلكم هؤلاء ستجدونهم أمامكم يوم القيامة. هذا كلام الله وليس كلامنا نحن. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. يعني كل يعني قد لا يكون هذا الآية الكفار، لا لكل ظالم راه كل ظالم ظلم، وبالذات من ظلم عامة المسلمين من ظلم عامة المسلمين من ظلم الرعية هذا يعتبر كله يدخل في الظلم. المفروض لو في ناس مسؤولة بدءا كنت من أعلى سقف في هرم الدولة فنقعمس في مكتب 24 ساعة إذا يحل مشكلة الكهرباء هذه، لأن مشكلة الكهرباء يا جماعة الخير يعني زي ما قلت لكم أتكلم عني أن تلت أرباع 80% من الدولة من الشعب يعاني من هذه المشكلة. قلت لكم برا من طرابلس اللي مشتاق فيهم مية النهر ولا كذا ما عندهم مية الدولة كلهم يعني يتعاملوا بالكهرباء المية زراعة زي ما قلت لكم يعني الغسيل الشرب سمي ما شئت هذه المية وجعلنا من الماء كل شيء حي. فالإنسان في هذه المسألة ما يظنها أنها مسألة بسيطة ما يحسش بها له. يعني الإنسان لا يعني لا يظن أن نفسه في سعة من أمره وأنه غير محاسب. فالإنسان ينبغي أن يتقي الله. يعني والله هذا من باب نكلم الناس يعني أصحاب العقول وأصحاب الناس اللي لعل فيها يعني شيئا من ذرة الضمير أن يكون عندهم إحساس بشعور المواطنين وبشعور الناس ويعيشوا ما يعانيه الناس. يعني ما تظن نفسك أنك أنت ماذا ستقول الله سبحانه وتعالى يوم القيامة؟ ماذا ستقول الله سبحانه وتعالى يوم القيامة في عندما تجد هؤلاء الناس
يعني يحاسبونك مع الله سبحانه

0: سبحانه وتعالى وأمام الله سبحانه وتعالى. فماذا ستقول؟ ماذا ستكون إجابتك عندما تجدهم أمامك يسألونك أو يحاسبونك عند الله سبحانه وتعالى؟ ماذا ستقول لهم؟ فنسأل الله أن يهدينا جميعا إلى الصواب. وكما قلت لك أخي الكريم، أعطي الذي لك وحقك، والله سبحانه وتعالى سيحاسبهم ولو كان هناك يعني ذرة عقل وذرة ضمير لهؤلاء الناس. يكفي حاجة الناس للكهرباء من الماء بالذات بالدرجة الأولى، زي ما قلت وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. اتق الله سبحانه وتعالى في هؤلاء الناس أيها المسؤولون. أسأل الله أن يهدينا وإياكم ويسدد خطاكم لكل خير.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
0: تكلمت على الجانب الأول اللي هو الجانب اللي يخص المبيدات التي لا يجوز إدخالها أصلا. الجانب الثاني يعني حسب ما تواصل مع بعض الأساتذة أو بعض المختصين في كلية الزراعة ودكاترة مختصين، يعني الفرق قال أن العالم كله يستعمل في المبيدات، كل العالم كله يستعمل في المبيدات الحشرية، لأنه شفت حتى يعني أكثر من سامحوني أكثر من من من في مواقع التواصل المزارعين يشتكوا أن المحلات أقفلت كذلك في المقابل. يعني هو الإنسان ينظر لهذه النظرة كما قال الأستاذ الدكتور المختص في جامعة طرابلس، يعني مبيدات في العالم كلها موجودة، لكن الإشكالية في حاجتين والله أعلم، على الأقل نحاول نختصر، في طريقة التخزين وفي كيفية الاستعمال. وفي كيفية الاستعمال هنتكلم على الجانب الأول اتهمنا فيه، وقلنا حتى فتوى دار الإفتاء الأشياء المحظور استعمالها يعني دخولها البلاد يعني من جانب، وكذلك الجانب الثاني اللي هو طريقة الاستعمال. طريقة الاستعمال وشفنا يعني بعض المواقع التواصل اللي فيها مهندسين زراعيين مختصين، والناس كذلك البعض اللي يشكي من آخر ما شفت يعني فيديو على العناكب هذه اللي داخلة في الخل يعني وبين بين الثمار والرطب وكذا وعلى خيره، الناس يشكوا يعني أن المحلات أقفلت يعني بالكامل حسب ما شفت في الأسماء. وواحد معارضة ماطم بتاع أنه قال آل الفساد يعني بعدم لأنه ما فيش مبيدات. فهي المسألة مستمعي الكرام كما قال الأستاذ المختص أن هي في طريقة الاستعمال. احنا قلنا الذي لا يجوز إدخاله شرعا هذا ما فيش كلام. النوع الثاني اللي هو واللي هو أكثر والله أعلم واللي هو هذا المسبب يعني الأكثر، هو طريقة استعمال هذه المبيدات بالطريقة غير الصحيحة، يعني زيادة الجرعات كما يقال، أو في فترة مثلا لتسميد الأرض والخضار وكذا وآخره، يفترض فيه فترة بين تقعد يعني فهل الأرض يعني ما تستعملش مرة تانية حتى تذهب أثر هذه المبيدات. كذلك استعمال المبيدات بطريقة مبالغ فيها بحيث أن التمرة تكبر بسرعة يعني وتأتي يعني مش تنزل في أول يعني تثمر هذه الثمرة في غير موعدها، في غير موعدها يعني تكون مبكرة جدا وكذا حتى تباع بأغلى الأسعار. وهذه حتى هي أيضا له نفس الحكم، نفس الحكم. فالكلام ينبغي أن نكون منصفين، إحنا لا نحرم المزارع، يعني حسب الأساتذة هذا الأستاذ في كلية الزراعة وأستاذ يعني قديم يعني معروف، يعني لا يكاد تخلو يعني المبيدات الزراعية من أي بلد من البلاد، لكن طريقة الاستعمال أكرر طريقة الاستعمال والمبالغة، وهذه تأتي أكثر والله أعلم من الناس المزارعين بالذات اللي أجروا في الأراضي امتحهم فيما زرعهم للعمالة الوافدة. العمالة الوافدة يهم يجمع الفلوس وبس، ما لي علاقة للأرض تفسد لا ما تفسد، أجر الأرض هذه سنتين ثلاث سنوات أربع سنوات يستثمر فيها كل شبر منها ويحاول يخرج منها أضعاف مضاعفة، حلال حرام سموم غير سموم لا يبالي، وهذا معروف وهذا حتى بين عامة الناس يعني يسمعوه الكلام هذا ويعرفوه كويس. فالتنبيه هنا، التنبيه هنا لمن لأصحاب المزارع، اتقوا الله في عباد الله، اتقوا الله في عباد الله. ما تقولش لي والله أجرت له معش لي علاقة به، وانتم نعرف وحن كنا كلبيين نعرفوا استنزاف الأرض، يعني كثرة استعمال المبيدات بالطريقة غير الصحيحة، بالطريقة غير الصحيحة يقتل الأرض، وهذا فساد، وهذا فساد، والفساد يعني محرم شرعا، سواء للأرض والبنيان والعمران والبشر والحيوان كله محرم الفساد. طيب هذه مسألة. الشيء الثاني زي ما قلت يقدر استعمال، طبعا ما مش تكلم عن استعمال الكهرباء واستنزاف المية، يعني لأنهم قلت لك جاي يحسب في كل يوم غربة عنده هنا لابد من يخرج فيه أضعاف مضاعفة من ثمن الغربة المتغربة في هذا البلد الذي يعني مفتوح فيه الباب لكل من هب ودب للأسف يعني. فبالتالي يستعمل في المبيدات الحشرية عفوا الزراعية عفوا هذه بأضعاف مضاعفة كلها لإسراع النمو ونمو الثمرة يعني في غير وقتها المعتاد أو ليس في أو في مسألة أخرى، وهو يعني عدم قطف هذه الثمار إلا بعد مضي فترة معينة حتى يذهب مفعول المبيد الحشري المبيد الزراعي هذا. يعني الآن لما جي أنت الدود ولا في المشماش ولا في الخوخ ولا في كذا نقرح نعد العبوة يقول لك يعني لا ينبغي قطفها ولا مثلا نقول سلاطة ولا الخضرة ولا كذا قطفها مثلا إلا بعد 15 يوما من من من رش هذه الشجرة، هو يرشها من هني وثلاث أربع أيام يقطع يعني يقطع ويبيع لك أنت في السوق والناس تأخذ وماشية. الله غالب ما ما ما فيش يعني متابعة، المتابعة الحقيقية التي يفترض بجهات الاختصاص يعني مركز الرقابة نعرفش الله أعلم مركز الرقابة على الأغذية ولا يعني عفوا الحرس البلدي مع مختصين مهندسين زراعيين والبلاد عبية بهم ما شاء الله، ويمروا على هذه المزارع في كل بلدية ونطاق الحرس البلدي والناس المختصة المهندسين الزراعيين. هذا واجب عليكم شرعا، واجب عليكم شرعا ما دام قد نما إلى علمكم وجود مخالفات الزراعية يترتب عليها أمراض مش ستكون مسرطنة يا جماعة الخير، كان سرطان إلى نضو كان غير مش سرطان معلش، لا كل ما فيه فسد وإضرار للبلد وللبلاد وللعباد لابد أن تكون فيه مكافحة ومقاومة لمثل هذه المسائل. كل بلدية الحرس البلدي مع الناس المختصة المهندسين الزراعيين مفروض يقوموا ب يعني تفتيش على المزارع وتفتيش الفجائي، يشوف الخضار المزروعة هل هي المبيدات المستعملة فيها، يديروا تحليل للتربة. هذا واجب شرعا، هذه حماية أرواح وحماية يعني أرواح بشرية مسلمة وغير مسلمة وحتى الحيوان والحماية حتى الحيوانات يعني في العلف وغيره كذا. فينبغي هذه
2: مستمعي إذاعة دار الإفتاء، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: ينبغي أن تراعى. إذن الواجب، يعني الواجب، وأيضا صاحب المزرعة، أنت زي ما قلت هذه نأكد عليها، أنت يا صاحب المزرعة اللي تأجر هذا المكان مزرعتك ببيرها بكهرباها للعمال ويضربوا فيها يمين ويسار، يعني يستنزف استنزاف قاتل لهذه الأرض، وكذلك يعني غرس المبيدات أو رش المبيدات واستعمالها في غير ما صنعت له، أنت مشارك لهم. يعني كل ما ترتب من هلك من هلاك لنفس بشرية أو لعضو من أعضاء الناس زي ما قلت الكلى وغيره وكذا، وأي مجرد الألم، مجرد الألم، مغص جاني مغص، أني كليت فاكهة ولا خضار وجاني مغص وتألمت منها، ولا تحاسبن عليه أمام الله سبحانه وتعالى. يعني أن لابد أن كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته، هذه مسألة، هذا نص عام، والمسلم وأخي المسلم لا يسلمه ولا يظلمه ولا يخذله، هذا خذلان وهذا ظلم لأخيك المسلم. إن ما يهمكش تأخذ إيجار المزرعة على 6 شهور ولا لسنة ولا كذا، ومن عاش عاش واللي مات مات، هذا راك أنت مشارك لهم. تأتي يوم القيامة وتجد أرواحا قتلت وأنت متسبب فيها، أنت متسبب فيها. فعلينا جميعا أن نتقي الله سبحانه وتعالى في هذه المسألة بالدرجة الأولى. مستمعينا الكرام، يعني علينا أن نتقي الله، لا في حد معفرة، كل بقدر. أنت يا جار صاحب المزرعة وتعرف أن المزرعة هذه تستعمل فيها المبيدات بغير الطريقة الصحيحة، بغير الطريقة الصحيحة حقيقة، يعني لابد أن يعني أن يعني أن يسند الأمر لأهله. يعني نتكلم عن كلام عام، الناس المختصة في الزراعة هم الذين يعني يبينون المبيد الذي ينفع والذي لا ينفع، لكن نتكلم إحنا على كل ضرر يقع على المسلمين يعني كيف يجابه، هذا اللي نتكلم عليه. أما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أهل الزراعة مختصين مهندسين الزراعيين والأساتذة هم الذين يتكلمون في مثل هذه المسائل. إنما نتكلم عن كلام عام، زي ما قلنا إن الكلام المختصين يقولون أنه الإشكالية الكبرى يعني إما في يعني في استعمال الخاطئ لهذه المبيدات هو السبب من الأسباب الرئيسة في انتشار الأمراض المسرطنة وغير المسرطنة وغيرها. يعني فمثلا لننبه عليه، حتى أنت يعني المزارع الكريم جنبك مزرعة العمال فيها يستعمل في المبيدات الزراعية بالطريقة غير الصحيحة المضرة للناس، أو صاحبك أو جارك مفروض تبلغ عليه، يعني حقيقة يعني بالذات تبلغ عليه، لأن هذا يعني قد تكون أنت كذلك مساهم ومتسبب في قتل أرواح أو في مرض. زي ما قلت لك، ما تقول كلام يعني كلام ما تسمع عليه الشيء، لا، يعني كل أذى يلحق المسلم لا تحاسبن عليه. فمن يعمل مثقال ذرة ذرة، مستمعينا الكرام، خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. مثقال ذرة تحاسبنا بالقراط بالدرهم يعني بكل شيء ستحاسب عليه. أما تقول والله ما ليش علاقة هو أنا بينه وبين ربي وليش ندخل فيه وكذا، هذا راه يعني لا يعفيك، لأن مدام جيرانك يستعملوا في هذه المبيدات وهي تسبب ضرر للمسلمين وأنت تسكت، فإنك فهذا خذلان لإخوانك المسلمين، هذا خذلان، ومشارك لهم أيضا أنت، ومشارك يعني لمن أذاهم، لمن تسبب في هذا الأذى مشارك فيه أيضا، لأنك رأيت شر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، ذلك أضعف الإيمان. بلسانه يعني سهل التبليغ، سهل، وتحتسب عند الله سبحانه وتعالى الأجر. فإذن كلامي بالدرجة الأولى للليبيين أصحاب المزارع، يعني اتقوا الله سبحانه وتعالى فيما تفعلونه من حيث تأجير هذه تأجير مزارعكم إلى العمالة الوافدة وغير الوافدة، ولا تراقبون ما يعملون في هذه المزارع هل هو موافق للشرع والاشتراطات الصحية. الشرع مربوط بهذا، الحرام والحلال مربوط بالاشتراطات الصحية، حتى نفس الشيء ما لها علاقة، ما كان من عمل مباح وحلال فهذا حلال وما لا يترتب عليه ضرر فهو حلال، وما كان من عمل فيه مضرة وفيه يعني مضرة زي ما قلت سواء للبشر أو للجماد فيه مضرة يترتب عليها مضرة فهذا لا ينبغي للمسلم أن يسكت عليه، والله أعلم. لعل هذا يعني يكفينا في هذه السويعة، ونؤدي قلقل ما علينا إلا التبليغ والتوجيه. المسألة الأخرى التي يعني عفوا نقطة بسيطة هي عملية مصادرة مثل هذه الأشياء، حتى هي أحد المهندسين أو الأساتذة الجامعة بارك الله فيه المصادرة قال كيف تتم وكيف تعمل تخزين هذه الأموال المصادرة وهذه المواد المصادرة وكيف تتلافى، حتى هي قالت تبي راه خطوات صحية وتبي ناس مختصة من المهندسين والأساتذة الأكاديميين الزراعيين اللي فود يشرفوا عليها، ما هوش خذ صادر وحط في مخازن وخلاص يعني، وبعدين كيف تصير فيها كيف تتصرف فيها كيف الطريقة الصحيحة اللي احنا نتصرف فيها في إتلافها وبالطريقة التي لا تؤدي للضرر. فبارك الله في كل من وجهنا هذا التوجيه.
0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
0: نصيحة في دقيقة.
3: رسالة اليوم أوجهها إلى الأزواج الذين جعلوا التلفظ بالطلاق والحلف باليمين على ألسنتهم هزوءا ولعبا جدا وهزلا، أقول لهم اتقوا الله في أنفسكم واحذروا، فبنات الناس ليست محلا للعب. قال صلى الله عليه وسلم 3 جدهن جد وهزلهن جد، وذكر منها الطلاق. فلا معنى لقولك طلقتها مش قاصد، ولا معنى لقولك تلفظت بها من أجل التخويف فقط، فلفظ الطلاق أشبه بطلقة السلاح، إذا خرجت لا تعود، وهي لا محالة ستصيب الذي أمامك بسوء. وقد عد العلماء الحلف بالطلاق فعل الفساق، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. أخي الزوج، حلفك بالطلاق على لعب الكارتة أو شرب القهوة أو تناول الطعام سفه وقلة دين، فاحفظ لسانك، فرب العزة جعل العصمة في يد الرجل لأنه أعقل وأثبت. لا تحركه العواطف أيها الزوج، ما الذي يجرك للطلاق وهدم الأسرة لأسفل أسباب تافهة ثم البحث عن مخرج هنا أو هناك؟ إذا ركبك الغضب فافعل ما أرشد إليه المصطفى صلى الله عليه وسلم حين رأى رجلا غاضبا فقال إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان ذهب عنه ما يجد، اخرج من مكانك الذي أنت فيه، فإن سكن غضبك وذهب عنك ما تجد فارجع وتذكر قول الله عز وجل وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وفقك الله لكل خير.
2: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
4: الأخ إبراهيم قال المدح في الوجه مذموم. نعم مذموم، لماذا؟ لأن الإنسان هو في حقيقة الأمر عليه أن ينظر إلى حقيقة نفسه، سواء الذي الهيئة التي خلقه الله عليها، وكذلك من حيث الأعمال التي تجري على يديه، من حيث الحقيقة التي خلق الله بها الإنسان. يعني يذكر العلماء يقولوا الإنسان هو بين يعني ما بين أنه نطفة مدرة أو الأمر ثم جيفة نتنة أي بعد وفاته، وما بينهما يحمل العذرة. وذكر الله سبحانه وتعالى يعني تسلسل رحلة الإنسان، ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظامة فكسونا العظام لحمة. يعني هذه حقيقة الإنسان، نطفة كان من طين أصبح نطفة، النطفة اللي هي الماء المهين هذا، ثم أصبح علقة يعني هي عبارة عن دم متجلط، شين يسوى لو جي حد في حواجة يغسلها طول يلوحها لأن شيء ممتهن. هذه حقيقة أصل الإنسان، ثم بعد صار المضغة أصبح عظام. باهي هل الشحم والحم اللي تو رافعه وفي اللي صورته حسنة وفي اللي كذا ومختلفة الناس في هيئاتها، هذا كسوة. ربي سبحانه وتعالى قال فكسونا العظام لحمة، فكسونا العظام لحمة، ومعروف أن الإنسان سريع ما يعني يلقي هذه الكسوة، زي اللي لابس كسوة معينة جميلة تياب، هذا ما هم جسم، ما هم جزء منه، دورة هالتوم اللي يختال به بينحي لوحة وبيلبس ثوب آخر. فنقول له حتى أنت الناس تو تختلف هيئاتها، في اللي سمين وفي اللي ضعيف وفي اللي كذا وفي اللي غيره، هذه زينة ظاهرة، هذه كسوة. أول ما يدخل للقبر يعني يبدأ التغير ويبدأ العيون يظهروا كما ذكروا، أول ما يفسد العين تبدأ دود وتبقى تسيل على وجهه ويبقى الدود في بطنه، يعني فترات محدودة نلقوه هيكل ولا مجرد هيكل عظمي، ثم بعد ذلك لا يبقى منه شيء إلا عجب الذنب كما جاءت به النصوص والأثار. إذا الإنسان هذه حقيقته، فمن كانت هذه حقيقته كيف يعجب بنفسه ويتكبر؟ وحتى جاء حد قال له أنت وأنت من وأنت هو وأنت ماشي لهالحال هذا. الجانب السلوكي والجانب الآخر، كل واحد هو أعلم بحال نفسه، ما فيه من تقصير. التقصير إذا جئنا لجانب الله سبحانه وتعالى، هل وفى الإنسان بهذا الجانب؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم سأله جبريل عن الإحسان، قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إنسان بجهد نفسه لعل يقترب ويصل لهذه المرحلة. هل وصل الإنسان والله واقف للصلاة، الجتة واقفة اتجاه القبلة والقلب برا، اللي يفكر في سيارته واللي يفكر في مزرعته؟ إذا أنت شن جابك ليه الإحسان؟ أهو اللي قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذا التقصير في حق الله كبير، التقصير في حق الوالدين، التقصير في حق العباد. ما دام أنت نقول أنت مقصر، فبماذا ستعجب من مدح الناس؟ والإنسان يعرف في حقيقة نفسه هذا. لذلك في المدح ما تمدح حد في وجهه، السبب مخافة أنه يغفل عن هذه الحقائق ويصدق الناس، يصدق الناس يحسب حق يخدع. ولما يصدق هم الناس قالوا بحسن ظن منهم، بارك الله فيهم، أحيانا بحسن ظن، لكن الإنسان هو عارف حقيقة نفسه يخدع، وبالتالي يصيبه العجب، والعجب يحبط الأعمال ويصيبه الكبر، يقول ما دام هو يحسب روحه حق حاجة باهية يبقى يقارن في نفسه بالناس اللي محسوبك يسبوا فيه بالناس ما هوش باهيين، إذن هو خير منهم. ولما يوصل إلى مستوى أنه خير منهم بأي وجه من الوجوه، نقول له هذا الكبر، واللي في قلبه مثقال درة من كبر ما يخشش الجنة، لأن الأعمال أحبطت بالكبر والعياذ بالله. فهذه ذلك الإنسان لا يبالي بما يذكر، وعليها أن يذكر هذه الحقائق، بماذا هو كان خلقه، لا هو ذهب ولا هو فضة، هذا حالة تراب وماشي، وكان هو بالأعمال. أو شوف روحه لما يصلي يلقى جسمه في اتجاه وقلبه في اتجاه، يجاهد مجاهدة باش يوصل لعل يصل إلى مرحلة أفضل. فهذه إذن ما يتعلق بهذا، ما ينبغي أن يبالغ الإنسان في هذا الجانب.
5: أود أن أتكلم في مقدمة موجزة سريعة عن مسألة يحصل فيها أحيانا اللغط والنقاش والخلاف، وربما يعني نسب بعض المتبنين لرأي ما الرأي الآخر بالبدعة والمخالفة للسنة وتعمد يعني فعل الحرام فيها، وهي مسألة تكفين أو مسألة يعني كفن الميت. إذا مات الإنسان فإنه كما هو معلوم يجب على عموم المسلمين من باب فروض الكفايات أن يغسل الميت وأن يكفن وأن يصلى عليه وأن يدفن في مقابر المسلمين، كله على سبيل فرض الكفاية. ولكن ما هي صفة الكفن المطلوبة للرجل وللمرأة؟ المعتاد عندنا في بلادنا والمعروف يعني المعروف أن كفن الرجل يكون، هذا المعتاد على الأقل في، لا أدري أقول في مناطقنا هنا، وأظن أن هذا في عموم بلادنا، الكفن للرجل هو سروال يخيط له، سروال وقميص اللي نقوله لحنا سورية، وعمامة ولفافتان. اللفافة هي يعني قطعة قماش طويلة أطول من اللي نقوله لحنا انصولة ولا غيرها، هذا كفن الرجل. وكفن المرأة سروال وسورية وهو القميص وخمار وأربعة لفافات. فبعض الناس يقول هذا الكفن أو هذا النوع من الكفن أو بالتكفين بهذه الطريقة هذا بدعة، ومخالف للكفن الذي كفن به النبي صلى الله عليه وسلم، ويستدلون بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب بيض يمانية سحولية ليس فيهن قميص ولا عمامة، فيقولون جعل السروال في الكفن هو بدعة، وجعل السورية اللي هي القميص في الكفن أيضا بدعة. وأود أن أقول هنا إن هذا المعتاد في بلادنا من جعل السروال والسورية في الكفن هو الموافق لمشهور مذهب الإمام مالك. هذا مشهور مذهب الإمام مالك، أن الرجل أقل ما يكفن فيه هو 3 قطع: قطعة سورية، قميص تفصل على شكل سورية، والأفضل أن يكون لها أكمام، هذا كم وهذا كم، ولو لم يكن لها أكمام يعني لا بأس، والثاني أن يكون القطعة الثانية هي إزار أو سروال. والفرق بين الإزار والسروال أن الإزار ليس فيه كمان، كم تدخل منا رجل اليمنى وكم تدخل منا رجل اليسرى، أشبه ما يكون الإزار هو مثل الإزار في الإحرام اللي هي الفوطة اللوطية في الإحرام، أو سروال في الكفن. فهذا مشهور مذهب مالك أن الرجل يكفن في 5 قطع أو 3، 3 هي سروال أو إزار، قميص وهو السورية، وعمامة. والأفضل والأحسن أن يكفن الرجل في 5: سروال، سورية وهي القميص، وعمامة، ولفافتان. اللفافتان يلف بهما بعد أن يلبس الإزار وهو السروال والقميص. والمرأة على مشهور مذهب مالك الأفضل والأحسن أن تكفن في 7 أثواب. ما هي الأثواب 7؟ سروال أو إزار، وقميص، وخمار، وأربع لفافات، 4 و3 7. وبالتالي ما يفعله للأسف بعض الناس اليوم الذين يذهبون إلى العطارين الذين يبيعون الأكفان في بلادنا ويقولون لهم يحرم عليكم أن تخيطوا الأكفان على هيئة سورية وسروال، وهذا بدعة وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، أقول هذا الكلام من التهور ومن قلة العلم، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث صحيح، حديث عائشة تقريبا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب بيض يمانية أو سحولية وهي نسبة لمدينة ليس فيهن قميص ولا عمامة، هذا الحديث يستدلون به على منع أن يجعل الكفن أو أن يجعل من ضمن الكفن السروال والسورية. أقول هذا الحديث نحن حتى نفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن نرجع لكلام أهل العلم، فهم أدرى بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمعناه منا. فهنا العلماء اختلفوا في فهم قول عائشة ليس فيهن، هذا نفي، ليس فيهن قميص ولا عمامة. المالكية قالوا النفي هنا نفي عددي، أي 3 أثواب غير القميص وغير العمامة، غيرهن. وبالتالي قال إيش هي 3؟ هي إزار وهو لفافة، ولفافتان أخريان، هذه 3، ثم قميص ثم عمامة. هذا تفسير الإمام مالك وتفسير الإمام أبي حنيفة. الإمام الشافعي جعل النفي في حديث ليس فيهن قميص نفي وجودي، أي ليس من ضمن الكفن أصلا لا قميص ولا عمامة. وبالتالي أقول لا يجوز لإنسان أن يلبس على الناس اليوم في أمر الكفن ويقول لهم لا تجعلوا السروال ولا السورية في الكفن، وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كلام غير صحيح البتة. وللأسف أخبرني يعني أكثر من شخص أن بعض المغاسل يعني يفعلها بعض الناس عندهم، يعني يجعلون المغسلة هذه للميت، قالوا لما نجيبوا لهم الكفن فيه سورية وسروال يقول هذا خطأ، هذا بدعة، هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لست أعلم بتفسير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإمام مالك ولا من الإمام أبي حنيفة. نعم أقول هذه مسألة خلافية، لا يجوز لمن يجعل الكفن هو اللفافات فقط أن يعني أن يبدع أو يعني يمنع جعل السروال والسورية في الكفن، ولا العكس، ولا يجوز لمن يجعل السروال والسورية في الكفن أن يقول من لم يجعل القميص والإزار في الكفن فقد خالف السنة. هذا خلاف مباح بين أهل العلم، وبالتالي كلامي هنا موجه للذين يهتمون بمسألة تكفين الموتى أو صناعة الأكفان، استمروا في هذا الأمر، فالأولى أن يكون هذا مشهور مذهبنا مذهب الإمام مالك، أن كفن الرجل يكون على الأحسن في خمسة ولا يزاد على الخمسة قطع. القطعة الأولى هي سروال أو إزار، الإزار هو قطعة قماش تلف على النصف الأسفل، والسروال أفضل عند متأخري مذهبنا لأنه أبلغ في الستر، هذه القطعة الأولى. القطعة الثانية سورية، وهي ما تسمى بالقميص، سواء كان لها أكمام وتدخل اليدان في الأكمام أو لم يكن لها أكمام، هاتان قطعتان. والقطعة الثالثة هي عمامة تلف على رأس الرجل وتجعل عذابتها، وهي الطرف الزائد، توضع أمام الوجه أو توضع على الوجه ويستر بها الوجه، هذه ثلاثة. ثم بعد أن يوضع الميت في السروال والسورية والعمامة، بعد أن يعمم، يوضع على لفافتين، اللفافة الأولى يلف بها جسمه كامل من نحره إلى أسفل قدميه، ثم توضع اللفافة الأخرى، وهذه خمسة، ثم يربط من رجليه وركبتيه ومن وسطه. طيب، أما المرأة فالأفضل والأكمل أن تكفن في سبعة أثواب، في سروال أو إزار، وفي سورية اللي هي القميص، وفي خمار، هذه ثلاثة، ثم يضاف إليها أربع لفافات. أما أن يأتي بعض الناس كما ذكرت ويقول والله جعل تخييط أحد الأكفان على هيئة ثوب اللي هو على هيئة قميص اللي هو سورية، وعلى هيئة سروال أو على هيئة إزار، هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، أقول له ما أصبت قط، وإنما هذا من الخلاف المباح، مرده إلى فهم كلام عائشة رضي الله عنها حين قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب ليس فيهن قميص. هل ليس فيهن بمعنى أن الثلاثة لم يعد منها القميص والعمامة وإنما يضاف إليها، أو هو نفي وجودي أي لم يكن فيها قميص ولا عمامة؟ والناس متى وافقوا مذهبا من المذاهب، ولا سيما إن كان من يعني هو مذهب أهل البلد، فلا يجوز التشويش عليهم ولا يجوز نسبتهم للبدعة. يعني حتى ذكر بعض العطارين قال قلت له يعني نحن من زمان في بلادنا نجعل الكفن في سروال وسورية، قال إذن أنتم على البدعة منذ سنوات طويلة. هذا للأسف راه جهل وقلة علم، ولو قرأ كتب المذاهب الأربعة لوجد أن هذه المسألة مسألة خلافية، وأن المالكية والحنفية وبعض أهل العلم ذكروا استحباب التقميص لبس القميص، واستحباب الائتزار إلباس الميت إزاراً، أو أن السروال أفضل، وذكروا العمامة للرجل والخمار للمرأة، وأن هذه المسألة وجد فيها حتى الخلاف داخل المذهب المالك. فلهذا أحببت أن أقول هذه الكلمة علها أن تصل إلى آذان بعض الناس الذين يبيعون الأكفان أو يشتغلون بتخييطها، أو من مات له ميت فإنه لا ينتبه لهذا التشويش، فإنه لا يلتفت إلى هذا التشويش، وليجعل الكفن على هو ما هو المعتاد عندنا، أن يكفن الرجل في خمسة قطع: سروال، سورية، عمامة، لفافة، لفافة، وأن تكفن المرأة في سبعة أثواب: سروال، سورية أو بدل السروال إزار، وسورية، وخمار، وأربع لفافات. رحم الله أموات المسلمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بخاتمة الإسلام، اللهم آمين. بقيت نقطة مهمة أذكرها، للأسف وصل الجهل ببعض الناس، يقول المرأة تلبس من السراويل بقدر ما تزوجت من الرجال، فكان يتزوجت اثنين يلبسوها سروالين واثنين سوريات، وكان يلبست أكثر، وهذا كله طبعا مرده إلى يعني قلة الوعي وقلة الفهم. المرأة كفنها هو الكفن، ثلاثة والله خمسة والله سبعة وهو الأكمل، لا فرق تكون متزوجة غير متزوجة، متزوجة وطلقات، طلقت أكثر من مرة، هذا الكلام كله لا علاقة له بمسألة الكفن. وفقنا الله جميعا لفهم كتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
6: قال أثناء شراء باقات الإنترنت من شركة المدار، أثناء شراء الباقات وقال حسب كلامه أنه يطلع لك أن الباقات الشهرية مثلا 6 جيجا ب20 دينار، الباقات الشهرية مثلا يعني، لكن الباقات الانترنت اليومي اللي هي الصلاحية اليومية ما يطلع لكش فيها حسب كلامه هو، قال يطلع لك كم التكلفة لكن ما يطلع لكش كم كم جيجا ولا كم كم الحصة يعني، بينما هو في أظن في الواقع يعني بشكل عكسي، ممكن هو خانات التعبير يعني، يطلع لك كم الحصة لكن ما يطلع لكش كم السعر أو التكلفة اللي هو عن طريق الاتصال العادي. لكن هو شيخنا عند حسب مشبحتنا يعني أنه عن طريق لو خش على التطبيق، تطبيق المدار أو موقعهم، يلقى فيها يعني الحصة كم زي الاتصال العادي، ويلقى فيها السعر والتكلفة كم. هو تفضل شيخنا.
7: بارك الله فيك الشيخ عبد الرحمن، يعني مخضرة في مسألة التقنية، فدخل على التطبيق والتطبيق متاح ومجاني يعني، وقال لك يا سيد طهر
6: أبو طهر
7: يعني نت 50 ميجا بايت نص دينار، نت ميجا بايت 1 دينار هذا اليومي، نت 4 ربع 3 أيام
6: ربع جيجا يعني
7: 250 ميجا 3 أيام زوز دينار، نت نصف جيجا في 3 أيام 3 دينار. فأعتقد أن التقصير نوعا ما ممكن اللوموم، ما نقدرش نقدر اللوموم، لكن ممكن نقولوا لهم لو قدرتوا تديروا الكلام هذا اللي موجود على التطبيق تديروه حتى في الرسائل ياريته. مرات هم يقولوا لا والله احنا نبوا نشجع الناس انه يدخلوا على التطبيق واسهلنا وفي فائدة ودعاية للشركة. فقصة الجهالة انتفت يا سيد أبو طهر، ممكن الجهالة يعني كانت نتيجة سوء علم بالتقنية، لكن الحمد لله الآن نفرح أن احنا لقينا الأمر تام، لأن لا يجوز في البيع أن يكون أحد عوضيه مجهولا. للساعة التخزينية هذه نص جيجا ولا ربع جيجا ولا 50 ميجا ولا اللي هو، ولا النقد، لا تقول لي خذ نت في يوم بجني واني ما نعرفش قداش بناخد، ولا تقول لي خذ 100 جيجا وتسكت 100 ميجا وتسكت، لا تقول لي بجني لا بأربعة. فكلاهما التمن والمتمن لابد أن يكون معلوما. الآن الحمد لله أن احنا لقينا معلومة بحيث ما أن نبطلوش أو لا نبطل أعمال الناس السابقة، فهذا الحمد لله الآن اتضحنا أن الأمر سليم وما فيش إشكالية، حتى وإن كان هناك نوع من التقصير، لكن على الأقل في النهاية الشركة أدت، خلي نقوله بعض ما عليها، حتى مش كلها لكن نقوله بعض ما عليها، وبينت السعة التخزينية هذه اللي بتستخدمها أو الحصة، وبينت الثمن، فعملهم سليم من هذه الناحية بإذن الله تعالى.
6: نعم بارك الله فيك شيخنا. السؤال الأول للأخ أبو بكر، قال منذ 3 أيام في صلاة العشاء في المسجد جماعة، قال أدرك الركعة الثانية لكن حصل له شك هل اللي أدركها الركعة الثانية أم الثالثة، فاقتدى بالمصلي أو بالرجل الذي دخل معه في نفس الوقت تبعه، فإيش حكمه في الحالة هذه؟
7: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا بأس بما فعله إذا شك في عدد الركعات واستطاع أن يعرف الصواب بجهة خارجية، واحد بحذاه مثلا قال له هذه الثالثة، ولا زي ما دار هذا الشخص اللي في جنبه إذا كان هو واضح إنه هو شخص يتقن صلاته، يعني مش يكون عيل ولا مثلا شباني رايحة من الخريطة هالبلاء، يعني شخص عادي وما شافاش تردد وقام مثلا للركعة الثانية فعلم أنه قد أدرك ركعتين فقط، فلا حرج في ذلك بإذن الله تعالى. ولو كان تبت منا كان خير، يعني لو كان قال أكيد فاتونا ركعتين وذاك أكد له كان أفضل وأفضل، لكن الظاهر مبدئيا لا بأس للمصلي أن يزيل الشك أو الإلباس بشخص آخر سواء كان معاه في صلاة أو حتى خارج من الصلاة، لا حرج في ذلك بإذن الله تعالى.
8: الشيخ قال في صلاة العيد، العيد الأضحى الماضية، الأيام الماضية، قال دخلنا ولقينا الإمام يخطب، فاتتنا صلاة العيد، فقمنا مجموعة من الناس اللي فاتتهم صلينا صلاة العيد ثم التحقنا مع الخطيب.
9: لا لا لا، ليس هذا عمل السلف، وليس هذا، وإنما يصلونها أفذاذا في بيوتهم.
8: نعم.
9: من فاتته صلاة العيد لا يجمعوا مع والإمام يخطب، ويصلونها أفذاذا عندما يرجعون إلى بيوتهم، وهي ليست فريضة وإنما هي سنة، لأن الجمع مع الإمام هذا ربما يعني يكون فيه تهمة وفيه تفريق وفيه يعني إقامة جماعة والإمام موجود، وهذا يعني يسبب يعني شيئا من الحساسيات وشيء من يعني يقول لك الإمام هذا طعنين فيا، فلا إذا من فاتته صلاة العيد يصليها في بيته.
8: نعم، بعد الخطبة يعني شيخ.
9: نعم
8: نعم، بارك الله فيك.
10: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
11: نرجع للأسئلة الواردة. تقول في سؤالها: أنا مطلقة وهي ببيت أهلها، فهل يجوز لها الخروج من البيت؟ يعني ما ذكرتش هل هو طلاق رجعي أم بائن؟ إذا هي تسأل عن المعتدة، يعني
1: المعتدة
11: مطلق.
1: الخروج لا بأس بذلك، من حيث الخروج حكم خروج المعتدة، يعني سواء كانت عدة طلاق أو عدة وفاء فلا بأس بخروج لقضاء حوائجها، يعني عندها من الفجر أو قبيل الفجر كما يقول أهل العلم إلى غروب الشمس، هذا وقت إباحة الخروج لقضاء حوائجها. أما الاستئذان، السؤال الاستئذان هو
11: إيه؟
1: الاستئذان يعني إذا كان الطلاق رجعي فنزلت زوجة، وبالتالي ينبغي أن تأخذ منه الإذن في خروجها، يعني إلا كان ما هو متعارف عليه مأذن عند فيه إذن سابق، يعني مثل عملها أو الذهاب لبيت أهلها مثلا كل جمعة أو كل جمعتين على حسب متعارف عليه والله أعلم، والأشياء الأخرى التي تستأذن فيها يعني تستأذن تأخذ منه الإذن إذا أردت أن تخرج، يعني الله أعلم، إلا إذا كان أشياء الضرورة طبعا، حتى هي لا تستأذن مثلا مرض لا سمح الله لفجأة أو كذا وآخره، هذا ليس لا يتطلب إذن.
12: تسأل تقول: تعينت في فترة ماضية في 2020 وباشرت العمل إلى سنة 2023، وفي الفترة هذه ما نزلهاش المرتب، والآن يعني تقول بعدها صارت لها مشاكل وشبه يعني وقفت عن العمل، فهل يجوز لها أن تأخذ مرتبات وتجعلها يعني في نظير السنوات التي اشتغلت فيها أو لا؟ يعني اللي بينزل لها السنوات القابلة مش المستحقات، هي كانت بدير مقاصة أو أيوة، فهل يجوز لها ذلك أو لا باعتبار دين قالت؟
4: والله هي يعني مثلا ما يسمى عند الفقهاء بالظفر وغيرها، فإحنا نقول لها أنت امشي لقسم المالي، قسم المالي، وقول لهم قداش بتنزلوا لي، وكان يقول لهم نزلوا كذا، يقول لهم بالله نزلوا لي قيمة كذا ما زلوش عليها، لأني رأوا عندي سنين ماضية بقدر كذا، فأحيانا هم يسووا لها الوضع المالي هذا، فعلى كل حال الزايد ما تأخذاش، فهي تمشي لهم لما بينزلوا لها القسط المالي، يقول لهم راهوني مثلا بينزلوا لها مثلا 10,000 وهي حسابها 7، يقول لهم ديروا لي في التحويل المال 7 بس، لأن رأوا السنين اللي فاتوا 7 فقط مثلا، وكان فاتيهم ونزلوا لها الزايد ترد الباقي ما تاخذهاش.
11: بارك الله فيكم. السؤال الثاني شيخ: تحويل أموال خارج البلاد، قال لي يعني يكون شخص يعني قاعد خارج البلاد فيبي من شخص هنا مبلغ من المال يكون مثلا 1,000 دينار، فيطلب انه يحوله له في الخارج بالدولار مثلا 200 دولار، لكن يطلب منه مع هذا زيادة، قال أعطيني مثلا 300 دولار والفرق رده لك بعدين.
1: هذه إشكالية هي في إشكاليتين، أو شيء الحوادة والفتوى فيها بدأ الإفتاء أنها لا تجوز. يعني يعني ينبغي إذا كان فيه حوالة اللي بحيث تكون جائزة بالطريقة التي ترها الدار، أن الشخص اللي بيستلم موجود في نفس اللحظة اللي ندخل هنا لمحل الصرافة هنا. يعني الآن بنحول $1,000 مثلا، أو بتكون عملية صرف يعني مثلا دينار بالدولار مثلا، والطرف الآن الثاني يخش لنفس المحل في نفس الوقت يخش في المحل هنا، نعطي هنا دينار ويعطي مقابلة بالدولار أو اليورو أو كذا،
11: يتحقق
1: التقابض في نفس الوقت. هذه مسألة. المسألة هنا حتى لو سلمنا بهذه الطريقة، والآن فيها اسمها وبينهما شيء، افترقا وبينهما شيء. نبي صلى الله عليه وسلم عايز ابن عمر أبيع الدينار وأقبضه بالدرهم، وأبيع بالدرهم وأقبضه بالدينار أو بالدنانير. قال لا لا لا لا صلى الله عليه وسلم، افترقتما افترقتما وليس بينكما شيء. وهنا افترقوا بينهما شيء، الدين يلحق هنا. فالمسألة من الجانبين غير شائزة والله أعلم.
8: هذه السائلة شيخنا عبر الواتساب تقول بأن والدي توفي رحمه الله وترك لنا منزلا، مجموعة بنات وزوجات يعني أمهم، قالت كلنا متزوجات إلا واحدة منهم مطلقة موجودة في المنزل هذا بتاع الوالد، حالتها النفسية غير متزنة نفسيا، وعندها يعني تعول على أبنائها مع والدي. قال تقول شيخنا سواءنا نبو نبيعه أو نريد بيع المنزل هذا لأختنا من ذهبها اللي هو وديع عند أخي، كأنها حاطة ذهب وديع عند أخوها، فبيأخذوا الذهب هذا في مقابل تنزلهم على البيت هذا، فتسرى للحكم تصرفهم.
9: هذا بيع، هذا بيع جائز، نوع من البيوع.
8: نعم.
9: يجوز للإنسان أن يبيع نصيبه أو حصته في ميراثه.
8: نعم.
9: فيأخذون الذهب مقابل حصصهم، فهذا أمر جائز وهو من البيوع الجائزة ولا شيء فيه.
8: نعم بارك الله فيك شيخنا.
12: تسأل عن حكم خروج المطلقة في عدتها نهارا للعمل ولقضاء حاجاتها الضرورية.
4: الخروج للعمل المطلقة جائز زي ما قلنا، هو تقدم السؤال هذا. الأمر اللي كان الزوج قبل الطلاق يعني معتاد أنه عاطفي الإذن، نقول إحنا عاطفي الإذن، تخرج لعملها، تخرج للمحيط اللي معروف عندهم، كانت تمشي تشري حاجة من دكان، تمشي للطبيب، تمشي لكذا، هذه تمشي حركتها المعتادة لما كانت في حياتها الزوجية. لكن لو أنا بدير حاجة جديدة أو كانت شيء معتاد تستأذن فيه الزوج تستأذن، وإن كان هم بيقول في خصومة ومغاضب، لكن يقولوا شأن المسلم أن ينصف الزوج لما هو قالوا له زوجتك بتستأذن منك في اللي بتمشي هي أبوها لمكان معين ولا غيره لأقربهم، وفي اللي عندهم مزرعة قال بتمشي مع أبوها ولا غيره. فينبغي من الزوج ما يكونش متعسف، اللي يعرف فيه مصلحة غير ما تباتش برا يعطيها الإذن، لا بأس، هو هذا الأولى، لكن هي تتقيد بما كانت عليه.
12: نعم شيخنا.
13: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: وهذا السائل يقول مع دخول موسم الصيف تنتشر العديد من الحفلات والفعاليات، وبعضها يقال بأنه لا يوجد فيه اختلاط بين الرجال والنساء، فما حكم حضور مثل هذه الحفلات؟ وهل مجرد عدم وجود الاختلاط يكفي لجوازها، أم أن هناك ضوابط شرعية أخرى ينبغي مراعاتها؟ الحق أن مثل هذه المسألة لمعرفة الحكم الشرعي فيها يحتاج الإنسان إلى أمرين للنظر في هذا الحكم. الجانب الأول الذي ينبغي أن ينظر إليه وهو معرفة الواقع، معرفة الواقع هل هو محفوف بمخالفات شرعية أم لا، يعني واقع الحال الذي هم فيه هل هو محفوف بمخالفات شرعية، وهذه المخالفات الشرعية هي إما أن تتعلق بفساد الدين، وإما أن تتعلق بفساد الأنفس، وإما أن تتعلق بفساد الأموال، لأننا نحن أهل الإسلام والحمد لله نتعبد إلى الله عز وجل بجميع أمور حياتنا، فالمسألة لا تتعلق بضياع الصلاة والصوم فقط، وإنما حتى حفظ الأنفس من الضياع، وحفظ العقول بالخمر أو المخدرات وعدم تأثرها، وكذلك حفظ الأموال، كله مما يتعبد به، كله عبادة. ولهذا إذا الحكم الأول إذا كانت هناك علة تتعلق بهذا الجانب، يعني أمر يتعلق بالدين، إما أنه يعني عري أو اختلاط بين الرجال والنساء، أو خلوة بين الرجال والنساء، أو على سبيل المثال ضياع في الأنفس، يعني ماشيين لمكان فيه من المخاطرة اللي ممكن يحصل فيهم يعني ضياع في أبدانهم أو في أموالهم، فيه مظهر من مظاهر الإسراف، مظهر من مظاهر الإسراف، فهذا يمنع للواقع الذي هم فيه للواقع. وكذلك أحيانا الواقع نجد أن الواقع سليم، يعني أمر الدين طيب، والأنفس محفوظة، والأموال أحيانا بل أحيانا حتى مجاني الحضور. فعلينا ننظر بعد ذلك إلى الباعث والمآل، والباعث والمآل، هل الباعث والمآل بريء أو فيه أهداف طيبة؟ إما أن تكون فيه براءة أو مجرد لقاء عشوائي، أو أنه فيه أهداف طيبة، فهذا لا بأس، ما فيش بأس إذا كان خالي من المخالفة الأولى. ومن قام بهذا الأمر إما أن جعل أهداف تربوية، أهداف علمية، أهداف تربوية كاللقاءات التي تجعل الحين في المؤسسات العلمية، في المدارس، في كذا، للطلاب في بداية العام الدراسي، أو لقاء في الموظفين لأجل تحفيزهم، لأجل ترويح عنهم، مع عدم المخالفات في الأمر الواقع، يبقى هذا نظرة إلى ما قال طيب، جانب تربوي، جانب نفسي، يعني جوانب عدة. أحيانا حتى الاجتماعات التي هي ينبغي أن تكون هادفة تثقيفية، إما أنها خاص بالنساء، تثقف المرأة في ما جد على الساحة من مخاطر المخدرات، من بعض الأمراض، من بعض السلوكيات اللي ممكن تخدع بها المرأة. أحيانا لقاءات بشريحة الشباب فقط أو الرجال فقط، للتنبيه عن بعض المخاطر التربوية الآن اللي دخلت على الناس بسبب الانترنت والنقالات وغيره وغيره، واللي بعض أولياء الأمور يمكن فعلا لا يفقه أو لا يعلم ولا يعرف حتى ما الذي جد على الساحة من شرور حيالي توصيرهم. فهذا أمر طيب، بل إذا كانت المقاصد هذه المآل، شو معنى المآل والمقصد؟ المآل والباعث، المآل هو ما يترتب عليه، والباعث هو السبب الذي حملهم على هذا الفعل. ولهذا التأثر الحكم بالمآل، والمآل اللي هي عاقبة هذا الفعل، والباعث اللي هو السبب الحامل على الفعل، ضربوا مثل على ذلك، قالوا كبائع العنب. الفقهاء قديما قالوا كبائع العنب، أحيانا تكون براءة، يبيع في العنب ويشري هذاك بريء منه، فهذا أمر لا بأس به. أما إذا كان هو عرف البائع، عرف، علم من حال المشتري بأنه يريد أن يشتري لأجل أن يصير هذا العنب خمر، نقول له حتى أنت ماشي صح لك تبيع، لا يجوز لك البيع، لأنك أنت عرفت أن الناس هادو يدوروا في عنب بمواصفات معينة ولقوه قداك، مع أن الصفقة اللي بينك وبينهم سليمة، بيعطوك الفلوس وهم بياخذوا السلعة بعد النظر فيها وما فيش مشكلة في السلعة، لكن فسد عليك المآل، المآل اللي بتقول له السلعة هذه بتقول إلى خمر، وانت عرفت أنها بتقول لخمر، فممنوع عليك أنك أنت تبيع لهم الخمر هذا. وهكذا أي شيء بيشري آلة حادة، والآلة الحادة في الأصل أنه ممكن بيذبح بها ضحية، يمكن بيذبح بها عقيقة، فهذا مأجور، أنت تبيع لموس بيشري يذبح ضحية والعقيقة مأجور، وقد تكون مباحة بيستعملها في سائر أمور الحياة. لكن لقد الله جاء حد قال أنه بيدير بها جريمة، حرام عليه يبيع له، لأن المآل بعد هذا العقد بيؤول إلى جريمة. فحتى هذه اللقاءات نفس الشيء، إذا كانت هي هكذا عشوائية، مش كذا، أو مجرد لقاء الناس، أو فيه أهداف تربوية وهدف طيبة حتى ولو للترويح عن الأنفس، ما فيش بأس إن شاء الله، مدامها خالية من المخالفات في الأمر الواقع. لكن إذا كانت هي خالية من المخالفات في الأمر الواقع في ظهر الحال، لكن من قام بهذا هو عنده أهداف بيوصل بها إلى أمور تضر بهم بعد حين، يعني هذا موجود أحيانا، يبقى فيه دوافع زي معروف أهل البلاد، نقول إحنا عندهم نوع من المحافظة وغيره وغيره، يبدو يحطوا فيهم على الخروج، أهو مقاهي خاصة بالنساء، أهو يبدو يدخلوا في الدخان ويدخلوا في الرجيلية في بعض المواطن، ما أقصد مش بالضروري هنا في بلادنا، هذا في بلاد عموم المسلمين، تجد مرأة مقعمزة في قهوة وتدخن في الرجيلية زي الراجل، يعني التدرج في معنا في أول الأمر يمكن يقول لك هذه خاصة بالنساء، لكن أنا ما عرفتش أن يدخنوا في الرجيلية في بلادنا، ما أعرفش، لكن في بعض الدول الأخرى يدخنوا في الرجيلية وزيها زي الراجل تماما، فحتى هما ممكن تدرجوا بهم. فإذا علمنا أن هذا اللقاء فيه تدرج للفساد، يبقى هذا ممنوع لأجل المآل. فعلى كل حال الناس اللي قائمين على الجانب التربوي، القائمين على جانب الأمني والأمور هذية، ما ينبغيش أن تكون عندهم سذاجة وتكون عندهم غيره، يكون عندهم فطنة ويبدو عارفين الأشياء هذه وين مآلها، وين تصب، نقول إحنا شو الأهداف اللي بيوصلها القائم على هذه البرمجة من خلال معرفتها تمنع أو تجاز. لكن إذا كان الواقع طيب، لا اختلاط ولا ضرر في الدين ولا ضرر في المال ولا ضرر في الأبدان، والمآلات طيبة، ما عليه شيء، لا بأس. يعني يبدأ هذا من عموم المباح، يعني من عموم المباح اللي هو الإنسان يبدأ أحيانا فيه ترويح عن النفس، ويبقى فيه يعني فوائد تربوية وعلمية.
8: المتصل الآخر الأخ حمزة يقول أن أمي عندها وشم في وجهها، ونبي نحوله طبعا بطلب من أم على أساس قالت نبي نحول الوشم هذا.

0: الله أعلم.
1: بارك الله فيك شيخ.
2: الأخ توفيق من يفرن يسأل، قال هو قيم مسجد ويأخذ في أجرة من الأوقاف على تنظيف المسجد والعناية به، يقول هل عندي أجر عند الله ولا باعتباري نأخذ في أجرة خلاص؟ لك أجر إن شاء الله، فالأجرة لا تمنع الأجر، الأجرة لا تمنع الأجر، كونك تأخذ في أجرة ما يمنعكش الأجر، لا تمنع عنك الأجر من الله سبحانه وتعالى. لا شك أن مطلق الإخلاص في ترك الأجرة لمن هو يعني قاد مقتدر وعند ما يكفيه، شخص غني أنعم الله عز وجل عليه ويبي يخدم المسجد، الأفضل في حقه أن يتعفف عن الأجرة ما يأخذهاش، حتى لو أخذها يحطها، هذا أعظم أجرا عند الله. لكن مش معناه اللي يأخذ في أجرة ما عندهاش أجر، إذا أخلص لله في عمله لا عنده أجر، وهو يستحق الأجرة لأنه اقتطع جزءا من وقته لتنظيف المسجد، فهو يأخذ في الأجرة مش لأجل نظافة المسجد وإنما لأجل اقتطاع هذا الوقت، وهذا يرجى له ثواب عند الله سبحانه وتعالى وأجر من قام المسجد ويعني قام بشؤونه، أجر عظيم عند الله. ولا أدل على ذلك من أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى المرأة التي كانت تقوم المسجد فصلى عليها بعد أن صلى عليها الناس، كانت امرأة تنظف المسجد ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنها، قالوا لا رأوا يعني توفيت، فقال هل لا آذنتموني خير ما خبرتونيش، فقالوا لي يا رسول الله كنت قائلا كنت مقيل يعني خلاص احنا صلينا عليها، فقال دلوني على قبرها، ثم ذهب فصلى عليها. وهذه يعني خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه يصلي على من صلي عليه، صلى عليها في القبر، وهذا يدل على عظم ثواب من يعني ينظف المساجد.
1: شيخنا مجيب على الأخ محمد يقول صلاة القصر في حالة لو كنت مسافر وصادفت ودخلت المسجد ولقيتهم يصلوا صلاة الجماعة.
3: نعم لقيتهم يا أخ محمد دخلت المسجد ويصلوا جماعة تتم معاهم، إذا دخلت المسجد وهم يصلوا وبتصلي معاهم بتتم معاهم، رجيتهم ليل تموا وتبي تصلي بروحك تخسر، أما مش تقتدي معاهم وهو يجلس للتشاهد وانت تجلس معاه تصلي ليل يسلم، ولا تسلم وتنصرف وهو أنت من محابيس الإمام، فإن أتم الإمام فتتم معه. وعكس الصورة لو الإمام كان هو اللي مسافر فلما يسلم تنوض أنت الحاضر وتتم صلاتك.
1: نعم بارك الله فيك شيخ.
4: الأخ أحمد شيخنا يسأل يقول توفيت والدته، هو سؤال طويل لكن ما يخص يعني الجزئية التي يسأل عنها، أن الوالدة توفيت وتركت ذهبا، وهذا الذهب بأيدي أخواته يعني بنات المتوفى وإلى الآن لم يقتسم، يقول يعني لا هن بني قسما ولا الذكور طلبوا بحقهم، فما هو الواجب في هذه الحالة؟
5: هو الحق نسأل الله العفو والعافية من الفجور الأنفس، راهو مثل ما هو موجود في الذكور راهو موجود في النساء، غر منهم واللي يغلب وياخذ الحاجة، أحيانا يسيطر على المال الأخ الكبير اللي هو من الأولاد، فيبدو البنات إنه يقول أخونا كلانا وأخونا مثلا وهكذا، لأنه هو اللي سيطر على الوثائق وسيطر على الأرض وسيطر على غيره، ويبدو هم إنه يقولوا أخونا كلانا اللي هو الولد، والعكس الصحيح راهو، وهذه متكررة في المجتمع، فيه من أخوات فيه اللي حازة البيت وأخوتها إليه تحشموا معاش قدروا يحصلوا منها حاجة أو بيت مش غير ذهب وفيه وثائق وغيره، وهذه وقضية الحلي والفلوس متكررة حتى هي، تلقاها تموت أمها ولا يموت أبوها وهي تحوز الذهب ولا تحوز الفلوس وترفض إعطاها، لأن عندها خوت يعني عندهم أدب وعندهم استحياء ما يبوش يخاصموها ما يبوش يأخذوا منها بالقوة، فهي تسكت وتستحوذ على المال، فعليها هذه حرام عليها، عليها أن تتقي الله سبحانه وتعالى. ومن أهم ما يجب أن تعرفها كل من يحوز الفلوس والذهب أنه يسأل يوم القيامة عن حق هذا الضعيف هذا الوارث، وحتى عن حق الفقير في الزكاة، لأن الذهب هذا واجب فيه الزكاة، بهي لما واجب فيه الزكاة الوارث هل هو متمكن من المال ولا ما هوش متمكن من المال؟ الزكاة شرطها التمكن، طيب لو كان أختهم قلت لهم زودوا راهو عند الخزنة ولا الصندوق ولا اللي هو فيه كيلو ذهب وهو بنقسمه، قالوا خليه مدسوس وإحنا راضيين، هذه وديعة، يجب عليهم كل واحد يعرف الميزان متاعه ويزكيه حتى ولو مدسوس في مكان واحد لأختهم، إذا ضاع حق الفقير هنا ما ضاعش؟
4: ضاع نعم.
5: لا لا في صورة
4: في الأولى لما صارش
5: ما ضاعش، ما ضاعش لأنه وديعة.

0: يقول
1: يعني
0: هي قلت لهم زودوا او عندنا كيلو ولا كيلو نص ذهب ولا اللي هو هالبلا شويه،
1: كل حد عارف يعني
0: المعلومه. ايوه يقول لهم وزنوا واعرفوا جرامات، انت عندك 100 جرام، انت عندك 50، لان في اللي عنده مال عنده بيضيفها لي، بيضيفها لي راس الحول اللي فلوسها الخاصه في شيء في حوشه. وفي اللي ما عندهاش، في اللي واجب عليه الزكاه وفي اللي مش واجب عليه الزكاه. فهذا حق الفقير ما ضاعش، لكن لما هو يسيطر عليه واحد هذا من المال الضائع، من المال الضائع، ما ضاعش غار على الوارث، هو ضاع حتى على
1: الفقير،
0: الفقير
1: للزكاة،
0: لأن تقول ضايع عليه كيف يزكيه؟
1: ما يعرفش أصلا كم عنده هو.
0: ما يعرفش كم عنده، وفي نفس الوقت هذا كان المال الضائع. بعدها لما بيحصله بيسر عليه كيف بيزكي السنين الماضية، ولا بيستقبل به حول ولا بيستقبل بيزكي لعام واحد. يعني المال الضائع تكلموا عليه الفقهاء. فعلى كل حال احنا غير أشرنا لخطورة المسألة، فعليهم البنات من يبادروا، ولا بأس وقال ما كلمناهمش، يعني الكلام بأدب مش عيب تقيض. مرات تقول لا والله ما كلموناش ما يبوش منه مثلا، ما يتحجج الإنسان مرات بالبطل، فهو نقول أنت مدام ما كلمتهاش أختك ومتأدب بارك الله فيك، مشي لها بكل أدب وقولها يا فلانة حني تنزل لكم الحوش وعلي كذا، بالله يتراها تينا الذهب خلي بنقسمها لأخوتك، يعني يعتبرها مرأة صالحة ودستها لكم، قول أنت دستيه وبارك الله فيك وتقلنا عليك الفترة دي كلها، ترى طلعي خلي بنوزنوه باش نعطوا منه حق الزكاة للفقير، ونعطوا كل واحد شن حقه، أنت متحملة مسؤوليته بارك الله فيك محصلة ذنوبه، ويثني عليها كأنها ما هيش يعني غاصبة ما دام كلمهاش قبل.
1: نعم
0: فلعلها يعني تستجيب لها إن شاء الله.
1: إن شاء الله بارك الله فيكم شيخنا.
2: الأخت أمل شيخنا قالت إن تنزل منها مادة كل مرة بشكل، وسؤالها يعني هل يعني يجب عليها الاغتسال من هذه المادة غسل الجنابة، هل تعتبر على جنابة؟ قالت المادة هي تنزل منها دون شهوة.
3: لا لا لا لا، ما نزل من المني دون شهوة هذا في حكم النجاسة العادية، يعني لو شخص مثلا خدروه مثلا خرج منه مني، ولا شخص جات برضه خرج منه مني، ولا مرأة ولا رجل دون شهوة، هذا يتعامل معاملة البول ومعاملة الإفرازات العادية. إذا كان هذا نزل مرة بس في اليوم ولا مرتين في اليوم بس، هذا يجب منه غسل المكان وغسل ما أصابه من الفخذين مثلا، وغسل الحوايج، الحوايج اللي أصابه مش كل حاجة، يعني يقدر الإنسان مثلا إذا واحد عنده سروال عربي وأصابه شيء من هذا، بول ولا مذي ولا هذه ولا لأي شيء من هذه للمرأة، هو أي شيء أو إفرازات المرأة، مش لازم تغسل الحوايج كلهم، راهو ما أصابه ذلك النجاسة فقط، فيقدر يلم أزيد منها شوية ويعصرها عصر باش ما تصيرش مشقة، وتتوضأ وتبطل الوضوء وتبطل إذا كانت قليلة وتبطل الصلاة. أما إذا كانت ملازمة معظم اليوم، طول اليوم هي تصب طول اليوم، ولو غيرت الملابس الداخلية توا تنزل بعد ربع ساعة، غيرتها بعد ربع ساعة تنزل بعد ساعة بعد نص ساعة بعد ساعة بعد نص ساعة، راو هذه لا تبطل وضوءا ولا يحتاج معها إلى إزالة النجاسة، غير الفرق إن إزالة النجاسة تسقط بمرة واحدة في اليوم، يعني شخص مثلا تخرج منه قطرة واحدة غصبا عنه من البول يوميا، كل يوم مرة كل يوم مرة كل يوم، هذا يعفى عن إزالة النجاسة. والله واحد عنده بترة مثلا يخرج منها الدم كل يوم مرة كل يوم مرة، هذا يصلي بحوايجه ولا يزيل النجاسة. أما مسألة الوضوء والصلاة فلابد أن يكون ملازما معظم اليوم لنقول له صلي ولا تعد الوضوء. طبعا هذا من النجس نفسه، راه لو كان واحد مثلا عنده سلس في البول ودخل للمرحاض الغائط ما نقولولاش لا الغائط لا يبطل، ولا خرج منه الريح نقولو له الريح لا يبطل، ولا واحد عنده ريح خرجت منه قطرة بول نقولو له معفو عنها، لا راو معفو عن ذلك السلس فقط، والسلس هو الذي لا يتحكم فيه الإنسان. ولذلك الأخ بدر اللي قال نقدر نشد روحي 5 دقائق وستة دقائق، هذا لا يسمى سلسا، السلس اللي يخرج جبرا عن الإنسان حتى يبي يشده ما يقدرش يشده، زي البول اللي من تطورت عنده أو تطور عندهم مرض السكر، أو الغازات لمن لديه انتفاخات غير طبيعية في العرض، أو ما يخرج من رحم المرأة من إفرازات تكون دائمة الخروج، هذه لا تستطيع التحكم فيها. هو الذي نطبق، هذا هو الذي نطبق عليه أحكام السلس.
2: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
0: الأخ إبراهيم قال: المدح في الوجه مذموم. نعم مذموم، لماذا؟ لأن الإنسان هو في حقيقة الأمر عليه أن ينظر إلى حقيقة نفسه، سواء الذي الهيئة التي خلقه الله عليها، وكذلك من حيث الأعمال التي تجري على يديه، من حيث الحقيقة التي خلق الله بها الإنسان. يعني يذكر العلماء يقولوا الإنسان هو بين يعني ما بين أنه نطفة مدرة أو الأمر ثم جيفة نتنة أي بعد وفاته، وما بينهما يحمل العذرة. وذكر الله سبحانه وتعالى يعني تسلسل رحلة الإنسان، ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا نطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظامة، فكسونا العظام لحمة. يعني هذه حقيقة الإنسان، نطفة كان من طين أصبح نطفة، النطفة اللي هي الماء المهين هذا، ثم أصبح علقة، يعني هي عبارة عن دم متجلط. شين يسوى لو جي حد في حواجة يغسلها طول يلوحها، لأن شيء ممتهن. هذا حقيقة أصل الإنسان. ثم بعد صار المضغة أصبح عظام، به هل الشحم والحم اللي تو رافعه، وفي اللي صورته حسنة وفي اللي كذا، ومختلف الناس في هيئاتها، هذا كسوة. ربي سبحانه وتعالى قال: فكسونا العظام لحمة، فكسونا العظام لحمة. ومعروف أن الإنسان سريع ما يعني يلقي هذه الكسوة، زي اللي لابس كسوة معينة جميلة تياب، هذا ما هم جسم، ما هم جزء منه، دورة هالتوم اللي يختال به بينحي لوحة وبيلبس ثوب آخر. فنقول له حتى أنت الناس تو تختلف هيئاتها، في اللي سمين وفي اللي ضعيف وفي اللي كذا وفي اللي غيره، هذه زينة ظاهرة، هذه كسوة. أول ما يدخل للقبر يعني يبدأ التغير، ويبدأ العيون يظهر كما ذكروا، أول ما يفسد العين تبدأ دود، وتبقى تسيل على وجهه، ويبقى الدود في بطنه، يعني فترات محدودة نلقوه هيكل، ولا مجرد هيكل عظمي، ثم بعد ذلك لا يبقى منه شيء إلا عجب الذنب كما جاءت به النصوص والأثار. إذا الإنسان هذه حقيقته، فمن كانت هذه حقيقته كيف يعجب بنفسه ويتكبر، وحتى جاء حد قال له: أنت وأنت من وأنت هو وأنت ماشي لهالحال هذا. الجانب السلوكي والجانب الآخر، كل واحد هو أعلم بحال نفسه، ما فيه من تقصير. التقصير إذا جئنا لجانب الله سبحانه وتعالى، هل وفى الإنسان بهذا الجانب؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم سأله جبريل عن الإحسان، قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إنسان بجهد نفسه لعل يقترب ويصل لهذه المرحلة. هل وصل الإنسان والله واقف للصلاة، الجتة واقفة اتجاه القبلة، والقلب برا اللي يفكر في سيارته واللي يفكر في مزرعته؟ إذا أنت شن جابك ليه الإحسان؟ أهو اللي قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن التقصير في حق الله كبير، التقصير في حق الوالدين، التقصير في حق العباد. ما دام أنت نقول أنت مقصر، فبماذا ستعجب من مدح الناس؟ والإنسان يعرف في حقيقة نفسه هذا. لذلك في المدح ما تمدح حد في وجهه، السبب مخافة أنه يغفل عن هذه الحقائق ويصدق الناس، يصدق الناس يحسب حق يخدع. ولما يصدق هم الناس قالوا بحسن ظن منهم، بارك الله فيهم، أحيانا بحسن ظن، لكن الإنسان هو عارف حقيقة نفسه يخدع، وبالتالي يصيبه العجب، والعجب يحبط الأعمال، ويصيبه الكبر، يقول ما دام هو يحسب روح حق حاجة باهية، يبقى يقارن في نفسه بالناس اللي محسوبك يسبوا فيه بالناس ما هم شبهيين، إذن هو خير منهم. ولما يوصل إلى مستوى أنه خير منهم بأي وجه من الوجوه، نقول له هذا الكبر، واللي في قلبه مثقال ذرة من كبر ما يخشش الجنة، لأن الأعمال أحبطت بالكبر والعياذ بالله. فهذه ذلك الإنسان لا يبالي بما يذكر، وعليها أن يذكر هذه الحقائق، بماذا هو كان خلقه، لا هو ذهب ولا هو فضة، هذا حالة تراب وماشي، وكان هو بالأعمال. أو شوف روحه لما يصلي يلقى جسمه في اتجاهه وقلبه في اتجاهه، يجاهد مجاهدة باش يوصل لعل يصل إلى مرحلة أفضل. فهذه إذن ما يتعلق بهذا، ما ينبغي أن يبالغ الإنسان في هذا الجانب.
2: الأخ يونس طلب توجيه كلمة لمن يشوش على عمل القافلة المتجهة إلى غزة لكسر الحصار عن أهلنا في غزة، وفي نفس الوقت توجيه كلمة للقائمين على القافلة للإخلاص لله تعالى، أن يكون عملهم خالصا لله وعدم انتظار النتائج بيد الله.
3: مبدئيا ينبغي للمسلم ألا يشكك في نية هؤلاء، هذا مش كلام موجه لسيد يونس، لكن ظاهر فعلهم الصلاح، ظاهر فعلهم الصلاح، ناس مسيبة أعمالها ومسيبة خدمتها ومسيبة أهلها وبتمشي، وربما ينحبسوا وربما يقصفوهم، ربما ينشدوا في مصر، ما نعرف شوين ينشدوا، فظهر فعلهم الصلاح. لكن إخلاص النية هذه أمر نرجوه منهم، يعني أن يكون العمل خالصا لله عز وجل، وأن تكون التنظيم أيضا على قدر المستطاع أن يكون أفضل. لكن على كل حال المزايا الحسنة في هذه القافلة لا يمكن التشويش عليها بأن فلان والله سكار، ولا فلان يسمع في الموسيقى، ولا فلان ماشي بروحها معهاش محرم، يعني كلام. أنت عندك مشكلة أكبر من هذا الآن، يعني مشكلتي مش يعني هل ما فيش واحدة متبرجة إلا اللي ماشيات في القافلة وباقي نسوينا ما شاء الله عليهم 100%، باش نقعد نسبه في القافلة إلا فيهم واحدة متبرجة، ما نقعد نسب اللي بيهم 100% طول العام، لأن عندنا متبرجات. سب التونس طول العام لأن عندنا متبرجات، سب الليبيين طول العام لأن عندنا من ما يصلوش، ما هو أنت توا تقول والله فيهم ما يصلوش، بي مش فيهم اللي صلوا، ما لسب ليبيا طول العمر وسب تونس طول العمر وسب الحجاز طول العمر، لأن كل بلاد فيها اللي ما يصليش، وكل بلاد فيها اللي متبرجة، وكل بلاد فيها اللي ما ينصعش للقانون، فحتى هم مدايرين قوانين ومدايرين تنظيمات. وفي اللي انت راك تتكلم الله أعلم 3000 4000، هل 3000 4000 هذو بتمشيهم زي اللينسة؟ هذا مستحيل. تحني 5 أفار مش قادرين نوحدوا بينهم، تبين نوحدوا بين 5000 ولا الله أعلم كم يصل. إذن مبدئيا ينبغي المعاونة بكل ما نستطيع لإنجاح هذه القافلة، ولعل حتى لقدر الله إذا فشلت المعنى المعنوي الذي يصل إلى أهلنا في غزة، إن أهل السنة معانا وإن العرب معانا وإن المسلمين معانا يكفي. طبعا في اللي يقولك لا والله هم ما رافعين شيء، مش رافعين مساعدات، بالعكس أكبر مساعدات إن يخشوا المسلمين يزيدوا يحرجوا اليهود في هذا المجال، لأن الضغط على اليهود صار كبيرا جدا. يعني لما يتكلم واحد ملحد زي بيب غوارديولا هذا المدرب الأسباني المشهور، في لحظة تكريمه بالدكتوراه الفخرية ويقعد يتكلم على غزة، يعني الموضوع يعني ماشي صح، مع كثرة الآلام ومع كثرة الشهداء ومع كثرة الدمار ومع كثرة الآلم، لكن ماشي صح. انت جزء من انتصار اليهود على المسلمين غالبا قصة هذه الهولوكوست، وان هم مظلومين وان هم محروقين. الآن العالم تغير، العالم يرى انهم هم المجرمين وان هم القتلة وان هم الحارقين، هذا جزء كبير ومهم جدا جدا جدا في الانتصار، مش الآن بعد الله أعلم ربك كم تقدر الانتصار. فالتشويش على القافلة بأن هم مخدوش تأشيرات ولا هم مش منظمين ولا فيهم من يصليش ولا فيهم واحد حليق، يعني كلام والله ينبغي ألا يقال وألا يعاد. هم غزة في اللي جاهدوا وفي اللي يجاهدوا تلقى ما يصليش، ولا تجاهد وهي بالكلمة ولا باللي هو بالفلوس وهي مش متحجبة. فمسألة أن تقولي فيهم مش متحجبين، ماذا بينا والله كلهم يكونوا متحجبين وكلهم يكونوا مصلين وكلهم يكونوا مشايخ، لكن هذا الواقع مش هكي. فما لا يدرك كله لا يترك جله، يعني احنا نقعد ننقوا عليهم ونعيطوا عليهم لين يرقدوا هكي، يعني درنا اللي علينا وولينا احنا ما شاء الله علينا وقدمنا نصرة غزة لما فشلنا القافلة، هذا كلام صراحة بعيد وكلام ساذج وكلام أحمق أقل ما يقال فيه، وينبغي لهؤلاء أن يشد على أيديهم وأن يعني يهزبوهم، هذا اللي يقولوا هيك، ينبغي أن يغلظ لهم في القول باش يتحشموا على وجههم ويحسوا على دمهم. يا سيد أنت ما تبيش، لكن هذا الإشكالية هو الكلام يجر بعضه. الإشكالية أن أهل الباطل صار باطلهم حقا لدرجة أن بدو يطلعوا ويقولوا في الكلام هذا. قبل أهل الباطل يخاف اللي بيسكر، يسكر وهو ساتر روحه، ولا يزني وهو ساتر روحه، ولا يسب المجاهدين، ولا يجي ضدهم وهو ساتر روحه. لكن لما يصير الباطل حقا لعدم إنكار المنكر وعدم الأمر بالمعروف، يصير الباطل حقا ويصير الحق باطلا، بحيث لو يطلع واحد يبي يرد الحق وبيدافع عن الباطل يتهم هو في دينه أنه هو هذا مش شخص بالسليم، وأن نيته مش صافية، وأنه هو ضد الدين، وأنه هو ضد الشرع، من لعدم إنكار المنكر. فالآن احنا لقينا اللي يسبوا في القافلة قريب أكثر من اللي يشكروا فيها، وهذا خلل كبير حقيقة. أنت لا قدرت تنصر ولا قدرت تتكلم ولا أعطيت فلوس، وحتى اللي بيدير هيك تقعد تعلق عليه، والله الحقيقة أنه هلبة بكل يعني فوت الحد زيادة عن اللازم. شني هو التعليق الأول؟
2: هذا هو الشيخ نطلب، هو أيضا توجيه كلمة للقائمين على القافلة، الإخلاص لله
3: يعني، والله إن شاء الله يتكلمنا عليها.
2: نعم تكلمت عليها شيخنا.
3: نحمل فعلهم على الصلاح، وإن كان لا مانع من زيادة تذكيرهم بأن يكون هذا العمل خالصا لله، وأن ينوه من الجهاد في سبيل الله، هذا أمر حسن، مع عدم لا نقول هذا تشكيكا فيهم، وإنما لزيادة النتائج. بعد ذلك هل تنفع ولا ما تنفعش، تنصر ولا ما تنصرش، مش هذا مكاني كمستمر.
2: أيضا شيخنا هو قال أن يخشى أن يكون ما نعانيه من الربا والزنا وغيرها من الآفات، ونتيجة من نتائج خذلاننا لأهلنا في غزة يعني.
3: هذا لا شك أن جزء منه، لأن هذا الذي يقول عليه موجود قبل، لكن جزء من الخذلان هذا سنتحمل مسؤوليته أمام الله عز وجل، سواء بعقاب في الدنيا أو بمساءلة وعقاب في الآخرة، وبخاصة ممن كان يستطيع أن يفعل ولم يفعل. فالأمر صعب، ونرجو الله عز وجل ألا يؤاخذنا بتقصيرنا.
2: بارك الله فيك شيخنا.
0: إجابة لسؤال الأخ رجب، قال السنة والشيعة والفرق والأحزاب، وهذا طبعا للأسف مما فرق الأمة، وإلا فالله سبحانه وتعالى هو سمانا المسلمين، هو سماكم المسلمين. فالإنسان مهما كان انتماؤه واتجاهه، الواجب إن الأمة الإسلام تكون أمة واحدة، سواء كان اختلاف عقدي ولا اختلاف مذهبي، ما ندكوش هذا الاختلاف ليل نخلوه يفرق الأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ينبه على ذلك، ويوم الحج الأكبر يقول لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ولهذا يجب على المسلمين أن ينتهوا عن هذا التفرق المذموم الذي أضعف الأمة، ويكون المسلم أخ المسلم، وما يعني صح أنه هو يتفقوا فيه أو يختلفوا فيه، لكن ما يكونش فيه اختلاف بالتكفير والتفسيق والتبديع والعياذ بالله. يقول هو الآن من ولي الأمر في ليبيا؟ الآن ليبيا مختلفة بالنسبة لليبيا، مقسومة الآن كيف ما تراها الآن. الغرب عندهم في البرلمان يقولوا برلمان واحد، الحكومة اللي هنا في طرابلس ما هوش معترف بها البرلمان معترف بحكومة موازية موجودة في بنغازي، المعروفة بحكومة حماد. الجيش منقسم، جيش في بنغازي وجيش في ليبيا. أنت لما تتكلم عليه ليبيا ككل يعني، الآن اللي هو معترف به دوليا واللي هي الحكومة الموجودة، واللي هي الآن هي اللي تملك صرف الأموال والمرتبات والتعامل مع الدول الأخرى، هي حكومة الوحدة الوطنية، فهي لها ولاية
4: الأمر. هذه الحكومة هي اللي ليها ولاية الأمر في الوقت الحالي في ليبيا.
5: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
6: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
7: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
8: الشيخ النفاتي موسى.
7: علم الشريعة باب.
0: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان.
1: وصار من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها.
2: إنسانا
3: حتى الملائك صلت والسماء ذكرى.
0: الشيخ محمد المزوري.
3: ووحدانا والأرض حتى المحيط.
4: القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني
3: يحفظ في الهيجاء حامله والله.
0: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
3: قرآنا يا رب فاغفر لأهل العلم قاطبا.
5: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه، استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت الصدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشي بيشوف لا بكر ملقاش، قال له رأى ملقاش إلا خيار الرباعية أحسب منه وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
3: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
0: الشيخ عبد العزيز جمعة.
3: سح وابله فافتر.
6: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول: اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء تقول اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
3: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
7: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.

الفقه يشرح. دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.ly.

0: بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الذي يليه تقول: في سؤالها أرملة فوق 50 سنة وتسأل إذا كان يجوز لها الزواج بدون ولي، ليس لها ولي.
1: لا، الزواج لا، من شروط النكاح الصحيح الولي. شروط النكاح الولي، لا نكاح لا نكاح إلا بولي. وحديث: لا تزوج، ولا بد أن يكون ذكر، لا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي تزوج نفسها. هذان نصان يدلان على أمرين: شرط الولي، وأنه من شروط النكاح ومن أركان النكاح ومن شروط صحة عقد النكاح. والشيء الآخر: لابد أن يكون ذكرا في هذه المسألة أيضا، فلا تزوج المرأة نفسها ولا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. وصف أن فإن الزانية هي تزوج نفسها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبالتالي لابد من اشتراط الولي. وهي الآن إذا كان فوق 50 هي مطلقة وأرملة، إذن هي ثيب. إذا كانت ثيب فلها أن تتزوج برضاها ولا تجبر على هذا، وإذا جاءها من يرضى دينه وخلقه فتطلب أحد الأولياء يعني أن يقوم بتزويجها ولها ذلك. فإن أبى الأولياء من ذلك ولم يكن هناك عذر يعني قد لهم، يمكن أن تلتجي حتى القضاء. والقاضي عليه أن يتثبت من أشياء كما ذكر بعض أهل العلم 14 شرطا يتحقق من وجودها وعدمها على حسب يعني هذه الشروط. فإن تبين له ذلك خلو هذه الموانع 14 يزوجها القاضي والله أعلم. لأن من حق المرأة أن يعني تتزوج بالذات الثيب، يعني فأنا أدرى بحق نفسها وأملك بنفسها، يعني تعرف الثيب تعرف ما يصلح بها وما لا يصلح. حتى وبالتالي لا تجبر، بعكس البكر أنها تجبر لأنها صغيرة ولا تعرف ما يكون في مصلحتها في العادة عادة يعني. أما الثيب فقد جربت الزواج وتعرف المفاسد والمصالح وتعرف ما يصلح معه وما لا يصلح، يعني إلا إذا كان كما قلنا يعني لعل يكون الزوج يعني غير سوي أو كذا. لأن الشرط الولي، شرط الولي العلماء قالوا: هل هو تعبدي أم هو لماذا شرط الشارع الولي؟ لماذا اشترط الشارع الولي؟ قالوا: هل هو تعبدي، أمر تعبدي صرف يعني وبالتالي يعني نفعله ولا نعلم حكمتها، أم أنه لما قد يدخله الزوج من غير الكفؤ على من معرة على أولياء اسمها هذه المرأة. فهذا السبب، لأن يعني الإنسان مرات يؤتى برجل لا يصلح دينا ولا خلقا وكذا، وبالتالي هو بيناسب عائلة زي ما أقول، بيناسب شخص يعني، ينظر لهم هذه الناس لما يدخله قال لك من العار على على على أهل على الزوجة. فهذا هو الخلاف، هو خلاف زي ما قلنا مش خلاف يعني، لكن حكمة شرط الولي، هل هو تعبدي أم لما يدخله على أهل الزوجة إذا كان غير كفؤ من عار أو كذا وعدم كفاءة يعني والله أعلم.
2: هل يجوز لمن سدد عن غيره مبلغ بالدولار أن يقتضيه بالدينار بعدها؟
3: نعم، يقول إحنا شخص تسلف من شخص دولار، 1000 دولار مثلا، ثم يريد أن يرجعه إليه بالدينار، نقول هذا يعني الأصل أن العملة ترد بالعملة نفسها، العملة ترد بالعملة نفسها، تسلف دولار يرد دولار، تسلف دينار يرد دينار. أما إن أراد أن يردها له أو يقضيها بعكس عملتها، مسلف دولار برد دينار، نقول هذه لا تجوز، لكن بشروط 3. الشرط الأول ألا يتفق على ذلك من الأول، من الأول يتفقوا، من الأول يقول أنا هنا بردهم لك بالليبي، نقول لا لا. الشرط الثاني أن يتم التقابض في المجلس نفسه، منين يقول أنا بردهم لك دينار، في المجلس نفسه يردهم له، لأن أصبح المعاملة تغيرت إلى صرف، والصرف يجب فيه التقابض. أن يحل الأجل، الثالث أن يحل الأجل، أجل السداد، لأن الأجل السداد عنده ما يكونش قبل الأجل. فإن تحققت هذه الشروط 3 فيجوز أن يقضي دينه بالدينار، ولو كان الدين بالدولار يعني تختلف العملة، فيجوز بالشروط الثلاثة والله أعلم.
2: نعم بارك الله فيك شيخ.
0: الأخ عبد الله شيخنا مش عارف لو تصورت مسألته بخصوص شراء الرصيد، يقولون يجوه بعض الشباب يعني يكسبوا رصيد في من خلال الألعاب يعني، ويعرض عليه مثلا إنه يشتريها منهم، يشتري منهم الرصيد، يقول ذكر مثلا يعني بمئة دينار يعني يكون كسب رصيد مئة دينار، ويعرض عليه إنه يشريه منهم بسبعين أو بثمانين، بعدين هو ينتفع به يعني الرصيد.
1: هل هو هذا مال أم لا؟ إذا كنا مال نقول إنه مال، وقبل هذا قبل هذا هو هذا الرصيد هذا الذي يعني النقاط أظن يكسبوا فيها في الألعاب تقريبا حاجة. والله الحقيقة إذا كان اعتبرناه مال، وهل المال بنفس العملة أو مغير نفس العملة كويس، وأعتقد هي نقاط، هي ما هوش حقيقة، ما هو زي ما قلت لك هي طريقة كسب النقاط، هذه عبارة عن نقاط والله أعلم هيك، وتتحول لرصيد. وهل
0: هو بنفس السال يعني قال مش متصور يعني كيف تحصلوا عليه، قال من خلال اللعبة يعني.
1: هم اللعبة أعتقد هكذا يعني كل
0: نقاط ما تتحول لرصيد،
1: تحول نقاط لرصيد تقريبا هكذا. والله أعلم، هم بتشوف أنت اللعبة هل يجب اللعب بها أم لا، يعني هل يجب اللعب بها أم لا، يعني لعبة البوبجي غيرها وما في حكمها، هذه فيها مخالفات شرعية ما فيهاش مخالفات شرعية، وإن كان يفترض الله أعلم هيك نشوف أن لعل تدخل في النهي، لأن أخذت تأخذ جانب كبير جدا من الوقت يا شيخ.
0: أكيد
1: يعني تأخذ جانب كبير وقت يعني التسلية والقضاء يعني وقت من التسلية، طبيعة الشاب أو الطفل يبي التسلية قولا واحدا، هذا ما فيش يعني خلاف في ذلك، لكن الإشكال وين يا شيخ؟ يعني الإدمان على مثل هذه الألعاب حتى والتكسب من وراها في اللهو، يعني زي ما تعرف يعني حتى الفساد الفتوى حتى في دار الإفتاء ولعب كرة القدم والتعاقد يعني فيه التحريم، يعني يعني مضغ فيه جهد وفيه جري وفيه كذا، يعني لعل أقول يعني على الأقل الفتوى الدار الذي أعلمه أن التعاقد في مثل هذه المسائل فيها نهي يعني، فبيك في هذه الألعاب يعني، وشيخ راه يقضوا في 4 ساعات 5 ساعات يعني في ضوء هذه اللعبة من النهار يعني، فهذا يدخل حتى في ضياع الوقت فيما لا يجوز، أو تضيع الوقت فيما لا يجوز، يعني هذه المسألة يخشوا منها بعدين الحكم ما يترتب عليها. وإن كما قلت هو أن الألعاب يعني لا أقول بالتحريم، نقول لا ما فيش ألعاب، لا ألعب لكن بوقت مخصص، بما لا يتحولش نهارك ويوم كله للألعاب مثل هذه. ثم ما يترتب على هذه الألعاب من محرمات، يعني في بعض الألعاب في صور فتيات يعني عاريات وغير متسترات زي ما يقول، ولو كان هو رسوم لكن تقمص هذه الشخصيات يا شيخ يعني وليسوا مسلمين، يعني ترتب عليه هلبة مفاسد كثيرة حقيقة، تعود على هذه المناظر الشاب والطفل معاش ينكر، لا ينكر قلبه مثل هذه مثل هذا اللباس، يعني تروحني من اللعبة العادية وماشي هي لعبة وخلاص صح، لكن نفسك نفس الطفل أو الشاب لا تنكر هذا اللباس العاري، معروف اللباس بتاع اللي يجيبوا فيهم يعني في الألعاب هذا وفي المسلسلات والأفلام والكذا، النفس اللي تعطي نفس الطريقة القتالية هذه. فالمسألة من جانبين شيخ زي ما تكلمت، جانب عملية بيع الرصيد، الرصيد إذا كان هل هو مال
0: أو سلعة
1: أو سلعة، إذا قلنا سلعة فالأصل الله أعلم الجواز إذا كان جائز تملكها، وإذا كان مال نشوفه يعني قيمة الدولار ولا دينار، إذا قيمة دولار أو قيمة مخالفة يعني اختلفت الأصناف فبيعه كيف شئت، إذا كان يدا بيد يعني تحول من حساب لحساب وتعطيه فلوس وقتها. لكن أقول والله أعلم، قد أكون مختلف قد أكون مصيبا، أن ينبغي الابتعاد عن مثل هذه المكاسب التي لا تؤدي إلا إلى اللهو وتضيع الأوقات، والإنسان محاسب على كل لحظة تمر من حياته مكلف بها، لأن شفنا شيخ وشفنا برامج وشفنا يعني تحقيقات وثائقية كما يقال تدخل مرحلة الإدمان يا شيخ. عند الكفار هبالك أنت المسلمين يعني وراك صلاة وراك يعني أوقات يعني عبادة مرتبط بها وراك يعني التزامات شرعية مع الوالدين ومع غيره يعني، فينبغي التحذير أولياء الأمور مثل هذه المسألة. شوف أنت الكسب وين، شوف التوجيه يا شيخ الآن، يعني توجيه الشباب المسلم وين يتوجه، بدل ما يتكلمنا في حق السابق أنه يمشي يكتسب حرفة يكتسب كذا وقت يستنفع به نفسه وبلده ويعني وأهله، يعني يقضي وقته في الألعاب. وهل طريقة الكسب يعني لو حتى نكون يعني منصفا، لا أعلم طريقة الكسب كيف، هل هي طريقة شرعية أو غير شرعية أصلا؟ هي طبعا النقطة حتى ما من مرت علينا يعني وفات علينا، طريقة الكسب هذه هل هي طريقة شرعية أو غير شرعية؟ اللعب بهذه الألعاب في النساء، يعني زي ما قلت فيه في بعض الصور فيها النساء يعني اللاعبات، يعني نساء صورة فتاة وكذا وغير يعني لباسها معروف يعني وإن كان الرسوم، لكن زي ما قلت لك يعني لا أرى خيرا فيها والله أعلم حقيقة، يعني
0: يألف المنكر، يعني
1: يألف المنكر. وحتى الكسب يا شيخ، وأنت الآن شوف طريقة الكسب، يعني طريقة الكسب الآن بدل ما يعني ابني متعلم برمجة الحاسوب يدير منظومات يدير برامج يعني معينة
0: تفيد
1: نفسه ينفع بها الناس وكذا، ألعب وكسب فلوس وعلي لعب يعني ألعاب وهمية ما هيش فيهاش مثلا حتى صحة للنفس، ولا بالعكس هو متلفة للعيون ومتلفة للإيدين، يعني حتى الصوابع الآن يشلون في يشلون في زي الصوابع القفازات الخاصة بحيث أنك مش ما تتعبش من مسك الهاتف. شوف الضرر اللي بترتب عليه، ينبغي الناس أولياء الأمور ينتبهوا من هذه المسائل. يعني فوالله أعلم لا ظاهرها وباطنها أنها لا خير فيها والله أعلم.
2: هذا السؤال عبر البريد، يقول فيه السائل: ما حكم جبر الزوجة من الزوج لخدمة والد ووالدة الوالدة ووالدته، يعني بالإكراه والغصب؟
3: نعم، للعرف هنا في هذه المسألة دور كبير. فأنت عندما أتاك هذا الزوج وطلبك وأنت تعلمين أن العرف عندكم أن الكنة هذه بتخدم الزوج، بتخدم والد زوجها وأم زوجها، فالمعروف عرفا كان مشروط شرطا، هذا مش ماشي عليك أنت بس، ماشي حتى على حماواتك وماشي حتى على بنات عمك وماشي حتى على المجمعة المنطقة اللي أنت فيها. فإذا كان يعني من الأول هذا الأمر معروف عندنا أن السلف للمرأة العزوزة لما تموت يقعد السلف، يقعد أخوه المتزوج هو اللي يغدي فيه ويعشي فيه، وفي عندنا هلبة أعراف يعني موجودة هي لا تصادم النصوص الشرعية. فلهذا يعني نقول أن رأوا خدمة الوالد والوالد الزوج ووالدته هو رأوا في عرفنا يعني أنه مطلوب من الزوجة. بل الغريب أن البعض يسأل عن خدمة الزوج نفسه الآن، تقول لك هل خدمة الزوج نفسه زوجي هل واجب عليه خدمته ولا لا؟ هذا سؤال سؤلناه يعني.
2: بارك الله فيك شيخنا.
4: الأخ عبد الحميد من طرابلس قال هو يخدم في شركة وعنده عقد، هو موظف في هذه الشركة اللي تبع الدولة، وهو موظف صيانة وعنده مجموعة مكاتب في طرابلس وفي غيرها، ويقول ما عندناش مقر، ويقول احنا نخدمه بحسب الطلب، لما يكون فيه صيانة ولا كذا يقولوا لنا أطلعوا عندنا سيارة عطينا نمشوا نصينوا، ما فيش عمل نقعدوا في حياشنا. أول حاجة أخ عبد الحميد لابد أن نعرف طبيعة العقد زي ما ذكرنا، والذي أعلمه أن عقود الدولة يعني دوامها يومي، احنا ممكن يعني نتعينوا وما ناخدوش في العقد اللي هو مفروض أن نعرفه ارتباطنا بهذه الجهة كيف يكون، يعني هل نخدم أنا ساعات، هل أنا مستشار ينادوا فيها لما يحتاجوا شيء، هل أنا موظف صيانة بحسب الطلب يقولوا لي أنت تعالى كان فيه شيء صلحة ولا كذا وكذا كان ما فيش، يعني هذا نقول لك أنا اللي نعرفه أن دوامك يومي، يعني موقع على دوام يومي من الساعة كذا إلى الساعة كذا، إذا كان الأمر كذلك فيجب عليك أن تذهب إلى هذه الجهة، ويعني سواء كان فيه عمل أو ما فيش ما تقوليش ما فيش مقر لينا، اجلس في أي مكان عندهم في مكتب واشتغل بأي شيء تعاونهم به في الجهة هذه إذا كان العقد كذلك. أما إذا كان العقد إنك موظف صيانة يعني عندما يحتاج إليك تكلف بالعمل سواء كان في الصباح ولا في المساء بحسب الحاجة ولست ملزما بدوام، أقول لك هيك ماشي، إذا كان العقد هكذا بهذه الطبيعة فما فيش أي بأس، هذا أولا. أصلا بعدين إذا كان الجهة نفسها إذا كان العقد متاعك دوام هذا اتفقنا بتمشي، إذا كان العقد هو عند الحاجة فقط فهنا نقول تستشير الجهة إذا كان أعطاتك إذن في العمل، يعني في عمل آخر في جهة أخرى، في يعني عندما لا يحتاج إليك ماشي الحال، تقول أنا متى بنفتح محل ولا كذا، ولما يحتاجوني نسكر ونمشي للجهة، إذا كان الأمر كذلك ماشي. أما إذا كان الجهة تمنعك من ذلك لأنها ترى أن ذهابك أو انشغالك بعمل آخر يضعفك عن العمل في الجهة التي أنت متعاقد معها، فلها الحق في أن تمنعك، لها الحق أن تقول لك ما تشتغلش. زي المدرسين الآن تقولهم الدولة التعليم ما نسمح لكمش تدرسوا دروس خصوصية، علاش؟ لأن الدرس الخصوصي هو ذريعة إلى الفساد، وإحنا نشوفه الآن في المدرسين ما يعطوش للطلاب كويس في المدارس العامة، وبعدين ينادوهم يعني الدروس الخصوصية ويأخذوا منهم في فلوس ويعطونهم في أسرة الامتحان وغيرها من الفساد. ثم حتى اللي بيقول لا أنا والله بنعطي عطاء كويس في المدرسة، عطاؤك في المساء سيضعفك عن العطاء في المدرسة، لذلك الجهة لها الحق أن تمنعك عن إعطاء الدروس. أنت الجهة كان إذنت لك بالعمل وكان دوامك بحسب الحاجة مش دوام يومي فلا بأس إن شاء الله.
5: إذن نجيب شيخنا عن سؤال ورد لنا عبر رسائل الواتساب، يقول فيه السائل: ما حكم شراء الإسمنت من السيارات التي تعرضه في الطريق؟ وإن كان الشراء غير جائز، فما الفرق بينه أو بين هذه السيارات وبين شراء أنابيب الغاز المعروضة على الطريق؟
6: هو شراء الإسمنت المعروض ولا غيره، هذا بدنا نوضحه يعني عدة أمور. إذا كان هو مطابق للمواصفات والدولة ما تمنعش منه، يجوز شراء الإسمنت من أي مكان، من أي مكان يعني أي مكان، سواء على الطرقات أو غيره، هذا كشراء ما فيش إشكال. لكن هو الدولة في المجمل الحاكم من باب السياسة الشرعية وضعت بعض القوانين لحفظ الناس وللمحافظة على البضائع، من ضمنها أن في أماكن مخصصة يعني ما يبيعش الإسمنت إلا من الشخص المرخص له، وكذلك جماعة الغاز يعني بدأت الغاز لما شد اللي يبيع في الغاز هذا اللي برا، هذا غاز مدعوم من الدولة، تدير فيه مثلا تبيع فيه هي بثلاثة دينار ولا بخمسة دينار، ودارت له مستودعات خاصة، يعدي هذا بعض الناس اللي عارفين فيه يجي فترة يصير نقص يشروا من المستودعات كلها ويبدأ يبيعوا فيه، في يامات بخمستاش، يامات بعشرين، يامات يوسطوا فيه لما يجي فترة يوم تقام حتى بثلاثين، يعني حسب المواسم، وعندهم مواسم في هذا. هذه البضائع المدعومة سواء الغاز وإلا البنزينة وإلا الأشياء المدعومة، هذه لا يجوز للمسلم أن يبيعها في الطرقات ولا أن يتخذ هذا الأمر مهنة. في فرق بينه وبين الإسمنت، الإسمنت يجوز بيعه يعني في أي مكان، لكن بشرط أن يكون مرخص بس يعني. لكن لو باع الإنسان في الطرقات وانت خذيت منه لانك خذيت منه قنطار ولا اثنين لانك مستحق وغيره، ما هوش يعني انت لست بآثم في ذلك، لكن كلما كان اخذ من الجهات المختصة ويحفظ بالطرق اللي هو هو افضل ليك انت، وحفاظ عليك وحفاظ على مبانيك وغيره. اما اذا كان يقصد هو مثلا شراء من امام المصنع ولا غيره، منش عارف هذا هل هو يقصد هو الشيء هذا ولا لا.
5: هو قال لي في الطريق الظاهر يعني السيارات هذه اللي تدرس في الطريق يعني داخل المدن يعني موجوده يعني.
6: ايه اذا هذه ما فيها زي ما قلت لك يعني الشراء منها ما هوش محرم هو، ولكن كلما كانت الجهه مرخص لها فهذا هو اولى، يعني نشتري من محل مواد بناء مرخص لي نبيع في هذه الاشياء هو افضل، لكن لو اشترى الانسان من اي شيء في الطريق هو ليس بآثم يعني.
5: نعم بارك الله فيك شيخنا. قال نسمع ان النصيحه لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، فهل هذا يعني حديث نبوي أم آية قرآنية أم قول مأثور؟
7: لا هو حديث صحيح، حديث صحيح رواه مسلم.
5: وما هو يطلب يعني معناه شرح لمعانيه يعني.
7: هو الآن
5: الخطاب هو موجه لمن يعني الخطاب؟
7: هو الخطاب للمسلمين عامة. الدين النصيحة هذا الجملة المعرفة الطرفين تفيد الحصر، يعني كأنه قال لا دين إلا النصيحة، يعني اقصر الدين عليه النصيحة، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. لكن يقول الخصوصية لا تقتضي الأفضلية، يعني حتى العبادة مطلوبة، حتى البعد عن المعاصي مطلوب، ولكنه نبه على أهمية هذا الشيء. فإحنا لما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الحج عرفة، هل من ترك السعي يصح حجه؟ هل من ترك طواف الإفاضة يصح حجه؟ لكن يبي يقول لك ممكن عرفة الوحيدة اللي معاش
5: يتعوض،
7: كان فات معاش يتعوض، لكن السعي تقدر تديره أمتى ما أنت تدير طواف الإفاضة أو أن يستمر وقت يعني تقدر. لكن كان فاتك الوقوف بعرفة إلى أن أذن الفجر خلاص فاتك الحج. لكن يقولون كما قلت الخصوصية لا تقتضي الأفضلية، وإنما هو للتنبيه على أهميته. فالنصيحة بما يحقق خيري الدنيا والآخرة، تنصح لله واحد يدير في شيء يغضب الباري عز وجل، تنصحه للنبي صلى الله عليه وسلم إذا ريت يبي ينال من سنة ولا يتهكم على سنة ولا كذا، النصيحة للرسول إنك تدافع عنه، ولكتابه للقرآن أيضا زي الشبه اللي يديروا فيها العلمانيين وغيره، ولأئمة المسلمين وعامتهم، تنصح الوالي ولا الحاكم ولا رئيس الدولة ولا كذا إذا هذا كان تو قدرت تطق فيه باش تنصحه، وعامة المسلمين في أي شيء. هي النصيحة هنا عامة، ولكن ظاهر أن خاصة بالدين، لكن نقوله أن النصيحة فيها أجر حتى في أمر دنيوي. جاء واحد يبي يعالج مرض معين وانت تعرف طبيب شاطر جدا جدا في هذا المجال، تقول له والله ننصحك برا لفلان، إذا قصدت بهذه النصيحة وجه الباري عز وجل ففيه الأجر. إذن هو حديث صحيح، ومطلوب النصيحة في الدين والدنيا لبقية المسلمين.
5: بارك الله فيك شيخنا.
8: 90.9 FM
9: هذه الحلقة إعادة.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أيها الإخوة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم في برنامج فتوى، ونذكر بالأرقام لمن أراد أن يتواصل مع هذا البرنامج: 092-092-16-0، 092-092-15-0. إعادة لهذه الأرقام: 092-092-16-0، 092-092-15-0. الأخ يونس، تفضل. تفضلوا الأخ يونس.
2: ماشي.
1: السلام عليكم. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور الفاتي.
1: أهلا وسهلا، تفضلوا سيدي، تفضلوا.
2: أهلا وسهلا بكم، إن شاء الله نفتك الله بالصحة العافية لعلمانا والمنبر الطيب.
1: آمين، وإياكم إن شاء الله، الله
2: يبارك فيكم. الله يبارك فيكم المسلمين بكل مكان.
1: آمين يا أرحم الراحمين.
2: بارك الله فيكم. والله يا شيخنا زي ما احنا تعودنا على حديثكم المرسل الجميل جدا، من نصيحة ومن إفتاء يعني حكم الشرعي فيها. طبعا تبدينا تتكلم وزي السوشيال ميديا وفيسبوك وغيره، وناس اللي عنده علم، هل لو تجحد النصيحة أو تشارك في الكلمة الطيبة أو تشارك في أي عمل صالح يسألوا على يعني يسيبوا في المنبر المخلف فيه مع احترامي ليك للناس مش لازم ذكرهم يعني، ونشوفهم خصوصا توا احنا حملة شرسة على ديننا الإسلامي وعلى أخوتنا في

0: الشعر والأظافر، أي بعد حلق الشعر وبعد قلم الأظافر، كيف يمكنها أن تتخلص منها؟ نقولها والله يمكن بعض الفقهاء قال حكم الجزء هو حكم الكل، والكل المراد به هو الجسد. الجسد يعني جسد إذا مات الإنسان يدفن، فبعضهم قال كذلك هذه الأظافر وهذه الشعر يقدر الإنسان يعني نقول إحنا يحفر له حفر ويردمه، ولا وبعضهم قال هي من القاذورات تلقى. فنقول لها أنت الأخت السائلة سواء زمتيها والله مثلا لوحتيها في مع القمامة في المكب، فإن شاء الله لا بأس، كله طيب كله طيب. الأخ سعد تفضل.
1: السلام عليكم الشيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا.
1: تحية ليك يا شيخ، تحية العاملين معك في هذه الإذاعة المباركة الطيبة في هذا اليوم المبارك. حييك يا شيخ في مجهولك الديني، وسؤال يا شيخ فيما صدق على القرب، هل توصل لهم الصدقة إن شاء الله يا شيخ؟
0: الصدقة
1: على قارب الميتين.
0: نعم نعم،
1: جزاك الله خير، بارك الله فيك.
0: أيه شيخ والله،
1: وكثر الله من حسناتك. شكرا شيخ، بارك الله فيك، جزاك الله خير.
0: آمين آمين. نعم، عندنا سائل آخر يقول ماذا يجب على المأمومين إذا سلم الإمام بعد جلوس التشهد الأول من الصلاة الرباعية؟ هذه يعني بارك الله فيه السائل سأل على مسألة تتعلق بفقه الصلاة، وهي مسائل كثيرة متنوعة، فهذه صورة من الصور التي قد تحصل للإمام أنه يسلم في الصلاة الرباعية بعد التشهد الأول. قال ماذا يصنع؟ نقول عليه المأموم أن يسبح، إذا عرف أن الإمام يعني خروجه من هذه الصلاة لم يكملها، إنما هو من باب السهو والغفلة، فعليه أن يسبح للإمام، يقول له سبحان الله سبحان الله. إذا عرف الإمام وانتبه بأن الصلاة لم تتم، عليه أن يعود، عليه أن يكبر ويعود بعد التكبير ويستمر في هذه الصلاة، ثم إذا أتم الصلاة يأتي بسجود بعدي ويفعل مثله المأموم، يطبق معه المأموم نفس التصرف. الإمام أحيانا يسبح له المأموم، الإمام أحيانا يسبح له المأموم لكن معش يعرف شنو هو اللي صار بالضبط، أحيانا حتى نسي الركوع أو الرفع من الركوع ويسبحوا له ويقعد هو في حيرة ما الذي حصل. فهذا لا بأس يكلموه بما يفيد من الكلام، يعني بقدر الفائدة، يكلموه بقدر الفائدة. أما إذا كان الناس يعني استرسلت في الكلام بعد أن يعني فهم الإمام، فمن زاد صلاته باطلة. يعني أحيانا الناس عندها هي بفضول في الكلام، يجي واحد يكلم الإمام يقول نسيت الرفع من الركوع بعد ما سبحوا له، سجد مثلا على الأرض قالوا سبحان الله، فهو يعني بدأ يعني يتردد في بعض الألفاظ في بعض الأعمال، يعني صلى اضطراب وحل، هل هو يوقف يجيب سجدة تانية، شنو اللي ناقص، يعني تحير الإمام. فلما احنا عرفنا تحير يمكن نكلمه نقول أتنا تركت الرفع من الركوع مثلا، أو تركت الركوع، فيعرف هو النقطة اللي أخطأ فيها ويعدلها، ولا بأس أن الكلام لا يضر لأجل إصلاح الصلاة. لكن بعد أن يفهم الإمام، لو أن جي حد من باب الفضول بيحتوي يعلق وكيف كذا وكذا، نقول ما دمت أنت في صلاة وتكلمت الكلام العمد يبطل الصلاة، فيحذر الإنسان من أنه يزيد شيء بعد فهم الإمام. لكن بعد ذلك يرجع يسجد سجود بعد الإمام ويسجد معه المأموم، وهذا طبعا لا يذم فيه الإمام، لا يذم فيه الإمام، لأن الناس تخطئ، وقد شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر. فمما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه سلم من صلاة رباعية بعد ركعتين، هو يعني تشبه هذه المسألة التي سأل عنها السائل. عليه الصلاة والسلام سلم من صلاة رباعية، سلم عليه الصلاة والسلام وسأله رجل يلقب بذي اليدين، معروف هذا الحديث بحديث اليدين، سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنقصت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ قال هل نقصت الصلاة ويصبح تشريع دائما بنصلي ركعتين، أم نسي النبي صلى الله عليه وسلم أو نسي كما يعبر؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني أي رجع النبي صلى الله عليه وسلم لإتمام الصلاة، وبهذا شرع لنا سجود السهو، رجع النبي صلى الله عليه وسلم لإتمام الصلاة الناقصة ثم سجد بعد السلام، ومن هنا نعرف أن

0: إصلاح الصلاة أولى من إلغائها، لأن طبعا بعض الناس لا يتقن إصلاح الصلاة، فهو يضطر بعد الخطأ يخرج من الصلاة ويعيد الصلاة من جديد. نقول أنت فاتك أجر عظيم، فإصلاح الصلاة أولى من بطلانها وأولى من أن يبدأ فيها من جديد. طبعا هو معروف أن الإنسان لا يستطيع أن يصلح الصلاة إلا أن يميز الفرائض عن السنن والمستحبات. لابد يعرف هل هي التي تركها من الفرائض بحيث يبقى لها يعني وضع معين في إصلاحها، لابد من الرجوع إليها، أما الذي تركه من السنن المؤكدة وبالتالي هو لا يطالب الرجوع للسنة المؤكدة، لا يطالب، وإنما يسجد سجود قبلي، أو الذي تركه هو من المستحبات والسنن الخفيفة، وبالتالي هو لا يطالب بشيء، لكنه فاته شيء من الأجر ولو سجد سجودا قبليا تبطل الصلاة. فهذا إذن ما يتعلق بسؤال الأخ عن حال المأموم. الأخ سامي تفضل. الأخ سامي موجود. باهي الأخ عمار تفضل. الأخ عمار تفضلوا. لا الأخ عمار تفضل. يا أخ عمار
1: ألو
0: السلام عليكم. تفضلوا. باهي كان هو يعيد الاتصال، كان ما سمعش فيه. باهي تمام. هي السائل آخر قال هل الحجامة تفطر الصائم؟ نقول الحجامة هي مكروهة للصائم وبالتالي هي لا تبطل الصوم، لكن قالوا لها مكروها لمن جهل من حال نفسه هل يقوى على الحجامة أو لا، لأن المحتجم الصائم لا يخلو حاله، يعني المحتجم بصفة عامة، إما أن يعلم من حال نفسه بأنه لا يتأثر بالقي أو بالإغماء، لا يتأثر، هذا صنف، وصنف من الناس هو يعلم من حال نفسه أنه يغمى عليه أحيانا أو ربما تقيأ والإغماء قد يطول، هذا صنف ثاني، وإنسان آخر يجهل حال نفسه، فإذا كان هو من النوع الأول الذي يعلم السلامة، يعني اعتاد أنه يحتجم ولا يتأثر، يعني اعتاد أنه يحتجم يعني ولا يغمى عليه ولا يتقيأ، فهذا الحجامة له جائزة حتى وإن كان صائم، الحجامة جائزة ما فيهاش بأس. أما إذا كان هو في الواقع يعني يعلم العكس، معتاد أنه إذا احتجم أغمي عليه وتقيأ وكذا، فنقول أنه تمنع الحجامة للصائم إلا لضرورة، تمنع للصائم لأنه يعلم أنه سيفسد الصوم. يبقى صنف ثالث وهو من جهل حال نفسه، يجهل من حال نفسه يعني ما الذي ممكن يحدث له، فهذا هو المكروه، تكره الحجامة لهذا النوع. نعم عندنا سؤال حقيقة، سائل سأله من الحلقة الماضية، سأل عن حديث اللفظ غريب الحقيقة، وهو أنه قال يعني قال حديث يكون في آخر الزمان أغنى الناس المغنين والمكركبين، قال هل هذا هو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وما معنى المكركبين؟ الحق أن اللفظ هذا بهذه الصيغة أو حتى بهذا المعنى وقريب منها بحسب البحث لم أعثر على هذا الحديث لا في مجامع الحديثية اللي هي يعني الدوين الحديث البخاري ومسلم والسنن، سنن الترمذي، سنن ابن ماجه، السنن التي يعني دونها العلماء، ولا في كتب الشراح الذين قاموا بشرح هذا الحديث، البخاري له شروح كفتح الباري والترمذي له شروح، ولا في كتب التخريج التي اعتنت بهذا التخريج. لذلك نقول للسائل لعل هذا الحديث مما هو يجري على ألسنة الناس وهو لا أصل له، لعله مما يجري على ألسنة الناس وهو لا أصل له، وبالتالي عليه الإنسان لا يستسهل نسبة القول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ينبغيش الإنسان كل ما يتحدث كل ما يهدرز يعني يبقى يجيب في كلام ويقول قاله النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون أصله مثل، قد يكون أصله حكمة، قد يكون أصله يعني عبارة عن كلام متوارث بين الناس، فتبتدي بيقول والله قالوا كذا معلش، لكن ما تقولش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن من لم يتثبت بأنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يخشى أن يتحقق فيه الوعيد، يتحقق فيه الوعيد وهو قوله عليه الصلاة والسلام من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، يعني كل من يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو متوعد بدخول النار، كل من يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو متوعد بدخول النار. باهي ما دام اللي يتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم متوعد بدخول النار، يجي واحد يبي يسمع في كلام عامة الناس كهذا النص أو غيره، نقول لا أنت معاش تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بتتحدث به تقول قالوا معلش ياهو قالوا، تمشي مع عموم الناس لكن لا ينسبه. إذا سمعت حد قال مثل هذا أو كلام غريب قول له وين لقيته الكلام هذا، أنت الأخصائي إن شاء الله يسمع فيها، لو أنك سمعت حد قاله النص هذا أغنى الناس يوم في آخر الزمان المغنين أو المكركبين وسأل الفاظ هذه أصلا مش موجودة، اللي يقول بي يقول له وين لقيتها في أما ديوان من دواوين الحديث، لأن الحق ولله الحمد والشكر السنة النبوية المطهرة. وشنو هي السنة؟ هو كل ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول من أقواله عليه الصلاة والسلام أو فعل الأفعال أو التقريرات، التقرير هو هي الأفعال التي فعلت أمامه عليه الصلاة والسلام أو في عصره وسمع بها وسكت عنها، فهذه اخذت على الأقل مشروعية الجواز أقل ما يمكن. إذا علم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء وسكت عنه أي رضيه أو تكلم بما أمر به أو أخبر عنه أو فعله عليه الصلاة والسلام، هذه السنة النبوية قولية أو فعلية أو تقريرية. فهذه الحق أن السنة هي كتب بعضها من عهده صلى الله عليه وسلم لما كان هو من أهل الدنيا عليه الصلاة والسلام، من في حياته كتبت بعض السنة النبوية، لكن الكثير منها هو كتب بعد وفاته عليه الصلاة والسلام في عهد عمر بن عبد العزيز، أمر بتدوين السنة فكتبت ولله الحمد، كتبت دونت. ولذلك الآن أي إنسان بيتكلم بحديث نبوي لابد أن يكون هو في واحد من الدوين، إما الصحاح كالبخاري ومسلم والموطأ أو من كتب السنن التي تشتمل على الصحيح والحسن وغيرها، فهذه كسنن الترمذي وسنن ابن ماجه وسنن الدارقطني ومثلا غيرها من كتب السنن أو المصنفات أو المسانيد كمسند الإمام أحمد وغيرها. فهذه إذن هي الكتب التي إذا قال ادعى الإنسان أنه عنده حديث لابد أن يكون موجود فيها، أما بيقول لا في حديث مش موجود فيها نقول أنت أخطأت، لأن الحديث دونت وقيد الله سبحانه وتعالى من نقح هذه الدواوين وبين الصحيح منها من الضعيف، ولهذا أقيمت الحجة على من يريد أن يشكل على الناس في قضية السنة النبوية المطهرة وينزغ بنزغ الشياطين فيها ويأتينا بالشبهات ويقول لا احنا سادنا القرآن مثل السنة، ونقول لا، لأنه بيقول لك والله لربما فيها شيء لم يثبت، نقول هي كتبت بعضها في عهده صلى الله عليه وسلم والكثير منها كتب من عهد عمر بن عبد العزيز، وقيض الله لها العلماء نقحوا وبينوا لنا ما صح منها وما هو حسن وما تقوم به الحجة وما يجب به العمل، بينه العلماء، وبالتالي يعني وهذا من حفظ الله لهذه الشريعة، هذا من حفظ الله لهذه الشريعة، فلا يجوز للإنسان إذن أن يتكلم بشيء يعني ليس هو من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يثبت بنسبته أو أنه يتجرأ ويقوم بإلغاء شيء من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى بعض الناس اللي يسموا أنفسهم الآن بالقرآنيين، يجي واحد يقول القرآني لربما راه فيه اللي يكون ساذج مسكين، لأنه ما فيه اللي ما هو ساذج، هو فيه اللي يعرف الحقيقة لكن أراد هدم السنة النبوية المطهرة، ولربما فيه من يتبعه من السدج ويقول لا خليني قرآني، القرآن يكفيني هذا، نقول القرآن لكن كيف تقدر تفهم القرآن؟ من الذي بيّن القرآن؟ من الذي فصل القرآن؟ بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم، أي بيّنته السنة النبوية، ربي أمرنا بالحج وحج صلى الله عليه وسلم وقال خذوا عني مناسككم، كيف تحج أنت من غير سنة؟ أمر الله في القرآن بالصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم صلى وكان يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. فهي لما يأمر الله بإقامة الصلاة في القرآن كيف بتأديها أنت؟ تعرف السر من الجهر من كذا ومن كذا، فهذا كل التفصيل هو في السنة النبوية المطهرة. أما يجي واحد يقول لا أنه قرآني وما يخرجش للقرآن، هذا رأوا إما مغرض يعني يبغض السنة، يبغض النبي صلى الله عليه وسلم وعدو لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو للسنة النبوية المطهرة، أو إنسان ساذج يحسب حق الكلام هذا ونقول له هذا يسوق فيك باش أنت تقعد جاهل، وبالتالي هم يدروا لك فهم من عندهم كيف يبوا هم ويدوروا لك كيف يعني فهم جديد للصلاة وفهم جديد للصوم وهكذا الأحكام الشريعة. فنقول لا، حفظ الله عز وجل القرآن من التبديل وحفظ عموم الشريعة إلى يوم القيامة ولله الحمد. الأخ سامي تفضل. باهي الأخت هبة تفضلي.
2: وزاي يا شيخ، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
2: الله يجزيك على البرنامج وانت ربي ينفع جميل بعلمكم إن شاء الله يا رب.
0: الله يبارك فيك، تفضلي.
2: آه يا شيخ.
0: نعم تفضلي.
2: أنا في التعليم.
0: إيه
2: التعليم، والتعليم بعثوا لي الوردة بيشمل الوردة باللجنة الطبية بيشوفوا نقطة العجز.
0: إيه؟
2: هل نقدر نقري ولا ما نقدر، ما نقدرش نقري وانا مريض وتدعز كبير.
0: إيه؟
2: يعني اعطاني الوردة عجز نمشي اللجنة الطبية لكن دقيقة في ما سمحتش.
0: إيه؟
2: طبعا قعدت في البيت، عندي زميلتي في العمل والمدير مدير المدرسة موضح ليش ولا كل ولا قال لي هاو لما انت بتمشي احنا اسمك منحينا من السجل ما مهناش، لكن لما بتجينا بنحط لك اسمك في السجل ووقعي. عندي زميلتي سألتها قلت لها شني اسمي هناك في السجل ولا ما نزلت لي مهناش.
0: باهي بريك انت بري راجعيه وبريك.
2: بعدت فترة طويلة كان عام كورونا، المعلمين الأمراض المزمنة والطلاب الأمراض المزمنة حتى هم ما يجوا لأن الكورونا انتشر في عام 21 انتشر بكثرة.
0: بقى شنو السؤال يا أختي بقى أنت تو؟
2: بس
0: لا واضح واضح الصورة، تقولي السؤال شنو السؤال الآن؟
2: طبعا ما مشيتش، عندي زوج لان اسمي مش موجود في السجل.
0: باهي لا واضح الصوره، انت يلا غالب عليك شنو السؤال؟
2: عندي زوج اختي سحب دار في المدير المدرسه انقطاع.
0: ايه؟
2: لا دار الدار ولا دار اللي استدعاء ولا وضح لي ولا شيء لكن دار في انقطاع. عندي زوج اختي في الماليه في التعليم لقى ورقه الانقطاع
0: سحبها. ده
2: وسحبها.
0: ايه ترجع لخبة وتقول لنا السؤال على طول ان شاء الله اذا استطعت. الاخ عمار تفضل.
1: الو
0: السلام عليكم، تفضلوا.
1: الو
0: السلام عليكم، تفضل يا اخ عمار. تفضل يا اخ عمار.
1: ايوه فضيلة الشيخ صباح الخير.
0: اهلا وسهلا تفضل.
1: عندي سؤال.
0: ايه تفضل.
1: حضرت صلاة جمعة.
0: ايه.
1: في مسجد.
0: ايه.
1: فذكر الخطيب ان يد عثمان قطعها.
0: شن قال؟
1: تكلمت المصحف.
0: شن قال؟
1: وتكلم عن الفتنة الكبرى. هذا صحيح ولا غلط؟
0: غير عاود.
1: يد عثمان قطعها القتلة.
0: عاود السؤال بالله معلش فيه. أبو أحمد تفضل يا أبو أحمد.
3: يا السلام عليكم.
0: أهلا وسهلا وعليكم السلام ورحمة الله.
3: حيا ليك يا شيخ وبارك الله فيكم ميزان حسناتكم وبارك الله فيكم والإذاعة وكل القائمين على البرنامج.
0: جزاك الله خير، بارك الله فيك.
3: الله يبارك فيك يا شيخ. أنا بنتكلم على ظلم المتقاعدين الله يفتح عليك، نحن رزنا في النار ورزنا برا يعني تو احنا المتقاعدين يعني ليبيا يعني تبارك الله عنده صادرات من النفط والغاز يعني والمسوق. إيه. كل مرة يدير مشروع.
0: نعم.
3: المشاريع ولا ينظر للضمان ولا التضامن يعني وهذول يعني سنة تو احنا نتكلموا يعني كل يوم نتكلموا يا شيخ 10 إذاعات نتكلموا فيها يعني ما فيش أذن تسمع فينا.
0: إن شاء الله خير.
3: جزاكم الله خير وبارك الله فيكم.
0: أي والله أمين أمين. حاضر إن شاء الله خير إن شاء الله خير. ما هي عندنا مسألة أخرى عبر هذا البرنامج، قال حكم الشراء بالتقسيط مع الزيادة في الثمن. التقسيط هو من البر والمعروف، يعني يكون الإنسان يقسط السلعة، يعني تبقى مثل واحد بيشري حاجة هي نقول إحنا قيمتها 1000 جنيه ولا 10,000، قد يعجز المشتري على الشراء فيجي البايع يقول له والله بشوي عليك نقسطها لك كل شهر جيب لي كذا، فهذا من الجائز بل هذا من المعروف والبر. لكن لابد من بيان الأقساط والأجال، لابد تبين يقول له راه بتجيب لي في كل شهر ولا في كل في رأس العام ولا في كل أسبوع، هذا الأجال لابد من بيانها، ما يكونش الأجل مبهم في البيع. إذا كان الأجل مبهم يكون سبب من أسباب فساد البيع، فإذا لابد من البيان الأجل. كذلك قال زيادة الثمن، كان باع هلا بنفس الثمن هذا ربح فيه الأجر بارك الله فيه، وكان هو بيقول لاني التاجر بيقول كانك انت بنرجيك بزيدك في الثمن، ونقول غير بشرط انه يخيرك قبل العقد قبل عقد البيع، يعني من اللي تجيه يقول لك هذه تبي تشريها مثلا كاش على سبيل المثال بألف جنيه تبي نرجيك 6-7 شهور راهو بدل 1000 بدا يصبح بألف وثلاثين ولا 1040 مثلا او 1100، إذا خير قبل الشراء ما فيهاش بأس، بعدها أنت تختار واحدة منهم يا هيك يا هيك وتقول أني شريتها إما معجلة بألف أو مقسطة بألف ومئة مثلا، فهذا قبل الشراء ما فيش بأس. أما إذا كان هو بعد الشراء ممنوع، يعني ما يجيش تقول له والله أنت شريتها يقول لك شريتها وتقول له باي فكر تبا هيك ولا تبا هيك، نقول لك هذا مما نهى عنه صلى الله عليه وسلم، وفي صيغة لما نهى عليه الصلاة والسلام عن بيعتين في بيعة، نهى عن بيعتين في بيعة، منها هذه الصورة أنك أنت تجي تقول لي فلان هذه السلعة تسوى كاش بألف وبشوي عليك 6 شهور مثلا 1100 وبرا خودها يجيب لي الفلوس توا يا بشوي عليك جيب لي بعتها لي، نقول لك هذه لا هذا ممنوع، لكن تقول له من الأول قبل يقول لك شريت، قول له على منوع شريت شريت بألف وجيب لي تو والله شريت مقسط وفي كل شهر بتجيب لي كذا، فهذا يبقى هكي ما فيش بأس. الأخت هبة قولي لي يا أخت هبة عرفنا أنك أنت كنت مريضة وجاء لك انقطاع، بيعطيني السؤال طول مباشرة يا أخت هبة بعد ما سحبته الانقطاع، شنو سؤالك؟
2: الانقطاع يا شيخ أنا قدرت العملية وعديت بعد العملية رفعت إجازة شهرين فقط.
0: إيه أعطيني السؤال مباشرة.
2: قال لي المدير لا انت اللي كليتيه كل حرام
0: كويس
2: وبر للتعليم امشي يسامحوك فيه ولا صدقيه على الفقراء والمساكين، انا نبي اجابتكم اجابه شافيه وكافيه
0: باهي. حاضر الاخ ابو احمد تفضل.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله. الله يبارك فيك يبارك فيك.
4: شفنا اليوم اللي فات كنا نشاهد في ليبيا الأحرار النزاعات اللي بين المحللين السياسيين هو للأسف الشديد.
0: هو يا أخ أبو أحمد يا أخ أبو أحمد تسمع فيها
4: قال
0: يا أخ أبو أحمد
4: يقول شيء كن فيكون، هذا فلان يقول شيء كن فيكون
0: قبل شوية.
4: الكلمة هذه شنو جرمها وهل هي
0: ما يسمعش فيها المتصل كيف؟
4: ولا كلمة غير مطلقة، يعني هذه كلمة في حق الله عز وجل فقط. يعني
0: يا أخ أبو أحمد تسمع فيها؟
4: نعم.
0: ألو
4: نعم.
0: أنا سؤالك ما كنتش مركز عليه، عود لي السؤال من غير لا تذكر لي محطة ولا تذكر لي اسم سين أو صاد.
4: لا ما دويش المحطة
0: قول لي حصل كذا.
4: الشخص لما كان يصف في شخص معين
0: أبا؟
4: أنه هو يفعل ويفعل يعني الإنجازات اللي يصنع فيه هذا الشخص. وهذا الشخص إذا قال شيء للشيء كن فيكون كلمة، يعني هنا جرمها نقول تخرج من الملة. لكن هل تعلم هذه فيها نية مبيدة ما فيهاش نية؟ نسمع توضيح من
0: حضرتك. أم معتز
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا.
5: نحب نشكركم على الأسئلة والمواضيع المهمة.
0: إيه.
5: ونبي نتكلم منكم ونترحموا على الشيخ علي الحكومة والسامعين
0: بالوامين يا رب
5: العالمين. نعم. وفاه الأجل إن شاء الله.
0: الله يرحمه ويرحم جميع المسلمين.
5: الله يرحمه.
0: بارك الله فيك، بارك الله فيك.
5: وماذا بك يعني تحط وكي برامج هكي وكلمة عليه.
0: إيه نعم نعم نعم.
5: إن شاء الله.
0: بارك الله فيك، بارك الله فيك.
5: شكرا.
0: بارك الله فيك. نعم. باهي. الأخ يونس بارك الله فيه أثار قضية النصيحة، جحد النصيحة وجحد بعض العلوم وكذا، فنقول هذه يعني النصيحة من الدين وهي واجبة، النصيحة من الدين. وسأل الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم من النصيحة، فبين في معنى الحديث، في معنى من معاني الحديث اللي جاءت، أن النصيحة تكون لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين ولعامتهم، ولعامتهم يعني النصح، لأن الكلام أحيانا يكون فيه ضرب من ضروب النفاق وعدم الصدق. الكلام إذا وجه أحيانا يكون فيه ضرب من ضروب النفاق وعدم الصدق، وعليه الإنسان أن ينصح، يكون صادق في الكلمة، صادق. ومن هذا الباب سميت حتى مع نفسه الإنسان، الإنسان هو حتى مع نفسه فيما يتعلق بتوبته قال توب توبة نصوحة. على توبة نصوحة لأن راه مرات النادم ينافق حتى مع روحه، هو مع نفسه، مش لبين ينافق مع الآخرين، زي ما ينافق مع الآخرين راه ينافق حتى مع نفسه. يجي شهر رمضان ويجي كذا ولا بدع وأنا بيحج ويدعي أنه تائب، وهو يعلم في حقيقة نفسه أنه مش تائب، يعلم أنه بعد رمضان بيعود للخمر، يعلم أنه بعد ما يروح من الحج بيعود للخمر والسرقة، يعلم إذا كان هو تاجر أن غير يفوت لهم رمضان بيوليهم للغش وبيولي لسرقة الموازين، وغير يروح من الحج كذلك. هو هيك في حق نفسه يعلم، لكن يدعي أنه يستغفر ويدعي أنه يريد التوبة، وهو يعلم في باطن نفسه أنه بيولي. فنقول هذه ليست توبة نصوحة، أنت تنافق في روحك، لكن النصوحة هي أن توبة النصوحة هو أن يصدق الإنسان ويعزم على أن هذا الكلام هو حق. كذلك في حقوق في شؤون الآخرين، أعظمها أن تكون لله عز وجل نصرة لدين الله، نصرة لدين الله. وإحنا بلاش عايشين، رأوا الناس الدنيا هي مزرعة للدار الآخرة، أنت تزرع باش تحصد في الدار الآخرة، تلقى باش تقابل زي ما نقول إحنا. فلذلك أنتك تنصح لدين، لنصرة دين الله عز وجل، هو ربي غني عنك، لكن أنت تبدي من النصح ما تتحصل به أنت على الأجر، ولرسوله ولسنته، في الانتصار لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما تسمحش بحد يهني يهزأ برسول الله أو يحاول يهمش السنة النبوية، يدعي أنه قرآني، يقول لك أنا قرآني سادني القرآن وبالتالي ألغيها. لا، أنت تنتصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول أني أصلا ما يقدرش نفهم القرآن إلا من خلال السنة النبوية المطهرة. وهكذا يعني النصيحة لعموم لأئمة المسلمين بالصدق والتوجيه، ولعموم المسلمين لعامة المسلمين بتعليمهم والنصح بالفعل والقول. توجي واحد يجيب سلعة مضروبة فيها سموم وطايحة صلحية، هذا ما هوش ناصح، حتى يدعي أنه ناصح للأمة، أنت وين ناصح؟ أنت غاش. والله ما تنجي يكشف على الحاجة هي فاسدة ويحط عليها صلاحية ويحط ويقول هي طيبة، هو ما هناش الكلام هذا، نقول أنت مش ناصح. النصيحة لعموم المسلمين ببيان ما يصلح بحالهم في أمور الدنيا والآخرة، هذا النصح، هذا النصح لعموم المسلمين. وانت بتسأل كل واحد، رب يسأل يوم القيامة هل هو عاش ناصح لدين الله وعاش ناصح لهالأمة، والله عاش مخادع، في اللي يعيش مخادع رأى طول عمره، مخادع لدين الله ومخادع لنفسه في ادعاء التوبة ومخادع لعامة المسلمين بغشهم وخداعهم، لن يموت، يفوت حياته كلها خديعة ويموت جهنم. ربي سبحانه وتعالى خلق الجنة ووعدها بملئها، وخلق النار ووعدها بملئها، وتقول هل من مزيد. فلذلك إلا إذا أراد الله بهم خير وعفى عنهم سبحانه وتعالى. لكن نقول إذن هذه النصيحة وكذلك التعليم الإنسان يعني يبذل الجهد ما استطاع. حتى تدخل هذه الكلمة الحقيقة الأخ يونس، تدخل المسألة دي حتى تو هذا يكثر أحيانا في الصناع، في الصناع أصحاب الصنعة وأصحاب كذا، يعني كثير منهم يحتكر الكيفية التصليح، كيفية الصنعة، كيفية كذا، بدعوى أن يجيه الوسواس يقول له هذه خبرتك لو تطلعها يسرقوها منك ويشاركوك في صنعتها. تلقى الصانع واللي صلح في الآليات مدى به ما يتعلم منه حد، باش يقعد بروحه في السوق. تنقول له أنت بتقعد بروحه في السوق اليوم ولا غضوة، بتكبر بتطيح بتموت، باي ما دام جايك جايك الطياح. علم حد حتى وراء صنعة، علمت صنعة، علمت فكرة وعاش بها حد بعدك، أنت نصحت لأفراد الأمة من جهة، ومن جهة أخرى لما أنت تموت لو قصدت بها وجه الله يبقى هذا النفع يجري عليك في ميزان حسناتك، حتى تبدأ في قبرك يجيك حسناتك. لكن تبقى حرفي والله كذا ومتعلم حد بدعوة أنك لين يخم زي ما يقول العام خنب من الصنعة خنبة، معناها أنت هني. هذا إذن النصح، ومنه التعليم، ومنه التعليم أن إنسان يعلم الناس ويسهم في نشر وخاصة دين الله عز وجل، لأنه الدين محارب له. أمم راهي تحارب، الأمم غير المسلمة كلها راهي، الديانات الأخرى ما حد يحارب فيها، فيه عبدة أوتان، فيه اللي يعبدوا في الفار، فيه اللي يعبدوا في القرود أكرمكم الله، فيه اللي يعبدوا في الأوتان، هذو كما يكلمهم حد، ما مكلمهم حد ويقولوا هذا تورات ليهم خلوهم على حالهم. لكن الإسلام محارب من الأمم غير المسلمة. لماذا؟ حسدا من عندي أنفسهم، حسدا من عندي أنفسهم. كيف يقول لك مسلم يربح الدنيا والآخرة؟ ما هم عرفوا الحقيقة من خلال كتبهم، عرفوا الحقيقة المسلم يربح الدنيا والآخرة. كيف يربح الدنيا والآخرة؟ لكن ماشي يعبد في القرودة كرمكم الله، ويعبد في الفار، ويعبد في الأصنام، خاسر. ما يكلم أحد برا يقول له على كيفك. ولذلك مدام المسألة هيك، يعني كل واحد يعني الحقيقة الدين النصيحة. والحق أن في بمناسبة كما قال النصيحة في نشر العلم، هو ذكرها الرجل هذا الأخ يونس بارك الله فيه، هناك من أثار قضية في قضية تعليم الصلاة، في قضية الإنصات للإمام وعدم القراءة مع الإمام، كانت هذه مسألة طرحها سائل. بعدها قال السائل وكيف قالني بالعمر هذا كله وما أعرفهاش، هو سأل سؤال إنكاري، استنكر عنه، قال كيف هني نقعد بها العمر، هو رجل كبير، قال قطعت مراحل التعليم وما عرفتش أن القراءة خلف الإمام في القراءة الجهرية ما هيش طيبة. قال كنت نقرأ معاه ونتمتم معاه، يعني قالها على هيئة المتعجب. فنقول له هذه إحدى من الحاجات، وين هذه حقول التعليم؟ ينبغي إحنا كمسلمين، أو هذا رجل شايب وممكن حتى متقاعد وقطعت الابتدائي وإعدادي وثانوي، ويمكن قاري حتى جامعي قد يكون خريج، وما يعرفش المسألة هذه أن القراءة خلف الإمام ما هيش طيبة في الجهرية، إنما ينصت للجهرية ويقرأ مستحبابا في السرية بالنسبة للمأموم. فنقول له هذا رجال التعليم، حاولوا أنتم أحكام الشريعة الموضوعات الفقهية الشرعية قسموها على مراحل التعليم كلها، يقرأ أبواب الطهارة ويقرأ أبواب الصلاة بالتفصيل، الابتدائي، الإعدادي، الثانوي، الجامعات، حتى التخصصات الأخرى. يعني المسألة هذا دين، هذا دين، وهذه هو كله يصب في هذا الباب، وهو النصيحة ونشر العلم. ومنها راه الحقيقة محاربة هذه الأمة لا تقتصر على العلم الشرعي، محاربة حتى في أجسادها، حاربوهم بالعلل، بالأمراض، بالآفات، بالأوبئة. ولذلك منين يجيكم أبناء الأمة؟ هم اللي حصنوا أنفسهم، هم اللي يكونوا فاطنين، وهم اللي يكونوا يعني ردين بالهم من روحهم، شين يجيبوا لأهليهم، شين يستوردوا، شين يجيبوا لهم، مسؤوليتهم. أما الغير، الغير يسقيك حتى السم، شين عنده فيك هو؟ لكن أنت أبناء البلد هم اللي يردوا بالهم من روحهم، شين يجيبوا لأبنائهم، وشين يطعموهم، وشين باش يدووهم. انتقل بنا الأخ سعد إلى مسألة أخرى، قال الصدقة على الأقارب الموتى هل تصل منهم أو ليهم أو لا؟ نقول أنا عمي أخ سعد بارك الله فيك، ونسأل الله أن يتقبل منك ومن عموم المسلمين الصدقات، لأن مما ذكر العلماء بإجماع الفقهاء، بإجماع العلماء، أن الذي يصل إلى الميت من عمل الحي هو الدعاء والصدقة. هذا محل اتفاق، محل اتفاق عند جميع العلماء، أن الذي يصل إلى الميت من الحي وما ينوب به الحي عن الميت هو أن يدعو للميت تقول اللهم اغفر له وارحمه أو تدعو له بالجنة أو كذا، أو تتصدق عليه. والصدقة راه تكون اللي تصدق قرش ولا فردة خبزة، والله مثلا في اللي ميت لأبوه والله أمه جاي لطلبة يقروا في القرآن، والله في مدرسة جاب لهم بكوات أقلام قلم رصاص، شنو يساوي هذا؟ جاي يفرق عليهم الصغار قلم قلم، كل من يكتب به حرف أنت الحرف هذا ماشي للي نويته إلا أنت صدق عليه، أو حطيت مصحف في مسجد والله في مكان تحفيظ قرآن، أو فرقت عليهم كراسات، أو شجعتهم حتى بحاجة بربع جنيه ربع جنيه، والله أعطيتهم ومية باك ومية شربوها كواب ومية، فهذه كلها من الصدقات، تبقى من القليل إلى الكثير، إنك أنت أنشأت مدرسة، أنشأت كذا، أنشأت بيت، أنشأت مستشفى، صدقات جارية، ونويها لمن شئت، لبوك لأمك صدقات جارية، شقيت طريق كذا، كلها تدخل في هذه في الصدقات على الأقارب، سواء كانت الصدقة الجارية اللي يدو نفعها أو ليست الجارية، هذا محل اتفاق يا أخ سعد بارك الله فيك. الأخت هبة نسأل الله أن يعافينا ويعافيها، قالت كانت هي مريضة تشكي من علة معينة، والمدير قالها أعطاها ورقة قالها برا يدير لجنة طبية باش يحولوك. قالت فهي قعدت في بيتها، خذت الورقة وقعدت في بيتها إلى أن أجري فيها انقطاع، وقال لها المدير أنت اللي كنت تأخذ فيه مال حرام وبري أسر لروحك. الحق يقال، المدير أنصفها المدير، هو ما قال لهاش أنت صفت قناعتك، قالها أنت بري أسر لروحك، ماذا ما قال لك بري أسر لروحك؟ احني نفس الشيء يا أخت هبة بنقول لك، أنت بتمشي لمكتب التعليم وللجان المعدة هذه، تقولي لهم على أنك أنت كنت في ظروف كذا كذا كذا كذا، كان قالوا لك والله إحنا لحالتك ومن خلال تشخيصك ومن خلال أوراقك أنت في عفو وأنت في حل، قال لك لتي صحتين وطبقوا عليك لوايحهم اللي تنطبق على عموم الناس، فهذا ما فيش بأس، لك لتي حلال إن شاء الله. وكان قالوا لك لا أنت تأخرتي، أنت مفروض جيتين على طول، ولذلك السنة الفلانية والسنة الفلانية بترديهم، ومن توا بعد اللجنة وبتعالي جاي هذا عندك في الإذن امتت اللي يقولوا لك عليه، وما يغركش قريبك اللي نحلك الانقطاع من المكان، ما يغركش كون عندك قريب نحى ولا ما نحاش، هذا كزيد ناقص، لكن اللي يهم اللي يلزمك تمشي لهم من غير واسطة الرجل هذا اللي نحى الانقطاع، تمشي كواحدة أو كإنسان بيسل على نفسه، يقول المرأة حصل لمرأة مريضة حصل هكذا كذا كذا من غير محاباة، كان قالوا لا مدام هذا حالها احنا اللوايح تقول هذه في حل وفي عفو، مدام غرجت وتبتنا من حالتها يبقى لك لتيه الحلال عليك ان شاء الله ولا بأس. وكان قالوا لك لا احنا والله احنا بنلتزم من هارجتينا لليوم، بعتالي انت هذاك اللي يقول لك عليه طبقي هذا اسلم صورة وبيني لهم حالتك، وان شاء الله يسامحوك بلوايحهم، وان شاء الله يسامحوك وتكون لك لتيه حلال لانك مرأة مريضة وصرفتيه في الدواء وصرفتيه في العجز. الأخ أبو أحمد الحقيقة ذكر ظلم المتقاعدين، فإحنا نذكره هذا اللي نملكه، وطبعا هو كل إنسان حتى اللي يخدم في مكان هو غضب يتقاعد، فلما يسن لهم مسن كويس يعني طريق كويس على الأقل ينطبق عليه، والمتقاعد ما هو إلا مواطن أهو قاعد حي يرزق، فمثل ما هو اللي يخدم يعني ينال المرتب يزيد بزيادات اللي يحصلها، حتى المتقاعد مواطنه نقول احنا وما دام من اهل الدنيا غايته يزيدوه، هذا ما فيش كلام، وان شاء الله ربي يوفق القائمين على هذا انهم ينظروا لهم نظره طيبه ان شاء الله. الاخ رضا تفضل. الاخ رضا
6: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
6: يا مبارك ربي يعطيك الصحة.
0: الله يبارك فيك تفضل.
6: بالله عندي سؤال. أنا محصل حد بيعيني في الدولة تمام، لكن قال لي مرات ما تجيش يعني ممكن تخلص، بس
0: شن تخلص؟
6: قال لي في حالة ان هم بيستدعوك وانا بتجي تداوم، لكن بنسبة كبيرة باش نبدأ واضح ان انا ممكن ما نمشيش نداوم، عشان وضعك نقبل الموضوع ولا نرفضه؟
0: والله انت هو ما دام بعينك انا يعني بيش نقول لك ما خلي عينك وقول له دبر لي وين تلصقني يقول له نمشي يقول له اللي تقدر عليه حطني في اي مطرح حتى انتداب لجهه اللي هي نقول احنا تأدي بها تحلل بها قرشك ما تفرطش في التعيين لكن في نفس الوقت يحطك في اي مطرح قول له حطوني في اي مطرح نحلل به قرش لين تقول لي مطرح اللي يتناسب مع المؤهل وهذا تونجوها لسؤالك ان شاء الله يا اخي رضا
6: يعني انا مبلغ بك في حاله انه هو عيني لكن ما خدمتش انا
0: ما هو انت ما بيش نقول لك
6: انا مش هنطلب ان انا ما نخدمش
0: ايه؟
6: لكن في حاله انه صار الموضوع هذا
0: هو انت اللي كان نتمناك انت تتعين ودي راسك وراسهم لين نقول لهم اني تعينت ونبي ماشي عليكم جاي لين تحطوني ما ترضاش الا بالتشغيل ما هو كان بتقول لك يقول لك برا يا سيدي ما بلاش لكن كانك تعينت تعين وبعد ما يطلع اسمك قول لهم اني ما دام تعينت اصبحت واحد منكم امشي قاع مزلهم غادي بيقول لك تعال لنا مرتين في الاسبوع بيقول لك كذا يحطوا يديروا لك مطرح يديروا لك مكتب يديروا لك تريلا احداهم يحولوك لجهه ثانيه انتداب هم يقولوا حنين هم يشغلوك
6: وفي حاله انني طلبت انني نخدم وشوفوا لي امكان وهم ما شافوا ليش قالوا لي اقعد شد امكانك لين نكلموك هيك اموري تمام يعني
0: نك. والله ما هو هي تو نقول لك حاجه يا اخي رضا احنا تو بين امرين بين اداره الله اعلم هل هي فيها نقول احنا صدق في عدم عندك شوين تخدم والله هو يعني نوع من التفريط وهذه مشكلة وبين مواطن بيخدم ما صدق قالوا له مع الجي هذه راهو الزوز موجود احنا نتكلموا على حالنا احنا كلنا من اهل البلاد فهمتوا ولهذا اللي يتعين ماذا به يحل القرشة لأن المرتب أجرة راهو أجرة على شغل فيمشي الإنسان ولو يوفر نفسه في المكان يقعمز يقول أنا يرى يا هذا قعمز جيبه كان تبوا نكتب لكم حاجة جيبه كان تبوا تدير لكم كذا جيبه أنا موجود جابوا لك خدمت أو نباهي وكان لا هي بتبدأ المسؤولية مش معناها معاشي مسؤولية لكن بتبقى المسؤولية ملقاة على عاتق الإدارة راهو المدراء هذوما لأن تأول الحقيقة من خلال واقع الحال أن الإنسان أمتى يقولوا زحمة ومعاشي وين لما الإنسان يبقى كل قطاع تمشي له حاجتك تقضى من فم الباب غير تفضل وتقضى في ساعة لكن ما دام قاعد أنت في مطرح تمشي له وتمشي عدة مرات باش تقضى حاجتك وفيها أماكن تبي تشد تعبي اسمك في القائمة لين يطق فيك في صحة ولا غير صحة وفيه من أماكن لين موعد لين يطق فيك الدور وفي معناها هذا فيه نقص ولا ما فيش نقص
6: لأن أنا جاني الموضوع هذا من 3-4 سنين فاتوا وتفاديت أنا لكن أنت عارف يا شيخ الوضع توه يعني أي حاجة تسمد تنفعنا يعني
0: أنا أقول لك
6: كون
0: فيه نقص أمتى يكون فيه نقص لما يبقى الإنسان أي مؤسسة يمشي لها حاجة تقضى على طول ناس قاعدين فاضيين الموظفين واللي بورقة طول يشغل غلة اللي بمستند حتى مستندات والوثائق اللي طلعوا فيها هذه من جميع الوجوه طول لكن في من شيء انت تبيه يتقى قدامك طابور يتقى قدامك قائمة شجل اسمك يموعد ولينا في كذا كذا إذن مدام أكي فيه من يبو موظف يخدم مازال أنا نقول لك ما بيش نقول لك ما تتعينش تعين وبعتالي حطه في مرقع يخدموك باش تحلل قرشك هذا اللي نعرفه والله أعلم
6: ان شاء الله بارك الله فيك
0: كون قالوا لك على كل يوم كون يومين في الاسبوع كون كذا هذاك بعتالي هم لما انت تمشي هم يبقوا بعتالي اي تفريط يعلم به الله عز وجل منه من المدير والله من الموظف هو بعتالي هو اللي يسال عنه
6: يوم القيامه لكن انا كشخص ان مين دير اللي علي
0: انت تعين وبعد ما تعين طالب بتحليل قرشك
6: بتوفير شغل باش نحلل قرشك
0: ايوه هو هذا
6: ان شاء الله بارك الله فيك وفي ميزان حسناتك
0: امين باهي تفضلوا
7: السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمة الله
7: بارك الله فيك مشكور دكتور وطبعا ملاحظات واحد بارك الله فيك أصدقكم طبعا بالنسبة لأخي كان يتكلم أكتريت لدرات أنا أقول الموظفين من جوشة في هذه المفاهمة وضحها بعض العلماء لدرات هي اللي ممكن
0: والله يسمع كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته
7: نعم
0: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. المواطن اللي يخدم، المواطن اللي يخدم يدير عليه ويمشي، وبعد هالمدير هل هي تقصير، هل هي محابات، هل هي فعلا زحمة، هل هي فعلا كفاية، هذاك يعلم بها الله سبحانه وتعالى، هذاك أمر يعلم به الله عز وجل. لكن في ظاهر الحال أم تكون الأماكن فيها الوفرة، لما نلقوا أي مكان تمشي لحاجة تقوق ضمن فم الباب لكثرة الموظفين اللي بيخدموا. المدارس ما نقولش مدرسة فيها فصل بالأربعين والثلاثين، كل فصول نموذجية لكثرة المدرسين. اللي يبي الطب يخش لأي مطرح تلقى الممرض والدكتور يراجي في كل دار فيها من يراجي غرت على سويدي، وإن شاء الله ربي يعافينا ويغنين عليهم. أي قطاع تبي ورقة مستند رسمي متاع الشخصيات، الأمور الشخصية هدية غرت على زود، تبي يصوروك يصوروك ويطلعوا لك المستند اللي تبي. هذاك فعلا نقولوا شورا اكتفوا، تو وينه تو بنمشي بنادي الإمارات المستوصف فيها، حتى غير اللي يديروا نتاع السكر يلقى زحمة عزايز وشيبين قدامه،
7: نقيب نقيب غريب والله.
0: فعلا لذلك هذا معيار، يعني هذا والله أعلم، هذا فهمي قاصر، مرات أني ما فهمي قاصر، لكن أني نعرف أن لما تبقى في كفاية في الموظفين، لما نلقوا هك الأعمال منجزة إلى هذا الحد لما تنجز نقولوا شورا عندهم الكفاية بيحطوا الزايد، وهم وكل دكتور بالممرض بروحه قاعد يراجف من يجيه، ولا تلقى غير مستوصف متاع التو في كل مطرح، هذا غير اللي عنده أم ولا عنده أب بيرفع اللي متاع السكر بيلقى يلقى كذا. فهذا إذا لكن المواطن يتعين ويبحث على من يحلل له قرش، هذا اللي نعرفه والله أعلم.
7: بارك الله فيك الشيخ.
0: إي والله
7: في ملاحظة، بارك الله في الأخت اللي وقفتنا على العلماء اللي كل مرة نفلح عليهم، نسأل الله
0: ان يرحمهم
7: وان شاء الله رب يشافي شيخنا عمر مولود ان شاء الله وغيره، بارك الله
0: فيك.
7: والله هذا تو اتمنى حتى اتعمل الشيوخ كلهم في حلقات طب معاده، اتمنى طبعا البدايه تكون مثلا اليوم كذا والتاريخ الهجري، لان احنا بدنا دوله دعتكم انا وكما ما عادش فيها كيف بالتاريخ الهجري اذا ما رحنا ربي.
0: صحيح صحيح والله،
7: نبدا حلقه مباشره يذكر التاريخ واليوم،
0: فجزاكم الله كل خير. إن شاء الله إن شاء الله، كلام تذكير طيب، هذا ملاحظة طيبة، بارك الله فيك بارك الله فيك. باهي باهي الأخ القائم على المكالمات قال نخرج لفاصل قصير ثم نعود بإذن الله عز وجل.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، عدنا بعد هذا الفاصل لإكمال بعض الأسئلة التي وردت على البرنامج، ونذكر بالأرقام البرنامج 092-092-16-0 092-092-15-0 092-092-16-0 092-092-15-0. الأخ أبو أحمد قال: هل يمكن يعني يوصف بها غير الله عز وجل أنه يقول شيء يكون فيكون؟ هذا أمر جلي واضح، لأن الإنسان يعني من صفات الله عز وجل أنه القهار جل جلاله، وهو الغني سبحانه وتعالى، هو القادر الغني وهو القهار. يعني مما يستفاد من هذه الصفات أنه سبحانه وتعالى الغني، والعبد مفتقر، ولذلك كان هذا من مقتضيات قول القائل: لا حول ولا قوة إلا بالله، بأن الإنسان لا حول له ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى. فالإنسان يعني لا يملك شيء، ولا يملك أن يرفع ولا أن يضع إلا بالله عز وجل، وهذه غاية الافتقار، هذه غاية الافتقار. أما الغناء على الحقيقة، الغني هو الله عز وجل، وهو القادر جل جلاله، هو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. لكن الإنسان في حقيقة حاله هو عاجز، وهو محيط علمه سبحانه وتعالى. والإنسان في الواقع الأمر إلا ما علمه الله سبحانه وتعالى، فهو جاهل، جاهل إلا ما علمه الله سبحانه وتعالى. والإنسان يعني لا يحتاج هذا أمر إلى استدلال، لا يحتاج إلى استدلال، لأنه يبدأ من نفسه، من قالوا من صفات القهر للإنسان، وأنه مفتقر، أنه يجوع، تراه يجي واحد يرفع الجوع على نفسه، أنه يصيبه العطش، تراه يصرف العطش عن نفسه، تصيبه العلل، عفان الله إياكم، تراه يصرف العلل، وأنه يقول لا ما تصيبنيش علة ولا كذا ولا كذا. يعني النوم كذلك، حتو عجز النوم، راهو صحيح يخلد إلى النوم بدعوة أنه مرتاح، لكن أحيانا هو رافض النوم اللي في سفر وغيره وغيره، يلقى روحه راقد، هذا حتو من العجز، راهو ماهوش ليس صفة مدح. والقهر الكبير الموت، يعتري الموت، فكان الإنسان هو يقدر كذا، معنى هذا بيصرف هذه الأشياء، يصرفها، لكن هيهات هيهات، حتى اللي يملك أسبابها ما يقدر يصرف هذه الأسباب، نتائجها ما يقدر، حتى اللي يملك أسباب النجاة، الطبيب مثلا هو يملك أسباب الشفاء، يعطي الدواء لصاحب العلة وغيره وغيره، لكن هو ما يملكش الشفاء في الحقيقة. ولهذا تجد الطبيب أحيانا أقرب الناس ليه بين يديه يموت، بوه أمه كذا، هو نفسه يموت، زميله يموت، مع أنه هم يملكوا الدواء ويملكوا أسباب الشفاء، لكن الشفاء والنتائج والإحياء هذه كلها بيد الله سبحانه وتعالى. والإنسان في حقيقة نفسه هو عجز، ما فيش كلام بكل، هذه لا تحتاج، لأنه يجهل الأشياء. قالوا مما أعجزه الله سبحانه وتعالى به، وأنه لا يدعي الإنسان معرفة كل شيء، الروح. ويسألونك عن الروح، والروح من أمر ربي، يعني أعجز عنها ربي سبحانه وتعالى الأمم السابقة وحتى هذه الأمة، ما فيش واحد مع أنه من كلهم مسلم ولا كافر يقول أن هذا الآدمي الحي عنده روح، حتى غير المسلم ما يقدرش يقول مسلوب من الروح، لأن لو خرجت روح مات. باهي ما دام هيك تراه اللي بيقول أنه محيط علمه يوصف أنها الروح هي طويلة قصيرة شنو وصفها، لا يستطيع، قول الله أعلم بس. والفيلم ما يتعلق بقضايا الحوائج قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وهكذا. ولهذا يعني الشرع علمنا الصلاة في التعبد، علمنا أن الخضوع والذل كلها لله عز وجل. ابتداء أنت لما تقرأ الفاتحة تقول الحمد لله رب العالمين، الحمد وهي ذكر يعني نسبة جلائل النعم، وكذا تسلبها حتى على نفسك أنت المتكلم، الحمد لله لا لك أنت ولا لغيرك، وهكذا. ولذلك لفظ الحمد اختص به الله عز وجل، مع أن الشكر يكون لله ويكون لغير الله سبحانه وتعالى. يجي واحد يقدم لك معروف تقول شكرا، الشكر يكون حتى للعباد. ولذلك وهذا كما قال صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لا يشكر الله، هذا من أمرنا باعتبار الفضل. واحد قدم لك معروف تقول شكرا، لكن ترى ما تقدرش تقول لك الحمد، يحمد الله عز وجل، هو المنعم وهو القادر سبحانه وتعالى. نعم أبو إلياس، تفضل أبو إلياس.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
2: شيخ النفاتي بارك كل مشايخ النفاتي.
1: أي والله تفضلوا.
2: يا ريت طبعاً عندي حضرتك تكون وضح امتحانات عن الأمر الدائم امتحانات التعليمية.
1: إيه.
2: المراقبين في الامتحانات. بعض سائم من فريق مراقبنا إن شاء الله إحنا الله نلاحظوا في بعض المشاهد يدوموا في كنت متشدد في الامتحان وساعد متعرفيني وحرام هذا من ساعد من ده ولا حرام ساعد ساعد هذا أمر بالله وضع كيف كل مراقب ويا من مراقب بالذات امتحانات.
1: نعم.
2: هذه حاجة عندي سؤالين آخرين. قرآن كريم آيات الظن توضح لي آيات الظن زي لا يقول لا ما هو فضل إلا ربك، هذا الظن هنا في مكان
1: ترى عودي كيف الظن هذا ما سمعت أشبهي كيف الظن هذا
2: الآية فظن أن ربك هل نظن أن ربك هذا الذي يقول كيف يكون يظن معنى كلمة الظن
1: لا واضح واضح واضح. الإنسان يستغفر ويذكر الله سبحانه وتعالى يكفيه إن شاء الله.
2: أنا سألتك حتى واحد يقول وصلنا تفقهنا في الدين مثل حتى كيف الشيطان وكيف العذاب هذا سؤالي بارك الله فيك وصلت بذلك حتى نفسك
1: إن شاء الله. بارك الله فيك بارك الله فيك. أم محمد تفضل.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي.
3: أول شيء بارك الله فيك ونفع الله بك. عندي مشكلة مع قصة مع قطع صاحب قطع غيار يعني نتعامل معه بالبطاقة نستنى لما يجي المرتب تاعي لما نحط السيارة فيها فكرت يعني فنقدر ناخذ منه وخليه لما يستنى المرتب لا هيك. المهم فهو عنده جندة ورشة، ورشة هذه فيها أفارقة يخدموا عنده يعني خاصة به، لكن لما جيتها كانت المشكلة الأخيرة فيها طاقة بس يعني السيارة قال لي فيها فيها وفيها طلع أول مرة حاجات بسيطة يعني وصلوا 300 دينار، وبعدين العامل هذا الأفريقي قال لنا لا فيها الفرشليات وركب علي دين كبير، ولما طلعت بالسيارة بعد معاناة كم ساعة هم عانوا فيها لما طلعت بيها لقيت الصوت هو قاعد مثل فيها الحق أنا بطاقتي قاعد عنده باهي، لكن ناوية بينه وبين نفسي من بيش نعطيه لأني حسيتها اولا زاد عليا في الفلوس ومش حقهم عرفت، وثاني شيء اتفقت فيها هل انا كي صاحبه حق لما نعطيهم خليه بطاقتي مثلا على اقل من مهلي يعني خليها مرضى شوي بمعنى يعني عرفت ان قاعده عندها حاصله لكن مش هنخلصها
1: هي البطاقة قداك ولا قدا هي؟ البطاقة قداك أنت ولا قدا هو البطاقة؟
3: بطاقتي أنا الشخصية اللي فيها اللي بتاع المرتب.
1: عندك أنت قاعدة؟
3: لا عنده هو تو واخدها لين ما ينزل مرتب يعني ديك مازال ما نزلش لحظي. ولما ينزل اللحظي ما نبيش نجي نعطيها رقم السر ولا كذا ما نبيش نجي نخلص.
1: أي نعم نعم يعني. نعم.
3: لأنها خربها فهمت عليا. حسيا خربت زادت بزيادة بعد الإدارة. تسمعين هلبة وخربت بزيادة.
1: تسمعين الجواب إن شاء الله. تسمعين الجواب إن شاء الله. الأخت أم معتز بارك الله فيها ذكرتنا بالشيخ علي حكومة جزاها الله خير رحم الله الشيخ علي حكومة و. نسأل الله عز وجل أن يجعل ما قدمه في ميزان حسناته يوم القيامة. ويعني كما قال صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء وأنهم لم يورثوا دينارا ولا درهم أي الأنبياء ولكنهم ورثوا العلم فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. فنسأل الله عز وجل أن يجعل ما قدموه وما يعني قاموا به من جهود في موازين حسناتهم يوم القيامة هو ومن إخوتهم من أهل العلم الذين توفاهم الله سبحانه وتعالى. الأخ رضا هذا تقدم اللي بيتعين فنقوله هذا يعني هذا تقدم الجواب عنا وعليه اللي يشد مطرح يتقي الله في عباد الله يعينهم ويبين لهم ويحدد لهم وين يخدموا باش هو يعني نقول احنا يحللوا قرشهم. ايوه السؤال آخر حكم التصرفات في هذه المرتبات قبل العمل فيه اللي مثلا بعض الناس يقول أني خدمت من شهر 4 مثلا وإذا به نزلت من أول المرتبات من تعول العام كلها 1 و2 و3 معنا ما مشاش ما بشرش نقول والله ماذا بيك أنت راهو تاخذ من مرتبك من يوم المباشرة من يوم المباشرة دار لك مباشرة بدأت تمشي هذاك الوقت تأخذ أجرتك حلال طيبة تنتفع بها بتصدق منها تبي تاكل منها تطعم أهلك تاكل الحلال الطيب. أما الأول هذا كمال عام غلول أنصر كان قدرت ترده وكان قدرت أصرف في مصالح المسلمين العامة تلقى مدارس تحتاج جايها شتي يعني بصيانة بعد تفتح المدارس تلقى مستوصفات حداك أصرف على المستوصفات يعني أي مكان هو لعموم المسلمين أي مكان لعموم المسلمين تقدر تنفق فيه هذا المال. والإنسان هو راه هو الحق ما فيش

ما القرش الحلال الطيب، أما ما عداه يعني يحاسب نفسه في الدنيا قبل أن يحاسب عليه في الدار الآخرة. الأخ أبو إلياس بارك الله فيه، كان الصوت الحقيقة فيه تقطع، ولكن أنا فهمت منه بعض المسائل. ذكر قضية الامتحانات والمراقبة، وقال اللي هو بيراقب على الطلبة يسموه متشدد. طبعا هو راه في غالب هذه الأشياء تغيير الأسماء بغير أسمائها، وقلب الموازين، قلب الموازين، اللي يخنب يحطوه ويخنب وكذا يحطوه ناشط ويحطوه فالح، واللي يخون نقول احنا المراقبة، اللي يراقب هذا إما أن يكون ناصح، إما أن يكون ناصح، وإما أن يكون خائن. راه ما فيش مصطلح ثالث، راه إما أن يكون ناصح وإما أن يكون خائن، هذا اللي يحطوها يراقب على في مراقبة الامتحانات. إذا كان هو ناصح يعني ما فيش كلمة متشدد، لا، فيه ناصح. الناصح هو بيلزم الطالب أنه يجيب من فكرة شنو متعلم أنت اكتبه في الورقة باش نعرفوك من نصحنا ليك يا طالب، هل تستحق الذهاب إلى المرحلة الجاية ولا توعد في هالمرحلة هذه اللي أنت فيها باش تتعلم. هذا النصحني، هل أنت يا طالب اكتب اللي في فكرك في الورقة باش نعرفوك أنك أنت تستحق تنتقل للمرحلة الجاية بفكرك وتنفع نفسك وتنفع عموم المسلمين، ولا أنت ما زال عندك قصور في الفهم والجهل، وعندك من الجهل ما اللي يخليك ينبغي أنك أنت تقعد هني في المرحلة هذه باش تتعلم. هذا الناصح. يجينا الخائن. الخائن اللي طبعا العيل راهو اللي يدير في الامتحان، راهو كل الناس مرت بمرحلة الدراسة، الطالب من الابتدائي حتى للجامعة حتى لكذا، يعني يبقى همه أنه هو يطلع بأي وجه من الوجوه، بأي وجه من الوجوه، إلا من رحم الله. فيه من طلبة حريصين ما يغشش حتى ويحط له الكتاب قدامه ما يخدش منه، لكن الصفة العامة يبقى هو نقول إحنا حريصة بياخذ بينقذ نفسه، زي الغريق يرى في نفسه كأنه غريق في بحر بينقذ نفسه بأي طريقة من الطرق. فيجي هذا الخائن بدعوة الإعانة وبدعوة أنه بيعاونهم، لا، مش وقت هذا وقت العون. المدرس اللي بيعاون الطالب يعاونه في وقت المحاضرات وفي وقت الحصص، يحضر تحضير جيد ويجي يحفظ له على الزمن المحاضرة، ويعني ويكون حريص عليه ويجاوبك ويسألك السؤال ما تعرفاش تبحث له عليه وتجاوب له عليه في وقت الدراسة، وتحتها على التحصيل والحضور. هذا هو الناصح، هذا اللي بينفع. لكن في وقت الامتحان انت تضيع في ابناء المسلمين وتدير في روحك انت بتساعدهم، انت ما تساعدش فيهم، انت تضيع في ابناء المسلمين اللي تبدا ترفع في الورقه من الكاغط اللي ينقلوا به من مكان لمكان، وتبقى تخليهم يكلموا في بعضهم الطلبه وبدعوه انك انت متسامح وبدعوه انك انت تساعد فيهم، انت مش مساعد، انت نقول لك خائن الامانه. به كيف بتدير انت تو هذاك النهار مدرس خان الامانه وبدا يساعد بدعوه، هو مش يساعد، هو يضيع في ابناء المسلمين، بدأ يرفع في الورقة اللي نقلوا منها من طالب لطالب، والله خلاهم يسموا لبعضهم، انت مش بتحصل مرتب هذاك النهار، حللت قرشك انت هذاك النهار ولا تاكل فيه حرام؟ تاكل فيه حرام، ولا كيف بتديل انت هذاك الوقت؟ ما اديتش الامانة اللي ملقات. هذا العيل ولد فلان ولد علان، مش ضيعتها على ابوه لما انت تسهلت معاه ومعاش يقرأ، تاني يوم بيعبع لنفس الطريقة معاش يقرأ، ضيعتها على ابوه وضيعتها على المجتمع. لكن ده لو تشددت عليه انت النهار الاول بيروح خايف ويقرا، وهكذا طبيعه البشر. فنقول له هذه طبيعه الامتحانات، واللي بيقول بنساعد الطلبه ساعدهم ايام الدراسه وايام التحصيل، كون يعني حريص على انهم يفهموا وعلى انهم يعني ينتفعوا بالحصص متاعك. اما قلب الموازين هذا الخائن نسموه يساعد، والناصح نسموه متشدد، هذا قلب للمعايير والموازين اللي هي موجوده في كثير من الاشياء. الأما ما يتعلق بالأخت أم محمد، قالت رفعت السيارة قطع غيار تتعامل معه بالبطاقة، وعنده صاحب الواحد هذا اللي بيع في قطع الغيار عنده ورشة بجنبه، يبدو أنها لي حاط فيها عمال كما ذكرت، وزاد عليها كما ذكرت في السعر، وادعى أن عندها علل معينة. قالت لما طلعت السيارة طلعت بنفس العلل،

0: نفس من طلع خرجت بنفس العلل، قالت وهي عند البطاقة معاه مرهونة وهي بتماطلة ما تبيش تعطيه الرقم. نقولها مش هو هذا الحل يا أخت محمد، مش هو هذا الحل. الحل أنك أنت تجيبي إنسان محايد، تجيبي إنسان محايد، يعني نقول إحنا يعرف الكرهب ويعرف علل السيارات، وتقول لها كيفيه وكيفيه، ويجي لها الورشة هذه ولصاحب الوحدة يخبره يقول له إحنا توا أنت ظلمت المرأة، ظلمت المرأة، هي تدعي أنك أنت ظلمتها، يقول له بنشوف أنت ظلمتها والله أنت مساعد بالك مساعدك وأنت ما تدريش، احتمالات كلها واردة. من يعرفها؟ أنت خصم، ما تكونيش خصم وحكم، جيبي حد من طرفك أنت، من أهلك، من أصدقاء عائلتك، يعرفوا اللي حد يعرف السيارات وكذا، يجيه ويقول له إحنا راهو بنتقصوا، بنعرفوك أنت ظلمها والله مساعدها، شنو فيها من علة، وين الطرف اللي غيرته، شن درت شن ما درتش. هني في الحالة هذه التحكيم هو الحل، يعرفوه في الورش الأخرى شن ياخذوا عليه، والقطعة هذه شن يتكلف وكذا وكذا. مرات ما يعطوه شيء، ومرات ضيع لك سيارتك، هو يزيد يتغرميه تغرميه، فسد لك حاجات، تزيد تغرميه، تروحي بالسيارة وتحصلي الفلوس، ومرات تخلصيه. هذا كله لابد من تحكيم. طبعا كون أجزاد عليك، هذه الحقيقة خطأ يقع فيه كثير من الناس، ونسأل الله العفو والمغفرة، أن مرات الأجرة والثمن ما يبيناش عند في البداية. المفروض اللي بيشري على طول من الأول يقول له تبي القطعة فلانية، ما يركبهاش لين يقول له كم سعرها وكم سعر تركيبها، يقول له فهمني قداش سعرها من حيث بيعها وقداش تكلفة تركيبها. مرات انت ما يصلحش بيك، غالي تماكسيه، مرات ترفعيها لي برشة أخرى، لكن تقولي ساكتة وبعدها تجي تقولي زاد عليا. فأنت طبعا في خلل في الأول ما بينتش الأسعار، ولكن الآن كيف الحل بعد الوقوع والنزول؟ بعد الوقوع والنزول ما لا يمشي كلامه هو ولا يمشي كلامك أنت، لا أنت نقول لك ظلمك تدعي عليه، ولا هو يقول لي ساعدتها، لا، لابد هو يجيب نفر وانت تجيبي نفر يتحكموهم يعرفوا، واللي يديرها عليك ماشي يقول إذا بتلتزم بكلام التحكيم باهي، يقول لكم هذا نرفعك للحارس البلدي، ولا نرفعك اللي كان عندهم نقابة ولا عندهم شيء، يقول نرفعك يحزوني منك هيك، يقول له يقول له أو ترضى بالتحكيم يجيبوا لك من هو في شغلك، يعرفوا شغلك، جيب انت من طرفك من هو يعرف القطع الغيار وكذا، يقول له بالك انت كان مساعدنا نعطوك فلوسك وبارك الله فيك، وكان ظالم نعرفه وين حدود ظلمك. هذا هو الواجب يا أخت محمد، وكان لا ما باش أوني الحارس البلدي ولا الجهات المعنية هي تتولى هذا الموضوع. باهي بعضهم سأل عن التشهد ما حكمه في الصلاة؟ نقول التشهد هذا من السنن، من السنن، يعني سواء التشهد الأول أو التشهد الأخير. ولذلك كانت من أحكام التشهد أن الإنسان يجلس للتشهد، وهو اللفظ المنقول هذا، فإذا نسيه يضر الإنسان في نفسه، إذا كان مازال متعلق بالأرض، يعني عنده رجل في الأرض ولا ركبة في الأرض ولا إيد، واستعقد روحه أنه هو ما لم يأتي بالتشهد الأول، يرجع إلى الأرض، يرجع وصلاته صحيحة. أما إذا كان انفصل عن الأرض، نهض يديه ونهض رجليه من الأرض، نقول له أنت معش ترجع، لأن هذه القاعدة العامة في إصلاح الصلاة، إذا كانها من الفرائض نرجعوا لها الفريضة، إذا كانها من الفرائض نرجعوا لها الفريضة. أما إذا كان هي الشيء المتروك من السنن، من السنن، فهذا إذا فات مكانها معش فيه رجوع. أي حاجة من سنن الصلاة إذا فات مكانها، تشهد وقفنا نسيناها، استيقظنا بعد القيام أو قراءة السورة فات فينا وركعنا مثلا، خلاص فات مكانها معاش فيه رجوع، ويحل محلها السجود القبلي، نسجد قبل الصلاة، نسجد قبل الصلاة، قبل السلام، قبل السلام، سجود قبلي قبل السلام بعد التشهد الأخير. الفقهاء طبعا ينبهوا على خطورة التشهد، على السجود القبلي إذا كان هو مطلوب يبقى شيء طيب سجود قبلي، أما إذا كان تضحن غير مطلوب سجود قبلي أحيانا يكون سبب في بطلان الصلاة، لأن الزيادة المتعمدة تبطل الصلاة. ولذلك بعض العلماء نصح من هو من عامة الناس ما يتقنش القبلي والبعدي، قال له إذا كان ظننت أن الصلاة تحتاج إلى سجود دي مديرة بعد السلام. لما تديرها بعد السلام سلمت الصلاة من احتمال البطلان. إذا كان مطلوب أقدرته، وكان اتضح أنه مش مطلوب أنت ما عاش يضرك لأنك أنت انفصلت عن الصلاة بالسلام. لكن كان قدرته قبل السلام لا يخلو الحال، إن إذا كان مطلوب أنت مشكور ومأجور، وإذا كان غير مطلوب راه الصلاة تكون باطلة، وجهلك نقولوا له راه ما هوش عذر في المسألة هذه، ما هوش عذر، وبالتالي يديرها بعد السلام أحبط. هذه ما يتعلق بهذه الأسئلة المقدمة. الأخ عبد المنعم تفضل.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا.
1: مساء الخير عم الشيخ.
0: الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، تفضل.
1: بنستفسر عن قيمة الدولار.
0: إيه.
1: 2000 دولار.
0: إيه.
1: 2000 دولار في المصرف.
0: نعم.
1: كيف يعني شخص ودع قيمة ويكسبها مليون، الجائزة ولا غير الجائزة؟
0: ما هي نسمع التعليق إن شاء الله يا أخ عبد المنعم.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. والله ما يتعلق بمسألة الأخ عبد المنعم أنها في حد علمي إلى الآن دار متوقفة عن الحكم في هذا في هذه المعاملة، معاملة الدولار. وذلك نقول لك يا أخ عبد المنعم الله أعلم، هل هي من المباح هل هي من الممنوع؟ فالله أعلم، فعليه أنه هو يراجع لعل يعني يظهر الحكم ويبين له الأمر. فحد الآن الله أعلم، والله هذا الحق. باهي إذا كان معش في اتصال نتوقف هنا يا أخي المخرج. والله نعم. باهي إذا نكتف إن شاء الله بهذه الأسئلة، ونسأل الله عز وجل أن يؤلف بيننا وأن يصلح أحوالنا وأن يقضي حوائجنا أجمعين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
2: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: هذه الحلقة إعادة. أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: شيخنا، سؤال الأخ خالد ذكر حديث ما تحت الكعبين من الإزار في النار، يقول هل لباسنا الآن يعني يدخل في هذا الحديث؟ واجب على الجميع رفع الثوب أو رفع السروال أو شيء منها.
2: هو حديث إزرة المؤمن صافي ساقيه وما تحت كعبين في النار، جماهير أهل العلم ذهبت يعني تقييده بالخيلاء، من جر ثوبه خيلاء، جاء نص حديث هكذا. وأبو بكر صديق قال لرسول الله إن إزار يرتحي، قال لست منهم، أي من يعني يرخون يعني ثوبهم خيلاء. فهذا الذي عليه
1: جميع،
2: نعم مقصود به التكبر، خيال التكبر، يعني زمان قديما يعني يجر توبه باعتبار انه غني او انه يعني من باب الكبرياء او من باب الغنى والاستعراض زي ما يقولوا احنا على الناس، يعني زي ما يقولوا معي، لان في ذاك الوقت كما مر بنا بالاثار يعني لا يكادوا حتى يجدوا من يستر عورته، او كلكم يجد ثوبين يصلى من كفيل، ما عندناش الا ثوب واحد اللي على ظهره فقط. يعني حتى في حديث ابن سعد بن وقاص تقريبا، لما لعله أدركت دعوة سعد مما اشتكي لما كان واليا على البصرة وكذا والكوفة، ولاه لما اشتكوا إلى عمر الخطاب ابن سعد بن وقاص، قال أنه لا يظهر للناس دائما، قال شوف السؤال يا شيخ في ذاك الوقت، يعني قال والله على ما أذكر، قال لا يجد إلا ثوبا واحدا فأغسله فأبقى في داري حتى يجف. شوف يعني في ذاك الوقت، يعني هذا حتى بعد فتحت الفتوح، يعني بعض يعني كيف كان ولاة المسلمين يعني. فالكلام مربوط ببعض شيخ، يعني حديث يجر حديث، ونص يجر نصا، وحكم يجر إلى حكم آخر. فالخيلاء ذاك الوقت كان اللباس، الآن من الآن يعني تو عندنا بالعكس، لو بجي أنت للعرف الآن اللي يجر في توبة ماشي مثلا لابس سروال ويعفص فيه برجليه، يعني نعتبر في نوع من يعني نوع من التخلف، نوع من لا يبالي انسان هيك درويش، سميها ما شئت يعني. ليس اخويا الان لا يتصور الان ان انسان يجر ثوبه بهالطريقه، الان تلقى واحد لو لابس سوريه طويله ويجر فيها يعني في التراب، هل تظن هذا شخص طبيعي؟ وتعرف عليه في المجتمع ان هذا لا يعني غير طبيعي، باه بتقول لا شيخ خلينا من العرف وكذا. هو مش في العرف، هو النبي صلى الله عليه وسلم اغلب النصوص هذا جماهير اهل العلم قالوا الى ان المراد بالنهي هنا اذا جر خيلاء،
1: حملوا الاحاديث على بعضها
2: بالضبط، يعني ربطوا الاحاديث، جاء نص مقيد بالخيلاء وجاء نص مطلق، فحملوا المقيد هذا على المطلق، يعني قالوا المراد به كما قلت ان هذا هو المراد، ومنهم الامام احمد والامام الشافعي وغيره. فاذا مربوطه ونص عليه الباجي وغيره من علماء نصوا على هذا الامر، فينبغي عدم التشدد إن أردت الخروج من الخلاف وما تحت فوق كعبين أردت الخروج من الخلاف فلا بأس، وتفعل ذلك سنة فلا بأس، يعني لا يخالفك في ذلك أحد. لكن عاد الإنكار على كل من مثلا هو تحت كعبين بتعتبر من أهل النار أو يعني، فهذه كلام مردود عليك بقول جماهير أهل العلم. إذن يعني أقل ما يقال فيها أنها مسألة خلاف، يعني هناك من ذهب إلى الوجوب، هناك من ذهب إلى الوجوب ولا ننكر عليه، كل له اجتهاده. ونحن والذين قالوا بعدم الحرمة قلنا من أئمة المذاهب الأربعة، فبالتالي نترك هؤلاء الأئمة وتلزمني بقول واحد على أنه حرام، وتريد أن مسألة الخلاف لا ينكر فيها، هذا قولا متعارف عليه الشيخ، مسائل الخلاف لا ينكر فيها أحد، على كل مجتهد وله نصيب، إما له أجر وإما له أجر. وعامة الناس الآن، أنت حتى الآن بتحمل عامة الناس يعني على أنهم يعني يفعلون هذا التكبرا، مستبد على الإطلاق. فالأمر فيه سعة، الأمر فيه سعة، ومن أراد أن يعني يكون ثوبه فوق الكعبين خرج من الخلاف زي ما نقول، واحتاط لنفسه وفعل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم سنة، ومن تركه فله قوله وله حجته وله وقوله أعلم من لا نساوي في علمهم شيئا من الأئمة، من أئمة المذاهب الأربعة. فمن نحن مع هؤلاء؟ أم أننا نحن أعلم بالسنة وبمراد صلى الله عليه وسلم منهم، أم نحن أحرص على ديننا منهم؟ إمام مالك يقول، إمام مالك رضي الله عنه يقول لستم بأحرص على دينكم ممن كان قبلكم. فهذه مسائل الخلاف اللي يبدأ فيها الإنكار ويبدأ فيها يعني التشديد على الناس، هذا ينفر من الدين ولا يحبب في الدين ولا يحبب في السنة الاقتداء بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي أعلمه والله أعلم الشيخ.
1: والله شيخنا بارك الله فيكم.
3: السؤال الثاني للحاج أحمد، قال إنه أصيب بورم البعيد قال في 2011، وقال أنا عالجته بأكل الثعابين، قال ناكل في الثعابين والضفادع والحمد لله، قال أني الآن شفيت، ما الحكم في ذلك؟ أقول أما هل الثعبان علاج أو لا أو ليس علاجا، أنا هذا لا أعرفه، لأن العلاج هو يثبت إما بقول أهل الطب وإما بالعادة، لكن لو سألتني ما حكم أكل الثعابين، يجوز أكل الحية عندنا، الأحنش والثعبان والبوزريق وغيرها، هذين اللي يأكلوا الأحناش بصفة عامة عليه مختلف مسمياتها، يجوز عند المالكية أكلها بشرطين. الشرط الأول أن تذبح ذبحا، أن تذبح من رقبتها، تذبح يعني أن يقطع الودجان فيها، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني أن يؤمن سمها، السم متاعها يكون مأمونا. ولهذا ذكروا قالوا أن بعد ما يذبحها يأخذ مقدار 4 أصابع ويقطع لأنه يوجد فيه السم. نعم هي مسألة خلافية، لكن المالكية يجوزون أكل الثعبان سواء كان لحاجة أو لغير حاجة، المهم أن يذبح ذبحا. مش يجي إنسان لحنش ويقعد يضرب فيه بلوحة والله بحاجة لين يقتل لو بعدين يقول بناكله، لا هذا ميتة كيف بتاكله؟ لأن المالكية عندنا أن الثعبان يجوز أكله إن ذبح رقم واحد، وأن يكون مأمون السم. أما مثلا لو لم يذبح لا يجوز أكله، لو ذبح ولكن قالوا له هذا معبي سم، هذا لا يجوز لأنه من إلقاء النفس إلى التهلكة، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم. أما الضفدع الذي هو يعيش في البر فهذا أيضا يجوز أكله، هذا أيضا الضفدع البحري السلحفاء، نعم لا مش الضفدع البحرية، هذه اللي هي تعيش في البحر هذه تؤكل بدون ذبح لأنها أحل لكم صيد البحر وطعامه، هذا ما فيش مشكلة. لكن التي تعيش في البر فهذه نعم يجوز أكلها بالذبح ما دام أنها تعيش في البر. فننتبه لهذا الأمر لمسألة الذبح ومسألة أمن السم في الثعبان.
4: قال يبي يقسم أملاكه على ورثته حسب الفريضة الشرعية، يعني بيدير لهم فريضة شرعية، بيضبح عليهم وبيوريهم كل واحد شن حقه حسب الفريضة، وقال بنعطيهم أسبوعين مهلة بش لو عنده حد أي اعتراض أو استفسار أو شيء، وبعدها بيختم الفريضة هذه وبيوثقها في محرر عقود وبيحفظها وصية، يعني ما هواش أعطيهم الأملاك هذه، إنما بيعتبرها كأنها وصية تنفذ بعد الموت. فيسأل يعني شن الحكم الشرعي في اللي ناوي بديره، كأن في من قال له ما تقسمش أملاكك وانت حي، وفي من قال له لو بتقسم تعطي للذكر مثل الأنثى، وقال هذا يعني حيسبب مشاكل بعدين. فيسأل عن التصرف اللي بديره، هل هو تصرف شرعي؟ ولو كان في إشكال شرعي شن نصيحتكم شيخنا أو شن توجيهكم؟
5: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إذا أراد الإنسان أن يقسم أملاكه على ورثته قبل موته فنقول يجوز ذلك، لكن بشرط أن لا يحرم أحد من الورثة وتكون في القسمة مصلحة راجحة، مثلا الأولاد بحاجة إلى المال أو فيه خاف أنه بيصير خلاف ودفع مفاسد متوقعة، زي يكون الأولاد يختصموا في المستقبل ويصير بناتهم مشاكل، والله يخاف هو أن مثلا أن يأخذ الأولاد التركة ويحرموا البنات ولا يحرموا أحد من نصيبه، ففي هذه الحالة يجوز أن يقسم أملاكه على ورثته قبل موته ويسلمها لهم في حياته هبة مع مراعاة العدل في القسمة بما يوافق شرع الله تبارك وتعالى، حتى لو لذلك متحضر ينتهي ما فيش باس، لكن شرط ألا يحرم أحدا وتكون فيه مصلحة راجحة ويسلم لهم هذه الأشياء هبة في حياته. إذا أراد الإنسان أن يترك ذلك وصية فالوصية غير يعني لا يجب تنفيذها منهم، يعني لا يجب عليهم أن ينفذوها الوصية. في فرق بين أنت تو تكلم عن الإمارات هذه وصية، هذه هبة. الهبة خلاص سلمت كل واحد في حياته واستلم المال فخلاص ماشي في رجوع في هذا، لكن الوصية لا يجب تنفيذها إذا كانت للورثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، طبعا إلا أن يشاء الورثة. كان الورثة يبوا مشاه مشاها بعدين ما مشواش، واحد قال لا تتعود من جديد تتقسم من جديد، فبدأ تعود تقسم من جديد أنت ما درت شيء. وإذا علمت أنهم مش هيختصموا وأن الأمور حتمشي خلاص خلي الأمور كما هي بدون قسمة، فبين لكل واحد عادي ما فيش باس، لكن بالضوابط التي ذكرناها لك.
4: طيب شيخنا، هل يعني يخلي شيء لنفسه ولا ممكن يقسم كل الأملاك؟
5: هو يجوز له أن يقسم كل الأملاك، لكن لو ترك شيء لنفسه فهو الأولى. يعني لا مثلا يقسم المزرعة وغيرها اللي ما هوش يبيعها ولا بعض المحلات، وبيت السكن اللي هو ساكن فيه خلي هذا لنفسه مع مرتبة، هذا أفضل للإنسان ما يندري شراه ما يحدث له في الزمان، والأولاد يتغيروا وتحصل بيناتهم الأشياء، ومع بعض الناس مرض حتى مش قادر باش يعالجهم وهكذا. فلو الإنسان بقي وخلى جزء من ماله هذا هو الأولى وهذا هو الأفضل.
4: هذا شيخنا سؤال عبر الواتساب من السائلة، تقول فيه أجريت عملية إزالة أكياس من الرأس، والطبيبة منعتني من استعمال الماء على رأسي لمدة أسبوع، فكيف أغتسل من الدورة الشهرية، فكيف أغتسل من الحيض؟
6: إذا كان تقدر مثلا تغسل من الصدر واللوطة، يعني مثلا زوجها يصب عليها المية هيك صبان من جهة الكتاف وتكمل وتاخذ شوية من الرقبة وتكمل باقي الجسم، هذا يجب عليها أن تفعل ذلك. كان قلت لها لا لا لا المية ما تجيش من تلاها بكل، حتى الاغتسال هذا ما تجيش بالك تتنطر حاجة على الرأس وتدير لنا مشاكل كبيرة، في هذه الحالة تتيمم ثم لما تصح تغتسل الاغتسال الشرعي. فهذا الأمر منوط بالدكتورة. لو قلت لها والله عادي مثلا تقدر يديروا في طاقية، هذا اللي يديروا فيها لما يديروا في حمام البخار طاقية مثلا نايلو وتغسل باقي الجسم حتى ما تقربش هلبة، يعني لأن احنا مشكلة الشبشابة هذه غير منضبطة، صعب. تو ممكن كان واحد يصب عليها زوجها صب عليها الماء على اكتافها بمالقي ولا حاجة تمشي نوعا ما، لكن لو بديرها بالشبشابة هذه صعبة شوية لأنها زي ما قلت لها غير منضبطة وما تضمنش أن تجي في رأسها. المهم الخلاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذا تقدر تديري من الصدر وانزل لوطة وما تخافيش على العملية، أو الدكتورة قلت لك عادي حتى لو جدت القطرة والاثنين مش مشكلة، فيجب عليك غسل هذا الأمر ومسح الوجه وما استطعت من الرقبة. وإذا كان ما تقدريش هيك بكل، والمسألة خطيرة جدا، بعد ذلك تتيممي حتى يقضي الله لك بالشفاء وتغتسلين الغسل العادي.
4: بارك الله فيك شيخنا.
7: الأخ محمد يسأل عن حكم الغيبة، وهل منها الكلام عن الغائب بالخير وبالثناء الحسن؟
8: لا، الغيبة هي الغيبة الممنوعة هي ذكر الإنسان بالسوء، ذكر الإنسان بما يكره، سواء في نفسه أو في أبنائه أو في أي وضع من الأوضاع عاذنا الله وإياكم. فأحيانا الإنسان يبدأ في نفسه، بل قد يغتاب حتى في خلقته، أحيانا يذم في خلقته وهذا من أفجر الفجور لأن خلقة الله سبحانه وتعالى، وأحيانا يذم في سلوكه وأحيانا في ديانته وأحيانا في أبنائه وحتى في الزوجة وكذا، وفي على كل حال في كل ما يسوءه، في كل ما هو من باب السوء ولا يرضى به يستهزأ به، لا يذكر له في حضرته لأن هذا باب التهكم، حتى في حضوره ما يقولاش أنت عندك وعندك ويخش في خصوصيات، هذا التهكم حرام ظلم، ولا يذكر في غيابه حرام هذا. واللي يتكلم هو في الواقع هو راه سلط الآخر على حسناته، يعني راه ما فيش حاجة تضيع، راه كله محسوب. فاللي يتكلم على إنسان معين نقول أنت يوم القيامة هذا بيقتخف بين يدي الله سبحانه وتعالى أنت وياه، وبيأخذ من حسناتك ما يقضي به الله عز وجل، يقضي له بعشر حسنات، مية، ألف، اللي هم يأخذوا من حسنات يعطوها للمظلوم اللي تكلمت عليه، فانفنيت حسنات المتكلم تطرح عليه الذنوب اللي أنت تكلمت عليه. مرات عند ملف بخشة لجهنم سنين من الذنوب، يقول لك خوده في مطرحه، أنت تكلمت عليه خوده الذنوب هذه خش في مكانه الزمن اللي يقضي به الله سبحانه وتعالى في جهنم بدل بيخش به ذلك الرجل. فالغيبة مشكلة، ويأتم المتكلم والسامع اللي هو إذا كان هم سائرة في الكلام ويبدأ يقول له إيه وكذا ويبقى غيره، ولهذا لابد أن حتى السامع يحاول ينكر ولو بقلبه إذا كان يقدر يتكلم بلسانه ويقدر يدافع عليه، فهذا من أحسن المواقف أن يدافع الإنسان عن الغائب إذا كان يقدر يدافع. أحيانا ما يقدرش يدافع أو ما يعرفهاش فيقولهم غيروا الموضوع، يحاول يخش به في موضوع آخر. إذا أحيانا ما يقدرش حتى لا يغير الموضوع ولا كذا، ينكر بقلبه، ينكر يكفيه الإنكار بالقلب، هذا إذا ذكر السوء. أما ذكر الخير، أما أن يذكره بخير، ففي غيابه إن كان هذا من الحق لا بأس، لكن في حضرته لا، لا يذكره بالخير في حضرته. مش يقول له أنت راجل كويس، والله أنت يا فلانة امرأة طيبة، أنت تتصدقي وأنت تديري وديري، فهذا لأنه يدخلهم في العجب، في العجب، والعجب ينقلهم إلى الكبر، والعجب والكبر ما فيش خير، كله يحبط الأعمال، يبدأ يحسب روحه حاجة كبيرة، اللي يمدحوه يحسب روحه حق حاجة كبيرة. هم يتكلموا بحسن الظن، بحسن الظن
7: ما ظهر لهم،
8: ما ظهر لهم بحسن الظن. ومرات هو على خلاف هذا، بل لو قد يكون هو كان فعلا حقيقة طيب، لكن تغير نفسه من الداخل ويدخلها الفساد ويبقى هني ينقلب إلى سوء، لذلك لا يمدح في وجهه. ذكر العلماء قالوا إلا المحتضر، من بعض العلماء قالوا إلا المحتضر، لأن الإنسان في حال الحياة ينبغي يعيش بين الرجاء والخوف، لكن اللي هو على فراش الموت يبقى هو شد عليه الخوف، شد عليه الخوف، فقالوا كونه يذكر بصالح أعماله، فبعض العلماء قالوا لا بس
7: يعني
8: نعم نعم، لأنه هو معاشي بالناس ذاك الوقت هو بينجى بس، لكن اللي بصحته وحي الآن.
7: الأخ محمد يسأل عن حكم الغيبة
8: في الواقع، يقول له إيه وكذا، أما أن يذكره بخير، ففي غيابه إن كان هذا من الحق لا بس، لكن في حضرته لا، لا يذكره بالخير في حضرته. مش يقول له أنت راجل كويس، والله أنت

0: فلانة امرأة طيبة، أنت تتصدقي وأنت تديري وديري. فهذا لأنه يدخلهم في العجب، في العجب، والعجب ينقلهم إلى الكبر، والعجب والكبر ما فيش خير، كله يحبط الأعمال. يبدأ يحسب روحه حاجة كبيرة، اللي يمدحوه يحسب روحه حق حاجة كبيرة. هم يتكلموا بحسن الظن، بحسن الظن
1: ما ظهر لهم،
0: ما ظهر لهم بحسن الظن. ومرات هو على خلاف هذا، بل لو قد يكون هو كان فعلا حقيقة طيب، لكن تغير نفسه من الداخل ويدخلها الفساد ويبقى هني ينقلب إلى سوء، لذلك لا يمدح في وجهه. ذكر العلماء قالوا إلا المحتضر، من بعض العلماء قالوا إلا المحتضر، لأن الإنسان في حال الحياة ينبغي يعيش بين الرجاء والخوف، لكن اللي هو على فراش الموت يبقى هو شد عليه الخوف، شد عليه الخوف. فقالوا كونه يذكر بصالح أعماله، فبعظ العلماء قالوا لا بس
1: بالله
0: يعني نعم نعم، لأنه معاشي بالناس ذاك الوقت هو بينجى بس، لكن اللي بصحته وحي الآن لما يمدحوه يحسب حق يبي حظوة في أنفس الناس. لكن واحد راقد على فراش الموت هو يمكن يتوقع حظوة بيزبه من أهل القبور، فلما يذكروه يقول أنت لا ما إن شاء الله مقبول عند الله وإن شاء الله ربي يتقبلك، وكنت تصلي وكنت تزكي وأسهمت في المسجد الفلاني وأسهمت بكيت وكيت من أعمال الخير، فهذا إن شاء الله لباس للمحتضر دون غيره.
1: نعم شيخنا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
2: أن مداخلة الأخ يونس شيخنا بخصوص ذكر حديث من قال هلك الناس فهو أهلكهم، وكان نطلب توجيه للحديث والجمع بينه وبين نصح الناس وكذا.
3: هو هذا الحديث الله أعلم من قال هلك الناس فهو أهلكهم، هو يعني حديث صحيح من في صحيح مسلم الله أعلم. وهذا من يقول هذا الكلام هو تحذير من الشارع الكريم وتحذير من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن يترفع الإنسان عن الناس وينظر لنفسه. والعلماء أظن وجه بهذا التوجيه والله أعلم، أن من يرى هو يعني أعلى مكانة من الناس عبادة أو درجة عند الله سبحانه وتعالى فيحتقر الناس، لأن الله سبحانه وتعالى هو أعلم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى ولا طبعا. فالإنسان ليقول هذا قم باب تزكية النفس ويرى نفسه أصلح من هؤلاء الناس. نحن يرى الإنسان في المجتمع الآن بعض المعاصي ترتكب ويرى بعض الأشياء التي لا ترضي الله سبحانه وتعالى، لكن الحكم هكذا على أعيان الناس أو هكذا الناس بالعموم هكذا هلك الناس أو الدنيا ما عاش فيها خير أو كذا أو إلى آخره، فهذا كله شرعا لا يجوز. وخاصة العلماء يقولون باب الاحتقار ويعني تزكية نفسك أنت على الآخرين، ترى نفسك أنت أعلى منهم مكانة ديانة عند الله سبحانه وتعالى. فتزكية النفس هذه الله أعلم، يعني رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لا أبر، رب أشعث أغبر لا يؤبه له، يعني لا يلتفت إليه عامة الناس لو أقسم على الله لا أبر، حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يقول هذا الإنسان، لا يقول الإنسان هذا من باب التحقير أو من باب كذا، هو حكم على العموم على عامة الناس الله أعلم، يعني بهؤلاء الناس في البلد أو في أي مكان في أي مكان بالحكم العام. فالتوجيه الذي يذهب على هذا المنحة أنك لا يجوز لك أن تقول فهو أهلك مفعل تفضيل شيخ، أنت أكثرهم أهلك، يعني هذا حكم من النبي صلى الله عليه وسلم. فإنسان حتى لو يتلفظ بهذه الألفاظ عليه نستغفر الله سبحانه وتعالى ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يعني يدعو وكأنه قنوط من رحمة الله وكأنه ما عاش في صلاح خلاص. فهذا لا ينبغي الإنسان، يعني أنه قالوا هذا إنما يرد فيه على سبيل احتقار الناس وأنه يرى نفسه أنه أعلى مكانة منهم، يعني فالله أعلم بعباده صالحهم من أصلحه، مش حتى أقوم الطالح يعني درجات الناس. ودائما تجد يعني حتى في بعض الناس على بساطتهم على كذا تجاههم، يعني في مواطن الخير سبقونا، يعني هم من أبسط الناس مواطن الخير تجدهم هم الأولون قبل غيرهم. فبالتالي والله أعلم كما قلت أن ينبغي صون اللسان، ثكلتك أمك يا معاذ وهل ألقى النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم وعلى مناخرهم إلا حصائد. فهذه الكلام يرفض من قول لديه رقيب عتيد، احفظ ما بين لحييك وبين رجليك أضمن لك الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال اضمنوا لي هذين الأمرين. واللسان كل من يوم لو تصبح الأعضاء تكفر اللسان، إنما نحن بك يعني إن أصلحت إن أحسنت يعني أحسننا وإن أسأت أسأل. المسألة في الحديث يعني كل ما من يوم يصبح لو الأعضاء تكفر الإنسان يعني وإنما نحن بك الحديث، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فاللسان هذا هو الذي يعني وكما في الحديث أين أورد المهارك يعني أبو بكر الصديق خير الخلق بعد الأنبياء يعني مسلم أنه خير الخلق بعد الأنبياء. أبو بكر الصديق رضي الله عنه دخل عليه عمر الخطاب وهو يمسك لسانه يقول هذا أورد المهارك. فهذه الكلمة هو السائل الكريم قال من الذي يقولها لك الناس، وهذا من حصائد اللسان يا شيخ، وهذا وحكم على عامة على الناس يعني حكم على الناس جميعا يا شيخ.
2: نعم.
3: برهم وفاجرهم صالحهم وأصلحهم تقيهم ويعني على درجاتهم، ومن وهل نصبك الله حاكما تحكم على الناس وعلى سرائرهم. فنقول هذا لسان يعني الإنسان قد تأخذه العزة بالنفس، فإذا كان على درجة من الصلاح أو التقى يظن نفسه ويشوف عامة الناس تانية لا تدري يا شيخ معاب شخص بسيط يعني قد تراه يعني حتى يفعل أقول يفعل بعض الأفعال لا ترضي الله يعني من الصغائر يتكلم وقد فعل فعلا رفعه الله به درجات من هو يدعي الصلاح. فهذه مسائل عليك بنفسك، الإنسان يشقى بنفسه ويشقى بعيوبه ويتألم. صحيح الإنسان يتألم يعني لوجود المعاصي يتألم، هذا هو إنسان من رأى منكم منكر فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه فمن يستطع بقلبه. يعني ينبغي أن تكون نفس المؤمن هكذا حاضر تنكر المنكر، هذا الأصل، لكن تقول ما يرضي الله سبحانه وتعالى ولا تقول ما يغضب الله وهي تريد أن تنكر المنكر فمسألة يعني ضوابط شرعية ضبطت الموازين وضبطت الأحكام وضبطت التحكم بما يصدر على الإنسان من أفعاله من أقواله من حركاته من سكنات. فهو يقول بعض الناس قد يقول بعض الناس هذا باب التحسر، لكن لا ينبغي لك تحسرك على وضع المسلمين لا يعني لا يجوز لك أن تعتدي بالألفاظ التي منعها الشرع الكريم.
2: ومسألة من يقول هذا الكلام يعني وتحسرا يقوله مثلا،
3: نعم هو
2: هلك الناس
3: تحسر، هو التحسر الشيخ معاذ زي ما قلت لك يعني لا النبي صلى الله عليه وسلم نص بهذا النص من يقول هلك الناس فهو هلكهم. وإن كان علماؤنا أو العلماء الأمة قالوا بأن هذا مراد به احتقار الناس، أما من قاله تحسرا على مثل مقارنة بين وضع المسلمين الآن وقديما كيف كانت قوة الإسلام وما كان عليه الصحابة من التعبد والالتزام بشرع الله سبحانه وتعالى، قد يلتمس له العذر لكن في هذا الشأن، لكن مع كما قلت مع التصحيح شيخ أن لا يكرر هذا اللفظ حتى وكان هذا قصده، لأن صلى الله عليه وسلم أتى هكذا النص من قال هلك الناس أهلكم. يعني دائما نبصر يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني حتى بعض أهل العلم قالوا إذا قاله يعني من باب التحصر على ما كان عليه المسلمون وما أصبح عليه الآن من الهوان ومن الذل ومن انتشار المعاصي وعدم المبالاة بمعاصي الله سبحانه وتعالى حتى صارت النفوس لا تنكر منكرا وتعرف معروفا، قد يعذر في هذا إن كان هذا قصده، لكن الإنسان أن يترفع عن كل لفظ أو كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم سواء من أقوال أو من أفعال.
2: واضح شيخ، بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا.
4: يسأل عن وضع الزكاة في صناديق التبرعات لغزة، نسأل الله يفرج عنهم، فيعني هل يجوز أن وتجزي يعني الزكاة عن المزكي إذا وضع زكاته في صناديق التبرعات التي تذهب إلى غزة؟
0: طبعا هو من حيث الإجزاء هم نص الفقهاء، هذه قاعدة عامة، إذا كان الإنسان بيعطيها داخل المحيط دون مسافة القصر 84 كيلومتر ويخرجها لمن هم أشد حاجة، لمن هم أشد حاجة يخرجها تجزيه. والآن في وقتنا الحاضر هذا أهل غزة هم أشد حاجة، بيوتهم في لطاء وجرحى وجوعى والناس ميتة بالشر، يعني غاية في الحاجة غاية، فهم أشد. وبالتالي نقولوا لما إن شاء الله غضوا لبغضوا ربي يفرج عليهم ويبدوا في راحة وفي هناء وفي رغد من العيش، ما عاش تعطيهم أنت إلا إذا كنت أنت واحد منهم غادي. لكن ما دام هم ما دام هم في حاجه انت
4: مضطرين
0: يعني. مضطرين وفي اشد حاجه يمكن يوما ما لا قدر الله تنتقل لاشد حاجه لي قطر اخر مسلم وهكذا.
4: نعم فشيخنا جائزه باذن الله.
0: نعم ما فيهاش كلام هذه اشد حاجه هم الان في وقتنا الحاضر.
5: سال سؤالا اخر قال كثيرا ما يجد ان فيه عماله اجنبيه افارقه او غيرهم ممكن يكون من اسيا وقد يكون البعض منهم او البعض منهم غير مسلم ليسوا مسلمين والناس تضبح عليهم او لما تنادي عليهم تنادي عليهم باسم محمد لم يكون يعرفش اسمه يقول تعال يا محمد برا يا محمد. فما تعليقكم شيخنا على هذه الظاهره وهذا هذا الفعل؟
6: هو ما نعرفهاش الكلام هذا احنا نقوله في تجوره نقوله يا زعيم ولا يا سيد ولا
5: هي كبك موجودة شيخ صح يقول محمد
6: اسم
5: محمد
6: ظهر أنه إذا لم يتيقن أنه في النهاية اسم هو يعني هل مثلا إذا الكافر سمى محمد نقوله حرم عليه أعتقدش يكون فيه حرمة لكن على كل حال إذا تيقنت أنه كافر فلا تشرفه بهذا الاسم وإذا كان ما تيقنتش وحابنا في الغالب على أن مسلم فلا حرج من مناذاته بهذا الاسم والظاهر أن حتى لو كان كافر وناذاته به بالك ربك يهديه ببركة هذه التسمية ويسلم فالموضوع يعني لا يحتاج إلى كثير من التشنج أمر عادي يعني لا إشكال فيه. نعم. كان واحد وهذا بعيد جدا جدا قاصد إهانة الاسم بتسمية غير المسلم به بعدين يكون في كلام ثاني ولكن لا أظن أن واحد من اللي يقولوا في هذا الأمر في بال هذا الشيء بل هو كأنه تشريف لهذا الاسم إن اللي ما عرفوش اسمه نطلق عليه أفضل الأسماء وهو اسم محمد.
7: السؤال الثاني لمحمد قال عندنا بعض الناس إذا بنى منزلا جديدا وسكنه فإنه يأتي بالناس ويقرؤون سورة ياسين 41 مرة ويقولون يا لطيف 3 مرات. هذا الكلام يا محمد أنا عمري ما سمعت به ولا أعتقد أن هذا يجوز أصلا كونك أنت تسكن في بيت جديد وذبحت فرحا واستبشارا لا أحد ينكر ذلك عليك شو المشكلة أنت تشكر الله سبحانه وتعالى لا عندك اعتقاد بأن زي ما قال السؤال اللي بعدك أبو أحمد لو ما ذبحتش مثلا مش حتستقيم أمورك في حوشك هذه كلها من البدع تصير حينئذ. أما أنت سكنت في حوشك وجيت وعزمت ناس وكذا لكن تقول لي نقرأ سورة ياسين ولابد 31 مرة 41 مرة بالضبط هذا التقييد ليس له أصل في الشريعة وين لقيناه؟ بيننا وبينكم كتب الفقه هل يذكر الفقهاء ذلك؟ هل ذكر العلماء استحباب قراءة ياسين 41 مرة عند السكنة في بيت جديد؟ هذا كلام لا يقول أحد وهذا أكثره راه للأسف نابع يعني إما من أقوال ضعيفة جدا وإما ربما حتى للأسف ربما حتى من بعض الخرافات. أما إنسان سكن في حوش والله يقرأ القرآن وجي حد قرأ له قرآن ادعيه أعزم ناس وادعوا له أن ربي يبارك له في المنزل الجديد لا أحد يمنع من ذلك. أما التقييد هذا هو عين البدع لأن البدعة هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بها ما يقصد بالشرعي وكلمة يا لطيف 3 مرات أنا ما لقيتها في كتب الفقه لا ذكر والله أعلم إحنا فهمنا قاصر لكن فقهاؤنا ما ذكروا ذلك ولهذا أنا وجهة نظري يا أخ محمد أترك هذه الأمور كلها أنت سكنت في بيت جديد بتعزم أقاربك وناسك اعزمهم بتذبح المهم اعتقادك أنك تذبح لوجه الله سبحانه وتعالى لا خوفا من أمر يصيبك إذا لم تذبح ولا كذا رد بالك هذه هي عين البدع. أما ناس كنت في حوش جديد ذبحت شكرا لله على ما من الله بي علي وعزمت جيراني وعزمت ناسي ودعوا لي وقالوا إن شاء الله محل بركة هذا أمر مطلوب هذا أمر إن شاء الله يؤجر عليه الإنسان وكانوا ما ذبحش ما عليه شيء. ولهذا بيردنا إلى سؤال أبو أحمد سؤال أبي أحمد قالك بعض الناس لما يشري سيارة جديدة لو ما يذبح الشاه يقولك لا للسيارة حتدير حادث ولا بيسرقوها ووصل الجهل ببعض الناس أن لابد يذبح الشاه وين قدام القمة أمام الإطار عجلة السيارة هذا راهو هذا أمر يعني خطير جدا هذا عين البدعة وللأسف هذا أمر يؤثر على عقيدة الإنسان أن يعتقد الإنسان أن هذا الدم هو الذي سيق السيارة من الحوادث ومن السرقات هذا من رواسب الجاهلية، لأن الجاهلية كانوا يذبحون أمام الأصنام ويذبحون كذا، فاحذر مثل هذه الأمور.
8: الأخ يونس من مصراتة قال في غفلة من الناس عن أحكام البيع والشراء وكذا، قال نود توجيه نصيحة. سيدنا عمر رضي الله عنه كان يخرج من السوق من لا يفقه أحكام البيع والشراء، اللي يلقاه يبيع في وسط السوق وهو ما يعرفش أحكام البيع والشراء يلزه يطرده من السوق، ما يخليش يدخل للسوق، لأن الأصل في الأحكام الشرعية أنها واجبة على الكفاية. شو معناها؟ معناها يجب على الأمة أن يكونوا فيها فقهاء وعلماء يعلمون أحكام الشريعة، لكن ما يجبش على كل مسلم أن يعلم أحكام الشريعة كلها على التفصيل، لكن من تلبس بشيء وجب عليه أن يتعلمه عينا، يجب عليه هو عينا. مثلا أحكام الصلاة يجب عليه أن يتعلمها لأنها واجب عليه وجوب عيني. لما يبدأ يوصل النصاب يجب عليه أن يتعلم أحكام الزكاة، لأنه بيبدأ يعرف يعني باش يعرف ما يجب عليه وما لا يجب. لما بيجي رمضان يجب عليه أن يتعلم أحكام الصوم. اللي بيخش للسوق يجب عليه أن يتعلم أحكام البيع والشراء، اللي بيفتح محل صرافة يجب عليه أن يتعلم أحكام الصرف، وهكذا. فالإنسان ما يقصرش ويحتج والله يعني ما نعرفش وأنا كذا وكذا، وأغلب الناس يعني يسألوا بعد وقوع الأمر، لما يديرها وبعدين يسأل. مفروض المسلم لا يقدم على عمل حتى يعلم حكم الله فيه قبل ما يبدأ، لو يعني هذا المسلم الصادق يجي يسأل قبل ما يبدأ، مش يديرها وبعدين يجي يقولك والله أنا يعني شن حكم كذا وكذا وكذا، تقول أدرتها يقولك إيه باش الفائدة جاي تسأل الآن. لذلك ينبغي أن يتعلم المرء أحكام البيع والشراء حتى لا يقع في المعاملات المحرمة، باش ما يوكلش صغارة الحرام، لأن لما توكل صغارك الرزق الحلال حتى ولو كان قليلا يبارك الله عز وجل فيه، تطرح البركة في أولادك وفي مالك وفي وقتك وفي كل شيء، لكن لما توكل صغارك الحرام تنزع البركة والعياذ بالله. إذن يا أخ يونس، وهذا بيان للناس جميعا، راهو اللي بيدخل في حاجة يجب عليه أن يتعلم حكم الله فيه حتى لا يخالف الحكم، باش ما يقعش في الحرام.
4: نعم شيخنا، سؤال أخ عبد العزيز قبل الفاصل يسأل عن مال الزكاة، هل يجوز للمزكي أن يحفر بها بئرا أو نحو ذلك؟
0: والله مال الزكاة طبعا هي مصارف معينة، ما جيش يحط هذه حفر الأبار من الصدقات الجارية، من الصدقات الجارية العامة، ولهذا ما تكونش إلا في حالة واحدة ضيقة فقط، لو أنه هو فقير محتاج إلى حفر بئر في حوشة مثلا، محتاج وجي يستأذنه يقول له يا فلان أنت فقير، زي اللي تلقاه مثلا قاعد يبني في حوشة مش مكملة، في اللي بيتجوز، ما جيش واحد يجيب له طول اسمنت ولا يجيب له حديد يحولها لعروض النقد، ما يحولهاش لعروض ولا سلعة إلا بمشورة الفقير، يقول أنت راو عندك قدانة أمانة 1000 2000 نجيبون لك فلوس، ولا نجيبون لك بهم قنطار حديد، ولا نجيبون لك بهم شمنت، ولا نجيبون لك بهم مقاول يبني لك. لما يعطيه الإذن يبدأ هو يتصرف بالنيابة عنه وكيل، لكن ما يجيبش هو يعني عليه مثلا 1000 جنيه نقد ونجيب بهم شمنت ولا بومشي، ما يصيرش. ومثل البئر تماما، إذا كان هو لشخص معين نجي نقول لأنت يا فلان ما تقدرش، البئر لابد منه ولا ماجن ولا غيره، عندنا 1000 جنيه نجيبه لك من يبني لك، نوفر عليك هو فلوس وجهد، ما عندكش مرات من يجيب لك مرات أرملة ولا غيره. كان قال بهيبة وكان فلوس، لا يعني كان قال نبي فلوس أعطوه فلوس، لكن الأبار بصفة عامة كون يحفرها لقرية ولا غيره ما يصحش طبعا من الزكاة. نعم
2: شيخنا، هذه الأخت مروة تقول إنها عليها قضاء فوائد من الصلوات الفريضة وكان تقضي يعني، والآن يعني تصلي في النافلة مع الفرض، فهل يجوز لها تقديم النافلة على الفرض مع العلم بأن هي عليها فوائد؟
9: نعم، هو الأمر هذا يرجع له إلى حكم ترك الصلاة، فمن يرى أن ترك الصلاة مطلقا كفر فإنه لا يرى أن الصلوات الفوائد التي لم يصليها في ذمته، فيرى أنه يقول أصلي وأكثر من نوافل وما عليك شيء. لكن من يرى هو مذهب الجمهور ومذهب علمائنا أن المسلم تارك الصلاة أن الصلوات التي لم يصليها هي في ذمته، يجب عليه أن يقضيها، هي من الفوائد. والأمر ما يتعلقش أحيانا يا شيخ ب يوم ويومين وسنة وسنتين، فأحيانا الأمر يتعلق بسنين، فنقول نعم هذه الصلوات كلها في ذمة.
10: مستمعي إذاعة دار الإفتاء، حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أذمتك عامرة بها فهي واجبة، واللي تحكي عليها النوافل ولا الرواتب هذه مندوبة. وطبعا الأولى أو الأوجب أن يصلي الإنسان الصلوات الواجبة، زي اللي نسوين تو اللي يتركوا في دينهم مثلا، وبعتالي الليل يخش عليهم رمضان الآخر في الصيام، وهم يصيموا في الأيام اللي هي مندوبة ويتركوا الفرض. فلهذا نقولوا أن هذه المرأة تقضي ما تستطيع، يعني أحيانا تقدر تصلي مع الفرض فرضين أو ثلاثة، هذا أفضل، لكن بالترتيب. علماؤنا يرون الوجوبة في الترتيب، ما تجيش تصلي الظهر معاه ثلاثة ظهرات، ولا العصر معاه أربعة، ولا المغرب معاه أربعة مغارب، لا، تصلي بالترتيب، صبح ظهر عصر مغرب عشاء، أو ظهر عصر مغرب عشاء صبح، وهكذا. والنوافل إن تأتي بها تأتي بالنوافل، لكن لا تهمل الفرائض. أنت بتصلي بتصلي، صلي الواجب عليك اللي في ذمتك وواجب تقضيه. نعم،
2: بارك الله فيك شيخنا.

0: من تراث الشيخ أحمد ميلاد قدور رحمه الله.
1: أن المؤمن أعظم شيء يقدمه حينما يستقبل عبادة من العبادات هي التوبة النصوح. ومن المعلوم أن التوبة لها شيئين وما أحوج الإنسان إليهما. أولاً لما ينوي التوبة الإنسان رجاه أن يغفر الله ذنوبه وهي مهمة. ثانياً رجاء أن يدخله الجنة. ومن المعلوم أن كل منهما موقوف على الآخر، فالجنة موقوف على غفران الذنوب وغفران الذنوب موقوف على التوبة، لأن الإصرار عن المعصية ولو كانت صغيرة تصبح كبيرة. ومن هنا نقول إن التوبة امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى، فقد أمرنا بالتوبة، لأن الله يعلم أن هذا الإنسان خلقه من طين ونفخ فيه من روح، ولذلك تارة تتغلب عليه حيوانية فيخضع وينام إلى الأرض، وتارة تتغلب عليه الروحانيات يعلو ويسمو، وهذا طبعا لا يكون إلا بالعمل الصالح. ولذلك التوبة واجبة. قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ما قالش أيها الناس، بل خصها الله سبحانه وتعالى بالمؤمنين. ومن المعلوم أن الأمر إذا لم يقيد في القرآن يحمل على الوجوب، يحمل على الوجوب. ولذلك التوبة ضرورة، ضرورة المبادرة إليها. لماذا؟ فإن الأعمار تنقضي سنة بعد سنة، وشهرا بعد شهر، وأسبوعا بعد أسبوع، ويوما بعد يوم، بل ولحظة بعد لحظة. ما من لحظة تمر إلا وهي حلقة من عمر الإنسان، فما بالك لما تمر سنة؟ خلاص يلزم لابد يقدم التوبة، لأن العمر ماشي، أنت ساير، ليش ولدات أمك شاد الرحم وأنت بالقبر، الوراء ما فيش، ماشي قدام، كل خطوة تخطوها بدأت خطوة قدام تتباعد عن الوراء إلى أن تصل إلى الأجل المعلوم. لذلك الحازم الكيس ما يخليش يفاجئ لي يفاجئ الموت أو تفاجئه الموت، لا، لابد يحاسب نفسه. لذلك الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. ولذلك يقول سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، وتجهزوا للعرض الأكبر، وإنما يخف الحساب يومئذ يوم القيامة على من حاسب نفسه في الدنيا. أوزن أعمالك، والله تنجم توزن صيامك مقبول أو غير مقبول، نزم توزن حجك قبل أو لم يقبل. كان كنت بعد رمضان لقيت روح كرجل آخر، لقيت روح زي ما كنت في رمضان، محافظ على طلب العلم، تسأل عن الحلال والحرام، تستريح في المساجد، غلبت شهواتك عن الطعام والشراب وغيرها، لقيت روح حتى في سهر شوال وسهر القعدة الحجة مستمر. أراه أبشر، الله سبحانه وتعالى قبل منك هذه العبادة، لأن يقول الرسول خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قص على ذلك الحج، قص على ذلك كل الأعمال اللي تعملها، بين الله الحكمة فيها. ولذلك هكذا التوبة تكون أسس من أساس سعادة الإنسان. فالحازم الكيس من تأهب للموت قبل النزول. وأول ما ينبغي أن يعمل به العبد لما بعد الموت أن يتوب إلى الله توبة نصوحا. المؤمن يسأل شنو هي التوبة النصوحة، يسأل شنو هو العمل الصالح الذي يرفع، يسأل شنو هو الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. لابد يسأل، مش يسأل على الدولار وين السكن ومن رفاقتي، لا، أسأل بحيث أنت تكون الرفقاء يوم القيامة منهم. حاول تجتهد وتقدم عملا صالح حتى تكون معهم. لذلك تسأل كيف نصوم، كيف صام رسول الله صلى الله عليه وسلم

ذهب خالص، ذهب خالص عيار 24 لم يدخل فيه أي غش أبدا. التوبة الخالصة اللي هي خالصة من الشوائب، لا غش فيها ولا دخل فيها. تبت ليس خوفا من الناس وإلا خوفا على نفسك تموت، لا، وإلا خوفا من الموت، لا، تبت خشية من الله، خوفا مما آمنت به، لأن آمنا بعذاب القبر وآمنا بالحساب وآمنا بكل شيء. يأمن الإنسان خوفا للمصير، المصير زي ما قلت بالأمس، إما الجنة أو النار.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها المشاهدون والمستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ورحب بكم على قناتكم قناة التناصح المرئية والمسموعة في برنامجكم مع دار الإفتاء الذي نجيب فيه عن أسئلتكم واستفساراتكم التي ترد إلينا عبر أرقام هواتف البرنامج 094-466-56-80 094-466-56-81 ويمكنكم التواصل معنا أو مراسلتنا عبر الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، كما يمكنكم متابعتنا على البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح وعبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM وعلى قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 111.37 عمودي على النايل سات. وهذه أسئلة وردت إلى صفحة البرنامج، نجيب عنها كما هو المعتاد إلى أن ترد إلينا الاتصالات. وهذا سائل يقول: والدي متزوج بعد وفاة أمي، ومن تزوجها كتب لها مؤخر صداق قدره 50 ليرة ذهبا، هل يعتبر المؤخر دين على والدي بعد وفاته أو يسقط المؤخر بوفاته؟ الدين لا يسقط بوفاة المدين، المهر المؤخر للمرأة هو دين كبقية الديون، والدين لا يسقط إذا مات المدين، وإنما يؤخذ الدين من ماله إن كان له مال. مثلا شخص مسلف 1000 دينار 2000 دينار وتوفي هذا الشخص، ما نقولوش سقط هذا الدين بوفاة الشخص، لا، ما زال الدين متعلقا بماله حتى لو هو توفي. وقبل أن يقسم الورثة ماله لابد أن يخرج الديون أولا، وهذا أمر معروف عند العلماء. يقول الحقوق التي يعني تتعلق بالتركة يرمزوا لها بلفظ أو بعبارة تدوم، التالي هي تجهيز الميت، كان في بعض الدول يبيعوا في القبور، والتغسيل بالفلوس والكفن بالفلوس، هذا كله يؤخذ منه قبل ما يقسموا ميراثه وقبل ما يديروا أي شيء، يأخذوا أجرة التجهيز لدفن الميت وكفنه وتغسيله والصلاة عليه وهكذا.

0: بعد ما يكملوا من الأشياء المتعلقة بالميت بعدين يبدو في الديون، يبدو في الديون اللي عليه. لو فرضنا أن الدين هذا 50 ليرة ذهب بيستغرق مالك كله، خلاص ما عادش عندهم شيء الورثة، لأن الديون قبل الميراث. خلصنا الديون اللي عليه كلها، بعدين نشوفوا كان وصى بشيء، كان وصى، نمضي الوصية في حدود ثلث ماله، إذا كان وصى بثلث المال ولا أقل ماشي، إذا كان وصى بأكثر نقول لا تنفذ في الثلث فقط وتبطل فيما زاد عن الثلث. إلا كان قالوا الورثة لا احنا حالتنا كويسة وبنمشي وصية بونا كلها، هذا تبرع منهم عادي ما فيش بأس، بعدين بعد الوصية نلجأ للميراث. فاحنا كيف احنا بننقز ونقول والله هو الأب هذا عنده دين تبيه منا مرته اللي هو متزوجها اللي هو المؤخر هذا اللي 50 ليرة ذهب، نقولوا هذا ندفعه 50 ليرة ذهب للمرأة قبل كل شيء للدين، وبعدين إن بقي شيء يقسم بين الورثة وما يسقطش الدين هذا، إما أن يؤدى بالذهب تشروا لها ليرات ذهب ويعطوهم لها، وإما أن يتفقوا على سعر صرف في نفس المجلس، مثلا الفلوس كلهم باعوا كل شيء وموجودات، يقول والله 50 ليرة شو رأيك تأخذي قدرهم اللي هو مبلغ كذا وكذا صرف ال50 ليرة بدل من أنت تمشي تقعد كان قلت باي خلاص تأخذهم مباشرة، لكن مش يقولوا لها مثلا 50 ليرة بنعطوك بدلهم 50,000 باهي تو نجيبوهم غدوة، هذا ما يمشيش، لأن صرفوا الذهب الليرات بمبلغ دينار ليبي ولم يحصل التقابض في المجلس، قالوا لها غدوة وهذا صرف مؤخر وهذا ربا ما يصحش، لازم ينتبهوا الناس لقصة يعني أخذ العوض عن الذهب يكون في نفس المجلس الاتفاق والتسليم. أيوة ما يصحش راه. ناخذ اتصال الأخ يونس من مصراتة.
1: السلام عليكم شيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. لين أخي يونس تفضل.
1: الله يفتح عليك بارك فيك وجمع علمانا وإن شاء الله بالخير والنصر.
0: آمين وإياكم. آمين.
1: والله نبوك توضح لنا شوية لأن كثرة يعني ما نيش بنقول متضرمين، لكن كل حاجة يقول لك يقول لك حسب الله ونعم الوكيل فيك، يعني بدت للأسف زمان عالم مطلق بدت حتى فيا منا منك حكمة وقيمة هالكلمة العظيمة وإن شاء الله ربي كفنا شر الظالمين يعني.
0: بارك الله فيك.
1: إن شاء الله ربي وفقكم بالخير إن شاء الله.
0: آمين وإياكم. إذن هذا إذا فرضنا أن العقد صحيح، عقد النكاح، وال50 ليرة ذهب مؤجلة بأجل معلوم، كأن مثلا يكتب في العقد تستحقها بعد 3 سنوات، بعد 10 سنوات، بعد كذا، أيوة نقول نحو ال50 ليرة ذهب نعطوهم حقهم، إلا كان هي قالت أنا مسامحاتها ما نبي منها شيء عادي ما فيش بأس، أما إذا طالبت به فهذا من حقها وذلك قبل تقسيم الميراث. هذا أيضا سائل أو سائلة يقول أختي توفي لها ابن عمره 4 سنوات غرقا في حوض سباحة، كانت الأم موجودة لكن سقط في لحظة غفلة، هل يجب على الأم الصيام؟ والله هذا لازم نوصي الإنسان بأن يحرص غاية الحرص، الصغار ما يخلوهمش في مكان مفتوح وفيه مثلا ما يخلوهمش حوض سباحة مفتوح ويمكن أن يغرقوا فيه ومن غير شخص يكون موجود معاهم، هذا تقصير وتفريط الحقيقة، وللأسف نسمع به في يعني في عدة سياقات، والله يمشي صغير هذا ماشيين البحر غرق منهم، قاعدين في حوض سباحة غرق منهم وغفلوا عليه، لا ما ينبغيش، مفروض لما يعرفوا خطورة هذا المكان لازم يكون واحد موجود أو يكون حوض السباحة مسكر بشيء معين بحيث ما يقدروش يخشوا إلا ما يجوا معاه، لكن يخلوهم هيك في الحوض وبعدين يقول والله هذا في غفلة منها، هذا تقصير وتفريط يوجب الكفارة اللي هي الصيام ويوجب حتى الدية، هذا في حتى دية يعني دية للوارث، وهنا وارث الوالد بوه كان هو بيسامحك وبيقول باهي عادي وكان بيطالب بالدية من حقه، راه الدية هذا في القتل هذا اللي هو قتل الخطأ، وكذلك يجب عليك الصيام 2 شهر متتابعين. هذا إذا كانت الأم مفرطة لوحدها بروحها هي اللي فرطت والأب مش موجود وهي رفعتهم ومشت وكذا، أما إذا كان الأب موجودا أيضا فهذا تفريط منهما، من الأب ومن الأم الزوز، هذا تفريط منهما وبالتالي يجب عليهما الكفارة، كل واحد منهم يصيم كفارة، ويعني الدية يعني معادش هنا تلزم لأن كل منهما يعد قاتلا قتل خطأ لأنه فرط، الأم فرطت من جهة والدية يستحقها الأب، والأب فرط من جهة والدية تستحقها الأم. وبالتالي يجب عليهما الكفارة، كل واحد منهم يصوم شهرين متتابعين، كان التفريط من الأب والأم. لكن مثلا نقولوا لا، هما في الحوش وفيه حوض سباحة، طلع له يعني مروح من المدرسة واختم عليه، هنا يبدأ ما عادش فيه تفريط. لكن إذا كان هما طالعين وماشيين مع بعض وفي حوض وفرطوا، العبرة في الكفارة والدية بالتفريط. إذا كان فيه نوع تفريط، لو حرصوا يعني حرص جيد لم يحصل هذا الأمر، نقولوا منا أنتم مؤاخذون ومفرطون. معنا اتصال الأخ إدريس من مصراتة.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: الله يبارك فيك يا شيخ عبد الرحمن، وبادر في شيوخنا إن شاء الله يا ربي. اللهم انصر أخينا في غزة يا ربي، وفي لبنان وفي سوريا وفي السودان. اللهم انصرهم على طغاة الظالمين يا رب العالمين.
0: آمين يا رب
2: العالمين. يا شيخ عبد الرحمن، والله بنسألك عليه مضيفة الطيران توا. مضيفة الطيران هذه فيه نساء، وتلقى يعني في الخطوط الجوية تسافر لمدة فهمت أسبوع 10 أيام، وهي متجوزة بجوزها، ويجوز الشريعة الإسلامية أن بموافقة جوزها أو بدون موافقة جوزها. هل هذا العمل جائز شرعا أو مش جائز شرعا؟ والاختلاط في الخارج، مرات يختلطون بالأجانب ومرات كذا، هل العمل بتاعها هذا جائز شرعا أو لا يجوز؟ بارك الله فيك وجزاك الله خير إن شاء الله.
0: من معنا هذا أيضا سائل يقول فيه جمعية ويدفع كل شهر مبلغ معين، ولكن مع هذا المبلغ ندفع في 10 دينار للشخص اللي ماسك الجمعية ويجمع فيها ويوزعها ويرفعها لصاحبها، يأخذ في 10 دينار من كل شخص مقابل الجمع الجمعية. يعني هم مثلا نقولوا 10 أشخاص، كل واحد منهم يدفع في 1000 دينار كل شهر، والـ10,000 كل مرة يأخذها واحد. هذه جمعية، وقلنا الدار الإفتاء تفتي بالجواز بناء على مذهب الشافعية، لأن تهمة الربا فيها ضعيفة وهي أقرب إلى المعروف والتعاون، لذلك دار الإفتاء تفتي بالجواز. وهذا ما يعنيش أن ما فيش من يفتي بالمنع، أصلا هو المذهب المالكي لما عرف عنه من سد الذرائع المفضية إلى الربا، وإعمال حتى الشبهات اللي هي يعني تكون ضعيفة في سبيل يعني البعد عن الربا، المالكية يمنعونها. فمن احتاط لدينه وامتنع عنها لا شك أنه أفضل، لكن لمحتاج لها وعلماء الشافعية نصون على جوازها لا بأس بها إن شاء الله، والتهمة فيها ضعيفة. الآن هذا سائل يقول احنا الجمعية هذا شيء، وبعدين في شخص هو اللي يجمع في الجمعية، يمشي الأشخاص كلهم ويأخذ منهم المبلغ ويرفع عليه الشخص اللي تكون ليه الجمعية اللي طلعت له القرعة أنه بيأخذها الشهر هذا مثلا، هل هذا جائز؟ هذا جائز لأنه أجرة معلومة بشرط ألا تكون مقابل الضمان. ما يكون شراء يقول لازم يقولوا هذا باش تضمن أنت الـ10,000 تمشي تجيبها منه، هذا تدبر كيف تجيبها منه، وكان ما جابهاش انت بتخلص، وكان راحت منك انت بتضمنهم. هنا يبدا هنا الفلوس اللي ياخذ فيها مقابل الضمان، وهذا ما يجوزش. لكن اذا كان المال الذي ياخذه اللي هو 10 دينار من كل شخص، هذا اجره معلومه ما فيش باس، لكن تكون مقابل شني؟ مقابل جمع المال ومقابل اخذ الجمعيه لصاحبها، ولكن يده يد امانه، مش ضامن هو، لا يضمن ولا يقول والله فلان ما دفعش انت ادفع لي، يقول لا أو كلمهم يا جماعة هيا جيبوا الفلوس اللي واتي بنمشي له ونجيب منه. هيك معليش، هي ما يكون الأجرة اللي واخدها مقابل جمع المال وإيصاله لصاحبة، هذا ما فيش أي باس ياخد الأجرة. إذا كان بيشترط عليه الضمان فيها لا، يبدأ مع الجايز. معنا اتصال أبو أحمد من جنزور.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: تحية لك يا شيخ عبد الرحمن، وتحية للطاقم الفني والمستمعين، وجزاكم الله خير عنا وبارك الله فيكم.
0: الله يحييك. اللهم امين. واياك تفضل
3: يا شيخ عبد الرحمن. نبي نسأل بالله المسؤولين يعني سووا الاطباء يعني يعني احنا بنتكلم على الحق يعني ما نبوش نتكلم على الظلم يعني سووا تمشي العيادات اليوم مديرين اعتصام يعني في هالنوع الدكاتره هذول يعني يطلع طبيب يعني طبيب يطلع خارج الملاك اخي الكريم سووا طبيب يعني بي انت في اشد حاجه ليهم يعني سوى هل يعقل انك تحطمنا الاطباء في ازمه واحنا الازمه الادويه ساكتين لكن زدنا ازمه الاطباء يا اخي شنو بتطلعها من ليبيا الطبيب يطلعوا برا يا مسؤول انت يا مسؤول طبيب تطلع خارج الملاك سوى مش حرام عليك الليبيين تعذب فيهم يعني اخي الكريم سوى طبيب يعني هل يعقل يعني مستوى هذا؟ يعني انت بتقدم لنا جميع وسائل السبل والراحه يا اخي يا شيخ عبد الرحمن، يعني طبيب يعالجك المرضى طول اليوم في هالنوع هذا، والصراخ نسمع فيه من يعني اتصلت بالطبيب، يعني علي الطبيب قال لي انا في الاعتصام، يعني تو في النوع هذا، يعني يا اخي الكريم يعني تعب الناس، صرخ في الناس، يعني زيد فينا ازمه على ازمه، وين تبيهم يجدوا، وين تبيهم يمشوا؟ وجزاكم الله خير في الدنيا وفي الاخره، وبارك الله فيكم.
0: بارك الله فيك يا احمد ان شاء الله. هذا سائل أو سائلة يقول: هل هناك مركز تابع لدار الإفتاء يقوم بإيصال وتوزيع كفارة اليمين؟ لا، دار الإفتاء جهة إرشادية، من يأتي إلى دار الإفتاء يسترشد سواء شفويا أو كتابة تجيبه دار الإفتاء، ولا تلزمه بأي شيء، وإنما تجيبه بحكم الله سبحانه وتعالى وتخبره به، لكن ما عندهاش جمع كفارات إلا على المستوى الشخصي. مثلا شخص يعرف فقراء يكون بيوصل يعني بيتطوع بإيصال هذا المبلغ، ما فيش بأس، سواء كان من دار الإفتاء أو من غيرها. كل شخص تعرف دينه وتعرف ثقته وأمانته وقلت له أنا عندي كفارة يمين ولا زكاة نبي نوصلها، تعطيها لا يوصلها، ما فيش بأس. لكن ما فيش مركز رسمي يتبع لدار الإفتاء يتولى هذه الأمور. هذا أيضا سائل يقول: لو أخذت $2000 من المصرف مباشرة واخذتهم 2000 مسكرات بدون سنت ناقص بدون تدخل أي شركة صرافة، هل هذا حرام أم حلال؟ يا أخي الكريم، هذا غير واقع اللي تحكي فيه، لأنك لا تستطيع أن تذهب إلى المصرف مباشرة وتقول أنا نبي دولار أعطيني دولار، وكان فيه هيك ما فيش بأس، لكن لابد أن تدخل على المنظومة اللي صممها المركزي أولا، ولا بد أن تحجز يعني تطلب شراء العملة، وبعدين تختار شركة صرافة، وبعدين بعد ما تختار شركة صرافة تختار يعني فرع لمصرف معين، بعدين تمشي للمصرف تاخذ. احنا القصة كلها في هذه الإجراءات اللي هي سابقة، مش كونه هو تحسابه، بعض الناس يحسابه يفصل بين اللي حجزه في المنظومة وبين ما حصل عند استلامه للدولار، فيمشي يقولك انا مشيت للشباك وسلمت يعني وعطيته اوراقي وكذا وحجز مني مباشرة الدينار، خصم من رصيدي واعطاني $2000 في يدي. هذا احنا ما فيش اشكال من ناحية هذا الاجراء اللي هو التقابض، لكن حتى العقد مفروض يكون معاه، العقد ينبغي ان يكون معه، مفروض في نفس الوقت لو كان المصرف عنده ومشيت شريت منه ما فيش باس، لكن الكلام متناقض. هم يقولوا ان المصرف هذا يشري من المركزي مليون ولا زوز مليون دولار ويدفع قيمتهم وبعدين يبيعهم المواطنين، اذا كان الامر كذلك علاش انا ندخل على منظومة مركزي ونختار في شركة صرافة اذا كان هو بيبيع لي مباشرة؟ فالأمر يعني فيه تلاعب يعني وغموض، والأمر يعني غير مستقر إلى الآن. الأخ يونس من مصراتة، نأخذ اتصال قبل الأخ عبد الله من مصراتة، تفضل يا أخ عبد الله. أخ عبد الله تسمع فينا؟ تفضل يا أخ عبد الله.
4: لازم تفضلك يا شيخ. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: حياك الله وبقاك يا شيخ.
0: الله يحييك، تفضل
4: يا شيخ. بالله بنبو منكم كلمة احنا على المسؤولين هذين، او خاصة الصدر بتاع شركة الكهرباء، والله انا تو نحمد ربي نشكر بايو، لكن قسما وعظما بذات الله في ناس قاعدة تقطع وتملي جوالهم من ربي في الكلام اللي دايرين هذا يوميا، مرتين يقطعوا فيها الناس بالستة سبع ساعات كي الكلام هذا، ونسمعوا في النتيجة مليارات مميات. المش مهندس عبد الحميد أول اسم دائم الاجتماع في فضيتن ما جاباش لمن بعيد لمن قريب، بكل المفروض أمس جاي وزير الكهرباء وطلع عدوين للشعب. شي قصة خير نحن شي دارين تحت ربي يا رجل؟ أرملات قعدات التقطع يأخذ 600-700 جنيه من عاش تضامني، وما نزل الشهر سبعة لتوليهن وقعدات يتملجل ويعلى بحالها ربي. لا إله إلا الله محمد رسول الله يا جماعة، أنتم كدرفتها تقولهم فهموهم مش فهمين حاجتهم هم.
0: إن شاء الله
4: وبارك الله فيك وشاء الله ربي يرحم. هذا الكلام اللي بقوله والله يرى تقطعت الناس وتملحت ونشبحوا في شيء قدام عيوننا. لا إله إلا الله محمد رسول الله.
0: بارك الله فيك يا أخ عبد الله، تفضل. الأخ يونس بارك الله فيك على دعواتك لإخواننا المستضعفين والمجاهدين في سبيل الله في كل مكان، أنت والأخ دريس. قال في بعض الناس ديما حسبي الله ونعم الوكيل فيك، هذه يستعمل فيها وفي كل سياق يعبر بها. طبعا هو حسبي الله ونعم الوكيل، يعني الإنسان يقول ناصري ومنقذي ومتولي أمري والذي ألجأ إليه هو الله سبحانه وتعالى، هذا معناها وهو حسبنا جميعا، الله حسبنا جميعا. لكن اللي يقول نتحسب فيك معناها كأنه يقول أنا ألجأ إلى الله لأخذ حقي ممن ظلمني، هذا معناها هو يقصد. فإحنا نشوف الأمر هنا هل هو مظلوم بالفعل؟ إذا كان مظلوما فقد رفع أمره إلى جبار منتقم شديد العقاب. لما يقول لك أنا حسبت الله عز وجل فيك، يعني رفعتك، رفعت أمرك من الخصام بيني وبينك إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا لا شك يعني أمر يخلي القلب ينخلع من مكانه خوفا من الله اللي يعرف يعني قدر الله وعظم قدرة الله ويقدر الله حق قدره، يخاف من الكلام هذا وينبغي أن يعود وكان غالط ينتبه يقول لا لا لا لا ما تحسبش فيه أنا سامحني، وهذا حقك إذا كان ظالم. أما إذا كان مظلوما، بعض الناس أبسط حاجة يعني أنت تمنع شيء بالقانون والحق معك، مثلا يقولك حسبي الله فيك، هذه ما فيش يعني لا يزال يستجاب لأحدكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. ما تستندش على الله عز وجل وأنت ظالم وتقول له حسبي الله فيك، لا ما ينفعش كلام هذا. إذا كنت مظلوما فالله ناصرك، لأن الله عز وجل يعني ينصر دعوة المظلوم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإياك ودعوة المظلوم فإنها ترفع فوق الغمام، يقول الله عز وجل وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، يا دعوة المظلوم، يقول الله عز وجل وعزتي وجلالي، وفي حديث تقول دعوة المظلوم ولو كان كافرا. لكن إذا كان ظالما، لبعض الناس مثلا يغيب عن العمل، مدير يخصم له مثلا قيمة الغياب، يمشي يقول له حسبي الله فيك، هذا ما يمشيش الكلام هذا، كيف حسبي الله فيك، أنت الآن يعني تأخرت وهذا اتخذ فيك إجراء صحيح، ما تقدرش تقول والله حسبي الله فيك. إذا كان أنت ظلمت، إذا كان يعني هو ظلمك فلك أن تقول ذلك، إذا كان ما ظلمكش راه الدعوة هذه ما تمشيش، يعني لا يستجيبها الله سبحانه وتعالى. ما يخافش الإنسان منها إذا كان عارف روحه ماشي صح وكويس، ما يخافش من الأمور هذه، ما تشوش عليه. الأخ إدريس يسأل قال مضيفة الطيران الآن قال فيه نساء وتمشي تسافر وتقعد أيام ومسافات طويلة ويعني تختلط بالرجال اختلاطا مريبا، ويقول هذا شن حكم العمل هذا سواء بموافقة الزوج أو لا. الإشكال في مضيفات الطيران عدة إشكالات، إشكالات اللباس الفاضح اللي يلبسوا فيه، يعني سبحان الله انسلخنا من هويتنا ومن ديننا وقعدنا نتبعوا في الغرب شن يديروا بالضبط. إذا كان يعني هم داروا حاجة لازم نديروا زيها بالضبط، باش احنا متطورين واحنا يعني زي العالم واحنا مش متشد الدين واحنا هيك، سبحان الله الناس. وهذا انهزام نفسي، انهزام نفسي في أفراد الأمة، يخلي الشخص مجرد نسخة وتابع للغرب يعظمهم ويرفع من شأنهم ويفرح بأن نتبعهم. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا وقال لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، يعني اتبعوا فيهم في كل حاجة يديروها. احنا علاش ما نستفيدوش من التقنية ومن التطور اللي في الغرب بما لا يخالف شريعتنا؟ نقدر نديروا احنا مضيفين في الطيران، لأن احنا عندنا عدة إشكالات في في في يعني خدمة النساء في الخدمة هذه اللي هو العمل هذا المضيفة، مش اللباس بس، هذا اللباس شيء، لكن شوفوا التبعية وال يعني المسخ ان احنا بدينا نتبع فيهم، لازم حتى المرأة باش تقعد مضيفة لازم تتعرى، لازم تلبس لبس فاضح، وهذا الحقيقة إشكال. يقول واحد أنا والله باي المرأة بتلبس لبس مستور، بيقوم نقعدوا في إشكال السفر من غير محرم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها زوج أو ذو محرم. ما تسافرش المرأة مسيرة يعني مسافة القصر اللي هي 84 كيلومتر أو أكثر إلا ومعها زوج أو محرم، وهذا من حرص الإسلام على المرأة ومن حفظه لها، لأن المرأة ضعيفة والكلاب التي تطوف بها قد تنهشها، لذلك الإسلام حرص عليها وخلى معها حد يحميها. ما يجيش واحد يتفلسف ويرد أحكام الله سبحانه وتعالى، لأن رد أحكام الله سبحانه ردة عن دين الله. فيش واحد يقول إيا علينا بتردونا لعصر التخلف والكلام الفاضي، ولا جيبوا لي في القرآن حاجة تقول هيك، وأراه هذا ردة عن دين الله والعياذ بالله. المسلم لا يملك أمام أمر الله سبحانه إلا التسليم والاتباع والرضا. لازم يقولوا له، يقول أنا ما كنتش منعرف، آسف، ما دام الله عز وجل أمرني بذلك فأنا أمتثل أمر مولاي وسيدي ولا أناقش أمره. خلاص، ما دام قال لي أنا يا امرأة ما تسافريش إلا مع زوج أو ذو محرم، مع زوج أو ذي محرم، خلاص ما نتفلسفش على الأمر هذا، ما نقعدش ندور في الفتاوى من هنا وهناك، ما نقعدش نقول لا شن هذا زمان وهذا لا لا، خلاص الطاعة، الطاعة المطلقة لأوامر الله والانقياد التام له، نقول خلاص سمعنا وطعنا. لذلك ما ينبغيش المرأة أنها تخدم العمل هذا، سواء كنا محذور اللباس ولا محذور السفر ولا محذور الاختلاط بالأجانب وبروحها، فهذا أمر ما ينبغيش. وكل من عنده غيرة ونخوة لا يمكن أن يسمح لزوجته ولا لابنته ولا لأخته أن تخدم الخدمة هذه. معنا اتصال الأخ عبد السلام من مصراتة.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
5: مرحبا شيخ.
0: يا أخ عبد السلام اخفض صوت التلفاز بارك الله فيك واسمعني من الهاتف، هيك معاش نسمعوك من التلفاز.
5: لا لا حاضر إن شاء الله.
0: تفضل
5: يا شيخ. أنا عندي مشكلة من يعني ما بنش متريح لنفسلين قاعد كده.
0: أنت على الهواء تعرف ولا مش مش سؤال خاص ره؟
5: لا لا إيه عام.
0: تفضل.
5: على الهواء.
0: تفضل.
5: أنا طبعا عندي عدة أمراض، عندي مثلا أنا ما بنش نصبي بروحي يعني كرعية جنبية، ما بنش نصبي ما بنش نحرك يعني، ما حتى من الحمام ونيزة اللي رفع وسألت من فترة شوية قلت لهم أنا يعني طبعا حتى المية ما بنش نمسكها بيدي صح، يعني لما نصبوا علي مثلا واحد من الأولاد ولا البنات يصبوا علي لازم نعطي بيش المية كلها، لأن ما تحكمش بيدي تحكم كامل. وقعدت نتيمم بصراحة، خاصة في صلاة الفجر والنصف وحدة الله بيك الحال، بنقول بدل مثلا نطبع علي انا طبعا جوزتي متوفيه الله يرحمها وعندي اولاد وبنات، نقول بدل مثلا الولد يسكن بروحه هو وزوجته يدير له تليفون والله نطبع عليه والله حالي يجيني من تيمم تيمم وصلي. الشيخ من حوالي فتره كم ناقشت مع واحد شيخ قلت انا ارى تيمم قال لي لا انت ما دام ما عندك من يخدمك المفروض بس ما تيممش. غني قلت انا خدمه يعني واحد قريب مني كان معي البنات المتزوجات ولا ودي متزوج ما فيش حد يعني مثلا قاعد معي في دخل صحيح مش مقصرين معي هم، لو نقول تعالي حتى الساعه 3 في الفجر يجي تعالي يجي ما قصرش، لكن انا رافض تطبيق مكي ما دخل مع الحاله ما يسمح له، نقول انا تو نتيمم وخلاص نصلي. قال لي لا مفهوم ما دام عندك واحد يساعدك
0: انت تتحرك حتى شويه هيك حاجه بسيطه.
5: لا لا والله ما اتحرك الا بيكون الكرسي متحرك كذا حتى الحمام يقول لي الكرسي متحرك ياخذوني ويوضوني بالكمره مش حركه يعني من
0: يعني لو لو حطوا لك كروانه مثلا، لو حطوا لك كروانه على الطاوله جنب سريرك مثلا تقدر؟
5: ما قلت يا شيخ لما يتحكمش فيها زين انا ليش نمسك
0: فيها
5: وانا قاعد فيني كيف دي مش متريح نفسيا لك كيف
0: زوجتك مش معاك انت زوجتك؟
5: زوجتي الله يرحمها ان شاء الله تقبل امرها
0: بروحك قاعد انت. تمام ان شاء الله تسمع الاجابه يا اخ عبد السلام.
5: الله يبارك
0: فيك ويوفقكم ان شاء الله. من معنا الاخ صادق من طرابلس.
6: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله.
6: يا شيخ انا كنت فتره فاتت نمشي هيك للجمعه ونقدر نصلي واحد بعتالي هنا تو انا نمشي بقيلات باهي على اساس تو انا الدوش لما نوض الصبح وندور جهدي كله نحط فيه في الدوش، ولما نمشي الجمعه نتعب هلبه بدات معاش نمشي يا شيخ.
0: ما فيش من يرفعك.
6: لا ولا عندي ولاد صاحب انا يختم علي بحكم اني قلت لك الجهد كله لما في الدوش نتعب يا شيخ هلبه. مش مسألة رفوع، في من يخصم عليها مثلا كنت نمشي.
0: هذا الدوش غسل واجب ولا مستحب
6: في الجمعة؟ الصبح لما نجي ندوش جهدي لما نطلع
0: ندوش من الجنابة يعني تقصد؟ دوش من الجنابة
6: ايه ندوش على اساس صلاة الجمعة نقصد.
0: للجمعة مش انت جنوب؟
6: لا لا للجمعة نقصد. الجمعة
0: يعني
6: شو الحكم يا شيخ؟ نصلي في الحوش انا لي فترة توا.
0: وبقى علاش ما تصليش في الجامعة وما تدوشش تتوضى وضوء بس؟
6: الجمعة ما ندوش يا شيخ.
0: مش لازم؟
6: أنا سألت عليه قالوا لي ضروري، قالوا لي الجمعة تدور ضروري.
0: لا لا تو نجاوبك إن شاء الله تو تسمع الإجابة.
6: في حاجة ثانية بالله عليك ملاحظة يا شيخ تكلم عليها بالله عليك.
0: تفضل شن هي؟
6: تكلم على ابن أخوي هذا يسوق في السيارات، والله العظيم ما احترامي لا شم لا شيء يا شيخ. أنا حتى المرة الأولى في زنقة كلها ترابية.
0: ما سمعتكش من هم اللي يسوقوا في السيارات؟
6: البنويت البنويت يا المسترجلات، سامحني في كلمتي المسترجلات يا شيخ. انا تو حتى الولد معي انا غير كان درس ترى وضربتها، الولد معي قال لي تحبسنا، قلت له انا نحبس ايه يا شيخ، غبرت علينا الدنيا وتجري وتقول في كلام الفاضي كبريتها. هذه راه مش مره مش اثنين، راهي صارت هلبة، ما فيش من يوقف لهم، ما فيش من يحكم يا شيخ، يحرق قدام بالله اتكلم عليهم يا شيخ بالله عليك.
0: ان شاء الله يا اخ صادق
6: الله يبارك فيك يرحم والديك
0: وانتنا والديك ان شاء الله. أخي يونس من مصراتة.
7: سمحني يا شيخ دكتور الرحمن،
0: تفضل
7: تكمل لحديثك. نتمنى تو خلينا احنا نخدم الحكومة، هذا ما في شك وماشي مقصرين انتم، ربي يصلح حالنا وحالهم. لكن فينا هذا ما الناس اللي عندهم علم وكذا، لو زي اللي قصة المرأة، لماذا ما يشغلوا راس يديروا زي ما صار له في الأحداث المباركة؟ يعني شفناهم كفوا وفوا يشغلون في مخازن الطريقية الأرامل والمطلقات.
0: يا أخي يونس كلامك مش واضح. يا أخي يونس يا أخي يونس نعم. كلامك مش واضح، معليش واحدة واحدة ما تسرعش.
7: لا كيف؟ تسمع فيه إن شاء الله.
0: إيه
7: بارك الله فيك، بدك استكمال لحديثك الرأي اللي أكتم الرأي في إنسانة وهم أعراضنا ربي يحفظهم إن شاء الله يهديهم لسواء السبيل. يعني يقدروا تول بدائل الناس اللي عندك، إذا تقدر تشغل إنسان ما يزال مخازن يعني ملايين العملة الصعبة تتحول، يقدروا مسكوهم الأرامل والمطلقات والشهداء، يقدروا الانبساط في حدود. يعني عازين على الحكومة مقصة 100%، ولكن هل مع الناس إحنا حلول ذات اللي عندهم إمكانيات وعندهم إمكانيات وعندهم علم وعندهم حتى مال؟ يعني إن شاء الله ربي يصلح حالنا ويستوي ويدينا سوى السبيل. بارك الله فيك.
0: آمين بارك الله فيك. الأخ أبو أحمد من جنزور قال الآن فيه اعتصام للأطباء ومطلعين بعض الأطباء خارج الملاك، والآن بدل ما كانت عندنا أزمة في الأدوية توا عندنا حتى أزمة في الأطباء. شن يبوا من الأطباء؟ هل يبوم يطلعوا خارج البلاد؟ والله في الحقيقة يا أبو أحمد الأطباء شريحة مهمة جدا جدا في المجتمع، وينبغي العناية بها، سواء من خلال تطوير الأطباء وكفاءتهم، من خلال انضباطهم السلوكي، وهذا فيه دورات يعطوا فيهم راهو في الغرب وفي غيرها. يعني الطبيب عنده حاجتين، عنده جانب إنساني سلوكي لابد أن ينمى. ربما بعض الأطباء عنده مهارة لكن عنده كبر وغرور وما يتوضعش للمريض، هذا يحتاج إلى عناية، نستفيد من كفاءته هذا ونطور الكفاءة هذه بما ينقصه الجانب اللي ناقصه. شن هو؟ يعني يأخذ في يعني يأخذ ويعطفهم في دورات في الإعداد النفسي والاستعداد لاستقبال المريض والتعامل معاه، وهذا كلها علوم ما نستهينوش بشيء منها. والأطباء اللي عندهم ضعف في الكفاءة هذم يبوا تطوير ويبوا مؤتمرات ويبوا أبحاث ويبوا اختلاط بالأطباء اللي عندهم خبرة، هذا كله مفروض الدولة كانت تبي تنمي الصحة. في فرق بين يعني الحلول التلفيقية متاع أطلع عالج برا جيب دواء مش عارف شيني كذا، وفي فرق بين يعني توطين العلاج وتحسين الصحة وتنميتها في البلاد. يعني إحنا ممكن نخدموا 10 أو 20 سنة على الأطباء وتنمية مهاراتهم وقدراتهم وكفاءتهم، ونديروا دورات في الجانب النفسي والإنساني، ممكن إحنا بعد 20 سنة يبدوا يجوا يعالجوا عندنا مستقبلا. يعني معاش إحنا محتاجين أن نعالجوا في الخارج. التعليم كذلك، كل حاجة مفروض نديروا لها يعني خطط لتنميتها ولغرسها في البلاد والاكتفاء بها، معاش نقعدوا محتاجين لغيرنا. مفروض هكي الطبيب هذا باش يوصل للشيء هذا لابد أن يستقر نفسيا. الآن طبيب يديروا له بالله 1200 دينار ولا 1500 دينار أول ما يتعين، هذه بالله وين صارت في أي بلاد طبيب يأخذ 1500 دينار؟ وبعدين يقولوا والله الأطباء ماشيين للمصحات الخاصة. هو ما هو مشين للمصحات الخاصة لأنه ما يكفيش المال، وكان يديروا له مبلغ يكفيه ويعيش حياة عزيزة كريمة، راه ما يحتاجش انه يمشي للمصحات الخاصة، يخدم من الصبح في المستشفى 2-3 وبعدين حتى الحوش ما يروح لاش، ياخذ سندوتش في الطريق ويمشي لمصحة خاصة باش يخدم فيها الى عقاب الليل باش يقدر يعيش صغاره ويصرف عليهم وكذا. هذا الحقيقة لابد ان يعاد النظر فيه. كان تبوا الاطباء متاعكم المتميزين والكفاءات ما يطلعوش لألمانيا ولي بريطانيا ولي كل مرة هم ليش يسقطبوا فيهم؟ يعطفين في مرتبات كويسة ويستفيدوا من وجودهم، وإحنا هنا الكفاءات يطردوهم ويلزوهم، ما يعني حتى يشوفوا طبيب ناجح يقعدوا يحاربوا فيه لين يطلع برا من البلاد ويطفشوا. وراه هذا لا يعني أننا نتكلم على الأطباء أنهم ملاك وأنهم كلهم ما شاء الله وأنهم لا في جوانب نقص، لكن جواب النقص نقدر نغطيها، نقدر يعني نداركها جوانب النقص هذه، نقدر سواء قلنا بإعداد المؤتمرات ولا المخالطة ولا غيرها ولا الدورات الأخرى اللي هي يحتاجها الأطباء في التعامل والسلوك، فإحنا لازم نهتم بالجانب هذا. لكن بالمقابل الأطباء حتى هم مفروض يعني يعاملوا الناس معاملة كويسة، مفروض يعطوا للمريض وقته. معقول أنا نخلص كشف 50 و60 دينار وبعدين نجي نخش بعد موعد شهرين ولا كذا يجي يعني المريض ما يعطيك شيء، يعني ستفضل ما يعطيكش حتى 10 دقائق ولا تشرح له لا تمام خلاص هذه التحاليل ولا كذا وكذا، أعطيني راحتي خذ بخاطري، حتى أنا كلام ممكن أنت تشوف فيه زايد اسمع لي شوية وسع لي بالك. معليش الطبيب مفروض ينتبه لي الجوانب هذه ويعرف كيف يتعامل مع الناس. في طبيب بسلوبه كويس يعني الناس تهجم عليه هجوم، في لي طبيب كويس هو كذا لكن يكلمك من راس خشمه وما يعطيكش وقته وكذا الناس تنفر منه. فمن بغيش ان الطبيب لازم يعني لو يديرها في اوروبا يلزوه، لكن هنا يبدا يدير فيها. علاش لازم احنا نلومه على الحكومه من جهه؟ قص يعني بعض الاطباء ممكن يخدم في المستشفيات العامه وهو ما يخدمش في الحقيقه، هو ياخذ مرتب لاجل المعاش التقاعدي وما يجيش بكل للمستشفى ومدايره هيك وخلاص. هذا يحولوهم الى شنو؟ هذا مفروض يفصلوه من الخطابه وممكن يسحبوا منه حتى يعني نقابه الاطباء يسحبوا منه حتى الترخيص للعمل. لكن شخص يخدم وكذا نجي نمشي نعامله بالمعامله هذه ما ينبغيش. زي ما قلنا احنا عندنا ازمه دواء ونزيدوا حتى ازمه اطباء. الاخ عبد الله من مصراته قال كلمه المسؤولين خاصه شركه الكهرباء في ناس تتقطع، ومع ان صرفت مليارات للشركه والرئيس يقول في زليطن كان يفتتح في مناره وما تطرقش لهذه الازمه اصلا بعيد. النبي صلى الله عليه وسلم يعني ينبه على هذا الأمر ويقول اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم اللهم ارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم اللهم فاشقق عليه. يعني دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على كل شخص تولى مهمة في الأمة، اللي تولى مهمة ورفق بالناس وخدم ودار جهده هذا في يعني هذا يعني عنده بشارة ودعوة من النبي صلى الله عليه وسلم. واللي شق على الناس وخنب المليارات وكذا، معقولة شركة تصرف لها المليارات في عهد حكومة السراج وتوا في الحكومة الجديدة يعني صرفت مليارات، وين مشت المليارات؟ وين التحسن اللي فات السنوات اللي فاتوا كويس؟ علاش تو شم فيه الآن الناس في إظلام؟ فيه اللي مريض يحتاج إلى يعني التبريد، وفيه اللي يعني يحتاج إلى أجهزة يستعملها والأجهزة هذه تخدم بالكهرباء. فكيف يعني دولة نفطية وتصرف مليارات لقطاع الشركة هذه ومرتبات كويسة وكل شيء تمام وبعدين نجو نلقوا القصور هذا؟ الحقيقة يعني مرات المواطن يوصل لحقيقة أن الأمر مفتعل، لا فيه أزمة ولا فيه غيرها، وإنما أجندات يعني تلعب بالبلاد. كل ما تصير يعني فقاعة لتشكيل حكومة ولا لتغير سياسي جديد ولا كذا ينزلوا علينا احنا بالكهرباء وبالمشاكل وكذا، لين تلهى الناس في هذه المعضلات والمشاكل وبعدين تلقى الحل قدامك والناس تقول معليش يا ودي غرفكني انا خليني توفي الضي اللي مقطوع علينا مش عارف كم يوم. فيعني لابد شوفوا من امن العقوبة اساء الادب يقولوا يعني علماءنا. وين مني قبل مسؤولين الشركة اللي حققت معاهم يعني النيابة العامة ونشرت التحقيقات للناس وأنزلت عليهم العقوبة؟ أنت كانت تبي أي قطاع يتصلح لابد من محاسبته، أما يجي واحد يملأ جيوبه ويمشي وبعدين نغيروه ونحطه واحد جديد وهذاك ما ندوروش بكل، حتى الجديد بيتشجع بيقول أنا تو الآن بنقعد كم سنة نضرب ضربتي وبنمشي في حالي وخلاص وبينسوني، اللي بين بسرعة ينسوا، جي أزمة جديدة ينسوا الأزمة الأولى. لابد من المحاسبة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولي حارها من تولى قارها، يعني الفقهاء يقولوا الغنم بالغرم. أنت الآن خذيت المنصب غنيمة لكن لا بد أن تتحمل الغرم اللي هو المحاسبة على هذه الغنيمة وهذا المنصب. شن درت فيه الآن؟ إحنا أعطيناك مليارات، شن فيه؟ وين سبب التقصير؟ وين كذا؟ لما تخدم الأجهزة الرقابية الخدمة هذه وتنزل العقوبات بالمسيئين والسراق وكذا، بعدين يمشي لك. إحنا شن للأسف سواء في دوائر الدولة من عهد القذافي إلى الآن، اللي يسرق يرقوه، يحولوه من منصب منصب، يخدم في مكان يحطوه في مكان ثاني كأنه مكافأة لي. البعثة هذه بعثة الشر تطلع تقريرات عن يعني فساد مالي بأسمائهم، سرقة النفط وكذا، وبعدين تنصبهم عليك هذا رئيس وهذا قصدي. هذا أمر يعني الحقيقة سببه هو سلبيتنا، وإلا كان يعني الناس الصالحة والخيرة توقف موقف كويس وتوقف ضد هذا الفساد، وتطالب الحكومة والأجهزة الرقابية بمحاسبة المسؤولين بمن فيهم اللي في الحكومات، لازم يتحاسبوا. إذا كان هيك الناس بعدين الجديدة اللي بتجي تخدم تخاف وتحسب حساب، اللي ما يخافش من ربي يخاف من القانون. سيدنا عثمان رضي الله عنه يقول إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. في قلوب رقيقة تخاف الله سبحانه وتعالى، ويعني يأثر فيها الوازع الديني ويأثر فيها خطاب الله وخطاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن فيه قلوب يعني عليها الران، قلوب مظلمة، قلوب ميتة، هذه ما ينفعش فيها المواعظ، هذه تنفعها العقوبة، العقوبة الزاجرة اللي تخليها يعني تفكروا ألف مرة في الخطأ وفي السرقة وفي الفساد. فلازم لابد أن يجتمع الأمران، إنسان يعني يخاف من الله سبحانه وتعالى ويوجد قانون صارم يعاقب ويحاسب باش تمشي كل القطاعات على خير، وإلا يعني تشوفوا أنتم في الفساد يعني من رأس الهرم إلى أدناه إلا من رحم الله، تلقوا الفساد والسرقات والميزانيات وكذا، هذا كله يبي حساب، كل واحد وين صرف المال هذا، تعال ورينا وين صرفته. الآن أنت خديت ميزانيات وتعهدت أن تضيع عشير مش بكل مبيعوا مولداتكم مش عارف شن، وين شن صار في الأمر هذا من جديد؟ لابد أن يحاسب المسؤولون عن هذا. معنا الأخ فرج من جدابية. أخ فرج تفضل.
8: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
8: أهلا دكتور عبد الرحمن، كيف حالك؟
0: الله يبارك فيك، تفضل.
8: طيب أتكلم عن الدكاترة، وعن في واحد صيدلي زمان فلسطيني جايبين لنا في الصيدلية بتاع المستشفى، والله نجو نبو دواء يقل يسكر بيننا وبينها في البلاد هذه قبل الثورة، ولو كان نقول لك في أسفل بعدها الثورة قاعد، والله رغم أنا أقول لك ما خلوه الماطن يشكو منا كله. لذلك نبو نصيحة حتى المسؤولين اللي حطوه لابد أن يخلوه تواضع شوية، خاصة فيه أجانب على وقت عامة ما همش عاطين كما تقول لي بحق قبل يجي كما تقول أحد أجنبي داير معاهم على أقل يطلعوا للي يبوه، واللي معاه والله حتى في المستشفى توا بعد يجوا ردوا ليبي في المصحة في المستشفى، يعني اللي كان هو أجنبي يجيبوا له بطاطينة ويجيبوا له على أساس اللي قاعد أجنبي، واللي بيقول له لا أجيب من حوشة يجيبوا له بطاطينة. والله أنا بوقت حالك شوية دكتورة.
0: حاضر إن شاء الله أخ فرج.
8: ما شاء الله بارك فيك.
0: بارك الله. الأخ مصباح من غديان.
9: السلام عليكم شيخ عبد الرحمن.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
9: حييكم وحيي المشاهدين والمستمعين وكل طاقم التناس.
0: الله يبارك فيك أخ مصباح.
9: إن شاء الله ربي ينصر إخواننا في غزة وكل العالم الإسلامي.
0: اللهم آمين يا رب العالمين.
9: إن شاء الله ربي يلطف بهم، والله يفجوا فيهم، والله يفجوا فيهم. إحنا وشوف يا شيخ عبد الرحمن يا ريت منعلق على الضوء شيء. إحنا وغرب الضوء يهرب مش معزة ونكتاب ونسلنا اكتياب ويسلنا واحد بشكل. أيوة. ولكن يا شيخ عبد الرحمن أنا تقول الضي من بيش ندفع للحكومة ولا على الشركة، روحني المواطنين حتى حنين شو مقصرين. يعني تو نعدد لك غير على غريان، يعني من كليب إلى بغلاء محي ما حسبتش الرابطة وما حسبتش العربات. يعني تو حنين غريان يقولوا قالوا لي عليها واحد جبالي 101 قبيلة، يعني أنا في قبيلة متاعي ريت زوز، ولكن أنا متأكد أكثر من زوز وخمسة ممكن، وفي إمكانات فيه اللي حتى 10 فلاشات في ضو النهار في الساعة واحد إلا ربع والواحد
10: نشلوا في غير طاعة الله. فلما غريان 101 وتضربها في 303 فلاش هذا في غريان بس، فعدد على ليبيا. فشوف احنا الطاقة كيف نهدروا فيها، انتم تخربون بيوتنا بايدينا، نخرب بيوتنا بايدينا احنا، وان شاء الله ربي يهديهم.
0: بارك الله.
10: كل واحد يسكر فلاشة يا جماعة، يروا الطاقة تستهلكوا فيها، راي في غريان 301 يعني هذا اللي غير حسبتها ممكن يكونوا اكثر.
0: بارك الله فيك.
10: والسؤال يا شيخ عبد الرحمن،
0: نعم،
10: الأضحية هل جائز ولا مكروه ولا حرام ذبحها في ليالي العيد يعني مثلا في الليل؟ السؤال
0: واضح.
10: وبارك الله فيك في ميزان حسناتك ان شاء الله، ربي يوفقك
0: وإياك ان شاء الله. بارك الله فيك. الأخ عبد السلام قال عندي أمراض هلبة وما نقدرش نوقف ولا نمشي الحمام إلا بكرسي متحرك، حتى المية ما نقدرش نمسكها كويس يعني. فأسأل الله أن يشفيك يا أخ عبد السلام شفاء لا يغادر سقما، ربي يشفيك ويعافيك ويجعل هذا المرض كفارة لذنوبك وارفع لدرجاتك إن شاء الله رب العالمين. أهم شيء ما تتسخطش وارضى بقضاء الله، رأوا المرض هذا أجورة عظيمة جدا جدا، لو يعرفوا الناس يعني الأجر اللي في البلاء يوم القيامة يتمنوا أنهم يعني ما قعدوش في معافاة حتى يوم واحد، يقولوا يا ريت البلاء قعد علينا ديما باش يعني تكفير للذنوب ورفع للدرجات في الآخرة. فاصبر ومن أحبه الله ابتلاه. كان واحد يتسخط وما يرضاش راو يريح الأجور العظيمة ومش حيغير من القدر شيئا. فنوصيك ونوصي كل مريض بالصبر والرضا بقدر الله سبحانه وتعالى. قال قعدت نتيمم لكن في واحد قال لي لا مفروض راه ما تتيممش ما دام عندك من يخدمك وزوجته متوفاة هو في الحوش بروح. يا أخ عبد السلام واجب على أبنائك، واجب على أبنائك القيام بحقك، ومن أعظم القيام بحقك القيام بالحقوق المتعلقة بالعبادة. فأنت تتصل بصغارك يجوا يوضوك وهذا واجب عليهم، كان ما يقدروش يكلفوا لك من يجي يعني يقوم بالعمل هذا حتى بمقابل، ويجيب لك كروانة بحداك ويوضيك هو، يغسل لك الوجه واليدين وكذا ويقوم بحقك. إذا كان فيه يعني مزيد مشقة نقوله هما يجوا ثلاثة مرات، يجوك مثلا الفجر تتوضى وتصلي، كان أنت حاولت وما جحاد وما قدرتش تتيمم، لكن مش تخلي الأصل هو التيمم، أنت تحاول تتصل ما نضوش إلا غالب وكذا، خلاص أنت ما تخليش الوقت يطلع تيمم وصلي. لكن هما لو يقدروا واستاقضوا يجوا يحصلوا معك صلاة الفجر حتى يصلوا بيك صلاة الفجر، تحصلوا جماعة أنت وياهم. وفي الظهر مش لازم يجوك يعني بكري، ممكن يجوك لما بيغدوك في الغداء ويبدأ مازال شوية على العصر يوضوك وتصلي الظهر وتكون تستنى العصر مع بعضها، يعني تتوضى ثلاث مرات بس. وكذلك المغرب والعشاء يجيبوا العشاء ويجوك بعد المغرب بفترة، بعد ما يعني قريب الأذان العشاء يوضوك وتصلي المغرب، ما بين ما كملت المغرب شوية ويد العشاء تصلي العشاء، وتكون معاش أنت محتاج لأكثر من ذلك. لكن احنا تلقى الأبناء يهتموا بحاجة بهم من أكل وشرب في أي وقت ونظافة وكذا، وفي الصلاة ما يعدلوش عليها. لا، هذا أهم ما ينبغي أن يعتنى به اللي هو القيام بحق الوالد في أداء العبادات، يوضوه يعني ما الأمر سهل وبسيط جدا جدا، كروانة بس يجيب كروانة بحتى ويقدر يوضي حتى ما يتعباش للحمام أصلا. فكان درت السبل هذه وما جاش مثلا زي ما قلت لك الفجر ولا كذا، إذا كان ما جاش معناه ذاك أنت ما تضيعش وقت صلاة، عارف الوقت بيطلع وما جاك حد تتيمم، لكن ما تخليش التيمم هو الأصل. الأخ صادق من طرابلس قال كنت نمشي للجمعة ونمشي بقيلات وأنا متعب لما ندوش للجمعة معاش نقدر نستهلك القوة، معاش نقدر نمشي للجمعة، وإنه قالوا لي لازم تدوش. لا، ليس بصحيح يا أخ صادق، أنت عندك صلاة الجمعة هذه واجبة باتفاق العلماء، عندك غسل الجمعة عند جمهور العلماء ليس واجبا وإنما هو مستحب، عند الحنابلة فقط واجب. يعني إحنا المالكية والجمهور من غير الحنابلة عندهم غسل الجمعة مستحب فقط. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ إلى الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. كان أنت قدرت زي ما يقولوا تغتسل وتجي وترتاح، باهي لقيت أن الغسل بتعبك نقولك أنا اغتسل من الليل ولا من الفجر وارتاح، ارقد باش ما تمشيش للمسجد وانت عليك روائح وكذا، وبعدين مشي الجمعة توضى فقط باش ما تضيعش الجمعة، لأن الجمعة واجبة والغسل هذا مستحب، الإنسان ما يقدمش المستحب على الواجب، الواجب هو الأول. بعدين يقول ملاحظة على البنات اللي يسوقوا في السيارة، يقول فيه سب وفيه ألفاظ. أول حاجة يا أخ صادق أنا مش معاك في التعميم، يعني بعض الناس بعض النساء ألجأتها الضرورة والظروف وخلتها محتاجة لأنها تسوق، فيه اللي مطلقة وما عندهاش من يقوم بحوائجها هي اللي بتسوق، فيه اللي ما عندهاش خوت وبوها مقعد وهي هي تدور على العيلة وتهتم بيهم وتوصل فيهم وتخدم عليهم. فإحنا للأسف يعني بعض المجتمع الذكوري تلقاه يسب في النساء بصفة عامة، هذه وكان هذا ما تتحشمش وهذه ما عندهاش حد في الحوش. الإنسان ما يندريش على ظروف الناس، هذا أولا. ثانيا المرأة من قال إنها ما تقدرش تسوق السيارة إلا ما هي محتاجة؟ حتى مش محتاجة، فيه كم من يعني بناتنا ونسائنا يسوقوا في السيارة وباحترام، وممكن صح ما يعرفوش يسوقوا كويس ويخافوا يسبوا في عرقلة في الطريق ولذلك يتعرضوا للسب والشتم، وهذا ما ينبغيش. رأوا الإنسان لما بيسوق يوسع باله ويعني يتحمل ويعطي فرصة، مش كل الناس تعرف تسوق، فيه اللي يخاف وفيه اللي كيف متعلم وفيه اللي كذا. فمن عمموش ونقوله كل امرأة تسوق هذه صفتها ونعتها وكذا، لا مسح. بينما في المقابل صح فيه بعض النساء زي ما بعض الرجال، فيه اللي ما عندهاش أخلاق تلقاه يسب ويشتم في الشارع ويدير وكهذا، ما ينبغيش. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس المؤمن بالطعاني ولا اللعاني ولا الفاحش ولا البذيء. المسلم ما يلعنش وما يطعنش وما يتفضش بعبارات مش كويسة ويتحمل ويخلي يعتبر المرأة هذه اللي ماشية أختها ولا بنتها وإنها محتاجة لكذا، والمرأة حتى هي تحترم نفسها وما تتلفظش. حتى لو أسائلها واحد ما يليقش بالمرأة ومقامها وحيائها أن ترد على الألفاظ وتقعد تسب وتشتم ولا تغبر على الناس، ولا لا تمشي باحترامها. كل امرأة محترمة يحترموها الناس، يعني يتحشموا من أن يرفع عيونهم فيها. لما هي تخلي روحها سلعة وتقعد ترد على الرجالة كلمة بكلمة، ولا تنزل زي ما نشوفه في مقاطع فيديو تنزل حتى بتضرب، هذه راه هي تنزل من مرتبتها ومن مرتبة تربيتها وتخلي روحها عرضة لأنها يطاولوا عليها الناس. لكن في المقابل يا أخ صادق ما تعممش، فيه كثير من النساء يسوقوا محترمات وفي اللي ألجأتها الظروف زي ما ذكرنا، فحتى احنا نوسعوا بالنا معاهم ما نعاملهمش المعاملة الفضة هذه. الأخ فرج من جدابية قال زمان في أيام القذافي في صيدلي فلسطيني في صيدلية المستشفى، قال يشكو من الناس كلهم ومشكلة مولينا والمسؤولون قال يعني مفروض يتواضعوا للناس، وقال بعضهم يولوا في الأجانب بالواسطة. نعم صحيح، هذا كلام صحيح اللي قال الأخ فرج، أنا سمعته من أكثر من شخص. يعني الصيدليات متاع المستشفيات العامة زمان أيام القذافي معبية بالأدوية وما يعطوش إلا بالواسطة، وبعدين لما يجي وقت يعني انتهاء الصلاحية يطلعوا أكوام من المخزن معبية أدوية يتلفوها ويحرقوها الأدوية. بقى علش ما عطيتوهاش للناس هذه؟ لا ما تاخدهاش إلا بواسطة. حتى الأجنبي إذا كان حصل واسطة ما ياخد 5 نجوم خدمات في المستشفى، والليبي اللي ما حصلش واسطة بيقعد يعني ما يحصلش ولا خدمة في المستشفى للأسف. وهذا يعني يبي متابعة ويبي رقابة، مفروض اللي يلقوه الأجهزة الرقابية هيك يحولوه، يحطوا شخص يخدم الناس، شخص جاي للمنصب لأجل خدمة الناس، شخص سمع بقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر. هذا زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال فيه ناس مفاتيح للخير، لما يجي في مكان يخدم الناس ويخفف معاناتهم ويساعدهم ويستقبلهم ويتواضع لهم، وفيه ناس بالعكس مغاليق للخير ومفاتيح للشر والعياذ بالله، ناس بالواسطة وبالرشوة وبالمحسوبية ويضايقوا الناس ويكرهوها في عيشتها وما يعطوهاش حقوقها، هذا ما يخلوش الأجهزة الرقابية هذا. وكذلك الناس حتى هي عندها سلبية، لما نلقوا شخص زي هيك ومدموم نمشوا كلنا نعتصموا قدام المسؤول ونقولوا له هذا حوله معاش نبوه، هذا ما يخدمش في الناس، احنا ما جايبينه إلا باش يخدم الناس. الأخ مصباح بارك الله فيك، فعلا احنا والله مرات واحد يعني يهرب الضايق، فما بالك بناس قصف وهدم وكذا على بيوتهم. أسأل الله عز وجل أن يفرج عن إخواننا في غزة. لكن في المقابل يا أخ مصباح ما نبوش خطاب التبرير للحكومات، والله الناس تفتح في الضي والناس تفتح صحيح الناس مطلوبون أو مطالبون بترشيد الاستهلاك، لكن الإشكال والخطأ من رأس الهرم، من الحكومة، من الكهرباء اللي هي فرطت. مش معقولة يعني كم فلاش بيخلوا الدولة في إظلام تام. مش هذا جائز، رأوا من برش المواطنين، المواطن مؤاخذ. لكن الآن الخطاب ينبغي أن يكون المسؤول الفاسد اللي يصرف في المليارات وما شفناش أي شيء، ما هو كان قبل سنتين وثلاثة يولعوا في الفلاشات والضي ما يهربش، شن صار توا بعد هالسنة هذه؟ أسأل الله عز وجل أن يولي علينا خيارنا ولا يولي علينا شرارنا. أسأل الله أن يهلك الأعداء والمنافقين، وأن يفشل مخططاتهم، وأن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان. صلى الله وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد.

0: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
1: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
2: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
3: الشيخ النفاتي موسى.
2: علم الشريعة
4: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: شيخ عبد الغني بن سعدان وصاغ
1: من دره. الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها. إنسانا حتى الملائك
0: صلت والسماء ذكرى. الشيخ محمد المزوري. ووحدانا
2: والأرض حتى المحيط. القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب. يعني يحفظ في الهيجاء حامله
0: والله. الشيخ عبد المحسن الكاتب. قرآنا يا ربي
3: فاغفر لأهل العلم قاطبا. خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف له بكر، لما مشى يشوف له بكر ما لقاش، قال له راه ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منه وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء. داخله بالخير والنفع
0: تعليما وإتقانا. الشيخ عبد العزيز جمعة. سح
4: وابله فافتر. كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جافها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، أن كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قال اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
0: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
5: برنامج فتوى نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: من رياض الصالحين.
2: باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع والانتصار لدين الله تعالى. وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا. فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ. فقال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه وتلون وجهه، وقال: يا عائشة، أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. متفق عليه. وعنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ومن يجتلئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب، ثم قال: إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه، فقام فحكه بيده فقال: إن أحدكم إذا قام في الصلاة فإنه ينادي ربه، أو إن ربه بينه وبين القبلة، فلا يبزقن أحدكم قبل القبلة ولكن عن يساره أو تحت قدمه. ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه، ثم رد بعضه على بعض فقال: أو يفعل هكذا. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
2: باب أمر ولاة الأمور بالرفق برعاياهم ونصيحتهم والشفقة عليهم والنهي عن غشهم والتشديد عليهم وإهمال مصالحهم والغفلة عنهم وعن حوائجهم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. متفق عليه. وعن أبي علي معقل بن يسار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. متفق عليه. وفي رواية: فلم يحطها بنصيحة لم يجد رائحة الجنة. وفي رواية لمسلم: ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح لهم إلا لم يدخل معهم الجنة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وسيكون بعدي خلفاء فيكثرون. قالوا: فما تأمرنا؟ قالوا: أوفوا ببيعة الأول، ثم أعطوهم حقهم، اسألوا الله الذي لكم، فإن الله تعالى سائلهم عما استرعاهم. متفق عليه. وعن عائذ بن عمرو رضي الله عنه أنه دخل على عبيد الله بن زياد فقال: أي بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة، فإياك أن تكون منهم. متفق عليه. وعن أبي مريم الأزدي رضي الله عنه أنه قال لمعاوية رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من والله الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم، احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة. فجعل معاوية رجلا على حوائج الناس. رواه أبو داود والترمذي.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
2: باب الولي العادل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. رواه مسلم. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قال: قلنا يا رسول الله، أفلا ننابذهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. رواه مسلم. وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. رواه مسلم.
1: من رياض الصالحين.
3: من رياض الصالحين. باب وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية وتحريم طاعتهم في المعصية. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. متفق عليه. وعنه قال: كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا: فيما استطعتم. متفق عليه. وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. رواه مسلم. وفي رواية له: ومن مات وهو مفارق للجماعة فإنه يموت ميتة جاهلية. الميتة بكسر الميم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فنزلنا منزلا، فمنا من يصلح خباءه، ومنا من ينتظر، ومنا من هو في جشره إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة جامعة. فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء فتنة يرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطيعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. رواه مسلم. وعن أبي هنيدة وائل بن حجر رضي الله عنه قال: سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، رأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعونا حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه ثم سأل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. رواه مسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم، وتسألون الله الذي لكم. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. متفق عليه. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان السلطان أهانه الله. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
3: باب النهي عن سؤال الإمارة واختيار ترك الولايات إذا لم يتعين عليه أو تدعو حاجة إليه. وعن أبي سعيد عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. رواه مسلم. وعنه قال: قلت يا رسول الله، ألا تستعملني؟ فضرب بيده على منكبي ثم قال: يا أبا ذر، إنك ضعيف وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة. رواه البخاري.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
3: باب حث السلطان والقاضي وغيرهما من ولاة الأمور على اتخاذ وزير صالح، وتحذيرهم من قرناء السوء والقبول منهم. عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان: بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق، إن نسي ذكره، وإن ذكر أعانه، وإذا أراد به غير ذلك جعل له وزير سوء، إن نسي لم يذكره، وإن ذكر لم يعن. رواه أبو داود بإسناد جيد على شرط مسلم.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
3: باب النهي عن تولية الإمارة والقضاء وغيرهما من الولايات لمن سألها أو حرص عليها فعرض بها. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من بني عمي، فقال أحدهما: يا رسول الله، أمرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل. وقال الآخر مثل ذلك، فقال: إنا والله لا نولي هذا العمل أحدا سأله أو أحدا حرص عليه. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
3: باب الحياء وفضله والحث على التخلق به. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان. متفق عليه. وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: الحياء خير كله، أو قال: الحياء كله خير. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
3: باب حفظ السر. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه حين تأيمت بنته حفصة قال: لقيت عثمان بن عفان رضي الله عنه، فعرضت عليه حفصة فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. قال: سأنظر في أمري. فلبثت ليالي ثم لقيني فقال: قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا. فلقيت أبا بكر رضي الله عنه فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. فصمت أبو بكر رضي الله عنه فلم يرجع إلي شيئا، فكنت عليه أوجد مني على عثمان. فلبث ليالي ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه. فلقيني أبو بكر فقال: لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا. فقلت: نعم. قال: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي إلا أني كنت علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها النبي صلى الله عليه وسلم لقبلتها. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده، فأقبلت فاطمة رضي الله عنها تمشي، ما تخطئ من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فلما رآها رحب بها وقال: مرحبا بابنتي، ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله، ثم سارها فبكت بكاء شديدا، فلما رأى جزعها سارها الثانية فضحكت، فقلت لها: خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين نسائه بالسرار، ثم أنت تبكين؟ فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها: ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: ما كنت أفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: عزمت عليك بما لي عليك من الحق، لما حدثتني ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: أما الآن فنعم، أما حين سارني في المرة الأولى فأخبرني أن جبريل كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة أو مرتين، وأنه عارضه الآن مرتين، وإني لأرى الأجل إلا قد اقترب، فاتق الله واصبري، فإنه نعم السلف أنا لك. فبكيت بكاء الذي رأيت. فلما رأى جزعي سارني الثانية فقال: يا فاطمة، أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ فضحكت ضحك الذي رأيت. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وعن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان، فسلم علينا، فبعثني إلى حاجة فأبطأت على أمي، فلما جئت قالت: ما حبسك؟ فقلت: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة. قالت: ما حاجته؟ قلت: إنها سر. قالت: لا تخبرن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. قال أنس: والله لو حدثت به أحدا لحدثتك به يا ثابت. رواه مسلم، وروى البخاري بعضه مختصرا.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
3: باب الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. متفق عليه. زاد في رواية لمسلم: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع أن كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لو قد جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا، فلم يجئ مال البحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر رضي الله عنه فنادى: من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأتنا. فأتيته وقلت له: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا، فحثى لي حثية فعددتها فإذا هي 500، فقال لي خذ مثليها. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين، من رياض الصالحين.
3: باب المحافظة على ما اعتاده من الخير. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
3: باب استحباب طيب الكلام وطلاقة الوجه عند اللقاء. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والكلمة الطيبة صدقة. متفق عليه، وهو بعض حديث تقدم بطوله. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. رواه مسلم.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
3: باب استحباب بيان الكلام وإيضاحه للمخاطب وتكريره ليفهم إذا لم يفهم إلا بذلك. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. رواه البخاري. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما فصلا يفهمه كل من يسمعه. رواه أبو داود.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
3: باب إصغاء الجليس لحديث جليسه الذي ليس بحرام واستنصات العالم والواعظ حاضر مجلسه. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: استنصت الناس. ثم قال: لا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
3: باب الوعظ والاقتصاد فيه. عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال: كان ابن مسعود رضي الله عنه يذكرنا في كل خميس، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، لوددت أنك ذكرتنا كل يوم. فقال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم وإني أتخولكم بالموعظة، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السامة علينا. متفق عليه. وعن أبي اليقظان عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة. رواه مسلم. وعن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم فقلت وثكل أمياه ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، ولكن قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلية وقد جاء الله بالإسلام وإن منا رجالا يأتون الكهان. قال فلا تأتيهم. قلت ومنا رجال يتطيرون. قال ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. رواه مسلم. وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، وذكر الحديث. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
1: من رياض الصالحين
4: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: السلام عليكم شيخ، هل أؤجر إذا توضأت في البرد بالماء البارد؟
6: نعم، وجاء في الحديث الصحيح الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء في السبرات، ومما ترفع به درجات المسلم يوم القيامة إسباغ الوضوء في السبرات. قالوا السبرات جمع سبرة بإسكان الباء، هي الغداء الباردة، الغداء وقت الغداء يكون فيها برودة.
5: هل تساءلت يوما عن كيفية أداء وضوئك بشكل صحيح؟ أو كيف يمكنك ضمان أن صلاتك متوافقة مع ما جاء في السنة النبوية؟
3: استعدوا لرحلة فقهية شيقة مع فقه الطهارة والصلاة، حيث يجد كل سؤال عن الطهارة والصلاة إجابة شافية، وكل غموض يتحول إلى وضوح مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعدان.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مستمعين الكرام ومتابعي إذاعة دار الإفتاء الليبية في حلقة جديدة ولقاء متجدد في برنامجكم فقه الطهارة والصلاة، الذي نستضيف فيه فضيلة الشيخ عبد الغني بن سعيدان، الأستاذ بالجامعات الليبية وعضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية. حياكم الله شيخنا الكريم.
1: حياكم الله شيخ خالد.
0: شيخنا، ذكرتم وشرعنا في فرائض الوضوء، وذكرتم أول فريضتين وهما النية وغسل الوجه، فهل شيخنا هناك تكملة لمسألة غسل الوجه أو نشرع في الفريضة الثالثة؟
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم فقهنا في الدين، وافتح علينا فتوح العارفين، وانشر علينا رحمتك يا رب العالمين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا. نعم، هناك أمور ينبغي أن يتجنبها المتوضئ عند غسله لوجهه، وهي كثيرا ما تقع من عوام الناس. جاء في حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه سمع ابنه يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. فقال: أي بني، سل الله الجنة وتعوذ به من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء، وما سنذكره من هذه الأمور هو معد في الاعتداء المنهي عنه، لأنه

وفي الحقيقة أن فرض الوجه في الوضوء هو الغسل وليس المسح، فمن مسح وجهه في وضوئه ولم يغسله فإنه لا يصح وضوءه، ومن ثم فتكون الصلاة أو العبادة بعده غير صحيحة. أيضا من هذه الأمور لطم الماء لطما على الوجه بدل أن يصب الماء من أعلى منطقة في الوجه لي الجبهة كما ذكرنا، فإنه يملأ يديه بالماء ويصك وجهه بهما فيسبب هذا في عدم تعميم أطراف الوجه بالماء. نعم نقول إنه يكفيه التعميم لو حصل مع الخطأ في الطريقة، يكفيه التعميم، وقد وردت بعض الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ حفنة من ماء فضرب وجهه بها، وفي لفظ أحمد فصك بهما وجهه. إلا أن حديث علي الذي قال فيه فضرب بها على وجهه قال الترمذي سألت محمدا عنه فضعفه وقال ما أدري ما هذا. وظاهر إسناد الحديث القوة. ومع الأخذ بالحديث في الضرب قلنا لو كان الماء بالكثرة التي تعمم جميع الوجه فإنه يكفيه ذلك، بحيث أن الماء قد وصل إلى كامل الوجه. إذن الذي يخشى منه هو الصك بالماء أو اللطم بالماء أو الضرب بالماء دون تعميم أطراف الوجه، وتكون طريقة صب الماء من أعلى الجبهة هي المقدمة لأنه يظن معها وصول الماء إلى جميع أجزاء الوجه ومنه الأطراف، حيث قلنا إنه يخشى عند الصك أو الضرب أن الماء لا يصل إلى الأطراف. يعني لو تصورنا المسألة أن إنسانا ملأ يديه ماء وضرب به على وجهه واكتفى بذلك ولم يمر على أطراف وجهه ففي الغالب أنه لا يصل الماء. طيب

0: هناك أمر آخر يفعله بعض الناس وهو عندما يملأ يديه بالماء لا يأخذ الماء ويصبه صبا على جبهته حتى ينزل على جميع أجزاء وجهه، وإنما يكب وجهه وسط يديه المملوءتان بالماء. وهذا خلاف ما ثبت في السنة، فالثابت في السنة في غسل الوجه هو نقل الماء إلى الوجه وليس نقل الوجه إلى الماء. الأمر الرابع من هذه الأمور هو غسل داخل العينين بنضح الماء وسط العين. مع إنه قد ثبت أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يفعله، إلا أنه لم يتابعه عليه أحد، بل إنه قيل إنه كان سبب عمي عبد الله بن عمر لأنه أصابه العمى. وورد أن مالكا رحمه الله سئل عن فعل ابن عمر هذا، وعبد الله بن عمر صحابي جليل ومدار الفقه عند أهل المدينة على فقهه وفقه أبيه رضوان الله عليهما، فبما أجاب الإمام مالك رحمه الله على هذا الأمر؟ قال رحمه الله تعالى: ليس على ذلك الأمر عندنا. الأمر الخامس الذي يحذر منه في غسل الوجه في فريضة الوضوء غسل ما تحت الذقن إلى الرقبة، وقد ذكرنا في الحلقة الماضية حدود الوجه الذي يجب غسله في الوضوء، وقلنا أن ما بعد الذقن إلى الرقبة لا يدخل في الواجب غسله في الوضوء. ربما لقائل أن يقول: أوليس هذا من تطويل الغرة الذي جاء الترغيب فيه في الحديث في الوضوء؟ نقول وبالله التوفيق: إن إطالة الغرة المرغب فيه عند علمائنا والذي جاء في الحديث الصحيح معناه إدامة الوضوء وتجديده كلما انتقض. أما غسل ما تحت الذقن إلى الرقبة فعلماؤنا يرون أن هذا من التعمق المنهي عنه، وأنه زيادة على ما طلب، وأنه ربما يورد الإنسان إلى الوساوس فإذا اعتاد عليه وقصر عنه في يوم فإنه يعيد وضوءه أو يبطل وضوءه أو يرى أن وضوءه غير صحيح، وهو في الحقيقة ليس مطالبا بغسل ما تحت الذقن إلى الرقبة، والله أعلم.
1: نعم شيخنا بارك الله فيكم. إذن شيخنا الكريم نشرع في الفريضة الثالثة وهي غسل اليدين إلى المرفقين.
0: نعم، الفريضة الثالثة من فرائض الوضوء هي غسل اليدين إلى المرفقين، وهذا ثابت بكتاب الله تعالى، فقد جاء في آية الوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، والمرافق جمع مرفق. وقد ثبت في الصحيح ما يرويه أبو هريرة رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما ذكره هو في وضوئه ونسب ما فعله إلى ما رآه من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فقد ثبت أن أبا هريرة غسل يديه حتى أشرع في العضد، والعضد نهاية المرفق، يبدأ بعد المرفق، وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. إذن هنا من خلال هذا الحديث يتضح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما توضأ غسل مرفقه، فيجب غسل المرفق وتدوير الماء عليه، لما صح في الحديث وما جاء في الآية المذكورة آنفا. كما ننبه على أن ظاهر الكف وباطن الكف أيضا داخل في غسل اليدين إلى المرفقين، وكثير من الناس يغفل عن هذا فيغسل يديه من الكوعين إلى المرفقين ويهمل اليد من ظاهر الكف وباطن الكف والأصابع والبراجم. ربما يستشكل على أحد الناس قوله إلى وإلى، هل هي تفيد الغاية؟ فأنت عندما تقول وصلت إلى ذاك المكان فلا يدخل المكان في إلى، لأن غاية إلى إلى المكان، فلا يدخل المكان. وهنا يقول إذن إذا كانت إلى تفيد هذا فالمرفق لا يدخل في الوجوب، بل الواجب ما دون المرفق. وهذا كما قلنا بينه فعل النبي صلى الله عليه وسلم من أنه غسل مرفقه، وهو فعل الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم. وأيضا يجوز أن تكون إلى في هذه الآية بمعنى مع، كما في قوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، والمعنى هنا ولا تأكلوا أموالهم مع أموالكم، فتكون إلى هنا بمعنى مع. إذن فرض غسل اليد يكون من مبتدأ الأصابع إلى نهاية المرفق. هنا يجب التنبيه على من يكون لباسه ثقيلا، يتوضى بالجيبوتو ولا يتوضى بالكبوت ولا يتوضى بالفانيليا وما يقيمش يديه لبعد المرفق، يبدأ في ضيق مرات في في في في في اللباس يعني من جهة اليد، لما يجي يغسل يديه هنا
1: لا يصل إلى المرفق،
0: لا يصل إلى المرفق،
1: وربما وصل إليه مسحا.
0: أيوة
1: في دخل إيده تحت ال.
0: أيوة هذا يجب التنبيه عليه.
1: خاصة في الشتاء يعني وفي.
0: نعم نعم.
1: طيب شيخنا هذا الكلام في الإنسان الصحيح الذي يعني بيديه، فما الحكم شيخنا في من قطعت يده إما بقي شيء مما تحت المرفق أو حتى مفصل المرفق حتى هو ذهب في القطع، هل يجب عليه شيء في هذا اليد أو نقول إن محل الفرض قد قطع فلا شيء عليه؟
0: هنا فيما ذكرت بارك الله فيك عندنا قاعدة، وهذه القاعدة تستند إلى الدليل الشرعي، وهي كل عضو فقد سقط غسله ما كان فرضه الغسل. كل عضو فقد سقط غسله، هذا إن كان قد فقد كاملا، فإن بقي منه شيء فيجب غسله. مرات واحد تبقى إيده مثلا مقطعات صوابع بس، أو مقطعة اليد زي حد مثلا ولا غيره مقطعة للكوعين بس، أو فوق الكوعين باقي جزء زي عافى الله الجميع اللي جيهم القرقرين أو اللي جيهم السكر وغيره، أو أصيب بجائحة أو أصيب بإتلاف أو غيره، فإن بقي من مكان الفرض شيء ولو كان المرفق وحده
1: وجب غسله.
0: وجب غسله. أما من قطعت يده وقطع معها المرفق حتى المرفق مقطوع،
1: اللي هو المفصل المرفق.
0: أيوة هذا المرفق المعروف إحنا نعم. حتى بالعامية نقوله مرفقة مرفق. نعم. أيوة. أما من قطعت يده مع المرفق، حتى المرفق مقطوع يعني من العضد. فهذا لا يجب عليه غسل العضد، لا يجب عليه، لأن المأمور بغسله وكل مع بعضه
1: فقد
0: انقطع. باقي يا شيخنا أنت قلت لنا القاعدة هذه استندت إلى دليل شرعي، وين الدليل الشرعي؟ مما استندت إليه هذه القاعدة وهي نذكر بها، كل عضو فقد سقط غسله، قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وأيضا ما جاء في الصحيح من حديثه عليه الصلاة والسلام وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. هنا نعلم أن الأقطع إذا وجد من يوضئه أو يعينه على وضوئه لزمه ذلك، قال علماؤنا ولو بأجرة، لأنه مأمور بأن يفعل ما يستطيعه والأجرة داخلة في استطاعته. فإذا لم يجد ماذا يفعل؟ فإنه يغمس أعضاء وضوئه في الماء ولا يلزمه الدلك، الذي هو كما قلنا فرض من فرائض الوضوء. فالله سبحانه وتعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن يجب أن ننبه على أن كثيرا من الناس ممن فرضها الوضوء ويجب في حقها الوضوء ينتقلون إلى التيمم وهو ليس واجبا في حقهم، لأن الوضوء لا يزال وجوبه قائما. فالناس توسعوا في مسألة التيمم، توسعوا كثيرا حقيقة، خاصة واحد كفيف يقول له لا تيمم، واحد مريض يقول له لا تيمم، واحدة لا يضبطون مسألة الاستطاعة. ولهذا نجد كثير من الناس قد توسعوا في مسألة التيمم والصلاة على الكرسي وغيره توسعا غير شرعي، والله أعلم.
1: شيخنا بارك الله فيكم. مستمعي الكرام، نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل بعده ما تبقى من حلقة اليوم، فكونوا معنا.
2: تستمعون الآن

0: السلام عليكم شيخ، هل أؤجر إذا توضأت في البرد بالماء البارد؟
1: نعم، وجاء في الحديث الصحيح الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء في السبرات، ومما ترفع به درجات المسلم يوم القيامة إسباغ الوضوء في السبرات. قالوا السبرات جمع سبرة سبرة بإسكان الباء، هي الغداء الباردة، الغداء وقت الغداء يكون فيها برودة.
0: هل تساءلت يوما عن كيفية أداء وضوئك بشكل صحيح؟ أو كيف يمكنك ضمان أن صلاتك متوافقة مع ما جاء في السنة النبوية؟
2: استعدوا لرحلة فقهية شيقة مع فقه الطهارة والصلاة، حيث يجد كل سؤال عن الطهارة والصلاة إجابة شافية، وكل غموض يتحول إلى وضوح مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعدان.
3: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مرحبا بكم مجددا مستمعين الكرام، بعد أن عدنا من الفاصل والكلام لا يزال مستمرا حول الفريضة الثالثة من فرائض الوضوء، وهي غسل اليدين إلى المرفقين. شيخنا الكريم، ماذا يتعلق بمسألة تخليل الأصابع؟ هل يجب أو لا يجب؟ مسألة إذا كان من أراد الوضوء قد يعني في أحد أصابعه خاتم، هل يجب إزالته؟ كذلك شيخنا الساعة، وما يتعلق بهذه الأمور؟
1: نعم، ما يتعلق بتخليل الأصابع في الوضوء، فإن تخليل الأصابع في الوضوء واجب كغسل اليد، فيجب على المتوضئ أن يغسل يده، وكذلك يجب عليه أن يخلل أصابع يده. كيف يكون التخليل؟ هو أن يدخل بين أصابع اليد أصابع اليد الأخرى، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأت فخلل الأصابع، وهي سنة قولية وفعلية. قال علماؤنا والأفضل أن يكون التخليل من ظاهر الكف لا من باطنه، فإن فعله أي من الباطن فإنه يجزئه ذلك. ثم نأتي إلى مسألة الخاتم الذي يلبسه الإنسان، وهنا يجب أن يعلم الإنسان أن هناك ما هو مأذون فيه شرعا من الخواتم، وهناك ما هو ممنوع شرعا أن يلبسه الرجل كالخاتم من ذهب أو تعدد الخاتم أو ما يزيد عن المقدار الشرعي، فهذا من الخواتم
5: التي يحرم لباسها. أما إن كان الخاتم مأذونا في لباسه شرعا فهذا لا يجب نزعه، بل لا يجب تحريكه لا في الوضوء ولا في الغسل. فإن كان واسعا فإن الماء ينفذ من تحته، وإن كان ضيقا فإنه لما كان مأذونا فيه فإنه معفو عن محله، مما قاله علماؤنا في الخاتم الضيق أنه صار في حكم الجبيرة المأذون فيها يعفى عما تحتها من الجراح. باهي طيب، هذا الكلام في الخاتم المأذون فيه وعرفناه وقلنا لا يجب نزعه ولا يجب تحريكه سواء كان ضيق ولا كان واسع. باهي لو كان الخاتم غير مأذون فيه شرعا ممنوع عليه يلبسه، فهذا يحرم أن يلبسه الإنسان. فإن كان في وضوئه إما أن يكون هذا الخاتم ضيق وإما أن يكون واسعا. فإن كان ضيقا وهو غير مأذون فيه شرعا فإنه يجب نزعه
6: لأنه لا يأخذ حكم الجبيرة في هذه الحالة.
5: أيوة،
6: للنهي عن لبسه.
5: شفت الفرق؟ أيوة. أما إن كان واسعا فيجب تحريكه حتى يدخل الماء. قالوا ومثل خاتم الرجل أساور المرأة، فإن المرأة لا يجب عليها نزع أساورها لا في الوضوء ولا في الغسل لأنه مأذون لها في لباسها. وهنا ننبه على أن المرأة مأذون لها أن تلبس ما شاءت من الذهب والفضة وغيرها من الحلي، بخلاف الرجل فالمأذون له خاتم واحد غير متعدد ويكون من فضة ولا يزيد وزنه عن 6 جرامات تقريبا. ما يجيش واحد يقول أنا نلبس 3 و3 ولا نلبس 3 خواتم زوز زوز زوز، لا، يشترط في الخاتم مأذون فيه شرعا أن يكون واحدا وألا يتعدد، ألا يكون واحد يتعدد ولا يزيد عن 6 جرامات، يكون 6 جرامات فأقل. بل هناك شرط آخر ربما كثير من الناس يغفل عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ الخاتم للزينة، وإنما اتخذه حين قيل له إن العجم يختمون كتبهم بخاتم، فجعل الخاتم المعروف هذا فيه الله محمد رسول، يعني الله رسول محمد ملوطة، يعني كلمة الله هي الفوق، الخاتم النقش المعروف. ولهذا يستحضر الإنسان في لباسه للخاتم نية التسنن لا نية
6: التزين.
5: التزين والله أعلم. هناك أمور كما ذكرنا في مسألة التنبيه في الوجه، أيضا هناك أمور ننبه عليها في غسل اليدين إلى المرفقين، ويجب على الإنسان أن يعتني بها. يجب على المتوضي أن يعتني بغسل باطن الكف، لأنه داخل في الغسل. نعم داخل في المسمى، وربما يغفل عنه كثير من الناس
6: باعتبار هي اللي ينقل بها الماء.
5: نعم.
6: الكف الباطن.
5: أيوة.
6: فيغفل عن دلكها.
5: نعم يغفل عن دلكها.
6: بارك الله فيك.
5: أيضا على المتوضي أن يراعي التكاميش التي تظهر في اليد، وخاصة
6: أصابع
5: كبار السن. نعم. وما هو في خلقة الإنسان في الأصابع من تعرجات. فيغسل ظاهر الكف بالكف الأخرى، لأن التكاميش لا يصلها الماء إلا إذا اعتنى المتوضئ بها. والأمر جاء في غسل اليد كلها، ولهذا من ترك لمعة فإنه لم يتحقق له غسل جميع اليد. أيضا العناية بالبراجم التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم كما مر في حديث سنن الفطرة وخصالها، فيعتني الإنسان بعقد الأصابع وهي البرامج، لأن لو نظرت إلى أصابعك وهي مفتوحة لرأيت هذه التعرجات، لكن إن قبضت يدك فإن هذه التعرجات تذهب. ولهذا يحرص الإنسان أن يقبض يده ويدلك هذه البراجم. أيضا مما يجب العناية به تجميع رؤوس الأصابع وحكها على كف اليد الأخرى حتى يتحقق وصول الماء إلى رأس الأصابع. وقلنا احنا في الجزء الاول ان او بداية الجزء الثاني قلنا ان بعض الناس لما يجي يغسل يديه الى المرفقين يهمل باطن الكف وظاهره، ما يقول كان غسلته في الاول غسل السنة، غسل اليدين الى الكوعين ليبدأ بهما الوضوء هذا سنة ونجوه. فهو لما يجي يغسل يديه الى المرافق يركز من البداية من الكوعين إلى المرافق، يهمل بداية الأصابع. أيضا على المتوضئ أن يعتني بغسل المرفق، وأن يكون المرفق قد تحقق غسله كاملا، لقول الله تعالى إلى المرافق وفي الرجلين إلى الكعبين، والكعبين داخلين في فرض الغسل. وعندما يأتي ذكر السنن سنعلم أن جميع الأعضاء يبدأ في الغسل بأولها، لأنه هذا ما ثبت في فعله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
6: شيخنا، ما يتعلق بالأظافر، يعني إذا كان في تحتها بعض الأوساخ قليلة أو كثيرة، هل تؤثر في الوضوء ويجب نزع ما تحت الأظافر قبل أن يشرع المتوضئ في وضوئه؟
5: هو أولا يجب أن ننبه على أن المسلم يجب عليه أن يعتني بنظافة يديه ورجليه، فيعتني بتقليم الأظافر ويعتني بتنظيف ما تحتها من الأوساخ، وسبب الأوساخ هو إطالة الأظافر، وقلنا من سنن الفطرة تقليم الأظافر حتى لا تبقى تحت هذه الأظافر من القذارات أو النجاسات أو الأوساخ ما
6: يكون حائلا.
5: حتى عندما يأتي الإنسان بهذه الصورة ثم إنه يريد أن يأكل معك، أنت يعني تعاف هذا ولا تقبل هذا الأمر، وهو منظر غير لائق وغير طيب، والإنسان واجب فيه أن يعتني به ونظفه. لكن هل ما تحت الأظافر يجب غسله ويدخل أم لا؟ هو لا يدخل، ولا يدخل في ما يجب، لأن نحن مطالبين بغسل الظاهر وهذا ليس ظاهرا، ولكن مع ذلك قلنا إنه يجب على الإنسان أن يعتني بنظافة يده وتقليم أظفاره وتنظيف الأوساخ ما تحت أظفاره، والله أعلم.
6: نعم شيخنا، لم يتبقى من وقت الحلقة إلا القليل، الأمر إليكم شيخنا، هل نشرع في الفريضة الرابعة أو نرجع الكلام عنها حتى نأخذها مستوفية في الحلقة القادمة؟
5: نقف إن شاء الله هنا ليكون موضوع الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى هو الفريضة الرابعة، وهو مسح الرأس، يحسن بنا أن نؤجله إلى بداية الحلقة القادمة حتى لا يتقطع موضوع الدرس، والله أعلم.
6: بارك الله فيكم شيخنا الكريم، فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعيدان، على ما تقدمتم به من توضيح وبيان لفرائض الوضوء. الشكر موصول لكم أيضا أيها السادة المستمعون على حسن المتابعة والاستماع، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يتقبل منا ومنكم، إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: الأخت ندى من طرابلس، القصة طويلة الحقيقة، قصص النزاعات والخلافات لا يقضي فيها القاضي ولا يفتي فيها المفتي إلا إذا سمع من الطرفين، لأن القضاء والفتوى لطرف واحد هذا يعني ليس يعني مكتملا، لا ينبغي، لأن ربما تسمع لهذا الخصم فيعني تعطيه فتوى، ثم يأتي الخصم الآخر بأوراق أخرى تنقض ما قاله الخصم الأول، فلذلك لا يفتي المفتي ولا يعني المحكم أو المحكم لا يتكلم في التحكيم، ولا القاضي كذلك إلا إذا سمع من الطرفين، وكل واحد منهم يأتي بالبينات اللي عنده والشهود وكذا، بعدين يعني تكتمل الصورة. أما واحد يتصل في برنامج ويقول كذا وكذا، لكن الذي فهمته أن هذا الابن يعني جاء ساكن مع أهله، في أهله ساكنين في الدور الأول وهو بعدهم، فهذا يعني القرائن توحي بأن هذه العمارة لأبوهم وليست له، لأبيه، فلذلك ما يستغلش الإنسان. دائما ننبه الناس اللي منقزين في الحياش في قانون بقانون رقم 4، ولا واخدين أراضي من الناس يعني اغتصبوها ظلما وعدوانا، لا والله يعطتها لنا الدولة، هذا لن ينجيك أمام الله سبحانه وتعالى. الغصب غصب سواء من الأفراد ولا من الدولة، الدولة لا يحق لها أن تأخذ ملك الشخص بالسيف، لا يجوز لها ذلك إلا إذا كان جاء تعارض مع مصلحة عامة، طريق ولا كذا، واحتج إليه جدا، ويخلصوه بثمن المثل، يدفعوا له ما يظلموشي، يعطوه ثمن المثل باش يمشي ينتقل به لمكان يعني مثل المكان هذا، يأخذ ثمن كامل، مش ثمن الأرض بس، ثمن الأرض ثمن البناء كله يعطوه له، هذا إذا احتج إليه. أما إذا كان يعني لم يحتج إليه ما يجوزش والله يقول أنا الدولة قبل في النظام الظالم السابق قالت البيت اللي ساكنه اللي نقز في حوشي يأخذه وعطته لي الدولة، حرام، هذا ما يصحش، لا يجوز لك أن تبقى فيه، ولا الأراضي هذه متاع الاكتفاء الذاتي، المشاريع ناس مالكينها ومعروفين تمشي الدولة تفك منهم وتعطيها لغيرهم، يقول والله يعني هذا لن ينجيك أمام الله سبحانه وتعالى. وتذكر أن كل شبر من هذه الأرض سيجعل طوقا في عنقك يوم القيامة، عندها لا تنفعك حكومة ولا ينفعك من أعطاك هذا بهذا القانون. الإنسان لا يستغل القانون للوصول إلى ما لا يحل له شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بحق أخيه. مرات واحد حجة يعني لسانه فالح، وهذاك صاحب الحق ما يعرفش يعبر على حقه، فربما لما نسمع من البينات نعتقد أن هذا صاحب الحق، فأقضي له بحق أخيه، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فإنما أقتطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. لذلك العلماء يقولوا حكم الحاكم لا يحلل الحرام، القاضي لما يقضي لك الحرام مش كان يعني حرام بدي حلال لما قضى لك به، كان تعرف أنت بينك وبين ربي. فلذلك إذا كان هو عارف بأن عنده عارف بأن عارفة هي الزوجة بأن هذا هذه العمارة ليست لزوجها، غير مسجلينها في القانون هيك لغرض معين، فلا يجوز لها أن تستولي عليها.
2: تمام شيخنا. الأخ يوسف يقول بأنه صاحب سيارة أجرة نقل، ينقل في يتعامل مع المكاتب العامة هذه الخاصة بالنقل، قال من ضمن الأمور أو الأشياء اللي ننقل فيها على حد تعبيره قال أوراق مصرفية لا علاقة بالتعاملات المصرفية، ذكر قال مرابحة وغيرها، قال فهل هذا يعني يجر لي الإثم إذا كان وجد فيها شيء من المعاملات الربوية بالمصارف أم لا؟
3: يختلف الأمر بين أن يكون الإنسان متأكدا من حرمة هذه المعاملة أو لا.
2: نعم.
3: فإن كان متأكدا من أن هذا القرض قرض ربوي وأنه محرم فلا يعين في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
2: نعم.
3: فلا يجوز للإنسان أن يشارك فيما فيه إثم أو فيه حرام أو يعين عليه. أما إن كان لا يعرف وكان الظرف مغرق ولا يدري ما فيه ولا يدري كونه حلال حرام فهو على الأصل، على أصله وهو على حله، فلا يشمله شيء. أما إن تأكد أنه يعني أمر محرم فلا يعني يكون من المعينين فيه، والله أعلم.
2: نعم شيخنا بارك الله فيك.
0: ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
4: نرجو منكم نصح الذين يرفعون أصواتهم في المسجد ويتحدثون عن أمور الدنيا لأنهم يؤذون المسلمين. الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالمساجد هي بيوت الله تعالى خصها لنفسه سبحانه، فقال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وجعلها للعبادة والذكر لا لغير ذلك من أمور الدنيا، فقال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وقد سجر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا نشد ضالة في المسجد فقال له: لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. رواه مسلم. ورفع الصوت في المسجد ولو بالقرآن منهي عنه، ففي الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة فقال: إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. رواه مالك. قال أبو الوليد الباجي رحمه الله تعالى: وإذا كان رفع الصوت بقراءة القرآن ممنوعا حينئذ لأذية المصلين، فبأن يمنع رفع الصوت بالحديث وغيره أولى وأحرى، ولأن في ذلك استخفافا بالمساجد واطراحا لتوقيرها وتنزيهها الواجب وإفرادها لما بنيت له من ذكر الله تعالى. قال الله العظيم: ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. انتهى. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لرجلين على حديثهما في المسجد: من أين أنتما؟ قالا: من أهل الطائف. قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. فالواجب على كل مسلم أن يعظم الله تعالى في بيته، وأن لا يبقى في المسجد إلا للعبادة وذكر الله تعالى، وأن ينزه المسجد عن مجالسة الناس للكلام المتعلق بالدنيا وعن أي شيء لا يرضي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أيها الإخوة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم في برنامج فتوى، ونذكر بالأرقام لمن أراد أن يتواصل مع هذا البرنامج: 092-092-16-0 092-092-15-0. إعادة لهذه الأرقام: 092-092-16-0 092-092-15-0. الأخ يونس تفضل. تفضلوا الأخ يونس. السلام عليكم. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور الفاتي.
1: أهلا وسهلا، تفضلوا سيدي، تفضلوا. أهلا وسهلا بكم،
2: وإن شاء الله نفتك الله بالصحة العافية لجميع علمائنا والمنبر الطيب.
1: آمين وإياكم إن شاء الله.
2: الله يبارك فيكم. المسلمين بكل مكان.
1: آمين يا أرحم الراحمين.
2: بارك الله فيكم. والله يا شيخنا، زي ما احنا تعودنا على حديثكم المرسل الجميل جدا، منها نصيحة ومنها إفتاء، يعني حكم الشرعي فيها. طبعا تبدي ما تتكلم وزير السوشيال ميديا وفيسبوك وغيره، والناس اللي عنده علم، هل لو تجحد النصيحة أو تشارك في الكلمة الطيبة أو تشارك في أي عمل صالح يسألوا على يعني يسيبوا في المنبر المخلف فيه مع احترامي ليك للناس مش لازم ذكرهم يعني، ونشوفهم خصوصا تو احنا حملة شرسة على ديننا الإسلامي وعلى أخوتنا في أرض وفي كل مكان. وقيل يعني عنده يجي من العلم أهل نسأله على عدم الردود أو عدم النصحة، وسيدي حتى الأقل ننشروا الكلام الفضيل كله زي ما تنشروا فيه أنتم إن شاء الله. الصورة واضحة
1: إن شاء الله. إن شاء الله، إن شاء الله خير، إن شاء الله. بارك الله فيك.
2: ربي يبارك فيك.
1: آمين. آمين. آمين وإياكم إن شاء الله. آمين. الآن عندنا بعض الأسئلة التي وردت على البرنامج. سائل أو سائلة تسأل: كيف تتخلص من الشعر والأظافر، أي بعد حلق الشعر وبعد قلم الأظافر، كيف يمكنها تتخلص منها؟ نقولها والله يمكن بعض الفقهاء قال حكم الجزء هو حكم الكل، والكل المراد به هو الجسد. الجسد يعني جسد، إذا مات الإنسان يدفن. فبعضهم قال كذلك هذه الأظافر وهذه الشعر يقدر الإنسان يعني نقول إحنا يحفر له حفر ويردمه، ولا وبعضهم قال هي من القاذورات تلقى. فنقول لها أنت الأخت السائلة سواء زمتيها والله مثلا لوحتيها في مع القمامة في المكب، فإن شاء الله لا بأس، كله طيب، كله طيب. الأخ سعد تفضل.
3: السلام عليكم الشيخ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا.
3: تحية ليك يا شيخ، تحية العاملين معك هذه الإذاعة المباركة الطيبة في هذا اليوم المبارك. حييك يا شيخ في مجهولك الديني، وسؤال يا شيخ فيما الصدقة على أقارب، هل توصل لهم الصدقة إن شاء الله؟
1: الصدقة على
3: أقارب الميتين.
1: نعم نعم.
3: جزاك الله خير، بارك الله فيك.
1: اي والله
3: اكثر الله من حسناتك. شكرا شكرا،
1: امين بارك الله فيك. امين امين. نعم، عندنا سائل آخر يقول: ماذا يجب على المأمومين إذا سلم الإمام بعد جلوس التشهد الأول من الصلاة الرباعية؟ هذه يعني بارك الله فيه السائل سأل عليه مسألة تتعلق بفقه الصلاة، وهي مسائل كثيرة متنوعة، فهذه صورة من الصور التي قد تحصل للإمام أنه يسلم في الصلاة الرباعية بعد التشهد الأول. قال: ماذا يصنع؟ نقول له عليه المأموم أن يسبح. إذا عرف أن الإمام يعني خروجه من هذه الصلاة لم يكملها، إنما هو من باب السهو والغفلة، فعليه أن يسبح للإمام، يقول له سبحان الله سبحان الله. إذا عرف الإمام وانتبه بأن الصلاة لم تتم، عليه أن يعود، عليه أن يكبر ويعود بعد التكبير ويستمر في هذه الصلاة، ثم إذا أتم الصلاة يأتي بسجود بعدي ويفعل مثله المأموم، يطبق معه المأموم نفس التصرف. الإمام أحيانا يسبح له المأموم، الإمام أحيانا يسبح له المأموم لكن معش يعرف شنو هو اللي صار بالضبط، أحيانا حتى نسي الركوع أو الرفع من الركوع ويسبحوا له ويقعد هو في حيرة ما الذي حصل. فهذا لا بأس يكلموه، يكلموه بما يفيد من الكلام، يعني بقدر الفائدة، يكلموه بقدر الفائدة. أما إذا كان الناس يعني استرسلت في الكلام بعد أن يعني فهم الإمام، فمن زاد صلاته باطلة. يعني أحيانا الناس عندها هي بفضول في الكلام، يجي واحد يكلم الإمام يقول نسيت الرفع من الركوع، بعد ما سبحوا له سجد مثلا على الأرض قالوا له سبحان الله، فهو يعني بدأ يعني يتردد في بعض الألفاظ، في بعض الأعمال، يعني صلى اضطراب وحل هل هو يوقف يجيب سجدة تانية شنو اللي ناقص، يعني تحير الإمام. فلما احنا عرفنا تحير يمكن نكلمه نقول أتنا تركت الرفع من الركوع مثلا أو تركت الركوع، فيعرفه النقطة اللي أخطأ فيها ويعودلها، ولا بأس أن الكلام لا يضر لأجل إصلاح الصلاة. لكن بعد أن يفهم الإمام، لو أن جاء حد من باب الفضول بيحتوي يعلق وكيف كذا وكذا، نقول له ما دمت أنت في صلاة وتكلمت الكلام العمد يبطل الصلاة، فيحذر الإنسان من أنه يزيد شيء بعد فهم الإمام. لكن بعد ذلك يرجع يسجد سجود بعد الإمام ويسجد معه المأموم، ولا وهذا طبعا لا يذم فيه الإمام، لا يذم فيه الإمام، لأن الناس تخطئ، وقد شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر. فمما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه سلم من صلاة رباعية بعد ركعتين، هو يعني تشبه هذه المسألة التي سأل عنها السائل. عليه الصلاة والسلام سلم من صلاة رباعية، سلم عليه الصلاة والسلام وسأله رجل يلقب بذي اليدين، معروف هذا الحديث بحديث ذي اليدين، سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنقصت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ قال هل نقصت الصلاة ويصبح تشريع دائما بنصلي ركعتين، أم نسي النبي صلى الله عليه وسلم أو نسي كما يعبر؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني أي رجع النبي صلى الله عليه وسلم لإتمام الصلاة، وبهذا شرع لنا سجود السهو، رجع النبي صلى الله عليه وسلم لإتمام الصلاة الناقصة ثم سجد بعد السلام. ومن هنا نعرف أن إصلاح الصلاة أولى من إلغائها، لأن طبعا بعض الناس لا يتقن إصلاح الصلاة فهو يضطر بعد الخطأ يخرج من الصلاة ويعيد الصلاة من جديد، نقول أنت فاتك أجر عظيم. فإصلاح الصلاة أولى من بطلانها وأولى من أن يبدأ فيها من جديد. طبعا هو معروف أن الإنسان لا يستطيع أن يصلح الصلاة إلا أن يميز الفرائض عن السنن والمستحبات، لابد يعرف هل هي التي تركها من الفرائض بحيث يبقى لها يعني وضع معين في إصلاحها لابد من الرجوع إليها، أما الذي تركه من السنن المؤكدة وبالتالي هو لا يطالب الرجوع للسنة المؤكدة، لا يطالب، وإنما يسجد قبلي، أو الذي تركه هو من المستحبات والسنن الخفيفة وبالتالي هو لا يطالب بشيء، لكنه فاته شيء من الأجر ولو سجد سجودا قبليا تبطل الصلاة. فهذا إذن ما يتعلق بسؤال

0: الأخ عمار، تفضل يا أخ عمار.
1: ألو،
0: ألو، السلام عليكم، تفضلوا تفضلوا. باهي، كان هو يريد الاتصال، كان ما سمعش فيا. باهي، تمام. هي السائل آخر قال: هل الحجامة تفطر الصائم؟ نقول الحجامة هي مكروهة للصائم، وبالتالي هي لا تبطل الصوم، لكن قالوا له مكروهة لمن لمن جهل من حال نفسه هل يقوى على الحجامة أو لا، لأن المحتجم الصائم لا يخلو حاله، يعني المحتجم بصفة عامة، إما أن يعلم من حال نفسه بأنه لا يتأثر بالقي أو بالإغماء، لا يتأثر، هذا صنف، وصنف من الناس هو يعلم من حال نفسه أنه يغمى عليه أحيانا أو ربما تقيأ والإغماء قد يطول، هذا صنف ثاني، وإنسان آخر يجهل حال نفسه، فإذا كان هو من النوع الأول الذي يعلم السلامة، يعني اعتاد أنه يحتجم ولا يتأثر، يعني اعتاد أنه يحتجم يعني ولا يغمى عليه ولا يتقيأ، فهذا الحجامة له جائزة، جائزة حتى وإن كان صائم، الحجامة جائزة ما فيهاش بأس. أما إذا كان هو في الواقع يعني يعلم العكس، معتاد أنه إذا احتجم أغمي عليه وتقيأ وكذا، فنقول له تمنع الحجامة للصائم إلا لضرورة، تمنع للصائم لأنه يعلم أنه سيفسد الصوم. يبقى صنف ثالث، وهو من جهل حال نفسه، يجهل من حال نفسه يعني ما الذي ممكن يحدث له، فهذا هو المكروه، تكره الحجامة لهذا النوع. نعم، عندنا سؤال حقيقة، سائل سأله من الحلقة الماضية، سأل عن حديث اللفظ غريب الحقيقة، وهو أنه قال يعني قال حديث يكون في آخر الزمان أغنى الناس المغنين والمكركبين، قال هل هذا هو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما معنى المكركبين؟ الحق أن اللفظ هذا بهذه الصيغة أو حتى بهذا المعنى وقريب منها، بحسب البحث لم أعثر على هذا الحديث لا في مجامع الحديثية اللي هي يعني الدواوين الحديث، البخاري ومسلم والسنن، سنن الترمذي، سنن ابن ماجه، السنن التي يعني دونها العلماء، ولا في كتب الشراح الذين قاموا بشرح هذا الحديث، البخاري له شروح كفتح الباري والترمذي له شروح، ولا في كتب التخريج التي اعتنت بهذا التخريج. لذلك احنا نقول للسائل لعل هذا الحديث مما هو يجري على ألسنة الناس وهو لا أصل له، لعله نقول لعله مما يجري على ألسنة الناس وهو لا أصل له، وبالتالي عليه الإنسان لا يستسهل نسبة القول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ينبغيش الإنسان كل ما يتحدث كل ما يهدرز يعني يبقى يجيب في كلام ويقول قاله النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون أصله مثل، قد يكون أصله حكمة، قد يكون أصله يعني عبارة عن كلام متوارث بين الناس، فتبدأ بيه يقول والله قالوا كذا معلش، لكن ما تقولش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن من لم يتثبت بأنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يخشى أن يتحقق فيه الوعيد، يتحقق فيه الوعيد وهو قوله عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، يعني كل من يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو متوعد بدخول النار، كل من يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو متوعد بدخول النار. باهي، ما دام اللي يتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم متوعد بدخول النار، يجي واحد يبي يسمع في كلام عامة الناس كهذا النص أو غيره، نقول لا، أنت ما عادش تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بتتحدث به تقول قالوا، معلش ياهو قالوا تمشي مع عموم الناس، لكن لا ينسبه. إذا سمعت حد قال مثل هذا وكلام غريب، قول له وين لقيت هالكلام هذا؟ أنت الأخصائي إن شاء الله يسمع فيها، لو أنك سمعت حد قال النص هذا أغنى الناس يوم في آخر الزمان المغنين أو المكركبين، وسأل الألفاظ هذه أصلا مش موجودة، اللي يقول بيه قول له وين لقيتها؟ في أما ديوان من دواوين الحديث، لأن الحق ولله الحمد والشكر السنة النبوية المطهرة. وشنو هي السنة؟ هو كل ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول من أقواله

0: عليه الصلاة والسلام، أو فعل الأفعال أو التقريرات. التقرير هي الأفعال التي فعلت أمامه عليه الصلاة والسلام أو في عصره وسمع بها وسكت عنها، فهذه اخذت على الأقل مشروعية الجواز أقل ما يمكن. إذا علم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء وسكت عنه أي رضيه، أو تكلم بما أمر به أو أخبر عنه أو فعله عليه الصلاة والسلام، هذه السنة النبوية قولية أو فعلية أو تقريرية. فهذه الحق أن السنة هي كتب بعضها من عهده صلى الله عليه وسلم لما كان هو من أهل الدنيا عليه الصلاة والسلام، من في حياته كتبت بعض السنة النبوية، لكن الكثير منها هو كتب بعد وفاته عليه الصلاة والسلام في عهد عمر بن عبد العزيز. أمر بالتدوين عمر بن عبد العزيز، أمر بتدوين السنة فكتبت ولله الحمد، كتبت دونت. ولذلك الآن أي إنسان بيتكلم بحديث نبوي لابد أن يكون هو في واحد من الدوين، إما الصحاح كالبخاري ومسلم والموطأ أو من كتب السنن التي تشتمل على الصحيح والحسن وغيرها، فهذه كسنن الترمذي وسنن ابن ماجة وسنن الدارقطني ومثلا غيرها من كتب السنن أو المصنفات أو المسانيد كمسند الإمام أحمد وغيرها. فهذه إذن هي الكتب التي إذا قال ادعى الإنسان أنه عنده حديث لابد أن يكون موجود فيها. أما بيقول لا في حديث مش موجود فيها، نقول أنت أخطأت، لأن الحديث دونت وقيد الله سبحانه وتعالى من نقح هذه الدواوين وبين الصحيح منها من الضعيف، ولهذا أقيمت الحجة على من يريد أن يشكل على الناس في قضية السنة النبوية المطهرة وينزغ بنزغ الشياطين فيها ويأتينا بالشبهات ويقول لا احنا سادنا القرآن مثل السنة، ونقول لا، لأنه بيقول لك والله لربما فيها شيء لم يثبت. نقول هي كتبت بعضها في عهده صلى الله عليه وسلم، والكثير منها كتب من عهد عمر بن عبد العزيز، وقيد الله لها العلماء نقحوا وبينوا لنا ما صح منها وما هو حسن وما تقوم به الحجة وما يجب به العمل، بينه العلماء. وبالتالي يعني وهذا من حفظ الله لهذه الشريعة، هذا من حفظ الله لهذه الشريعة، فلا يجوز للإنسان إذن أن يتكلم بشيء يعني ليس هو من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يثبت بنسبته، أو أنه يتجرأ ويقوم بإلغاء شيء من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى بعض الناس اللي يسموا أنفسهم الآن بالقرآنيين، يجي واحد يقول لك قرآني، لربما راه فيه اللي يكون ساذج مسكين، لأنه ما فيه اللي ما هو ساذج، هو فيه اللي يعرف الحقيقة لكن أراد هدم السنة النبوية المطهرة، ولربما فيه من يتبعه من السدج ويقول لا خليني القرآن يكفيني.
1: مستمعي إذاعة دار الإفتاء، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: أكبر.
1: أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: لا نقول القرآن، لكن أنت كيف تقدر تفهم القرآن؟ من الذي بيّن القرآن؟ من الذي فصل القرآن؟ بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم، أي بيّنته السنة النبوية. ربي أمرنا بالحج وحج صلى الله عليه وسلم وقال خذوا عني مناسككم، كيف تحج أنت من غير سنة؟ أمر الله في القرآن بالصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى وكان يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. فهي لما يأمر الله بإقامة الصلاة في القرآن كيف بتأديها أنت؟ تعرف السر من الجهر من كذا ومن كذا؟ فهذا كل التفصيل هو في السنة النبوية المطهرة. أما يجي واحد يقول لا أنه قرآن وما يخرجش للقرآن، هذا رأوا إما مغرض، يعني يبغض السنة، يبغض النبي صلى الله عليه وسلم وعدو لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو للسنة النبوية المطهرة، أو إنسان ساذج يحسب حق الكلام هذا، ونقول له هذا يسوق فيك باش أنت تقعد جاهل، وبالتالي هم يدروا لك فهم من عندهم كيف يبوا هم، ويدوروا لك كيف يعني فهم جديد للصلاة وفهم جديد للصوم وهكذا لأحكام الشريعة. فنقول لا، حفظ الله عز وجل القرآن من التبديل، وحفظ عموم الشريعة إلى يوم القيامة ولله الحمد. الأخ سامي تفضل. باهي الأخت هبة تفضلي.
2: وزاي يا شيخ، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
2: والله الله يجزيك على البرنامج، وانت ربي ينفع المسلمين بعلمكم ان شاء الله يا رب.
1: الله يبارك فيك، تفضلي.
2: يا شيخ.
1: نعم تفضلي.
2: انا في التعليم.
1: ايه
2: التعليم، والتعليم بعثوه للوردة بيشمل الوردة واللجنة الطبية بيشوفوا نقطة العجز، هل نقدر نقري ولا ما نقدر، ما نقدرش نقري، وانا مريض وتدعز كبير. يعني اعطاني الوردة هجاف نمشي اللجنة الطبية، ولكن دقيق في ما سمحتش. طبعا قعدت في البيت، عندي زميلتي في العمل والمدير، مدير المدرسة موضح ليش ولا كل ولا قال لي هاو لما انت بتمشي احنا اسمك منحينا من السجل ما مهناش، لكن لما بتجينا بنحط لك اسمك في السجل الواقعي. عندي زميلتي سألتها قلت لها شني اسمي هناك في السجل ولا ما، قلت لي مهناش.
1: باهي بريك انت بري راجعيه وبري.
2: بعدت في البيت فترة طويلة، عام كورونا، المعلمين الأمراض المزمنة والطلاب الأمراض المزمنة حتى هم ما يجوا، لأن الكورونا انتشرت في العام 21 انتشرت بكثرة.
1: بقى شنو السؤال يا أختي بنت تو؟
2: بس
1: لا واضح واضح الصورة، تقولي السؤال شنو السؤال الآن؟
2: طبعا ما مشيتش، عندي زوج لان اسمي مش موجود في السجل.
1: لا واضح الصوره، انت يلا غالب عليك شنو السؤال.
2: عندي زوج اختي سحب دار في المدير المدرسه انقطاع، لا دار الدار ولا دار اللي استدعاء ولا وضح لي ولا شيء، لكن دار في انقطاع. عندي زوج اختي في الماليه في التعليم، لقى ورقه الانقطاع سحبها
1: ايه. ترجع لخبة وتقول لنا السؤال على طول ان شاء الله اذا استطعت. الاخ عمار تفضل.
3: الو
1: السلام عليكم، تفضلوا.
3: الو
1: السلام عليكم، تفضل يا اخ عمار. تفضل يا اخ عمار.
3: ايوه فضيلة الشيخ صباح الخير.
1: اهلا وسهلا، تفضل.
3: عندي سؤال.
1: ايه تفضل.
3: حضرت صلاة جمعة في مسجد، فذكر الخطيب ان يد عثمان قطعها.
1: شنقال
3: وتكلم عن الفتنة الكبرى، هذا صحيح ولا غلط؟
1: غير
3: عاود عثمان قطعها القتلة.
1: عاود السؤال بالله، معلش. ابو احمد تفضل. يا ابو احمد
4: السلام عليكم.
1: اهلا وسهلا، وعليكم السلام ورحمه الله.
4: ليك يا شيخ وبارك الله فيكم ميزان حسناتكم وبارك الله فيكم واللي دعا وكل القائمين على البرنامج.
1: جزاك الله خير، بارك الله فيك، بارك الله فيك.
4: الله يبارك فيك يا شيخ. نحن بنتكلم على ظلم المتقاعدين، الله يقطع عليك، نحن رزنا في النار ورزنا برا، يعني تو احنا المتقاعدين يعني ليبيا يعني تبارك الله عنده صادرات من النفط والغاز يعني، والمسروق كل مرة يدير مشروع المشاريع ولا ينظر للضمان ولا التضامن يعني. وهذول يعني سنة تو احنا نتكلموا يعني كل يوم نتكلموا يا شيخ، عشر إذاعات نتكلموا فيها يعني، ما فيش أذن تسمع فينا.
1: إن شاء الله خير.
4: جزاكم الله خير وبارك الله فيكم.
1: أي والله، أمين أمين. حاضر، إن شاء الله خير، إن شاء الله خير. ما هي عندنا مسألة أخرى عبر هذا البرنامج، قال حكم الشراء بالتقسيط مع الزيادة في الثمن. التقسيط هو من البر والمعروف، يعني يكون الإنسان يقسط السلعة، يعني تبقى مثلا واحد بيشري حاجة هي نقول احنا قيمتها 1000 جنيه ولا 10,000، قد يعجز المشتري على الشراء فيجي البايع يقول له والله بشوي عليك نقسطها لك، كل شهر جيب لي كذا، فهذا من الجائز بل هذا من المعروف والبر. لكن لابد من بيان الأقساط والأجال، لابد تبين يقول له راه بتجيب لي في كل شهر ولا في كل في رأس العام ولا في كل أسبوع، هذا الأجال لابد من بيانها، ما يكونش الأجل مبهم في البيع. إذا كان الأجل مبهم يكون سبب من أسباب فساد البيع، فإذا لابد من بيان الأجل. كذلك قال زيادة الثمن، كان باع هلة بنفس الثمن هذا ربح فيه الأجر بارك الله فيه، وكان هو بيقول لاني التاجر بيقول كانك أنت رجيك بزيدك في الثمن، ونقول غير بشرط أنه يخيرك قبل العقد، قبل عقد البيع. يعني من اللي تجيه يقول لك هذه تبي تشريها مثلا كاش على سبيل المثال بألف جنيه، تبي الرجيك 6-7 شهور راهو بدل 1000 بدأ أصبح بألف وثلاثين ولا 1040 مثلا أو 1100. إذا خير قبل الشراء ما فيهاش بأس، بعدها أنت تختار واحدة منهم، يا هيك هيك، وتقول أني شريتها إما معجلة بألف أو مقسطة بألف ومية مثلا، فهذا قبل الشراء ما فيش بأس. أما إذا كانه بعد الشراء ممنوع، يعني ما يجيش تقول له والله أنت شريتها يقول لك شريتها وتقول له باي فكر تبقى هيك ولا تبقى هيك، نقول لك هذا مما نهى عنه صلى الله عليه وسلم، وفي صيغة لما نهى عليه الصلاة والسلام عن بيعتين في بيعة، نهى عن بيعتين في بيعة، منها هذه الصورة أنك أنت تجي تقول لي فلان هذه السلعة تسوى كاش بألف وبشوي عليك 6 شهور مثلا 1100 وبرا خودها يجيب لي الفلوس توا يا بشوي عليك جيب اللي بعتالي، نقول لك هذه لا هذا ممنوع. لكن تقول له من الأول قبل يقول لك شريت، قول له لا ممنوع، شريت شريت بألف وجيب لي تو، والله شريت مقسط وفي كل شهر بتجيب لي كذا، فهذا يبقى هكي ما فيش بأس. الأخت هبة، قولي لي يا أخت هبة، عرفنا أنك أنت كنت مريضة وجاء لك انقطاع، بيعطيني السؤال طول مباشرة يا أخت هبة، بعد ما سحبت الانقطاع شنو سؤالك؟
2: الانقطاع يا شيخ أنا درت العملية وعديت بعد العملية، رفعت إجازة شهرين فقط.
1: إيه أعطيني السؤال مباشرة.
2: قال لي المدير لا أنت اللي كليتيه كل حرام، وبر للتعليم امشي يسامحوك فيه ولا صدقيه على الفقراء والمساكين، انا نبي اجابتكم اجابه شافيه وكافيه
1: بالله. باهي حاضر. الاخ ابو احمد تفضل.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله. تفضل. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك.
5: شفنا اليومين اللي فاتوا نشاهد في ليبيا الأحرار نزاعات اللي بين المحللين السياسيين هذول للأسف الشديد.
1: هو يا أخ أبو أحمد يا أخ أبو أحمد اسمع فيا، تسمع فيا يا أخ أبو أحمد، يا أخ أبو أحمد
5: يقول كل شيء كن فيكون، هذا فلان يقول كل شيء كن فيكون
1: قبل شوية.
5: هذه الكلمة هذه شنو جرمها؟ هل هي
1: ما يسمعش فيا المتصل كيف؟
5: ولا كلمة غير مطلقة، يعني هذه كلمة في حق الله عز وجل فقط يعني.
1: يا أخ أبو أحمد تسمع فيا؟
5: نعم.
1: ألو
5: نعم.
1: أنا سؤالي ما كنتش مركز عليه، عود للسؤال من غير لا تذكر لي محطة ولا تذكر لي اسم سين أو صاد.
3: لا لا لا ما دو... لا لا ما دويش هاي المحطة.
1: أيه. مالي ومالها يعني المحطة قول لي حصل كذا.
3: الشخص لما كان يصف كان يصف في شخص معين
1: أبا؟
3: أنه هو يفعل ويفعل يعني الإنجازات اللي يصنع فيه هذا الشخص.
1: أيه.
3: وهذا الشخص إذا قال شيء للشيء يكون فيكون.
1: أبا.
3: كلمة يعني هنا جرمها فعلا نقول تخرج من الملة. لكن هل تعلم هذه فيها نية مبيتة ما فيهاش نية؟ نسمع توضيح من
1: حضرتك. أم معتز.
6: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
6: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلوا.
6: نحب نشكركم على الأسئلة والمواضيع المهمة.
1: إيه؟
6: ونبي كلمة منكم ترحموا على الشيخ علي الحكومة والسامعين
1: بالوامين يا
6: رب العالمين. نعم. وفاء الأجل إن شاء الله.
1: الله يرحمه ويرحم جميع المسلمين.
6: الله يرحمه ويرحمه.
1: بارك الله فيك. بارك الله فيك.
6: وماذا بك يعني تحطوا في برامج هيك وكلمة عليه.
1: إيه نعم نعم نعم.
6: إن شاء الله.
1: بارك الله فيك. بارك الله فيك.
6: شكرا.
1: بارك الله فيك. نعم. ما هي الأخ يونس بارك الله فيه أثار قضية النصيحة، جحد النصيحة وجحد بعض العلوم وكذا، فنقول هذه يعني النصيحة من الدين وهي واجبة، النصيحة من الدين. وسأل الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم من النصيحة، فبين في معنى الحديث، في معنى من معاني الحديث اللي جاءت أن النصيحة تكون لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين ولعامتهم يعني النصح، لأن الكلام أحيانا يكون فيه ضرب من ضروب النفاق وعدم الصدق. الكلام إذا وجه أحيانا يكون فيه ضرب من ضروب النفاق وعدم الصدق، وعليه الإنسان أن ينصح يكون صادق في الكلمة صادق. ومن هذا الباب سميت حتى مع نفسه الإنسان، الإنسان هو حتى مع نفسه فيما يتعلق بتوبته قال توب توبة نصوحة. على توبة نصوحة لأن راه مرات الإنسان ينافق حتى مع روحه هو مع نفسه، مش لبين ينافق مع الآخرين، زي ما ينافق مع الآخرين راه ينافق حتى مع نفسه. يجي شهر رمضان ويجي كذا ولا بدع وأنا بيحج ويدعي أنه تائب، وهو يعلم في حقيقة نفسه أنه مش تائب، يعلم أنه بعد رمضان بيعود للخمر، يعلم أنه بعد ما يروح من الحج بيعود للخمر والسرقة، يعلم إذا كان هو تاجر أن غير يفوت لهم رمضان بيوليهم للغش وبيولي لسرقة الموازين، وغير يروح من الحج كذلك. هو هيك في حق نفسه يعلم، لكن يدعي أنه يستغفر ويدعي أنه يريد التوبة، وهو يعلم في باطن نفسه أنه بيولي. فنقول هذه ليست توبة نصوحة، أنت تنافق في روحك، لكن النصوحة هي أن توبة النصوحة هو أن يصدق الإنسان ويعزم على أن هذا الكلام هو حق. كذلك في حقوق في شؤون الآخرين أعظمها أن تكون لله عز وجل نصرة لدين الله، نصرة لدين الله. وإحنا بلاش عايشين، رأوا الناس الدنيا هي مزرعة للدار الآخرة، أنت تزرع باش تحصد في الدار الآخرة، تلقى باش تقابل زي ما نقول إحنا. فلذلك أنتك تنصح لدين لنصرة دين الله عز وجل، هو ربي غني عنك، لكن أنت تبدي من النصح ما تتحصل به أنت على الأجر، ولرسوله ولسنته في الانتصار لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما تسمحش بحد يعني يهزأ برسول الله أو يحاول يهمش السنة النبوية، يدعي أن قرآني، يقول لك أنا قرآني سادني القرآن وبالتالي ألغيها. لا، أنت تنتصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول أني أصلا ما يقدرش نفهم القرآن إلا من خلال السنة النبوية المطهرة. وهكذا يعني النصيحة لأئمة المسلمين بالصدق والتوجيه، ولعموم المسلمين لعامة المسلمين بتعليمهم والنصح بالفعل والقول. توجي واحد يجيب سلعة مضروبة فيها سموم وطايحة صلحية، هذا ما هوش ناصح، حتى يدعي أنه ناصح للأمة، أنت وين ناصح؟ أنت غاش والله. ما تنجي يكشف على حاجة هي فاسدة ويحط عليها صلاحية ويحط ويقول هي طيبة، هو ما هناش الكلام هذا، نقول أنا مش ناصح. النصيحة لعموم المسلمين ببيان ما يصلح بحالهم في أمور الدنيا والآخرة. هذا النصح، هذا النصح لعموم المسلمين. وانت بتسأل، كل واحد رب يسأل يوم القيامة، هل هو عاش ناصح لدين الله وعاش ناصح لهالأمة، والله عاش مخادع، في اللي يعيش مخادع رأو طول عمره، مخادع لدين الله ومخادع لنفسه في ادعاء التوبة، ومخادع لعامة المسلمين بغشهم وخداعهم، لن يموت، يفوت حياته كلها خديعة ويموت جهنم. ربي سبحانه وتعالى خلق الجنة ووعدها بملئها، وخلق النار ووعدها بملئها، وتقول هل من مزيد؟ فلذلك إلا إذا أراد الله بهم خير وعفى عنهم سبحانه وتعالى. لكن نقول إذن هذه النصيحة وكذلك التعليم، الإنسان يعني يبذل الجهد ما استطاع، حتى تدخل هذه الكلمة الحقيقة الأخ يونس، تدخل المسألة دي حتى تو، هذا يكثر أحيانا في الصناع أصحاب الصنعة وأصحاب كذا، يعني كثير منهم يحتكر الكيفية التصليح، كيفية الصنعة، كيفية كذا، بدعوى أن يجيه الوسواس يقول له هذه خبرتك لو تطلعها يسرقوها منك ويشاركوك في صنعتها. تلقى الصانع واللي صلح في الآليات ماذا به ما يتعلم منه حد، باش يقعد بروحه في السوق. تنقول أنت بتقعد بروحه في السوق اليوم ولا غضوة، بتكبر بتطيح بتموت، باي ماذا ما جايك الطياح. علم حد حتى وراء صنعة علمت فكرة وعاش بها حد بعدك، أنت نصحت لأفراد الأمة من جهة، ومن جهة أخرى لما أنت تموت لو قصدت بها وجه الله يبقى هذا النفع يجري عليك في ميزان حسناتك، حتى تبدأ في قبرك يجيك حسناتك. لكن تبقى حرفي ولا كذا ومتعلم حد بدعوى أنك لين يخم، زي ما يقول العام، ما خنب من الصنعة خنبة، معناها أنت هني. هذا إذن النصح، ومنه التعليم أن الإنسان يعلم الناس ويسهم في نشر وخاصة دين الله عز وجل، لأنه دين محارب، له أمم راهي تحارب، الأمم غير المسلمة كلها راهي، الديانات الأخرى ما حد يحارب فيها، فيه عبدة أوتان، فيه اللي يعبدوا في الفار، فيه اللي يعبدوا في القرود أكرمكم الله، فيه اللي يعبدوا في الأوتان، هذو كما يكلمهم حد، ما مكلمهم حد ويقولوا هذا تورات ليهم خلوهم على حالهم. لكن الإسلام محارب من الأمم غير المسلمة، لماذا؟ حسدا من عندي أنفسهم. كيف يقول لك مسلم يربح الدنيا والآخرة؟ ما هم عرفوا الحقيقة من خلال كتبهم، عرفوا الحقيقة، المسلم يربح الدنيا والآخرة، كيف يربح الدنيا والآخرة؟ لكن ماشي يعبد في القرودة كرمكم الله، ويعبد في الفار، ويعبد في الأصنام، خاسر، ما يكلم حد برا يقول له على كيفك. ولذلك مدام المسألة هيك، يعني كل واحد يعني الحقيقة الدين النصيحة. والحق أن في بمناسبة كما قال النصيحة في نشر العلم، هو ذكرها الرجل هذا الأخ يونس بارك الله فيه، هناك من أثار قضية في قضية تعليم الصلاة، في قضية الإنصات للإمام وعدم القراءة مع الإمام، كانت هذه مسألة طرحها سائل، بعدها قال السائل وكيف قالني بالعمر هذا كله وما أعرفهاش، هو سأل سؤال إنكاري، استنكر عنه، قال كيف أني نقعد بها العمر، هو رجل كبير، قال قطعت مراحل التعليم وما عرفتش أن القراءة خلف الإمام في القراءة الجهرية ما هيش طيبة، قال كنت نقرأ معاه ونتمتم معاه، يعني قالها على هيئة المتعجب. فنقول له هذه إحدى من الحاجات، وين هذه حقول التعليم؟ ينبغي إحنا كمسلمين، أو هذا رجل شايب وممكن حتى متقاعد وقطعت الابتدائي وإعدادي وثانوي، ويمكن قاري حتى جامعي قد يكون خريج، وما يعرفش المسألة هذه أن القراءة خلف الإمام هيش طيبة في الجهرية، إنما ينصت للجهرية ويقرأ مستحبابا في السرية بالنسبة للمأموم. فنقول له هذا رجال التعليم، حاولوا أنتم أحكام الشريعة، الموضوعات الفقهية الشرعية، قسموها على مراحل التعليم كلها، يقرأ أبواب الطهارة، يقرأ أبواب الصلاة بالتفصيل، الابتدائي، الإعدادي، الثانوي، الجامعات، حتى التخصصات الأخرى. يعني المسألة هذا دين، وهذه وكلها يصب في هذا الباب، وهو النصيحة ونشر العلم. ومنها راه الحقيقة محاربة هذه الأمة لا تقتصر على العلم الشرعي، محاربة حتى في أجسادها، حاربوهم بالعلل، بالأمراض، بالأفات، بالأوبئة. ولذلك منين يجيكم أبناء الأمة؟ هم اللي حصنوا أنفسهم، هم اللي يكونوا فاطنين، وهم اللي يكونوا يعني ردين بالهم من روحهم، شين يجيبوا لأهليهم، شين يستوردوا، شين يجيبوا لهم مسؤوليتهم. أما الغيره، الغير يسقيك حتى السم شنو عنده فيك هو، لكن أنت أبناء البلد هم اللي يردوا بالهم من أرواحهم شنو يجيبوا لأبنائهم وشنو يطعموهم وشنو باش يدووهم. انتقل بنا الأخ سعد إلى مسألة أخرى، قال الصدقة على الأقارب الموتى هل تصل منهم أو ليهم أو لا؟ نقول أنا عمي أخ سعد بارك الله فيك، ونسأل الله أن يتقبل منك ومن عموم المسلمين الصدقات، لأن مما ذكر العلماء بالإجماع، بإجماع الفقهاء بإجماع العلماء، أن الذي يصل إلى الميت من عمل الحي هو الدعاء والصدقة. هذا محل اتفاق، محل اتفاق عند جميع العلماء أن الذي يصل إلى الميت من الحي وما ينوب به الحي عن الميت هو أن يدعو للميت، تقول اللهم اغفر له وارحمه، أو تدعو له بالجنة أو كذا، أو تتصدق عليه. والصدقة راه تكون اللي تصدق قرش ولا فردة خبزة، والله مثلا في اللي ميت لأبوه والله أمه، جاي لي طلب يقرأ في القرآن ولا في مدرسة جاب لهم بكوات أقلام قلم رصاص، شنو يساوي هذا؟ جاي يفرق عليهم الصغار قلم قلم، كل من يكتب به حرف، أنت الحرف هذا ماشي للي نويت إلا أنت صدق عليه، أو حطيت مصحف في مسجد ولا في مكان تحفيظ قرآن، أو فرقت عليهم كراسات، أو شجعتهم حتى بحاجة بربع جنيه ربع جنيه، ولا أعطيتهم مية باكو مية شربوها كواب مية، فهذه كلها من الصدقات، تبقى من القليل إلى الكثير. إنك أنت أنشأت مدرسة، أنشأت كذا، أنشأت بيت، أنشأت مستشفى، صدقات جارية، وانويها لمن شئت، لبوك لأمك صدقات جارية، شقيت طريق كذا، كلها تدخل في هذه في الصدقات على الأقارب، سواء كانت الصدقة الجارية اللي يدو نفعها أو ليست الجارية. هذا محل اتفاق يا أخ سعد بارك الله فيك. الأخت هبة نسأل الله أن يعافينا ويعافيها، قالت كانت هي مريضة تشكي من علة معينة، والمدير قالها أعطاها ورقة قالها برا يدير لجنة طبية باش يحولوك. قالت فهي قعدت في بيتها، خذت الورقة وقعدت في بيتها إلى أن أجري فيها انقطاع، وقال لها المدير أنت اللي كنت تأخذي فيه مال حرام وبري أسر لروحك. الحق يقال، المدير أنصفها المدير، هو ما قال لهاش أنت صفت قناعتك، قال لها أنت بري أسر لروحك، ماذا ما قالك بري أسر لروحك؟ احنا نفس الشيء يا أخت هبة بنقولك أنت بتمشي لمكتب التعليم وللجان المعدة هذه، تقولي لهم على أنك أنت كنت في ظروف كذا كذا كذا كذا، كان قالوا لك والله إحني لحالتك ومن خلال تشخيصك ومن خلال أوراقك أنت في عفو وأنت في حل، قال لك لتي صحتين وطبقوا عليك لوايحهم اللي تنطبق على عموم الناس، فهذا ما فيش بأس، لك لتي حلال إن شاء الله. وكان قالوا لك لا أنت تأخرتي، أنت مفروض جيتين على طول، ولذلك السنة الفلانية والسنة الفلانية بترديهم، ومن تو بعد اللجنة وتعالي جاي هذا عندك في الإذن امتت اللي يقولوا لك عليه، وما يغركش قريبك اللي نحلك الانقطاع من المكان، ما يغركش كون عندك قريب نحى ولا ما نحاش، هذا كزيد ناقص، لكن اللي يهم اللي يلزمك تمشي لهم من غير واسطة الرجل هذا اللي نحى الانقطاع، تمشي كواحدة أو كإنسان بيسأل عن نفسه، يقول المرأة حصل لمرأة مريضة حصل هكذا كذا كذا من غير محاباة، كان قالوا لا مدام هذا حالها احنا اللوايح تقول هذه في حل وفي عفو، مدام غرجت وتبتنا من حالتها يبقى لك لتيه الحلال عليك ان شاء الله ولا بأس. وكان قالوا لك لا احنا والله احنا بنلتزم من هرجتنا لليوم، بعتالي انت هذاك اللي يقول لك عليه طبقي هذا اسلم صورة وبيني لهم حالتك وان شاء الله يسامحوك بلوايحهم، إن شاء الله يسامحوك وتكون لك لتي حلال لأنك مرأة مريضة وصرفتيه في الدواء وصرفتيه في العجز. الأخ أبو أحمد الحقيقة ذكر ظلم المتقاعدين، فإحنا نذكره هذا اللي نملكوه، وطبعا هو كل إنسان حتى اللي يخدم في مكان هو غضو بيتقاعد، فلما يسن لهم مسن كويس يعني طريق كويس على الأقل ينطبق عليه، والمتقاعد ما هو إلا مواطنه قاعد حي يرزق، فمثل ما هو اللي يخدم يعني ينال مرتب يزيد بزيادات اللي يحصلها، حتى المتقاعد مواطنه نقول احنا ومدام من أهل الدنيا غاية يزيدوه، هذا ما فيش كلام، وإن شاء الله ربي يوفق القائمين على هذا أنهم ينظروا لهم نظرة طيبة إن شاء الله. الأخ رضا تفضل. الأخ رضا.
7: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
7: مبارك، ربي يعطيك الصحة.
1: الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، تفضل.
7: بالله عندي سؤال. أنا محصل حد بيعيني في الدولة، تمام. لكن قال لي مرات ما تجيش، يعني ممكن تخلص بس.
1: شنو تخلص؟
7: قال لي في حالة إن هم بيستدعوك أنا بجي تداوم، لكن بنسبة كبيرة باش نبدأ واضح. إن أنا ممكن ما نمشيش نداوم. فشن وضعك؟ نقبل الموضوع ولا نرفضه؟
1: والله انت هو ما دام بعينك انا بيش نقول لك ما خلي عينك وقول له دبر لي وين تلصقني، يقول له نمشي، يقول له اللي تقدر عليه حطني في اي مطرح حتى انتداب لجهه اللي هي نقول احنا تأدي بها تحلل بها قرشك، ما تفرطش في التعيين، لكن في نفس الوقت يحطك في اي مطرح، قول له حطوني في اي مطرح نحلل به قرش لين تلقوا لي مطرح اللي يتناسب مع المؤهل. وهذا توجهه لسؤالك ان شاء الله يا اخ رضا.
7: يعني لين بلغ بك في حالة انه هو عيني لكن ما خدمتش انا.
1: ما هو انت ما بيش نقول لك
7: انا مش هنطلب ان انا ما نخدمش، لكن في حالة انه صار الموضوع هذا،
1: هو انت اللي كان نتمناك انت تتعين وتدير راسك وراسهم لين نقول لهم اني تعينت ونبي ماشي عليكم جاي لين تحطوني، ما ترضاش الا بالتشغيل. ما هو كان بتقول لك يقول لك برا يا سيدي ما بلاش، لكن كانك تعينت تعين وبعد ما يطلع اسمك قول لهم اني ما دامني تعينت اصبحت واحد منكم، امشي قاع مزلهم غادي، بيقولوا لك تعال لنا مرتين في الاسبوع، بيقولوا لك كذا، يحطوا يدير لك مطرح، يدير لك مكتب، يدير لك تريلا احداهم، يحولوك لجهه ثانيه انتداب، هم يقولوا حنين هم يشغلوك.
7: وفي حالة أنني طلبت أنني نخدم وشوفوا لي مكان وهم ما شافوا ليش، قالوا لي يقعد شد مكانك لين نكلموك، هيك أموري تمام يعني.
1: والله ما هو هي تو نقول لك حاجة يا خريطة، احنا تو بين أمرين، بين إدارة الله أعلم هل هي فيها نقول احنا صدق في عدم عندك شوين تخدم، والله هو يعني نوع من التفريط وهذه مشكلة، وبين مواطن بيخدم ما صدق قالوا له مع الجي هذه راهو الزوز موجود، احنا نتكلموا على حالنا، احنا كلنا من اهل البلاد فهمتوا، ولهذا اللي يتعين ماذا به يحل القرشه، لان المرتب اجره، راهو اجره على شغل، فيمشي الانسان ولو يوفر نفسه المكان يقعمز يقول انا راني هذا مقعمز جيبوا، كان تبوا نكتب لكم حاجه جيبوا، كان تبوا ندير لكم كذا جيبوا، انا موجود، جابوا لك خدمت او نباهي، وكان لا هي بتبدا المسؤوليه مش معناها مع شيء مسؤول، لكن بتبقى المسؤوليه ملقاه على عاتق الاداره، راهو المدراء هذوما، لان تو الحقيقه من خلال واقع الحال أن الإنسان أمتى يقولوا زحمة ومع شي وين؟ لما الإنسان يبقى كل قطاع تمشي له حاجتك تقضى من فم الباب، غير تفضل وتقضى في ساعة، لكن ما دام قاعد أنت في مطرح تمشي له وتمشي عدة مرات باش تقضى حاجتك، وفيها أماكن تبي تشد تعبي اسمك في القائمة لين يطق فيك في صحة ولا غير صحة، وفيه من أماكن لين موعد لين يطق فيك الدور، وفي معناها هذا فيه نقص ولا ما فيش نقص؟
7: لأن أنا جاني الموضوع هذا من 3-4 سنين فاتوا وتفاديت أنا، لكن أنت عارف يا شيخ الوضع توه، يعني أي حاجة تسمد تنفعنا يعني.
1: أنا أقول لك
7: كون
1: فيه نقص، أمتى يكون فيه نقص؟ لما يبقى الإنسان أي مؤسسة يمشي لها حاجته تقضى على طول، ناس قاعدين فاضيين الموظفين، واللي بورقة طول يشغل غلة، اللي بمستند حتى مستندات والوثائق اللي يطلعوا فيها هذه من جميع الوجوه طول، لكن في من شيء انت تبيه يتقى قدامك طابور، يتقى قدامك قائمة شجل اسمك، يا موعد ولينا في كذا كذا، اذا مادام اكي فيه من يبو موظف يخدم مازال. انا نقول لك ما بيش نقول لك ما تتعينش، تعين وبعد تالي حطه في مراقع يخدموك باش تحلل قرشك، هذا اللي نعرفه والله اعلم.
7: ان شاء الله بارك الله فيك.
1: كنا قالوا لك على كل يوم، كنا يومين في الاسبوع، كنا كذا، هذاك معتالي هم لما انت تمشي هم يبقوا معتالي، اي تفريط يعلم به الله عز وجل منو من المدير ولا من الموظف، هو معتالي هو اللي يسال عنه.
7: لكن انا كشخص انني ندير اللي علي.
1: انت تعين وبعد ما تعين طالب بتحليل قرشك.
7: ان بتوفير شغل بس نحل القرش.
1: أيوة هو هذا
7: إن شاء الله. بارك الله فيك وفي ميزان حسنة.
1: آمين. باهي تفضل. تفضلوا.
8: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
8: بارك الله فيك يا مشكور دكتور عمار. وطبعا ملاحظات واحد بارك الله فيه.
1: ايه.
8: اتفضلكم. طبعا بالنسبة الاخر كان يتكلم. اكتديت لدراسة يقول الموظفين من جوشة. في هذه المطاهرة. وضحها بعض العلماء. الدراسة هي اللي ممكن.
1: والله يسمع. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
8: نعم.
1: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. المواطن اللي يخدم دير اللي عليه ويمشي، وبعد هالمدير هل هي تقصير، هل هي محابات، هل هي فعلا زحمه، هل هي فعلا كفايه، هذاك يعلم بها الله سبحانه وتعالى. هذاك امر يعلم به الله عز وجل. لكن في ظاهر الحال ام تكون الاماكن فيها الوفره، لما نلقوا اي مكان تمشي له حاجه تقوق ضمن فم الباب لكثره الموظفين اللي بيخدموا. المدارس ما نقولش مدرسة فيها فصل بالأربعين والثلاثين، كل فصول نموذجية لكثرة المدرسين. اللي يبي الطب يخش لأي مطرح تلقى الممرض والدكتور يراجي في كل دار فيها من يراجي غرت على سويدي، وإن شاء الله ربي يعافينا ويغنين عليهم. أي انقطاع تبي ورقة مستند رسمي متاع الشخصيات الأمور الشخصية هذية غرت على زود، تبي يصوروك ويطلعوا لك المستند اللي تبيه. هذاك فعلا نقولوا شورى اكتفوا، انت وينه تو بنمشي بنادم مرات المستوصفيه حتى قال لي يديروا نتاع السكر يلقى زحمه عزايز وشايبين قدامه.
8: نقيض غريب والله
1: فعلا. لذلك هذا معيارني، هذا والله اعلم، هذا فهمي قاصر مرات، اني ما فهمي قاصر، لكن اني نعرف ان لما تبقى في كفايه في الموظفين، لما نلقوا هيك الاعمال منجزه الى هذا الحد لما تنجز نقولوا شورى عندهم الكفايه بيحطوا الزايد. وهم وكل دكتور من ممرض بروحه قاعد يراجف من يجيه، ولا تلقى غير مستوصف متاع التو في كل مطرح، هذا غير اللي عند ام ولا عند اب بيرفع اللي متاع السكر بيلقى يلقى كذا. فهذا اذا لكن المواطن يتعين ويبحث على من يحلل له قرش، هذا اللي نعرفه والله اعلم.
8: بارك الله فيك الشيخ.
1: اي والله
8: في ملاحظه، بارك الله في الأخت اللي وقفتنا على العلماء اللي كل مرة نفلي عليهم، نسأل الله أن يرحمهم.
1: نعم
8: وإن شاء الله رب الشافي شيخنا عمر مولود إن شاء الله وغيره. بارك الله
1: فيك. نعم
8: هذا سوى أتمنى حتى أتعمل الشيوخ كلهم في حلقات طب معادة. أتمنى طبعا البداية تكون مثلا اليوم كذا والتاريخ الهجري، لأن احنا بدينا دولة دعتكم أنا وكما ما عادش فيها كيف بالتاريخ الهجري إذا ما رحنا ربي.
1: صحيح صحيح
8: والله. نبدأ الحلقة مباشرة يذكر التاريخ واليوم، فجزاكم على كل
1: خير. إن شاء الله إن شاء الله. كلام تذكير طيب، هذا ملاحظة طيبة. بارك الله فيك. بارك الله فيك. باهي باهي الأخ القائم على المكالمات قال نخرج لفاصل قصير ثم نعود بإذن الله عز وجل.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، عدنا بعد هذا الفاصل لإكمال بعض الأسئلة التي وردت على البرنامج، ونذكر بالأرقام البرنامج 092-092-16-0 092-092-15-0 092-092-16-0 092-092-15-0. الأخ أبو أحمد قال: هل يمكن يعني يوصف بها غير الله عز وجل أنه يقول شيء يكون فيكون؟ هذا أمر جلي واضح، لأن الإنسان يعني من صفات الله عز وجل أنه القهار جل جلاله، وهو الغني سبحانه وتعالى، هو القادر الغني وهو القهار. يعني مما يستفاد من هذه الصفات أنه سبحانه وتعالى الغني، والعبد مفتقر، ولذلك كان هذا من مقتضيات قول القائل لا حول ولا قوة إلا بالله، بأن الإنسان لا حول له ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى. فالإنسان يعني لا يملك شيء، ولا يملك أن يرفع ولا أن يضع إلا بالله عز وجل، وهذه غاية الافتقار، هذه غاية الافتقار. أما الغناء على الحقيقة، الغني هو الله عز وجل، وهو القادر جل جلاله، هو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. لكن الإنسان في حقيقة حاله هو عاجز، وهو محيط علمه سبحانه وتعالى. والإنسان في الواقع الأمر إلا ما علمه الله سبحانه وتعالى، فهو جاهل، جاهل إلا ما علمه الله سبحانه وتعالى. والإنسان يعني لا يحتاج هذا أمر إلى استدلال، لا يحتاج إلى استدلال، لأنه يبدأ من نفسه. من قالوا من صفات القهر للإنسان وأنه مفتقر أنه يجوع، تراه يجي واحد يرفع الجوع على نفسه، أنه يصيبه العطش، تراه يصرف العطش عن نفسه، تصيبه العلل، عفان الله إياكم، تراه يصرف العلل وأنه يقول لا ما تصيبنيش علة ولا كذا ولا كذا. يعني النوم كذلك، حتى عجز النوم راهو صحيح يخلد إلى النوم بدعوة أنه مرتاح، لكن أحيانا هو رافض النوم في سفر وغيره، يلقى روحه راقد، هذا حتى من العجز، راهو ماهوش ليس صفة مدح. والقهر الكبير الموت، يعتري الموت، فكان الإنسان هو يقدر كذا، معنى هذا بيصرف هذه الأشياء يصرفها، لكن هيهات هيهات، حتى اللي يملك أسبابها ما يقدر يصرف هذه الأسباب، نتائجها ما يقدر، حتى اللي يملك أسباب النجاة، تو الطبيب مثلا هو يملك أسباب الشفاء، يعطي الدواء لصاحب العلة وغيره، لكن هو ما يملكش الشفاء في الحقيقة. ولهذا تجد الطبيب أحيانا أقرب الناس ليه بين يديه يموت، بوه أمه كذا، هو نفسه يموت، زميله يموت، مع أن هم يملكوا الدواء ويملكوا أسباب الشفاء، لكن الشفاء والنتائج والإحياء هذه كلها بيد الله سبحانه وتعالى. والإنسان في حقيقة نفسه هو عجز، ما فيش كلام بكل، هذه لا تحتاج، لأنه يجهل الأشياء. قالوا مما عجزه الله سبحانه وتعالى به، وأنه لا يدعي الإنسان معرفة كل شيء، الروح. ويسألونك عن الروح، والروح من أمر ربي، يعني أعجز عنها ربي سبحانه وتعالى الأمم السابقة وحتى هذه الأمة، ما فيش واحد مع أنه من كلهم مسلم ولا كافر يقول أن هذا الآدمي الحي عنده روح. حتى غير المسلم يقدرش يقول مسلوب من الروح، لأن لو خرجت روح مات. باهي ما دام هيك تراه اللي بيقول أنه محيط علمه يوصف أنها الروح هي طويلة قصيرة شنو وصفها، لا يستطيع. قول الله أعلم بس. والفيلم ما يتعلق بقضايا الحوائج قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وهكذا. ولهذا يعني الشرع علمنا الصلاة في التعبد، علمنا أن الخضوع والذل كلها لله عز وجل. ابتداء أنت لما تقرأ الفاتحة تقول الحمد لله رب العالمين، الحمد وهي ذكر يعني نسبة جلائل النعم وكذا، تسلبها حتى على نفسك أنت المتكلم، الحمد لله لا لك أنت ولا لغيرك وهكذا. ولذلك لفظ الحمد اختص به الله عز وجل، مع أن الشكر يكون لله ويكون لغير الله سبحانه وتعالى. يجي واحد يقدم لك معروف تقول له شكرا، الشكر يكون حتى للعباد. ولذلك وهذا كما قال صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لا يشكر الله، هذا من أمرنا باعتبار الفضل. واحد يقدم لك معروف تقول له شكرا، لكن ترى ما تقدرش تقول لك الحمد، يحمد الله عز وجل، هو المنعم وهو القادر سبحانه وتعالى. نعم أبو إلياس، تفضل أبو إلياس.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
2: شيخ النفاتي بارك كل المشايخ الأفاضل.
1: إيه والله تفضلوا.
2: يا ريت شيخنا طبعا عندي حضرة تكون وضح امتحانات عن أمر دائم امتحانات التعليمية.
1: إيه.
2: المراقبين في الامتحانات بعض السائم من فريق مراقبتنا إن شاء الله احنا نلاحظوا في بعض المشاهد يقوموا في متشدد في الامتحان ومساعدة متعرفين وحرام فهذا نساعد نبنين دا ولا حرام نساعد. هذا أمر بالله كيف كل مراقب وهي أمام المراقب بالذات الامتحانات.
1: نعم.
2: هذه حاجة عندي سفرين آخرين قرآن كريم آيات الظن توضح لي آيات الظن زي لا يقول لا ما فيه فضل مؤمن وربك هذا الظن هنا في مكافة
1: ترى عودي كيف الظن هذا ما سمعت أشباهي كيف الظن هذا
2: الآية فظن أن ربك هل نظن أن ربك هذا في مكافة يقول كيف يكون يظن ما كلمة الظن
1: لا واضح واضح واضح. الإنسان يستغفر ويذكر الله سبحانه وتعالى يكفيه إن شاء الله.
2: أنا سألتك حتى واحد يقول وصلنا تفقهنا في الدين مثل حتى كيف الشيطان وكيف العذاب والقيام وكذا، هذا سؤالي بارك الله فيك إن شاء الله في ذلك حتى نتفقه
1: إن شاء الله. بارك الله فيك بارك الله فيك. أم محمد تفضل.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي.
3: أول شيء بارك الله فيكم ونفع الله بكم. عندي مشكلة مع قصة مع قطع صاحب قطع غيار، يعني نتعامل معه بالبطاقة نستنى لما يجي المرتب تاعي لما نحط السيارة فيها فكرت يعني فنضطر ناخذ منه وخليه لما يستنى المرتب بعدين. المهم فهو عنده جندة ورشة، ورشة هذه فيها أفارقة يخدموا عنده يعني خاصة به، لكن لما جيتها كانت المشكلة الأخيرة فيها طقطقة بس يعني السيارة قال لي فيها وفيها وفيها. طلع أول مرة حاجات بسيطة يعني وصلوا 300 دينار، وبعدين العامل هذا الأفريقي قال لي لا لا فيها الفرشليات وركب علي دين كبير. ولما طلعت بالسيارة بعد معاناة كم ساعة هم عانوا فيها، لما طلعت بيها لقيت الصوت هو قاعد مثل فيها الحق أنا بطاقتي قاعد عنده باهي، لكن ناوية بينه وبين نفسي من بيش نعطيه لأني حسيتها اولا زاد عليا في الفلوس ومش حقهم عرفت، وثاني شيء اتفقت فيها هل انا كي صاحبة حق لما بنعطيهم خليه بطاقتي مثلا على اقل من مهلي يعني خليها مرضى شوي بمعنى يعني عرفت ان قد عندها حاصله لكن مش حنخلصها.
1: هي البطاقة قداك ولا قدا هي؟ نعم؟ البطاقة قداك أنت ولا قدا هو البطاقة؟
3: بطاقتي أنا الشخصية اللي فيها اللي بتاع المرتب.
1: عندك أنت قاعدة؟
3: لا عنده هو تو واخذها لين ما ينزل مرتب يعني ديك مازال ما نلاقيش اللحظي. ولما ينزل اللحظي ما نبيش نجي نعطيها رقم السر ولا كذا ما نبيش نجي نخلص.
1: أي نعم نعم نعم.
3: لأنها خربها فهمت علي؟ حسيت خربت زادت بزياده بعد الاداره بعدين هلبا وخربت بزياده.
1: تسمعي الجواب ان شاء الله، تسمعي الجواب ان شاء الله. الاخت ام معتز بارك الله فيها ذكرتنا بالشيخ علي حكومه جزاها الله خير، رحم الله الشيخ علي حكومه، و نسأل الله عز وجل أن يجعل ما قدمه في ميزان حسناته يوم القيامة. ويعني كما قال صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، وأنهم لم يورثوا دينارا من درهم أي الأنبياء، ولكنهم ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. فنسأل الله عز وجل أن يجعل ما قدموه وما يعني قاموا به من جهود في موازين حسناتهم يوم القيامة، هو ومن إخوتهم من أهل العلم الذين توفاهم الله سبحانه وتعالى. الأخ رضا هذا تقدم اللي بيتعين، فنقوله هذا يعني هذا تقدم الجواب عنا، وعليه اللي يشد مطرح يتقي الله في عباد الله، يعينهم ويبين لهم ويحدد لهم وين يخدموا، باش هو يعني نقول احنا يحلل قرشهم. ايوه. السؤال آخر: حكم التصرفات في هذه المرتبات قبل العمل، فيه اللي مثلا بعض الناس يقول أني خدمت من شهر 4 مثلا، وإذا به نزلت من أول المرتبات متاع أول العام كلها 1 و2 و3، معناها ما مشاش ما بشرش. نقول له والله ماذا بيك، أنت راهو تاخذ من مرتبك من يوم المباشرة، من يوم المباشرة دار لك مباشرة بديت تمشي، هذاك الوقت تاخذ أجرتك حلال طيبة تنتفع بها، بتصدق منها، تبي تاكل منها، تطعم اهلك، تاكل الحلال الطيب. اما الاول هذا كمال عام غلول، انصر كان قدرت ترده وكان ما قدرت اصرفه في مصالح المسلمين العامه. تلقى مدارس تحتاج جايها الشتاء يعني بصيانه، بعد تفتح المدارس تلقى مستوصفات حداك اصرفه على المستوصفات، يعني اي مكان هو لعموم المسلمين، اي مكان لعموم المسلمين تقدر تنفق فيه هذا المال. والانسان هو راهو الحق ما فيش نفس تكره المال، المال محبوب جبلة يعني خلقة محبوب المال، كما قال صلى الله عليه وسلم: لو كان ابن آدم وادياني من ذهب لابتغى ثالثا، ولا يملأ عين ابن آدم إلى التراب، عين ابن آدم إلى التراب، ويتوب الله على من تاب. لكن الإنسان ينظر لغضوة، لأن يوم الحساب بيحاسب على كل كبيرة وصغيرة، فعليه الإنسان ماذا بيه ما يخدش إلا ما القرش الحلال الطيب، أما ما عداه يعني يحاسب نفسه في الدنيا قبل أن يحاسب عليه في الدار الآخرة. الأخ أبو إلياس بارك الله فيه كان الصوت الحقيقة فيه تقطع، ولكن أنا فهمت منه بعض المسائل، ذكر قضية الامتحانات والمراقبة، وقال اللي هو بيراقب على الطلبة يسموه متشدد. طبعا هو راه في غالب هذه الأشياء تغيير الأسماء بغير أسمائها وقلب الموازين، قلب الموازين اللي يخنب يحطوه ويخنب وكذا يحطوه ناشط ويحطوه فالح، واللي يخون نقول احنا المراقبة اللي يراقب هذا إما أن يكون ناصح، إما أن يكون ناصح، وإما أن يكون خائن، راه ما فيش مصطلح ثالث، راه إما أن يكون ناصح وإما أن يكون خائن، هذا اللي حطوها يراقب على في مراقبة الامتحانات. إذا كان هو ناصح يعني ما فيش كلمة متشدد، لا فيه ناصح، الناصح هو بيلزم الطالب أنه يجيب من فكرة شنو متعلم أنت اكتبه في الورقة باش نعرفوك من نصحنا ليك يا طالب، هل تستحق الذهاب إلى المرحلة الجاية والله توعد في هالمرحلة هذه اللي انت فيها باش تتعلم، هذا النصحني، هل انت يا طالب اكتب اللي في فكرك في الورقة باش نعرفوك انك انت تستحق تنتقل للمرحلة الجاية بفكرك وتنفع نفسك وتنفع عموم المسلمين، والله انت ما زال عندك قصور في الفهم والجهل، وعندك من الجهل ما اللي يخليك ينبغي انك انت توعد هني في المرحلة هذه باش تتعلم. هذا النصح. يجينا الخائن، الخائن اللي طبعا العيل راه اللي يدير في الامتحان، راه كل الناس مرت بمرحلة الدراسة، الطالب من الابتدائي حتى للجامعة حتى لكذا، يعني يبقى همه أنه هو يطلع بأي وجه من الوجوه، بأي وجه من الوجوه، إلا من رحم الله. فيه من طلبة حريصين ما يغشش حتى ويحط له الكتاب قدامه ما يخدش منه، لكن الصفة العامة يبقى هو نقول إحنا حريصة بياخذ بينقذ نفسه، زي الغريق يرى في نفسه كأنه غريق في بحر بينقذ نفسه بأي طريقة من الطرق. فجي هذا الخائن بدعوة الإعانة وبدعوة أنه بيعاونهم، لا مش وقت هذا وقت العون، المدرس اللي بيعاون الطالب يعاونه في وقت المحاضرات وفي وقت الحصص، يحضر تحضير جيد ويجي يحفظ له على الزمن المحاضرة ويعني ويكون حريص عليه ويجاوب ويسألك السؤال ما تعرفاش تبحث له عليه وتجاوب له عليه في وقت الدراسة وتحتها على التحصيل والحضور. هذا هو النصح، هذا اللي بينفع. لكن في وقت الامتحان انت تضيع في أبناء المسلمين وتدير في روحك انت بتساعدهم، انت ما تساعدش فيهم، انت تضيع في أبناء المسلمين اللي تبدأ ترفع في الورقة من الكاغط اللي ينقلوا به من مكان لمكان وتبقى تخليهم يكلموا في بعضهم الطلبة، وبدعوة انك انت متسامح وبدعوة انك انت تساعد فيهم، انت مش مساعد، انت نقولك خائن الأمانة. به كيف بالدين اللي انت تو هذاك النهار مدرس خان الأمانة وبدأ يساعد بدعوة، هو مش يساعد، هو يضيع في أبناء المسلمين، بدأ يرفع في الورقة اللي نقلوا منها من طالب لطالب والله خلاهم يسموا لبعضهم، انت مش بتحصل مرتب هذاك النهار، حللت قرشك انت هذاك النهار ولا تاكل فيه حرام، تاكل فيه حرام، ولا كيف بالدين اللي انت هذاك الوقت ما أديتش الأمانة اللي منقات. هذا العيل ولد

الحصص متاعك. أما نقلب الموازين هذا الخائن نسموه يساعد، والناصح نسموه متشدد، هذا قلب للمعايير والموازين اللي هي موجودة في كثير من الأشياء. أما ما يتعلق بالأخت أم محمد، قالت رفعت السيارة قطع غيار تتعامل معه بالبطاقة، وعنده صاحب الواحد هذا اللي يبيع في قطع الغيار عنده ورشة بجنبه، يبدو أنها لي حاط فيها عمال كما ذكرت، وزاد عليها كما ذكرت في السعر، وادعى أن عندها علل معينة. قالت لما طلعت السيارة طلعت بنفس العلل، خرجت بنفس العلل. قالت وهي عند البطاقة معاه مرهونة، وهي بتماطلة ما تبيش تعطيه الرقم. نقولها مش هو هذا الحل يا أخت محمد، مش هو هذا الحل. الحل أنك أنت تجيبي إنسان محايد، تجيبي إنسان محايد، يعني نقول إحنا يعرف الكرهب ويعرف علل السيارات، وتقول لها كيفيه وكيفيه، ويجي لها الورشة هذه ولصاحب الوحدة يخبره، يقول له إحنا توا أنت ظلمت المرأة، ظلمت المرأة، هي تدعي أنك أنت ظلمتها، يقول له بنشوف أنت ظلمتها، والله أنت مساعد بالك مساعدك وأنت ما تدريش، احتمالات كلها واردة. من يعرفها؟ أنت خصم، ما تكونيش خصم وحكم، جيبي حد من طرفك، أنت من أهلك، من أصدقاء عائلتك، يعرفوا اللي حد يعرف السيارات وكذا، يجيه ويقول له إحنا راهو بنتقصه، بنعرفوك أنت ظلمها والله مساعدها، شنو فيها من علة؟ وين الطرف اللي غيرته؟ شن درت؟ شن ما درتش؟ هني في الحالة هذه التحكيم هو الحل، يعرفوه في الورش الأخرى شن ياخذوا عليه، والقطعة هذه شن يتكلف وكذا وكذا. مرات ما يعطوه شيء، ومرات ضيع لك سيارتك، هو يزيد يتغرميه، تغرميه، فسد لك حاجات، تزيد تغرميه، تروحي بالسيارة وتحصلي الفلوس، ومرات تخلصيه. هذا كله لابد من تحكيم. طبعا كون أجزاد عليك، هذه الحقيقة خطأ يقع فيه كثير من الناس، ونسأل الله العفو والمغفرة، أن مرات الأجرة والثمن ما يبيناش عند في البداية. المفروض اللي بيشري على طول من الأول يقول له تبي القطعة الفلانية، ما يركبهاش لين يقول له كم سعرها وكم سعر تركيبها، يقول له فهمني قداش سعرها من حيث بيعها وقداش تكلفة تركيبها. مرات انت ما يصلحش بيك، غالي تماكسيه، مرات ترفعيها لي برشة أخرى، لكن تقولي ساكتة وبعدها تجي تقولي زاد عليا، فأنت طبعا في خلل في الأول ما بينتش الأسعار. ولكن الآن كيف الحل بعد الوقوع والنزول؟ بعد الوقوع والنزول ما لا يمشي كلامه هو ولا يمشي كلامك أنت، لا أنت نقول لك ظلمك تدعي عليه، ولا هو يقول لي ساعدتها، لا، لابد هو يجيب نفر وانت تجيبي نفر يتحكموهم يعرفوا، واللي يديرها عليك ماشي، قولي له بتلتزم بكلام التحكيم باهي، قولي لكن هذا نرفعك للحارس البلدي، ولا نرفعك اللي كان عندهم نقابة ولا عندهم شيء، يقول نرفعك يحزوني منك هيك، قولي له أو ترضى بالتحكيم يجيبولك من هو في شغلك، يعرفوا شغلك، جيبي انت من طرفك من هو يعرف القطع الغيار وكذا، قول له بالك انت كان مساعدنا نعطوك فلوسك وبارك الله فيك، وكان ظالم نعرفه وين حدود ظلمك. هذا هو الواجب يا أخت محمد، وكان لا ما باش أوني الحارس البلدي ولا الجهات المعنية هي تتولى هذا الموضوع. باهي بعضهم سأل عن التشهد ما حكمه في الصلاة؟ نقول التشهد هذا من السنن، من السنن، يعني سواء التشهد الأول أو التشهد الأخير. ولذلك كانت من أحكام التشهد أن الإنسان يجلس للتشهد، وهو اللفظ المنقول هذا، فإذا نسيه يضر الإنسان في نفسه، إذا كان مازال متعلق بالأرض، يعني عنده رجل في الأرض ولا ركبة في الأرض ولا إيد، واستعقد روحه أنه ما لم يأتي بالتشهد الأول، يرجع إلى الأرض، يرجع وصلاته صحيحة. أما إذا كان انفصل عن الأرض، نهض يديه ونهض رجليه من الأرض، نقول له أنت معش ترجع، لأن هذه القاعدة العامة في إصلاح الصلاة، إذا كانها من الفرائض نرجعوا لها الفريضة، إذا كانها من الفرائض نرجعوا لها الفريضة. أما إذا كان هي الشيء المتروك من السنن، من السنن، فهذا إذا فات مكانها معش رجوع. أي حاجة من سنن الصلاة إذا فات مكانها، تشهد وقفنا نسيناها، بس استيقظنا بعد القيام أو قراءة السورة

0: وقفت فينا وركعنا مثلا، خلاص فات مكانها ما عاش فيه رجوع، ويحل محلها السجود القبلي، نسجد قبل الصلاة، نسجد قبل الصلاة، قبل السلام، قبل السلام، سجود قبلي قبل السلام بعد التشهد الأخير. الفقهاء طبعا ينبهوا على خطورة التشهد، على السجود القبلي إذا كان هو مطلوب يبقى شيء طيب سجود قبلي، أما إذا كان تضحن غير مطلوب سجود قبلي أحيانا يكون سبب في بطلان الصلاة، لأن الزيادة المتعمدة تبطل الصلاة. ولذلك بعض العلماء نصح من هو من عامة الناس ما يتقنش القبلي والبعدي، قال لي إذا كان تظننت أن الصلاة تحتاج إلى سجود ديما ديرها بعد السلام، لما ديرها بعد السلام سلمت الصلاة من احتمال البطلان. إذا كان مطلوب أقدرته، وكان تضح أنه مش مطلوب أنت ما عاش يضرك لأنك أنت انفصلت عن الصلاة بالسلام، لكن كان قدرته قبل السلام لا يخلو الحال. إن إذا كان مطلوب أنت مشكور ومأجور، وإذا كان غير مطلوب راه الصلاة تكون باطلة، وجهلك نقول له راه ما هوش عذر في المسألة هذه، ما هوش عذر، وبالتالي يديرها بعد السلام أحبط. هذه ما يتعلق بهذه الأسئلة المقدمة. الأخ عبد المنعم تفضل.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا.
1: مساء الخير عم الشيخ.
0: الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، تفضل.
1: بدك تفسر على قيمة الدولار، 2000 دولار. دولار المصرف.
0: نعم.
1: كيف يعني الشخص ودع قيمة ويكسبها أيام زائد هذا غير جائز.
0: باهي نسمع التعليق إن شاء الله يا عبد المنعم.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام. والله ما يتعلق بمسألة الأخ عبد المنعم أنها في حد علمي إلى الآن دار متوقفة عن الحكم في هذا في هذه المعاملة، معاملة الدولار. وذلك نقول لك يا عبد المنعم الله أعلم، هل هي من المباح هل هي من الممنوع؟ فالله أعلم، فعليه أنه هو يراجع لعل يعني يظهر الحكم ويبين له الأمر. فحد الآن الله أعلم، والله هذا الحق. باه إذا كان معش في اتصال نتوقفه هنا يا خل المخرج. والله نعم، باه إذا نكتف إن شاء الله بهذه الأسئلة، ونسأل الله عز وجل أن يؤلف بيننا وأن يصلح أحوالنا وأن يقضي حوائجنا أجمعين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
2: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: هذه الحلقة إعادة. أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: أرجع لي سؤال الأخ سعد. سأل الشيخ على اللي يسوق في السيارة بسرعة غير قانونية، قال جاوز السرعة القانونية إلى 150 كيلومتر في الساعة، فلو تسبب في حادث هل عليه شيء في هذا يعني؟
2: هو لا شك ما يتعلق بضمان الأشياء، عندنا ضمان يتعلق بالأموال وضمان يتعلق بالأرواح، نسأل الله العافية للجميع إن شاء الله. ما يتعلق بالأرواح فرق الشرع بين العمد والخطأ. طيب لو أن الإنسان نقول إحنا بالسيارة يجري خلف إنسان معين، نقول إحنا بقصد قتله، فهذا يعتبر قتل عمد، هذا يعني يوجب القصاص، له يوجب القصاص يقتل به، أو يوجب إذا أراد الصاحب ولي الدم الدية تبقى هي في مال الجاني. وهذا باش الناس يعني تحتاط الآن والعياذ بالله، استسهلوا الناس القتل بصور مختلفة، نسأل الله العفو والعافية للجميع، أراه جرم عظيم. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا عذاب الآخرة، فما بالك بعذاب الدنيا. ومن عذاب الآخرة ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي المقتول ورأسه بين يديه ويسأل الله: سل هذا فيما قتلني، كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني هو يعني يشكو الله عز وجل في المجرم، وين بيفر المجرم؟ وربي قال لا ظلم اليوم، عن يوم القيامة ربي قال لا ظلم اليوم. ولذلك يعني ينبغي كل إنسان يبقى عنده يعني نقول إحنا إمكانيات معينة وقدرات معينة، ألا يعني يستسهل إزهاق الأرواح. الناس الآن لأدنى مشاجرة، لأدنى خصومة، لأدنى عركة في كراهة في السيارات، يعني أحيانا تفضي بهم إلى التقاتل. فهذا وعيد الآخرة. أما الدنيا فأوجب الله فيه القصاص قتل العمد، وإلا أوجب فيه الدية العمد وهي مغلظة وهي في مال القاتل. لكن إذا كان هو لم يقصد قتل من مات، فهذا من حق من مات له الميت أن يعني يعطيه دية الخطأ، هي صحيح يطالب بها الميت القاتل ويأتي بها من نقول إحنا العاقلة، سواء اعتبرناها العصبة ولا الديوان متاعه ولا اللي هو، المهم يعني بيعوض أو يجبر هؤلاء الذين تركهم ميت بمال الدية. والأموال تجبر حتى هي في الخطأ والعمد، ولهذا الفقهاء يقول الخطأ والعمد في أموال الناس سواء، الخطأ والعمد في أموال الناس سواء. ولهذا اللي يبدأ يجري بشكل مفرط والشباب اللي يبدو تلقاه بالسيارة يدور بها في وسط الطريق وبعدها إلى قد لا ينوش حد، هذا راه حتى العفو يبي أهله، راه حتى العفو يبي أهله توا يعني اللي والعياذ بالله، ونسأل الله أن يعافي الجميع من كل أنواع اللي ماشي على حاله وكذا، وتحصل الأخطاء، يكرهها بينوشوا بعضهم يكسروا بعضهم، تحصل الأخطاء. فهذا هم أهل العفو، اللي ماشي بشكل سوي وماشي على حاله، لكن الله غالب، هذا قدر، هذا اللي يستحق العفو. وكل من عفا لأمر ما زاده الله إلا عز، كما جاء في الأثر. لكن اللي يبدأ هو لا يبالي ويعني متهور، فهذا أن يجازى بأخذ المال بتعويض المال وكذا أولى له من العفو، لأن هذا لو يعفو عليه النوع هذا اللي ما يتحشمش. نقول إحني النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لم تستحي فاصنع ما شئت. فهذا اللي يبدأ يجري في الطريق ومسكر على الناس الطريق ويدور، هو أصلا هو برهن على أنه لا حياء له، فكيف بيستحي بالعفو؟ فحيان يزيد طغيان هذا. فاللي عنده كيف نقول إحني يغرمه بقيمة السيارة اللي كسرها، أحيانا يكون هذا أنفع ليه من العفو حتى لمن أعطى المال. لكن اللي هو ماشي الحالة، والله إحنا نحث الناس على التسامح والعفو أكثر من أن الإنسان يأخذ المال وأجره على الله سبحانه وتعالى.
3: الأخ يونس طلب توجيه كلمة لمن يشوش على عمل القافلة المتجهة إلى غزة لكسر الحصار عن أهلنا في غزة، وفي نفس الوقت توجيه كلمة للقائمين على القافلة للإخلاص لله تعالى، أن يكون عملهم خالصا لله وعدم انتظار النتائج بيد الله.
4: مبدئيا ينبغي للمسلم ألا يشكك في نية هؤلاء، هذا مش كلام موجه لسيد يونس، لكن ظاهر فعلهم الصلاح، ظاهر فعلهم الصلاح، ناس مسيبة أعمالها ومسيبة خدمتها ومسيبة أهلها وبتمشي، وربما ينحبسوا وربما يقصفوهم، ربما ينشدوا في مصر، نعرف شوين ينشدوا، فظهر فعلهم الصلاح. لكن إخلاص النية هذه أمر نرجوه منهم، يعني أن يكون العمل خالصا لله عز وجل، وأن تكون التنظيم أيضا على قدر المستطاع أن يكون أفضل. لكن على كل حال المزايا الحسنة في هذه القافلة لا يمكن التشويش عليها بأن فلان والله سكار، ولا فلان يسمع في الموسيقى، ولا فلان ماشي بروحها ما معهاش محرم، يعني كلام. أنت عندك مشكلة أكبر من هذا الآن. أنا يعني مشكلتي مش يعني هل ما فيش واحدة متبرجة إلا لماشيات في القافلة وباقي نساوينا ما شاء الله عليهم 100%، باش نقعد نسبوا في القافلة إلا فيهم واحدة متبرجة، ما نقعد نسب اللي بيهم 100 طول العام، لأن عندنا متبرجات. سب التونس طول العام لأن عندنا متبرجات، سب الليبيين طول العام لأن عندنا من ما يصلوش. ما هو أنت توا تقول والله فيهم ما يصلوش، مش فيهم اللي صلوا؟ ما لسب ليبيا طول العمر، وسب تونس طول العمر، وسب الحجاز طول العمر، لأن كل بلاد فيها اللي ما يصليش، وكل بلاد فيها اللي متبرجة، وكل بلاد فيها اللي ما ينصعش للقانون. فحتى هم مدايرين قوانين ومدايرين تنظيمات، وفي اللي انت راك تتكلم الله أعلم 3000 4000، هل 3000 4000 هذو بتمشيهم زي اللينسة؟ هذا مستحيل. تحني 5 أفار مش قادرين نوحدوا بينهم، تبين نوحدوا بين 5000 ولا الله أعلم كم يصل. إذا مبدئيا ينبغي المعاونة بكل ما نستطيع لإنجاح هذه القافلة، ولعل حتى لقدر الله إذا فشلت المعنى المعنوي الذي يصل إلى أهلنا في غزة، إن أهل السنة معانا وإن العرب معانا وإن المسلمين معانا يكفي. طبعا في اللي يقولك لا والله هم ما رافعين شيء، مش رافعين مساعدات، بالعكس أكبر مساعدات إن يخشوا المسلمين يزيدوا ويحرجوا اليهود في هذا المجال، لأن الضغط على اليهود صار كبيرا جدا. يعني لما يتكلم واحد ملحد زي بيب غوارديولا هذا المدرب الأسباني المشهور، في لحظة تكريمه بالدكتوراه الفخرية ويقعد يتكلم على غزة، يعني الموضوع يعني ماشي صح. مع كثرة الآلام ومع كثرة الشهداء ومع كثرة الدمار ومع كثرة الآلم، لكن ماشي صح. انت جزء من انتصار اليهود على المسلمين غالبا قصة هذه الهولوكوست، وان هم مظلومين وان هم محروقين. الان العالم تغير، العالم يرى انهم هم المجرمين وان هم القتلة وان هم الحارقين. هذا جزء كبير ومهم جدا جدا جدا في الانتصار، مش الان بعد الله اعلم ربك امتى يقدر الانتصار. فالتشويش على القافلة بان هم مخدوش تأشيرات ولا هم مش منظمين ولا فيهم من ما يصليش ولا فيهم واحد حليق، يعني كلام والله ينبغي ألا يقال وألا يعاد. يوم غزة في اللي جاهدوا وفي اللي يجاهدوا تلقى ما يصليش، ولا تجاهدوا هي بالكلمة ولا باللي هو بالفلوس وهي مش متحجبة. فمسألة أن تقول لي فيهم مش مدابين، والله كلهم يكونوا متحجبين وكلهم يكونوا مصلين وكلهم يكونوا مشايخ، لكن هذا الواقع مش هكي. فما لا يدرك كله لا يترك جله، يعني احنا نقعد ننقوا عليهم ونعيطوا عليهم لين يرقدوا هكي، يعني درنا اللي علينا وولينا احنا ما شاء الله علينا وقدمنا نصرة غزة لما فشلنا القافلة. هذا كلام صراحة بعيد وكلام ساذج وكلام أحمق أقل ما يقال فيه. وينبغي لهؤلاء أن يشد على أيديهم وأن يعني يهزبوهم، هذا اللي يقولوا هكي ينبغي أن يغلظ لهم في القول باش يتحشموا على وجههم ويحسوا على دمهم. يا سيد أنت ما تبيش، لكن هذا الإشكالية هو الكلام يجر بعضه. الإشكالية أن أهل الباطل صار باطلهم حقا، لدرجة أن بدو يطلعوا ويقولوا في الكلام هذا قبل أهل الباطل يخاف اللي بيسكر يسكر وهو ساتر روحه، ولا يزني وهو ساتر روحه، ولا يسب المجاهدين ولا يجي ضدهم وهو ساتر روحه. لكن لما يصير الباطل حقا لعدم إنكار المنكر وعدم الأمر بالمعروف، يصير الباطل حقا ويصير الحق باطلا، بحيث لو يطلع واحد يبي يرد الحق وبيدافع عن الباطل يتهم هو في دينه أنه هو هذا مش شخص مش سليم وأن نيته مش صافية وأنه هو ضد الدين وأنه هو ضد الشرع من لعدم إنكار المنكر. فالآن احنا لقينا اللي يسبوا في القافلة قريب أكثر من اللي يشكروا فيها، وهذا خلل كبير حقيقة. أنت لا قدرت تنصر ولا قدرت تتكلم ولا أعطيت فلوس، وحتى اللي بيدير هيك تقعد تعلق عليه، والله الحقيقة اللي هلبة بكل بكل، يعني فوتوا الحد زيادة عن اللازم. شنو هو التعليق الأول؟
3: هذا هو الشيخ نطلب، هو أيضا توجيه كلمة للقائمين على القافلة، الإخلاص لله
4: يعني، والله إن شاء الله يتكلمنا عليها هذه.
3: نعم تكلمت عليها شيخنا.
4: نحمل فعلهم على الصلاح، وإن كان لا مانع من زيادة تذكيرهم بأن يكون هذا العمل خالصا لله وأن ينوه من الجهاد في سبيل الله، هذا أمر حسن، مع عدم لا نقول هذا تشكيكا فيهم وإنما لزيادة النتائج. بعد ذلك هل تنفع ولا ما تنفعش، تنصر ولا ما تنصرش، مش هذا مكاني كمستمر.
3: أيضا شيخنا هو قال أن يخشى أن يكون ما نعانيه من الربا والزنا وغيرها من الآفات ونتيجة من نتائج خذلاننا لأهلنا في غزة، يعني
4: هذا لا شك أن جزء منه، لأن هذا الذي يقول عليه موجود قبل، لكن جزء من الخذلان هذا سنتحمل مسؤوليته أمام الله عز وجل، سواء بعقاب في الدنيا أو بمساءلة وعقاب في الآخرة، وبخاصة ممن كان يستطيع أن يفعل ولم يفعل. فالأمر صعب، ونرجو الله عز وجل ألا يؤاخذنا بتقصيرنا.
3: نعم بارك الله فيك شيخنا. إذن شيخنا الأخ أبو عبد الله طلب يعني توجيه نصيحة عامة بخصوص احترام رجل الأمن من رجال الشرطة المرور والشرطة، إن في بعض الناس يعني لا يقدرونهم، بل أحيانا يعني يهينونهم ويشتمونهم، يعني يفعلون بعض الأفعال والتصرفات المشينة تجاههم. يعني لو شيخنا لو توجه كلمة أو نصيحة بخصوص احترام رجل الأمن.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا، اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بداية، المسلم ينبغي أن يتدافعه أمرا. الأمر الأول الأخلاق الإسلامية والتي أمر الشرع بها. كل صاحب مهنة وكل شخص مسلم فهو جدير بالاحترام منك، ويزيد هذا الأمر طلبا وأهمية إذا كان يؤدي إليك خدمة. يعني رجل المرور الآن تخيل في طرابلس في أوقات الذروة رجال المرور يتركون العمل، يعني المشوار اللي قبل أصلا متاع ربع ساعة تبي فيه ساعة وربع وساعة ونص من الزحام، ومع وجود رجال المرور وما يعني يقع عليهم من ضغط من أصوات السيارات ومن تهور السائقين ومن الأحوال الجوية ومن عدم الاحترام، تخيل يسيبوا المكان ويخلوا الليبيين يحوسوا مع بعضهم هكي. يعني المشوار متاع ساعة ونص يبدأ يبي ثلاث ساعات. فأنت مبدئيا هو شخص مسلم يجب احترامه، حتى كان مقعمز، حتى كان ما هوش رجل مرور، حتى أي شيء. هذه الأخلاق الإسلامية التي يجب أن يتحلى بها المسلم. ويزيد الأمر إذا زي ما قلنا هذا الشخص تاعب وواقف وما تقول ليش ياخذ في معاش. يعني للأسف إن رجال المرور أقل مستوى معاش نظني في ليبيا، مع أن خدمتهم أتعب خدمة، تلقى الساعة 12 في الليل في الزحمة واقف، تلقى الساعة 12 في الظهر واحد والقايلة واقف، يعني خدمة شاقة ويجب أن يقدروا من الدولة. فبداية أخلاق المسلم يجب أن تحثه على احترام رجل المرور، لأنه يقدم إليك خدمة أولا، ولأنه شخص مسلم ثانيا. لكن الكلام هذا ما ما ما ما ما يأكلش عين زي ما يقولوا المصاروة. يعني توا مثلا 1000 شخص كانوا مستهترين بالمرور وسمعوا الرسالة هذه الآن، قداش شخص منهم بيتأثر وبيلتزم من 1000؟ كان مليح مليح مليح نقولوا 100، كان هذا مليح بكل بكل، والـ900 يقعد. لكن دير كدولة قوانين أي شخص يتعدى عليه رجل الأمن بعدم احترام إشاراته يقول له أوقف وتلقاه قريب يعفس عليه ويمشي، لين مسكين يضطر إنه يحول، يقول له امشي يقعد يدلع يشبح في النقال ولا اللي هو ما يبيش يمشي، يقول اللي يمشوا اللي على اليمين قبل يطلعوا اللي على اليسار قبل. تخيل الدولة تدير قرار وتنفذ اللي خالف رجل المرور، يديروا له يخالف رجل المرور، فرق بين أنني نطلع في الأحمر وبين أن رجل المرور يقول لي أوقف ونمشي. تخيل يديروا 5000 دينار غرامة ومخالفة وتدفعها بالسيف عليك، الألف هذا تلقى منهم 2000 ملتزمين، هم 1000 بس لكن تلقى 2000 ملتزمين. فدائما مسألة أن احنا نترك الأمر للدين والأمر للأخلاق فقط لا يجدي نفعا، كويس مش كويس، ونرغب أن يكون الالتزام ذاتي، لكن إذا لم يكفي الالتزام الذاتي يجب للدولة أن تتدخل، يحطوا في جنب كل واحد سيارة سلاح ولا ما نعرفش توا في ليبيا لين ربك يفرج علينا. يعني المرور برا من ليبيا ما تلقى بحدا حد، ممكن حتى هو ما تلقاش سلاح، ما عنداش سلاح، لكن ما فيش واحد يقدر يتجاوز إشارته أبدا، مستحيل، لأنه يعرف روحه ممكن معاش يسوق طول عمره، يعرف روحه ممكن ينحبس، يعرف روحه أنه يصرف مبالغ طائلة بعدين باش غير يرجع الموضوع. ولذلك إضافة لأمر آخر أنني هذا مدايرين أني باش يحافظ على سلامتي. الآن كان في طريق سريعة والمرور وقف واحد وما باش يوقف ومشي، هذا توقع 2-3 يموتوا راهو، وبالتالي هو أول شيء يحافظ على سلامتك، وتالي شيء شخص من الدولة مكلف من الدولة بتسيير أمر معين، وتالت شيء هذا شخص مسلم ينبغي له الاحترام وينبغي له التوقير والتبجيل. لكن للأسف زي ما قلنا الآن في سبب قد يكون، يعني مرات بعض أصحاب هذه المهنة قد يسيئون إلى الأكثرية، تجد بعضا منهم مثلا يخالفون بدون داعي، تجد إن مستهتر في عمله، تجد إن ربما يتلفظ بألفاظ غير جيدة ولا كذا، مع أن للأمانة نسبة قليلة جدا ما تجيش حتى 1 في 1000، لكن الليبيين يأخذوا 1 في 1000 هذا ويعمموه عليه المرور بالكامل، بينما هو الحقيقة بالعكس أن نعمموا الغالبية الفضلة والغالبية يعني التي تؤدي دورها على أكمل وجه على من أخطأ، أو على من ربما يكون خطأ وربما يكون تعمد، نغلبوا الكثير على القليل. فهذه نصيحة للناس، ونصيحة أيضا للدولة أن تأخذ حق هؤلاء، ما يبداش واقف والله يعني نشوفه في حاجات مؤسفة جدا، تلقاه واقف في الطريق قريب يعفش عليه، كان في مكان زحمة وكذا لين يضطر يوخر التالي، ومرات حتى يضطر يقعد يعني يغضب ويتكلم بصوت عالي، وربما بعضهم إذا كان الوضع صعب ربما حتى يتكلم بكلام سفيه، وهذا كل السبب هو بقية الناس الذي لا يحترمون أصحاب التخصصات.
3: وشيخنا لربما يعني حتى انتشار السلاح هو أحد الأسباب، يعني الناس اللي عندهم سلاح ماش مدور يعني ماش
4: ولما هو يبدأ خايف، لما هو يبدأ خايف من جماعة السلاح هادو يجرئ عليه، ومن حقه يخاف. يعني مش نقوله خايف معناه صفة جبن، لا، يعني نوقفه يقتلني ويمشي بعدين حتى 5 قروش ما يحاسبوش ولا يعوضوه ولا يحبسوه. فبالتالي لما نشوف مثلا سيارة قبلي من السيارات العسكرية قريب عفست على المرور ومشت، هذا قدام نحن واقفين في الأحمر ومحترمين أنفسنا، وجاء واحد من ورانا ركب على المادة والمرشبات دي هذا وقريب الضرب الواحد ومشي، هل تتوقع أن بقية الناس سيحترمون المرور بعد ذلك؟ والمرور ما عنده ما يديره. وبالتالي المسألة مختلفة، مختلطة جدا، فيها أسباب شخصية وفيها أسباب أكثرها تبع للدولة وبعضها والأقل جدا من أخطاء بعض رجال المرور، لكن لابد للدولة أن تتدخل وأن تحمي هذه الفئة بزيادة الراتب أولا باش يخدم بقلب أكثر، مع أن للأمانة والله في غالبهم يشتغلون بذمة وضمير. والأمر الثاني أن يعطوه حق ثالث ومثلث، اللي يغلط فيه إن شاء الله ينحو منه السيارة أو يديروا له غرامة كبيرة جدا جدا. بهذا ترجع الهيبة لرجال المرور، وإحنا مش المقصود هيبة رجال المرور بالدرجة الأولى، المقصود حماية الناس. لما الناس كلها تحترم رجل المرور وتحترم إرشادات المرور، الحوادث تقل وأرواح الناس الذين تحصد تقل. يعني ما فيش يوم يفوت إلا ويقولك 3-4 ماتوا 5 ماتوا 3-4 ماتوا 5 ماتوا. هذا كله ماذا؟ لعدم احترام إشارات المرور وعدم احترام رجال المرور، يؤدي إلى تجاوز الناس للقوانين، إما تجاوز السرعة وإما الخروج في الضوء الأحمر وإما عدم أعطاء الأسبقية لصاحب الأسبقية وإما التهور. هذه كلها تؤدي إلى حصد أرواح الناس تقريبا بما يزيد عن الحروب التي حدثت في ليبيا. يعني راو أرقام الحوادث في ليبيا رهيب جدا. السبب الرئيسي فيه أو السبب الرئيس فيه عدم احترام رجال المرور وقواعد المرور في البلد.
0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: شيخنا، هذه الأخت حميدة تقول بأن يعني أخذت شهادة ثانوية من عن طريق شخص وما دفعتش مال عليها، وهي الآن موظفة في الدولة في على الكمبيوتر أو بتخصص كمبيوتر وتأدي في الوظيفة على تم وجه، فتسأل على حكم المال اللي تقاضى فيه من هذه الجهة.
5: نعم، هذا العمل اللي قامت به الأخت أو يعني قاموا لها به أقربائها هو استخراج شهادة ثانوية مزورة، هذا عمل لا يجوز لأنه فيه غش وتزوير وخداع، وهذا يعني كله ممنوع شرعا. تقول لأني والله نادمة وأني أستغفر الله وأتوب إليه من هذا العام اللي قمت به، وأني راني تعينت بهالشهادة هذه المزورة ونخدم لي سنوات ونأدي في عملي على أكمل وجه، والآن أسأل على هالمرتب هذا هل هو حلال أم حرام. نقول إن الشهادة الثانوية ليس كالشهادات الأخرى، مثلا واحد مثلا مزور شهادة في الطب وفاتح عيادة ويعالج في الناس، مداير سماعة في ودانه وتعالى وانت خذها، هذا يختلف الأمر. ولا واحد مزور شهادة صيدلية ويصرف الدواء للناس ويقول أنا تعلمت برا وغيره، فالأمر يختلف حقيقة من من من, من النوع العملي نفسه. بعض الأعمال يعني تحتاج أن تكون الشهادة فيها شهادة حقيقية، ليس مجرد مسوق مطلوب لأنه هو بيشتغل مثلا في مكتب ولا بيشتغل بيقوم بأي عمل غراوي مطلوب مسوقك وخلاص. فهذه الأخت اللي هي تقول أنا أدي في عملي وليس هو يعتمد على الشهادة يعني هذه، قولوا لأن مرتبك حلال وعملك حلال، وإن كان هذا لا يجيز ما قمت به، أو يجي واحد توا يسمع فتوتي يقول ما لا حتى أنا خلي نمشي نزور الشهادة ما دام هو حلال خلي نزوره ونخش ونخدم، نقولوا لا لا لا تقدم على هذا، هذا حرام لا يجوز. الإنسان يعني يجب عليه أن يطيع الله سبحانه وتعالى في المعروف وينتهي عما نهى عنه، فهذا لا يجوز ابتداء أن تزور أو تغرع أو تغش أو تعين بهذا. لكن الأمر هذا وقع خلاص لها سنين بهذا الأمر، قوله ما دامك أنت عملك هذا حقيقة هو لا يعتمد على هذه الشهادة اعتمادا كاملا، وإنما عمل مثلا مكتبي أو الكمبيوتر أو يعني كيف ما نقوله ريسبشن ولا وغيره، نقوله ما عليك شيء، استغفر وتوبي من اللي ذي الطيف الأول والله أعلم.
6: بارك الله فيك شيخنا.
1: السؤال الثاني سأل عن هل إذا كان يشك أن عليه دين قديم ولكن ناسي كيف يبرئ ذمته؟ يعني
7: الشك هنا يعني الأصل براءة الذمة هذا هو الأصل، فليس ملزما بشيء شرعا. أنا لا أذكر أن علي دين على الإطلاق، ربما حتى بكون علي دين بالعلم منه، على الأقل متذكر علي من هو اللي بيبني الدين. لكن الآن لا يعني لا أتذكر أن أحد يبدو مني مال، فهذا هو الأصل، لا شيء لا يلزمه شرعا شيء. إن أراد أن يتصدق بشيء من باب التحوط فلا بأس بذلك، لكن لا يلزمه شيء، لأن لابد الدين لابد يكون فيه يعني قيمة معروفة قداش أو تقريبية، أو فيه يقول والله أنا أتذكر أن فلان متسلف من دين من فلان فلوس في فترة معينة مثلا، لأن قداش ما نعرفش وبات وورطة بتاع ما عادش في حدة، ومثلا متسلف من شخص ومشي يسافر برا البلاد وانقطعت خباره خلاص. هذا أقول لهم يقدر تقدير، لكن شخص هيك هيك على يعني المبرد ومرت تحط فلوس واسع يا شيخ تحط فلوس واسع أكيد متسلف ممكن والله كذا، لا لا ابتعد عن هذا الأمر ولا شيء عليك مطلقا يعني إن شاء الله تعالى.
3: الأخ إبراهيم طلب من فضيلتكم شيخنا توجيه نصيحة للمستفتين لتصدوا بالبرنامج، ويسألوا عن مشاكل عائلية. قال يعني يشوفون أن الأولى أن يتصلوا بالرقم المجاني 1413 لعرض مشاكلهم، لأن قال الصوت معروف والمواضيع هذه تحتاج لسرية وتكتم قد يعني ينتشر بين الناس، فما نصيحتكم شيخنا؟
8: نعم، هو يعني البرنامج يعني للعام زي ما قلنا، بعض الناس لعله يطرح بعض الأسئلة والغرض منها توضيح بعض الأمور للناس، يعني حتى لو ذكر مشكلة يعني أمر خاص، فهو الغرض منه أن ينصح الناس وأن يعني يستفيد الناس من بعض خصوصا بعض مسائل الميراث وبعض المسائل المتعلقة بالقسمة، حتى يعي الناس ويتفكر شن هو اللي يديروه لو حصل لهم مثل هذا الأمر. وفعلا يعني كثير من الناس استفاد من هذا الأمر لما سمع بعض القصص الأخرى من عائلات أخرى في موضوع القسمة، في موضوع تأخر القسمة وغيرها، فالإنسان يتنبه لهذا ويقول أني أن أتحاشى هذه المشاكل بموضوع بالقسمة وغيرها. لكن يعني إذا كان الأمر ممكن يسبب فتنة وعلم السائل أن فنحن ننصحه ينصب الـ 1413، وفعلا كثير أحيانا كثيرة ينبه الأخ المخرج هنا لما يتصل يقول له راه البرنامج على العام، فإذا رضي هو على العام يطلع على العام، وكان هو يبي سؤال خاص يتصل عليه 1413 وسؤال خاص يسمع الشيخ فقط ويجيب عنه، وعنده أريحية في الكلام يعني ما هوش مسموع للناس جميعا. فإذا كان الموضوع فعلا فيه خصوصية يسأل على 1413 لوحده، وإذا كان يبي فائدة للجميع فيتصل للبرنامج حتى السؤال يعني يستفيد منه هو ويستفيد منه الأخوة المستمعين في كل مكان يعني.
3: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
9: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: السؤال الأول شيخ نسأله عليه مكان صندوق الزكاة.
4: هو كل منطقة فيها صندوق، يعني لو أنت مثلا بوسليم تمشي البوسليم، عندها فرع وين بالضبط والله ما نعرف، لكن تسأل، لأن لو أنت بوسليم ومشيت لفرع تجورة مش حيتعاملوا معك، وبالعكس لو أنت في تجورة ومشيت البوسليم مش حيتعاملوا معك، وهذا أمر تنظيمي جيد يعني، باش ما يقعدش الشخص الواحد ياخذ من أكثر من فرع. فما نعرفش المشروع هذه تبع بوسليم هي ولا
3: تقريبا تبع بوسليم.
4: إيه تسأل والله ما نعرف، اكتب أنت حتى كان تعرف في النت، اكتب صندوق الزكاة فرع بوسليم، ولا أسأل عليه وين صندوق الزكاة فرع بوسليم وتمشي له. لكن أنا والله ما نعرفاش للأمانة الحق. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة للراتب، أعرف كثيرا من غير الليبيات إذا توفي زوجها الليبي فيحق لها أن تأخذ راتبه الضماني
10: حتى أجنبية يعني،
4: حتى أجنبية، حتى أجنبية، لأن هي المسألة إن الدولة تبي تجازي أو الضمان الاجتماعي يبي يجازي هذا الشخص اللي دفع 30 سنة ولا 40 سنة ولا الله أعلم قداش دفعهم ضمان، تجازي عائلته بأنه ما يتشردوش من بعده بغض النظر عائلته مدام هو ليبي. وحتى نظن حتى مش ليبي، راه حتى الفلسطينيين ليهم حكم الليبي، فمدام دفع أقساطها الضمانية من حق العائلة إن تاخذ الضمان بغض النظر على كونه على كونهم ليبيين ولا مش ليبيين. طبعا الأولاد ليبيين أكيد، لكن حتى لو المرأة، حتى لو المرأة مش ليبية تاخذ. ونعرف حالات كثيرة بهذه الطريقة. وانتم اللي بتديروه، انتم اللي بتديروه بتمشوا للضمان. ايوه
10: تسمع بي يا شيخ؟
4: نسمع فيك.
10: لا تكلمنا عن المتقاعدين يا شيخ، راي الناس تشحن يعني. تكلمنا عن المتقاعدين، كلمة منك انت باهية تربح
4: باهي بإذن الله تعالى، بإذن الله تعالى تكلم عن المتقاعدين، لأن حقيقة إذا كانت 900 دينار الآن وعنده زوجة وشوية بنات أو أولاد قصار، 900 دينار الآن في ليبيا الحقيقة ما تديرش حتى حاجة، وهو ثمن بخس. وهذه مسألة خطيرة جدا جدا في ليبيا، التفاوت الكبير في المرتبات. يعني لما فيه المعاشة 9000 و10000 و11000 و12000 وواحد تاني معاشة 900، معاش تصل على المجتمع اللي مترابط ومتماسك وما فيش جرائم، لأن هذا معاشة 900 مش قادر يوفر حتى الأساسات لعائلته، والتاني شوف فيه كل يوم في البحر وكل يوم في بلاد وكل يوم في سيارة، بعدها ما تقولش هذا خير يخنب. انت اللي اعطيته الفرصه انه يخنب وانه هو يتصرف هذا التصرف غير اللائق. فالحكومه يعني الله اعلم بها، هي الحكومه توا منين بتلفقها ولا منين ما تبيش تلفقها، لكن العمل بقانون او نظام شنو اسمهم العلاوات الموحد هذا ولا الرواتب الموحد هو الذي يحقق العدالة في ليبيا. خلاص كل واحد درجة 12 معاشة كذا، درجة 10 معاشة كذا، درجة 9 معاشة كذا، وهذا يحقق العدالة بين الجميع. أما كل واحد يغني في تركينا واللي يغلب ياكل، هذه حقيقة مسألة خطيرة وتجعل جزء كبير زي ما قال هذو المتقاعدين حقيقة في ضنك وشدة كبيرة لا يعلم بها إلا الله عز وجل في ظل هذه الأسعار الرهيبة التي نراها حاليا.
3: آمين، بارك الله فيك شيخنا.
4: آمين يا رب.
9: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
11: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
3: مستمعي إذاعة دار الإفتاء، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. هذه الحلقة إعادة.
1: 90 466 56 81. ويمكنك أيضا متابعتنا على القناة وعلى الفيسبوك وعلى وسائل التواصل الاجتماعي المعلومة لديكم. نبدأ بالإجابة على الأسئلة التي وردت إلى البرنامج. السؤال الأول يقول السائل فيه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجب إخراج الزكاة على الذهب المستعمل للزينة أو لا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نجيب عن السؤال بأن هذا السائل يسأل عن، أو السائلة تسأل عن، حكم زكاة الحلي اللي هو الذهب أو الحلي الذي تستعمله المرأة للزينة، هل تجب عليها زكاته كل عام بحيث أن تزكيه؟ العلماء وجمهور الفقهاء على أنه لا زكاة على المرأة في الحلي التي تلبسه، وذلك لأن الحلي هذا لم يعد للنماء، وإنما تستعمله المرأة فقط استعمال شخصي، فهو إذن المقصود منه الزينة، فأشبه القنية، كأنك أنت اقتنيت حاجة، واللي يقتني حاجة وياخذ على جهة القنية والاقتناء هذا لا تجب عليه زكاته، ما تجبش عليه أن يزكيه لأنه ليس معد للنماء. الأموال التي تجب الزكاة فيها من خصائصها أن تكون معدة للنماء. ولذلك العلماء ماذا قالوا؟ قالوا الحلي المستعمل ليس مقصودا به النماء والتجارة، فأشبه ما اتخذ للقنية. ولذلك الأحاديث التي وردت في وجوب زكاة الحلي يقول عنها الإمام الترمذي وغيره لم يصح في الباب منها شيء، لم يصح في إيجاب الزكاة في الحلي من هذه الأحاديث شيء، لأن طريقها الذي وصل إلينا ضعيف، يعني الأسانيد التي وردت بإيجاب الزكاة في الحلي المستعمل أحاديث ضعيفة، فلذلك قالوا لا تجب الزكاة في الحلي المستعمل. وكذلك السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تلي بنات أخيها وكان لهن الحلي ولم تكن تخرج عن هذا الحلي الزكاة. السيدة عائشة يعني أم المؤمنين لم تكن تخرج الزكاة عن المال الحلي المستعمل. ولذلك قالوا متى تجب الزكاة في الحلي؟ قالوا إذا تهشم، إذا انكسر، يعني زي ما نقول إحنا خناق والله حديدة والله خاتم، والانكسر ولم تنوي المرأة بإصلاحه، خلاص قلت لك لا خليه ما دام انكسر خلاص يقعد ما عادش في لابسة ثانية. لا، هنا نقول تجب فيه الزكاة لأنه لم يقصد به الاستعمال الآن هنا التزين، لأنه مكسور ما عادش ينتفع به إلا بإصلاحه، وهي لم تنوي إصلاحه. في الحالة هذه نقول تجب عليها زكاته لأنه لم يعد يعني للاستعمال، أصبح معاش معد للاستعمال. كذلك قالوا إذا أعد للعاقبة الحلي، يعني بعض الناس يشتري ذهبا أو فضة وكذا ويدخرها للعاقبة، الله أعلم، يبني حوش للأولاد، يدير كذا، يفعل به أمور مترقبة أو متوقعة في المستقبل يفعلها بهذا الحلي، فنقول هذا تجب زكاته لأنه غير مستعمل، هذا مخزن. نعم الذهب هذا والفضة مستودع للقيمة، يعني يدخر بها الأثمان. وكثير من الناس اليوم شنو يدير لما يجتمع عنده مال كثير؟ يمشي يشري به ذهب ويخزن ذهب، يقول لك الذهب والله أقل شيء قيمته فيه، ما عادش تخاف منه، يعني الهبوط فيه والصعود يعني ليس كثيرا. فلذلك الناس يتخذ مثل هذا الأسلوب حفاظا على القيمة المالية في الذهب والفضة. هذا أو كذلك إذا كان الإنسان أعد هذا الحلي لمن سيوجد، قالك والله خليه لي إن شاء الله للصغار بعدين نخليه نخزن، هذا تجب زكاته لأن هذا غير مستعمل. إحنا نتكلم عن الحلي الذي تستعمله المرأة، مرات تجيب يعني لو في مناسبة تلبسه، مرات ما تجيش حتى مناسبة خلال العام ما فيش بس، لكن هي ناوية به الاستعمال، أن هي لو في مناسبة أراه بتلبسه، يبقى هنا خلاص لا تجب عليها زكاته. واحد بيزكي عليه والله ما ناش مقالي لا من باب التطوع النافلة، من باب شدة الحاجة الناس اليوم قلة الزكاة، الناس معاش يطلعوا في الزكوات، قالك لا خليني بنطلع ما فيش بس، احنا مش هنمنعه، لكن نقول الحكم الشرعي أن الحلي الذهب والفضة الذي يستعمله المرأة أو الفضة الجائز بالنسبة للرجل هذا لا زكاة فيه، والله تعالى أعلى وأعلم، لأنه ما لم يعد للنماء ولم يقصد به التجارة، لكن لو نوى به التجارة يبقى يتجب زكاته، والله تعالى أعلى وأعلم. السؤال الثاني تقول أو يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل قطرة الأذن مضاد حيوي تبطل الصيام مع العلم أنها ثلاث مرات، يعني تؤخذ ثلاث مرات في اليوم، معناها أنه لابد أن تأخذها حتى في النهار، ولو يعني واحدة من الثلاثة هذين بتجي في النهار، فهل هذه القطرة التي تضعها المرأة أو الرجل يضعها في الأذن هل تؤدي إلى فطره؟ نقول والله المنافذ هذه سواء الفم والأنف والأذن هذه حتى العين يعني زي ما نقول إحنا مفتوحة على بعضها وممكن يصل منها شيء إلى الحلق، لكن يعني تفعله المرأة للعلاج ما فيش بس، تفعله المرأة للعلاج، ولو وصل من هذه القطرة شيء إلى الحلق تعيد هذا اليوم إن شاء الله هو هذا، لكن الأصل أنه نادرا ما تصل القطرة إلى الحلق إذا أخذتها أو أخذها الرجل من أذنه، والله أعلم. طيب معنا أبو أحمد من مصراتة، تفضل أخي أبو أحمد.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: يا شيخ ما حكم في الكلام اللي بنقول لك تول هذا؟
1: تفضل.
2: بالله عليك احنا من عبد مصر ما تخشش مصر اللي تدفع 2000 دينار.
1: نعم.
2: لما نعدوا تونس هنا ما يخليكش تدخل يخلي لك مشاكل، الشرطة تخلي لك مشاكل باش ياخذوا منك فلوس. احنا هنا الليبيا كل من هب ودب يخش. زيد على ذلك عطينا من الضي، كي تونس كمصر عطينا من الضي. واحنا دولنا اللي حمول في الضي اللي قاعدين باش نخرب والدنيا بزت، لم تعد حكومة لم تستقبل الشيء هذا، الحكومة اللي قاعدة هذه حكومة الضيف هذه لم تستمر. أنا نكلم فيك من 17 فبراير.
1: حاضر حاضر نكلم
2: نقول 17 فبراير مرة أخرى لتجديد الوضع، لأن خلاص البلاد زهقت راهي.
1: نعم.
2: خلاص تملحنا.
1: حاضر أجيبك إن شاء الله. طيب عندنا أيضا سائل يسأل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السائلة تقول: نبي نستفتي في موضوع حشوات الشعر توضع في تسريحات أوقات المناسبات، تسريحات الشعر يعني يبدو هكذا، وهي شبكة مصنوعة من مادة البلاستيك يلف بها الشعر أو تضاف بين الشعر، هل يعتبر هذا وصل أم لا؟ اللي فهمت أنا أن هذه الشبكة اللي سمتها الأخت شبكة مصنوعة من مادة بلاستيك، إذا كان هذه المرة تتخذها لا من أجل يعني الوصل وإظهار أنها ذات شعر طويل وأن هي بتخدع بها أو تغش بها، ما دام لا تغش بها ولا تخدع بها وليست يعني عزبا وإنما هي ذات زوج، فكل هذا مما يجعل هذا الأمر جائز ممكن تستعمله المرأة لا بأس به إذا لم يتخذ للغش أو غش الأزواج أو الخطاب الذين يتقدمون إليها، فهذا على أن يعني الشعر من العورة، فلا يجوز للخاطبة أن تري شعرها لخطيبها إلا بعد الزواج بعد العقد، هذا لا بأس به بعد ذلك. فإذا نقول أن اتخاذ مثل هذه الشبكة اللي قال توضع فيها هذه التسريحات الشعر إذا كان في مناسبات بين النساء لا أظن أن بها باسا، على الخلاف في كون هل هذا من الوصل أم لا. ولذا قلنا إحنا الوصل هو إذا كانت المرأة غير ذات زوج أو كانت تستعمله لزوجها مثلا، يعني مما هذا جائز إن شاء الله تعالى، لكن إذا كانت يعني تغش به أو نحو ذلك فهذا مما لا يجوز، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب معنا الأخ سليم المصراتة.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: حياك الله شيخنا الفاضل الإشراف، وجزاك الله كل خير.
1: اللهم أجمعين يا رب.
3: حفظك الله ورعاك.
1: وإياكم.
3: عندي بعض الأسئلة القصيرة لو سمحت يا شيخ إشراف.
1: هاي بسم الله.
3: بسم الله. السؤال أول آية في سورة الفاتحة، قال الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، صدق الله العظيم.
1: نعم.
3: وماذا عن الصراطين، صراط الضالين، وما الفرق بينهما؟
1: نعم.
3: السؤال الثاني، قال صحيح أن لعن المؤمن كقتله، ومن لعن مسلم رجع ورد عليه إن كان ظالما، وعلى الإنسان المسلم أن يحفظ لسانه، ومسألة اللعن مسألة خطيرة، وعلى الإنسان المسلم أن يتجنب اللعن. يقول توضيح منك يا شيخ عصام.
1: حاضر إن شاء الله.
3: السؤال الثالث، المؤجر أعطى شيكات للمؤجر منه ولم يسحب هذه الشيكات من المصرف، المال بلغ النصاب والحول.
1: المستأجر أنت قصدك؟ المستأجر.
3: المستأجر أيوة.
1: إيه عليه أموال للمالك مفروض يدفعها.
3: المالك. وهو شيكات ما سحبهاش. المال ما زال في حساب المستأجر. على من الزكاة يا شيخ حساب؟
1: إن شاء الله.
3: السؤال الرابع يقول: مفاتيح الغيب خمسة، وعلم الغيب لا يعلمه إلا الله، إن الله عليم خبير.
1: نعم.
3: وعالم بهذه الأمور، ممكن توضيح منك يا شيخ الخمسة
1: إن شاء الله بإذن الله.
3: الأمور هذه. بارك طيب. الله فيك ورحمة الله
1: فيكم. بارك الله. الأخ يونس. طيب شكرا. الأخ يونس من.
4: السلام عليكم دكتور
1: عصام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: حزك الله وتحية ليك. طيب
1: أهلا وسهلا بكم،
4: نسأل الله الصحة والعافية طول عمرنا لنا ولكم إن شاء الله، وصلى بالخير والنصر على أخوتنا في غزة.
1: آمين يا رب العالمين.
4: والله يا شيخنا هو بقدر ما فيها، احنا المفروض ما نتكلموش قدامكم، لكن الحقيقة نبو نستفيد من هالبرامج الأكثر من رائع اللي ربي أعطاها لنا في هالمنحة الطيبة، بغض النظر تولى الأسئلة هذه السياسية وكان يفكونا منها، لأن علمانا والله منقصين في كل شهر دولة بالذات الدعاء المفضل، إحنا قاعدين ما زلسنا كل سيئة نميمة وقطيعة ولا خدمة ولا قدمة إلا الصراخ وعدم الاحترام للقانون وغير بلين، ربي إن شاء الله منين بيفرج علينا إحنا. يكفي هذه مهزلة كأس العالم، وشوف السوشيال ميديا، شوف أنا مش عارف وين أولى الأمور من هالأبنال هالتعصب والحقد، ما عطوناش منا ربعة للخروج لإقرار الدستور والقانون والقضاء، إن شاء الله ربي يصلح الحال.
1: آمين آمين. طيب
4: وسمحنا بالله، بارك الله فيكم
1: إن شاء الله جميعا يا سيدي. إذا طيب معانا الأخ بشير من جداب، يا تفضل أخي بشير. طيب عاود الاتصال بينا يا أخ بشير، انقطع الاتصال معذرة. طيب عندنا سؤال من الأسئلة اللي ورد البرنامج أيضا، يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نسأل عن حكم شراء الذهب عن طريق الخدمات المصرفية، هل هي حرام أم لا؟ الذهب وردت في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لابد فيه عند البيع من التقابض. طيب قبل الكلام عن هذا الموضوع نرجع للأخ بشير، عاد اتصال بنا، تفضل أخي بشير.
5: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
5: معك الشيخ، شو حالك؟
1: الله يبارك فيك
5: يا شيخ. الله يبارك فيك، أنت عمرك ما قصرت، ممكن تزيد تكلم على المتقاعدين واليتامى القزازين يا رائد. 900 جنيه والله ما يدين الحاجة اقسم بالله العظيم يا رجل.
1: طيب حاضر.
5: طماطم ليبي أبني على جد درجة 13 وعند أسرة بعض أحيان والله والله ما تبلي عشاء يا رجل. في ليبي باكل
1: بالغالي.
5: معقول يا رجل؟ أقسم بالله العظيم يا رجل.
1: حاضر
5: حاضر. درجة 13 قعدت جيش 20 سنة وحرب الشهادة 14 شهر في النهاية ختمت على 900 جنيه.
1: للأسف.
5: والله يملك اسمه على الله، لا والله غيري.
1: أنا أسأل الله أن يفرج. إن شاء الله حاضر نتكلم عن هذا بإذن الله. طيب إذا الأخ هذا يسأل عن حكم شراء الذهب عن طريق الخدمات المصرفية. قلنا أن الذهب ورد في الشرع في الأحاديث النبوية أن الذهب بالذهب مثلا بمثل ويدا بيد سواء بسواء

0: أمتعة، نشري بها ملابس، نشري بها مواد غذائية، نشري بها أي شيء آخر، سيارة أمتى، ما تأخر المبلغ المالي ما فيش بأس. لكن لما يباع الذهب بالدنانير أو الذهب بالفضة أو الفضة بالدنانير، أراه هذه لابد فيها من التقابض في مجلس العقد. أراه لما العقد يتم بالإيجاب والقبول، أبيعك هذا الذهب بهذه ب5000 دينار، نبيعك هالخناق هذا ب6000 دينار، وهكذا. إذن هذا لابد فيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يدا بيد، يدا بيد. إذا كان جنس واحد لابد فيه من التماثل والتقابض في مجلس العقد. إذا كان الصنف واحد ذهب بذهب والله فضة بفضة، لابد فيه من التناجز والتماثل، وزي بعضها لازم يبدأ الذهب اللي هنا زي الذهب اللي هنا، والفضة اللي هنا زي الفضة اللي هنا، لكن بنبيعه ذهب بفضة والله فضة بذهب، لا ما فيش تماثل هنا. ما عادش بنقول الجرام بالذهب ينباع بجرام بالفضة، فرق واجد. لا، إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، لابد أن يكون يد بيد. طيب، الأخ إدريس من مصراتة أيضا.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: الله ينورك يا شيخ، وينور إذاعتنا المباركة،
0: وينوركم بطاعته،
1: الله ينور شيوخنا، يزيدهم النور. وهذه الإذاعة المباركة اللي مالينا شكوى،
0: بارك الله،
1: ولينا سؤال والاتجاه إلى هذه الإذاعة المبطلة، شيوخنا وعلمانا الله يبارك فيكم،
0: الله يعزك، الله يعزك ويحفظك،
1: الله ينصركم ويثبتكم وينصر أخوتنا في غزة يا ربي. اللهم انصر أخوتنا في غزة، واهلك الصهاينة، واهلك الترم، ومن نصرهم ومن أيدهم، واحفظنا الله من هذه البعثة المشؤومة التي شقت بلادنا وشقت شعبنا. اللهم احفظنا شرهم، اللهم احفظنا شرهم يا رب العالمين.
0: تفضل الشيخ ادريس. هاي
1: يا شيخ، والله نبي ندويلك انا توا، نحن توا الشيء اللي يحدثنا والله ما عاش عرفنا كيف القصه هذه بالله. توا الناس او واحد منهم المرتب ما فيش، الضي ينقطع توا انقطع علينا 5 ساعات، وانا نكلم فيكم من مصراته، والله من مصراته،
0: لا حول ولا قوه الا بالله،
1: توا 5 ساعات انقطع علينا توا في منطقتنا، لا يتوى في ناس مرضى وناس أطفال صغيرين وناس في حالة يعلم بها ربي. النافتة والبنزينة حتى هي بالطوابير، سبحان الله، يعني شيء كيف البلاد هذه كيف والناشية يعني. الناس يستغيثوا والمستشفيات توا يعني ياه، وتوى الراجل اللي شكا بالله الممرض هذا مريضة تجي في حالة وضع تبعد مطوها على السرير، يقولوا له ما عندناش سرير ليك، حشانة ما نتكلمش على الدكاترة اللي بارك الله فيهم، والله فيه دكاترة عندهم نظرية وعندهم رحمة وعندهم شفقة، لكن الناس اللي عندهم قمة القلب اللي ما عندهمش رحمة ولا عندهم شفقة يشكو منها، في اللي تجي من مرأة في حالة وضع بالله تبعد يقولوا لها ما عندنا سرير، في اللي تقريبا توفت حتى الوفاة،
0: لا حول ولا
1: قوة، سبحان الله.
0: طيب، حاضر
1: حاضر شوية الشيخ النبي ساعدني شوي بالله،
0: يعني بس بسرعة، بس غير اتصالات للأسف انقطع الصوت.
1: كل جمعة نوقف يا شيخنا، كل جمعة نوقف
0: إن شاء الله، كل ميزان حسناتك أخونا إدريس،
1: والله ندعو توا يقول لك ما عدي إشكي أطلع، ونحن كل جمعة واقفين وكل جمعة
0: بارك الله فيك،
1: نتكلم وندعو ما ننسكتين،
0: بارك الله فيك.
1: يقول له أدواه ونحن ندعو، ما درناش حل، ونتجهوا لشيوخنا وللصادق
0: المريان
1: وعلمانا باش يسمعونا المسؤولين يا ناس.
0: حاضر أخوي إدريس، في اتصالات يا أخوي إدريس والله كثيرة الحقيقة، لكن سوك حنتكلم على المواضيع هذه إن شاء الله. طيب، الأخ علي مصرات، تفضل أخي علي.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: شحالك يا شيخ عصام؟
0: الله يبارك فيك ويحفظكم.
2: ربي يمتلك بالصحة والعافية.
0: آمين وإياكم يا سيد.
2: يا شيخ عصام، واحد تطوع بيوم يشيل مصنع التحلية للمياه
0: اللي. تطوع؟
2: صنع التحلية بتاعت المياه.
0: والله ما فهمتك.
2: لا، تطوع بيوم على حسابه يعني. يعني
0: تزرع
2: بها على
0: حسابها. دار ماكينة التحلية تطوع بها.
2: عادة المصنع تكريس التحلية هذه اللي يبيع في المياه يعني.
0: ايه، تحلية المياه، تمام ايه.
2: طوع بيوم بين صدقة.
0: تمام. تمام، واضح.
2: لكن السؤال وين خذين منا العائلة مساحة في اليوم. شرب جاف اروح منا. خذي منه، هل جايز هذا؟
0: كيف خذي منه؟
2: خذيها المثل في اليوم خذيها اللي تصور فيها صدقه يعني خذيها منها الحوشه.

0: اي عادي، ما في اشبس. تمام ان شاء الله، حاضر تو نجاوبك باذن الله. ايه يعني استعمل هذا المياه للشخص يروح بالحوش، ما فيهاش بس ان شاء الله. طيب قلنا إذن شراء الذهب والفضة بالخدمات المصرفية بالتحويل بالبطاقة بكذا، لابد أن يكون هناك تناجز في القبض. كيف؟ هنا القبض مرات ما فيش قبض حسي، في قبض حكمي، يعني تقديرا أنه قبض. كيف تقديرا قبض؟ معناه أنه دخل في حسابه، معاش يمكن أنني يسترجح للزبون لما حطن في حساب صاحب المحل متاع الذهب، وهو صاحب المحل أعطاه الذهب في ده، وهداك حول له على طول المبلغ دخل في حساب صاحب المحل. فهنا نقوله خلاص حصل التقابض والتناجز، يبقى ما فيش مشكلة إن شاء الله جائز. لكن إذا حصل تأخير، أما احنا نتكلم تو بالشيكات، الشيك لما أنت بتجيب بتوقع على شيك وبتشري به اخناق، ولا بتشري به حديدة، ولا أساور، ولا أي شيء مهم ذهب، أراه بتحتاج أنك أنت بتمشي للمصرف بتتفق في الأول، بتدير عقد مع صاحب المحل. مش معقول بتدرج اسمه في الشيك دون أن تتفق معه على شراء يعني ذهب ولا حديدة ولا اخناق. لا، بتدير معاه اتفاق بيع، هذا عقد بيع، وبعدين بتمشي بتدين لشيك في المصرف. هنا بيقع تأخير في بيع الذهب، ما فيش تقابض وما فيش تناجز، فإذا هذا لا يجوز. لكن إذا كان زي ما قلنا، إذا كان بالتحويل أو مباشر هكذا، أو بالبطاقة وعند كذا مباشرة تمشي لحساب صاحب المحل، فهذا جائز ولا حرج فيه إن شاء الله، لأن هذا من القبض الحكمي وهو كالقبض الحسي إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلى وأعلم. طيب عندنا سؤال الأخ أبو أحمد يقول: ما حكم يعني الضرائب التي تؤخذ من الناس الذين يدخلون إلى مصر عن طريق الحدود البرية والله إلى تونس أو إلى مصر، وإحنا بلادنا مفتوحة واللي يجي يخش ويطلع ولا يأخذوا منا ولا شيء؟ فقال هذا كيف، هذا وين العدالة؟ وين إحنا ليبيا المفروض تتعامل بالمثل مع هؤلاء الناس؟ إحنا بلادنا مفتوحة واللي يخش كل من هب ودب ولا يأخذ منا شيء وكذا. إحنا بنقول أن هذا الأمر حقيقة ينبغي أن تكون الدولة هي المسؤولة عن مثل هذا، أن هي تمنع من مثل هذا، وأنها تتفق مع الدولة المجاورة عن أن يعني من يدخل إلى تونس أو إلى مصر لا يؤخذ منه مثل هذه الأثاوات أو الضرائب هذه، فهذه مما تجحف بالناس وفيه من الظلم ما فيها. أما إحنا نقعد نفرض على الناس وهم ما يفرضوش عليه المعاملة بالمثل، هذا قانون يعني في الدول سائد في جميع الدول العالم. نعم. طيب معنا الأخت زينب، تفضلي أخت زينب.
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: بدي فتوى يا شيخ لعمي يسب ويشتم ويضرب في بنته ومرته.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب فإذا قلنا بأن الأتاوات هذه أو الضرائب ينبغي أن تتدخل فيها الحكومات وأن هي تسعى، ولكن نحن والحال كما ترى من هذا الانقسام وكل واحد ماشي عليه حالة، والدولة متروكة للفساد والمفسدين للأسف. والله يعني أصبح الحديث غير كلام زايد لما نتكلم ونقول أن هذه من الأمور التي ينبغي أن تأخذ الدولة فيها يعني سياق المعاملة بالمثل مع الدول الأخرى، وينبغي هذا. لكن وين الكلام هذا؟ ممكن فعله، ممكن هو في الحقيقة، لكن ترى أن الدولة مشغولة بأمور أتفه من هذا للأسف. وإحنا بننبه ونقول أن الدولة ينبغي أن تكون هي راهي مسؤولة عن كل ما يقع في هذه البلاد، والله وهي مسؤولية عظيمة لا يقوى على حملها يعني إلا الناس الصالحون وأهل الله. لكن ما نراه للأسف هذا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بنا، ويأتي مزيد الكلام عن هذا الموضوع في بعض الأسئلة التي سترد تباعا. الأخ سليم يسأل عن في سورة الفاتحة، هنا قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم هذا هو الصراط يعني الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى بطلب الهداية إليه، لأن الطريق المستقيم يهدي إلى الجنة، وهو طريق الله وطريق الكتاب والسنة، هذا هو الطريق المستقيم. النبي صلى الله عليه وسلم رسم خطا مستقيما هكذا، ثم رسم من على جوانبه خطوطا أخرى، ثم قرأ قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم. السبل هي الطرق التي بجانب هذا الطريق المستقيم، ومن هذه الطرق طريق اليهود والنصارى أو المغضوب عليهم والضالين، وهم كما قال معظم المفسرين أن المغضوب عليهم هم اليهود وأن الضالين هم النصارى، لأنهم ضلوا بتحريف كتابهم واتبعوا سبيل الشيطان. فلذلك هذا هو المراد، اهدينا الصراط المستقيم، وصراط الله سبحانه وتعالى طريق الكتاب والسنة، ففيهما الصراط المستقيم. وأما غير المغضوب عليهم، غير الطريق المغضوب عليهم لأنه طريق ضلال وطريق يعني غير طريق الله سبحانه وتعالى. أيضا بالنسبة للعن المسلم لغيره من المسلمين، هذا طبعا من أشد الأمور على المسلم، من أشد الأمور على المسلم خطورة، لأن لعن المسلم كما ورد في الحديث أن الإنسان إذا لعن مسلما فإما أن تصيب هذا المسلم ملعون يعني يستحق اللعنة، وإما أنها ترد على صاحبها، زي الكفر والعياذ بالله، من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فقد باء بهذا الكفر أحدهما، إما أن يكون فعلا كافرا وإما أن لا يكون كافرا، فترجع على من رماه بالكفر والعياذ بالله. والمسلم يجب عليه أن يحذر تمام الحذر من الوقوع أو الخوف الوقوع في مثل هذه المهالك، لأن الإنسان إذا وقع في مثل هذه الأشياء فقد وقع في الهلاك المبين والخسران العظيم والعياذ بالله. فالإنسان يحذر على نفسه أنه لا يلعن. بعضهم قال أهل العلم قالوا حتى الكافر، بعضهم الكافر الذي يرجى إسلامه، قالوا لا يعلم هل يسلم أو لا يسلم، فممكن أن يسلم وأنت تلعنه قبل أن يسلم، لعنت أنت في الأول ولكنه أسلم الآن، كيف ديرته وقع منك اللعن له. ولذلك الإنسان يعني هذه الأمور يعني يتجنبها الإنسان يعني وهو أسلم لدينه وعرضه، والله أعلم. بالنسبة للمال الذي ما زال في حساب المستأجر ما دام هو لم يدفعه للمؤجر فإن زكاته عليه حتى يدفعه إلى المؤجر، ما دام لم يقبضه المؤجر يبقى وإن كان مستحقا، لأن المال بيدك أنت، أنت الذي بيدك أن تنميه، فزكاته عليك إلى أن يقبضه المؤجر. أيضا بالنسبة لمفاتيح الغيب، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. مفاتيح الغيب هذه أمور اختص الله سبحانه وتعالى بها عن بقية عباده، وهي يعني لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وكذلك ادعاء الغيب هذا أمر يعني لا يكون إلا عن طريق الله سبحانه وتعالى، بإعلام الله سبحانه وتعالى رسله بأن شيئا ما سيقع، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بأنه قال زويت لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وإن هذا الدين سيبلغ منها ما زوي لي منها. الدين هذا سيبلغ ما زوي للنبي صلى الله عليه وسلم من هذه الدنيا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر صحابته في ذلك العصر أن الدين سيبلغ إلى أقصى الشمال وإلى أقصى الجنوب وإلى أقصى ما زوي له من هذه الأرض. وهذا من إعلام الله سبحانه وتعالى لرسوله بالغيب، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر، يعني بالنسبة لهذه الأمور لا يعلمها إلا بإطلاع الله سبحانه وتعالى له بهذا الغيب، إلا من ارتضى من رسول. فلذلك إطلاع الله الغيب رسله على هذا الغيب من الأمور الجائزة ولا إشكال فيها. وأما المفاتيح الغيب هذه وردت ولا تدري نفس بأي أرض تموت، وقبلها هنا الغيبيات الأربعة، وما تدري ماذا تكسب، ما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه الغيبيات يعني مما اختص الله سبحانه وتعالى بها، لكن يمكن أن يطلع الله سبحانه وتعالى رسله على مثل هذه الغيبيات، والله تعالى أعلى وأعلم. الأخ يونس مصرات أيضا تكلم على بعض، قال لنا في أمور سياسية، طبعا كلام أهل العلم على الأمور السياسية والمشايخ لما يتكلموا على مثل هذه الأشياء ليس دخولا في السياسة، إنما هو من باب بيان الأحكام الشرعية المتعلقة بالسياسة، كما نتكلم عن بعض بيان الأحكام الشرعية المتعلقة بالاقتصاد والمتعلقة بالطب والمتعلقة بأي شأن من شؤون الناس في حياتهم. لأن الدين هذا لا يخلو من أي مسألة من مسائل التي تقع في هذا الكون، لا تخلو من حكم شرعي. فلذلك بعض الناس يلتبس عليهم أن المفتي لما يتكلم عن حكم الشرع في بعض المسائل المتعلقة بالسياسة يقول لك الشيخ تدخل في السياسة، الشيخ يفتي بكذا وكذا في الأمور السياسية. لا، هذا خطأ وهذا تدليس وكذب. الشيخ يتكلم عن بيان الحق في أمور تتعلق بالسياسة، تتعلق بالاقتصاد، تتعلق بالطب، تتعلق بأي شأن من شؤون الحياة. لكن احنا عمرنا ما قلنا احنا سياسيين، والله بنتكلموا في السياسة، والله احنا مختصين في السياسة، أبدا. نقولوا هذا الشيء الحق فيه كذا بحسب الميزان الشرع الكتاب والسنة، وغير هذا لا. كذلك الأمور الطبية فنقولوا لأهل الطب والسياسة والاقتصاد وغيرها من الأمور احكونا كيف الأمر كيف يصير وكيف كذا، وإحنا نقول لكم عن الحكم الشرع، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. عندنا الأخ جمال من طرابلس، تفضل أخي جمال.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
2: بارك الله فيك يا شيخ.
0: آمين وإياكم.
2: بارك الله فيكم. معليش يا شيخ، الناس تتحمل معاش نحن 700 يعني، وتو مرت مدرسة الناس برضو الناس تعبين معاش نحن 700 عام كذا في مصر اللي خليه كل شيء على ساحة.
0: صحيح.
2: أنا نحول لي لو قلوا
0: حاضر حنتكلموا على موضوع زي هذا، وهذا في غاية الأهمية إن شاء الله بإذن الله، نسأل الله أن يوفقنا. وهذا سؤال الأخ بشير من إجداب يسألنا ويريد كلمة نوجهها إلى الجهات المسؤولة والحكومة بالوجه الأخص، أن تنظر في حال الذين يتقاضون معاشات الضمان. معاشات الضمان للأسف ما زالت يعني لا تلبي أبسط الحاجيات التي يحتاجها اللي ياخذ في معاش الضمان للأسف. طيب معنا الأخ مصباح من جميل، تفضل أخي مصباح، أسمعني من الهاتف للأسف بالله. يا ريت.
3: بنات نتكلم
0: هنا. طيب هاي تفضل سؤالك. هاي
3: والله اني عندي عمليه من غير عمليه تاع مسالك، ومرات ما نمشيش للجامعه، هذا يحق لي اني نصلي في الحوض.
0: نعم. ما تسمع شنو ليش شنو اللي يمنعك من الذهاب؟
3: والله يا مقصد انت معي بول شوي حساس،
0: اخاف انت يسقط منك بول والله كذا في المسجد. هو
3: اي مرات يعني في المسجد مرات.
0: حاضر حاضر نجاوبك ان شاء الله
3: يرحم والديك.
0: حاضر باذن الله. قلنا بان الحكومه والله عليها واجب ان النظر في حال ضعاف الحال والمرتبات الضعيفة والهزيلة التي لا تلبي، والله لا تلبي، حتى مش عارف كيف الإنسان يعيش اليوم بمرتب 900 دينار والله 700 دينار زي ما قال أخونا جمال والله غيره من الإخوة. وين الدو وين الحكومة؟ لماذا لا تنظر إلى هؤلاء بينما من فيه مصلحة يجولي شرائح معينة في المجتمع؟ خلينا احنا بنتكلموا اليوم رانا ما والله ما داسين حاجة، لأن احنا راه نعاني من إيقاع الظلم على شرائح من الناس والله لا يلتفت إليها أحد. ليش؟ لأن ما فيهاش مصلحة، أدت العمل اللي عليها خلاص اللي أدت وتغيرت لي قعدت تقبض في معاش الضمان خلاص خلوه زي ما هو 500 400 زمان كان مرتبات 400 زادوها 500 700 900 شن تسوى؟ شن 900 دينار لا تساوي شيء. هل هذا جزاء من قضى عمره وحياته في العمل في ظل الحكومة وفي ظل الدولة بعدين أنين كفي بهذا؟ الحياة تغيرت مع زمان 900 والله كانت تكفي وزيادة زمان لما تقاعدوا هالشرائح هذه للأسف الموظفين كانت والله تكفيهم في ذلك الوقت 900 دينار، لكن اليوم ما تكفيش حتى 2000 دينار لا تكفيه. فاحنا نكلموا والله واجب النصيحة للحكومة ونحملهم كامل المسؤولية عن هؤلاء الناس. إراه من يبيت جائع هو والله أبناء والله كذا، والله الإثم والذي يتحمله هؤلاء المسؤولون تنوء به يعني أكتافهم وهم غير قادرين على حمله، والله لا يقدرون على حمله. فلذلك يعني من نظر إلى الضعيف نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه. فلذلك لابد أن تولي الحكومة يعني الأهمية إلى هذا الجانب، وفكونا من رفع المرتبات اللي هم عندكم فيه مصالح. هذا خلاص احنا تو ما فيش داعي لذكر الشرائح الثانيه هذه، هذه كل يوم يزيدوا فيها مرتبات بدون ما تطلب. ليش؟ كل شراء ذمم، هذا هو بالاختصار شراء ذمم، سميه زي ما تسمي شرائح معينه وكلنا نعرفوها احنا في الدوله. هذه الشرائح اصبح اليوم تتقاضى حتى 12,000 واكثر. ليش؟ لان فيها مصلحه، وهذا ما فيش منه مصلحه متاع الضمان، احنا فناكلوا حقه وعادي يبات والله يموت. اصبحت الدوله والله في معاناه شديده جدا، كما ذكر اخونا ادريس بيقول ان الازمات هذه المفتاحه للناس خلاص ضاق بها الحال، معاش اصبحت خليك المرتبات هذه الضعيفه زي ما قلنا احنا الضمان والله اللي يخدموا في خدمات مرتباتها ضعيفه جدا ما تصلش حتى 1000 دينار. ومن أزمات المفتعلة من البنزينة والنافتة واللي سيطروا عليها هذه ويبيعوا فيها في الخارج، سواء قلنا جهات أمنية والله جهات حكومية والله أي مسؤولين أو غير مسؤولين، هذا كله والله من الإثم والحرج والشديد. وهذه مسؤولية الحكومة، يجب عليها أن تقيم العدل في هذه الأشياء. هذه سلع مدعومة لابد أن تصل إلى الناس بهذه الأسعار ودون أن يضيق عليهم فيها. اليوم النافتة يشروا فيها بثلاثة جنيه واربعة جنيه، هي بعشر قروش والله. يقعدوا البنزينة طوابير وتبدأ في مشاكل وعلي سبة، ماذا هذا؟ لماذا؟ هذه كلها أزمات مفتعلة والله ليس عندي فيها تفسير إلا هذا، من أجل أن الناس لا تفكر إلا في كيف تعبي سيارة بنزينة بس، كيف ياكل ويشرب بس يقعد يشري علي كاله وشربه ما غيرش انتبوه ما يبيش يفكر فيه ما فهمتش انا والله للاسف يعني هذا الموضوع تعلق بالحكومه ولذلك احنا وصيتنا ونصيحتنا وتحذيرنا وتحميل المسؤوليه للحكومه رجاء بالله عليكم رجاء انظروا الى الحال احنا نتكلموا المهندس عبد الحميد بيبه خليه يشوف لنا التضامن حقيقه تعين الضمان واللي مرتباتهم اقل من 1000 دينار شنو هذا كيف تبيع عيش حكومه انتم كيف تبيعوش كيف تبوه يعيش بهالمرتبات الضعيفه هذه 900 دينار معقوله بيصرف 3 دينار على اليوم باش يعيش 900 دينار وين هذا ما يجيب لاش حتى خبزه والله ما يجيبون خبزه لا حول ولا قوه الا بالله والله احنا بالاسف كذلك في المستشفيات اليوم قال لك والله بعض النساء في القسم الولاده يقول لك تجيب يقولها لا والله ما عندنا السرير كيف الوضع هذا كيف وين المسؤوليه وين تقع على من تقع المسؤوليه في مثل هذه الحالات ما عندناش سراير ما عندناش اماكن كذا تبوهم يمشوا للخاص وهم مش قادرين كيف الموضوع لابد من علاج هذه الاشياء والله استهتار كثير من المناوبين ويمشي يجي في الفجر يجي يقول له هذا ليش جاي توه ليش جاينا توه كيف واحد يقول له والله كيف جاي توه هو جاي مريض والله جاي بولده والله جاي بالمراه والله كذا ويعاني مرض شو اللي خلاه يجي هو كان مش المرض ولا شده الحاجه الى ان الطبيب اراه وادي والله مسؤوليات اذا احنا ما قمناش بها وما اديناش الواجب المنوط بنا والله لن يصلح الله حالنا والله لن يصلح الله حالنا اذا كنا مصرين على التكاسل وعدم اداء مهامنا على الوجه المطلوب منا اراه هذا وهذا اللي نتقاضوا عليه في مرتبات والا رانا ناكلوا في حرام والله يقعد ناكلوا في حرام للاسف من حيث نشعر او لا نشعر انك انت ما تاديش في الواجب المنوط بك معناه رانك انت واقع في الحرام للاسف ما تجيش تقول لي لا انا فلوسي حلاليات لا يوم تادي الواجب اللي عليك كما امر الله وكما هو منصوص عليه وتأديه حسب اللوائح والقوانين وحسب المكلف به أنا أقول حلال كان هذا لا صلى الله أن يصلح حالنا يقول الأخ دريس حنا بنخرج المظاهرات والحمد لله وهذا أصبح اليوم وين معش الحديث عن خروج المظاهرات والمطالب بالمشروعة مثل هذه الأشياء والله مثل هذه المبادرة بولس ولا سموا فيه الحوار العقيم هذا اللي نشوف فيه اليوم أصبحنا إحنا لا يهمنا أي حال خلاص للأزمات اللي نمر بها ولعدم استجابة الحكومة لأي شيء من الأشياء التي يمر بها المواطن المسكين هذا الضعيف أصبح الناس معاش تفكر في مظاهرات خلاص يفكر كيف يلبي حاجة الأولاد والأطفال في الحوش هذا قاعد الناس يفكروا فيه بس كيف يعيش ولكن هذا الإنسان نسأل الله سبحانه وتعالى أخ دريس والله غيره جزاهم الله خيرا في قيامهم بمثل هذه المهام من المطالبة بالخروج في المظاهرات والمطالبات السلمية بالحقوق لأن الحقوق لا تنال اليوم بالكلام عبر الشاشات ولا غيره لكن احنا كلمتنا بنقولها ومش حنسكتوا طيب الأخ علي بيقول ان شخص من صاحب تحلية مية مداير يوم مدايرة للسبيل او اللي بيجيب بيعطيه له صدقة فقال اني والله خديت من في اليوم هذا خديت بعض الماء وخديته روحت به الحوش لاني نبي مية بنشرب مية روحت به فما فيش باس مثل هذه الاشياء أمر بسيط جدا ما دام أنت جعلت صدقة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون خالصا لوجهه تعالى وأن يكون في ميزان حسناتك وصدقة عليك وعلى من يعني تصدقت به إذا كان والديك والله نفسك والله إلى غيره، نسأل الله سبحانه وتعالى القبول. لكن أخذك لبعض المياه في هذا اليوم لا شيء فيه، والله تعالى أعلى وأعلم. أيضا الأخت زينب من سرت تسل تقول عمي يسب ويضرب بنته ومراته، والله الموضوع هذا لو خذينا فيه حلقة لن تكفينا، لأن الظلم الواقع على كثير من النساء ولا تجد من يعني تستند إليه أو من ينقذها أو من يساندها. أنت عمها بدل ما توقف معاها يعني تمشي توقع عليها الظلم وتظلمها وتسبها وتضربها، هل هذه من الرجولة أو من الشهامة اللي عليها أنت كرجل؟ النبي صلى الله عليه وسلم آخر شيء في هذه الدنيا والله وهو يلفظ يعني أنفاسه يقول أوصيكم بالنساء خيرا، أوصيكم في حجة الوداع أوصيكم بالنساء خيرا، يبقى هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب علينا أن نقوم بهذه الوصية امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ووصيته، لا أن يعني أننا أن نخالف هذه الوصية ونسب ونضرب. هذه كلها آثام ومعاصي تلحقك في الدنيا والآخرة إن شاء الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا ويهديك. الأخ جمال يأخذ مرتب 700 دينار، طبعا تكلمنا عليه وقلنا هذا نفس الكلام اللي تكلمنا عليه الأخ دريس والله غير الإخوة اللي تكلموا، الأخ بشير من إجدابية. المرتبات هذه يجب على الدولة ياليت أن هي تنظر في تعديل هذه المرتبات وتزيد في مرتباتهم، يعني لابد والله معاش يكفي المرتب هذا 700 و900 وإلى غير ذلك، حتى 1000 و1500 معاش تكفو. طيب السؤال الأخير اللي جاوبوا عليه الأخ مصباح من جميل يقول عندي عملية مسالك وما نقدرش نمشي المسجد خوفا من تلطخ المسجد وخروج البول، فنقول هذا لا بأس، لا بأس إذا كان بسبب هذا الأمر، لأن تلطيخ المسجد من الأمور المحرمة ويكون عذرا من الأعذار عدم الذهاب إلى المسجد. لذلك ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيك أخي مصباح وأن يصلح حالنا وحال بلادنا وأن يلم شعثنا ويوفق بين يعني أهلنا في ليبيا على الحق. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، وأن يصلح حال أمتنا جميعا، وأن يكون مع أهلنا في غزة، أن ينصرهم سبحانه وتعالى وأن يؤيدهم ويكون لهم ظهيرا ومؤيدا ونصيرا. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: إخاء إن أمر الناس شورى فللإفتاء عندهم.
5: هذه الحلقة إعادة
6: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
7: ما هي الواجبات على المواطنين تجاه رجال الأمن؟ وكذلك شيخنا يعني واجب رجل الأمن في يعني حسن التعامل وتوضيح يعني القانون بالنسبة للمواطن بصيغة يتقبلها المواطن ويعني ينتظم بها الأمر. فشيخنا كلمة موجهة للمواطن ولرجل الأمن.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. شيخ خالد، العلاقة المبنية بين رجل الأمن بمختلف تخصصاته والمواطن هي علاقة المسلم لأخيه المسلم، هذا الذي يربط بيننا شرع الله سبحانه وتعالى وأخوة الإسلام. وفي الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه، هذا الذي ينبغي أن تكون العلاقة مبنية بين الطرفين. المواطن أو رجل الأمن طبعا على مختلف التخصصات كل ما يؤديه لحماية البلاد والعباد فهو أمر مأجور عليه، أمر مأجور عليه، عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. الحراسة في سبيل الله هنا الحراسة في سبيل راحة المسلمين، وأمن المسلمين وبلد المسلمين،
9: حفظ ممتلكاتهم،
8: حفظ ممتلكاتهم وأموالهم ويعني وأنفسهم، وتيسير الأمور راحتهم. وهذا على مختلف التخصصات، يعني على مختلف التخصصات، سواء ما كان يعني رجال الشرطة، رجال المرور، يعني رجال الجوازات، يعني لا لأن الجوازات معروف يعني العمل بتاعهم أن يعني ضبط من يدخل البلاد ومن يخرج منها، يعني ومثلا زي ما قلنا رجال المخابرات، أمن البلاد، الأمن الخارجي، الأمن الداخلي، نتكلم هكذا بصريح العبارة. كل من يؤدي عمل لخدمة هذا الوطن وهذا البلد فهو ويعمل لوجه الله خالصا لوجه الله فهو على ثغر من الثغور، يعني مأجور على عمله، مأجور على عمله ومأجور أكثر من غيره ربما، لأن هؤلاء الناس أكثر عرضة للخطر من عامة المسلمين. يدخل في ذلك ما قلت رجال الشرطة، رجال الأمن والسلامة، يعني على مختلف التخصصات مراكز الشرطة. فينبغي أن يعامل الإنسان يعني يحفظ لهؤلاء الناس قدرهم، يحفظ لهؤلاء الناس قدرهم ومكانتهم وما داموا قائمين بأعمالهم. والمسألة هنا كما قلت لك ليست علامة يعني معاملة خوف، وإنما معاملة احترام من كلا الطرفين. على هؤلاء الناس المسؤولة أن تحفظ المواطن كرامته، تعامله باحترام وبتقدير وبما يليق بالمواطن وبما يليق بالمسلم، وفي المقابل أيضا على عامة الناس يعني تقدير واحترام هؤلاء الناس ما دام يؤدون أعمالهم على الوجه المطلوب. ولا يتعامل الإنسان بمعاملة الخوف، سامحني في الكلمة هذه، يعني إذا كان لقي مثلا زي ما قال رجال المرور، مثلا كان لقيت واحد معه سلاح تحترمه وتوقف، وكان ما لقيتش معه سلاح رجال المرور عادي تتعدى الإشارة وتمشي يعني ولا تبالي. فهذا مشكلة، هذه تبدأ هذه عملية خوف، ما هيش حياء، ما هوش احترام. يعني أنت تمشي بالعصا زي ما نقول إحنا، نتكلم لهؤلاء الناس مش لعامة الناس، يعني عامة الناس العموم تجد الاحترام، تجد التقدير، يعني ينضبطون مثلا في زي ما قلنا في حركة السير مثلا بضوابط رجال المرور. وهؤلاء الناس يعني تلقى واقف في الشمس بالست ساعات سبع ساعات، يكون الشخص العادي ما يقدرش يتحمل وقوف هذا الأمر، يعني من أجل تسيير حركة السير وتهيئة الطريق السلامة لعامة المسلمين. فينبغي أن يقدر هؤلاء الناس، يعني الناس تجد مثلا في الليل تروح تلقى الدوريات، يعني الناس يعني واقفة في الدوريات في أماكن معينة، يسهرون الليل ويقومون على راحة الناس. هذا على ثغر، وهذه عين باتت تحرسه في سبيل الله، فهؤلاء لهم أجرهم. فينبغي أن يأخذوا مكانتهم ما داموا قائمين بواجبهم، يأخذوا مكانتهم بالاحترام والتقدير، ويحسب لهم هذا الفعل. يعني أنت لما تكون راقد في حوشك مطمن، يعني آمن في سربك، يعني فأنت في ناس قاعدة تسهر، يعني خلينا من نقول الآن وضع البلاد لا كلها، أول شيء يجب عدم التعميم، قد تكون فيه مخالفات، قد تكون في بعض الأفراد معاملاتهم غير يعني غير صحيحة، يعني فيها نوع من التهور وفيها نوع من كذا، لكن لا يقاس هذا على عامة السلك بالكامل، يعني وإنما يحاسب بكل بقدره، يقال للمسيء أسأت والمحسن أحسنت. لكن كأجهزة عامة نشوف الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى في العموم يعني الأمر طيب، وهناك انضباط، وهناك يعني حقيقة يعني وما شهدنا إلا بما علمنا، يعني في مستوى وضع البلاد، الوضع المر به البلاد وضع جيد، يعني في العموم تكلموا في العموم وضع جيد. فعدم احترام رجال الأمن يترتب عليه يعني الفساد، يترتب عليه الفساد، يعني هذه مسألة ينبغي أن ندركها. وكما قلت يعني أنت لما جيت توقفني مثلا رجل الشرطة ولا كذا، أعطيني كتيب السيارة، أعطيني كذا، ما نضيقش، بالعكس نفض نفرح. يعني في الليل لما توقفني بوابة، توقفني في بوابة شرطة، يعني نفرح، مش نضايق، يعني نفرح أن فيه ناس سهرة ودايرة بوابات بحيث نوصل لبيتي سالم وبيتي آمن. هم ما يعني ما بيتصيدوا عامة الناس، هم إنما يتصيدون من هو له مخالفة قانونية. إن كانت مخالفة قانونية يعني يعني عدم يعني كم سيارة في سيارة تضبط يوميا مسروقات، يعني وكم تضبط من يعني نشوف في يعني عمليات السرقة والجنايات وكذا، نتابعوا في صفحات المديريات وكذا إلى آخره والمراكز، فتجد فيه نشاط وتجد فيه ناس تخدم. يعني وهؤلاء من هم تعرض للموت، ومنهم من تعرض للقتل ومنهم من تعرض لحادثات السيارات. فمن مات فهو نحسبه بإذن الله شهيدا ما دام مخلصا في عمله الله سبحانه وتعالى، ومن أصيب فهو مأجور على كذلك، يعني مأجور. فهذا زي ما قلت لك إنسان ما يتضيقش، يعني الملاحظة لعل في المقابل اللي نقول ما لهم وما عليهم كما يقال، إن في عملية البوابات المفروض إن من باب النصيحة لما بيوقفوا شخص ويسألوه على الوراق متاعه يطلب ورقيه، ما يدخلوش الناس طابور درس على اليمين ويمشي واحد من أفراد الشرطة يطلع على الأوراق. لكن الإشكالية اللي تحدث الآن هذه النصيحة لأخوتنا في رجال الشرطة والمرور، يعني أنت لما بتوقف شخص وتقعد تتكلم معه هات ورقيك وهات الكتيب وهات الرخصة، وتقعد تفحص في الكتيب وفي الرخصة وكذا، وهذا من حقك وهذا واجبك، هذا يعني تشكر عليه في كل الأحوال، يعني ما دام عمل لسلامة الناس. لكن تقعد الناس واقفة طابور التالي وبالواحد يختم لا، يعني المفروض يكون في 3-4 انفار من رجال الشرطه اللي عليه شبهه ولا كذا درس على اليمين، والناس تاني تمشي بحيث تستمر حركه السير. يعني هذه ملاحظه لاخوتنا في رجال المرور ورجال الشرطه، يعني انتبهوا لها، يعني بس لان زي ما قلت لك يعني ودي يوقف الشخص هات ورقيك شوف الوراقي فحص التامين الكذا الى اخره، هذا واجبه من ناحيه، لكن السيارات ينتظر في الخلف طابور يبدا طابور، وهذا تدخل الضيق في بعض الناس، يعني تدخل عند الناس يتضايقوا. لكن أنا لما معي 3-4 من رجال الشرطة كان دير بوابة مثلا، خلاص إنه السيارة اللي عندي على شبهة درس على اليمين ويبرر فلان خذ منه ورقيه وطلع وتمشي بقية حركة السير. يعني فالحقيقة زي ما قلت لك يعني الناس يعني في ناس بادلة جهد، يعني كل يوم نحن عايشين في البلاد وعايشين في طرابلس ونشوف في هذا الأمر. يعني الحقيقة زي ما قلت لك يعني لما نشوف بوابني ولا كذا في الليل مروح كذا تدخل الطمأنينة في نفسي، مش العكس، خالية الدنيا خالية ما تعرف إن يصير إنسان يعني في هذه الشوارع. يعني حقيقة يعني فالأمر مشكور لهم، كل من قام يعني بواجبه له الشكر، وينبغي أن نذكرهم أن يكون عملهم خالص وجه الله سبحانه وتعالى حتى يكونوا مأجورين، يعني دينا ودنيا، يكونوا مأجورين دينا ودنيا. الإنسان وإنسان لما يمشي نشوفه زي ما قلت لك في بعض الأحيان يتعرض حتى القتل في مداهمات لأفكار مخدرات لسرقات لكذا، الناس يعني كم في حالة في حالة الناس ماتت في سبيل الله، نحسبهم كذلك الله حسيبهم. يعني فهذا أشياء ينبغي أن يقدرها المواطن، وفي المقابل كما قلنا كرامة المواطن لابد أن تحفظ. فجزا الله خيرا كل من سعى لإصلاح البلاد والعباد.
9: نعم شيخنا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
10: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء بالتعريف بحقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض رحمه الله تعالى، وقد بلغنا الفصل 24 من الباب الثاني من القسم الأول، وهو الفصل المتعلق بصفات أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام، وقد قرأنا بعضه، وبقي لنا فيه بعض الأحاديث والآيات التي استشهد بها المؤلف صلى الله رضي الله عنه في بيانه لصفات الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه. يقول المؤلف:
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان موسى رجلا حييا ستيرا ما يرى من جسده شيء استحياء.
0: هذا الحديث تكلمنا عنه في السابق، في الدرس السابق، وهو يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عليه نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام من الحرص على التستر، حتى إنه وصفه بقوله ستيرا. وستير صيغة مبالغة بمعنى كثير التستر، والستر ككليم في وصف الكثير الكلام. وقد ذكرنا ما بينه ابن مالك رحمه الله في ألفيته من إدغام في الفعل في تأي الفعل استتر وتأي الفعل تتجلى، حيث يقول: وحي يفكك والدغم دون حذر كذاك نحو تتجلى واستتر. فالفعل تتجلى الذي يبتدئ بتاءين، والفعل استتر الذي تتوالى فيه تاءان، يجوز في العربية إدغام المثلين، فتتجلى ينطق به التجلى، واستتر ينطق به ستر. وفي التجلى الأمر واضح، سكنت التاء الأولى وأدغمت في الثانية، وجيء بهمزة الوصل لابتداء بالساكن. لكن في استتر ما الذي حدث؟ نقلت فتحة التاء الأولى إلى السين الساكنة، وبذلك صار الفعل غير مبدوء بساكن ولا يحتاج إلى همزة الوصل، فحذفت وأدغمت التاء في التاء، فصار ستر شبيها بصيغة ستر التي هي وزن فعل من الثلاثي مضاعف العين، إلا أن ستر الذي هو على وزن فعل مضارعه يستر ومصدره التستير. أما ستر التي أصلها استتر فهذه مضارعها يستتر في الأصل يصبح يستر، والمصدر استتر يستتر استتارا يصبح ستارا، ستر يستتر ستارا. فهذا الفرق بين صيغتي الفعلين: ستر التي هي بوزن فعل في الأصل، وستر التي هي من باب افتعل وأصله استتر ثم حدث فيه ما حدث من التغيير فصار ستر يستر ستارا.
1: وقال تعالى عنه: فوهب لي ربي حكما.
0: الحكم الذي وهبه الله سبحانه وتعالى لنبيه موسى هو الحكمة والنبوة كما قال المفسرون.
1: وقال في وصف جماعة منهم: إني لكم رسول أمين.
0: هكذا يرد حديث الأنبياء عن أنفسهم لأقوامهم، كل واحد منهم ومنهم نبي الله موسى عليه السلام يقول لقومه: إني رسول أمين، فهو يعلمهم بأنه رسول من عند الله لا شك في ذلك، وأنه متصف بالأمانة لا يكذب على الله ولا يدعي شيئا من عنده.
1: وقال سبحانه: إن خير من استأجرت القوي الأمين.
0: هذه الآية من سورة القصص يحكيها الله سبحانه وتعالى عن إحدى ابنتي شعيب اللتين ساعدهما نبي الله موسى عليه السلام حينما وجدهما على البئر عاجزتين عن أن يسقيا عن أن تسقيا أغنامهما، فقام بمساعدتهما وبان لهما من قوته وشجاعته وقدرته على السقي ما أعجبهما، فأخبرت إحداهما بعد أن رجعتا إلى أبيهما به، فأرسل إحداهما إليه لتأتي به وتخبره بأن أباها يطلبه، وجاء إليه مخلفاً إياها وراءه حتى لا تقع في حيز ودائرة نظره، وكانت تدله وتشير إلى الطريق التي يسلكها حتى وصل إلى أبيها، وأعجب شعيب به وبأمانته وقوته وتعطفه على ابنتيه ومساعدتهما، فأراد أن يستأجره، فأشارت عليه إحداهما بقولها كما حكاه الله سبحانه وتعالى: إن خير من استأجرت القوي الأمين، وهي شهادة منها في حق سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، فهو متصف بالقوة، وهذا ما أظهره في سقي الأغنام، ومتصف بالأمانة حينما خلفها وراءه وهو يسير إلى أبيها في الطريق. وهذا من باب غض البصر المطالب به المسلم شرعا، وقد رأيت في إحدى البلاد الإسلامية مظهرا لطيفا من مثل هذا، فإذا ركب الناس في الحافلات العامة كان للرجال موضع وللنساء موضع، فلا تقع النساء في زاوية النظر وللنساء شؤونهن في التحدث في أمورهن الخاصة وللرجال شؤونهم الخاصة أيضاً، فهو ليس من باب التمييز وليس من باب التجاهل، وإنما هو تطبيق شرعي للأمر بغض البصر، فليتنا نفقه ديننا ونطبق شريعتنا حتى دون أن نصرح بذلك في اللوائح والتشريعات، فما أكثر ما يمكن تطبيقه من طرف المسؤولين في المصالح والمؤسسات لمحاولة إعلام المسلمين بالنفع الكبير لهذه الشريعة السمحة لو طبقوها في بيوتهم وفي شوارعهم وفي مؤسساتهم، فإن ذلك لا شك يعطيهم الطابع الخاص المميز الذي قطعاً سوف يرغب الشعوب الأخرى فيما يفعله المسلمون ويطبقونه من التعاليم. فما أكثر ما تأتي الأخبار بالفصل بين الجنسين اليوم في المدارس، بعد أن عاش دول كثيرة من أهل المدنية في أجواء الاختلاط الفاسد وما يترتب عنه من سوء الأحوال الاجتماعية.
1: وقال تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل.
0: الأمر هنا للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وأولو العزم هو واحد منهم عليه الصلاة والسلام: نبي الله نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء أنبياء الله ورسله المعروفون بأولي العزم الذين جالدوا أقوامهم وتعرضوا لأذاهم الشديد وصبروا وصابروا وظفروا والوقف المشهور: فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل، ثم استئناف القراءة: ولا تستعجل لهم، ووقف الهبط رحمه الله: فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل ولا تستعجل. فكيف يكون المعنى؟ يكون بقية المعنى متألفاً من جملة اسمية خبرها مقدم والمبتدأ فيها مؤخر وبينهما كلام معترض: فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل ولا تستعجل. وقف الهبط هنا: ولا تستعجل، ثم يستأنف: لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ. لهم بلاغ، هكذا يكون المعنى والله أعلم. نعم.
1: وقال تعالى: ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، إلى قوله تعالى: فبهداه مقتده.
0: هذه آيات سورة الأنعام التي يبين فيها الباري سبحانه وتعالى عدد من أنبياء الله ورسله، تكملة لما ذكر في آخر سورة النساء، والكلام هنا عن إبراهيم عليه السلام.
1: فوصفهم بأوصاف جمة من الصلاح والهدى. الآية: بسم الله الرحمن الرحيم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، إلى قوله تعالى: فبهداه مقتده.
0: ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع وذا الكفل، وكل فضلنا وليسعى ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوءة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى إن هو إلا ذكرى للعالمين. ففي هذه الآيات يسر الله سبحانه وتعالى أسماء عدد من الأنبياء والمرسلين ويخبر عنهم بأنهم محسنون وأنهم صالحون وأنهم مهتدون ويأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسير على نهجهم في الاهتداء وأنه يقتدي بهم. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه السلسلة من الأنبياء والمرسلين هذا العدد الذي عده الله سبحانه وتعالى من ذرية إبراهيم عليه السلام. وفي هذا العدد من الأنبياء والمرسلين عيسى، ومعلوم أن عيسى عليه السلام إنما هو روح الله وكلمته ألقاه إلى مريم، وأنه لا أب له بحيث ينتسب إلى إبراهيم عليه السلام، ولكن الله سبحانه وتعالى عده من جهة أمه مريم من نسل إبراهيم عليه الصلاة والسلام.

بين الحجاج بن يوسف الثقفي والعلامة سعيد بن جبير رحمه الله تعالى، فقد احتج سعيد بن جبير رضي الله عنه على الحجاج بن يوسف بأنه قتل ابن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الحسين، فقال له الحجاج: إن لم تأتني بدليل على أن الحسين ابنا للنبي صلى الله عليه وسلم قطعت عنقك. فألهمه الله سبحانه وتعالى أن يستشهد بهذه الآية التي فيها نسب عيسى إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام من طريق أمه، وكذلك الحسن والحسين هما يعدان كذلك من نسب النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق أمهما فاطمة الزهراء. فلله ما أعظم هذه الحجة البالغة وهذا الإلهام الذي ألهم إياه هذا الإمام الفحل سعيد بن جبير.

0: فوصفه بأوصاف جمة من الصلاح والهدى والاجتباء والحكم والنبوة، وقال: وبشروه بغلام عليم.
1: بقي لنا في آيات سورة الأنعام الكلام على هاء السكت في فبهداه مقتده. هذه الهاء الساكنة تسمى هاء السكت، تلي فعل الأمر المبني على حذف حرف العلة أو الفعل المضارع المجزوم بحذف حرف العلة. فالفعل المضارع المجزوم بحذف حرف العلة لدخول جازم عليه، أو فعل الأمر الذي هو مبني على حذف حرف العلة وفقا للقاعدة النحوية، يبنى الأمر على ما يجزم به مضارعه. هذا الفعل إذا حذف حرف العلة جاز إدخال هاء ساكنة عليه تسمى هاء السكت. وتدخل هاء السكت هذه على ما الاستفهامية تمييزا لها على ما الموصولة. إذا دخل عليها جار مثل لما أو عمه، يجوز أن تقول عم بدون بميم ليس بعدها ألف، ويجوز أن تقول عمه، وكذلك تقول لما بميم ليس بعدها ألف لدخول الجار على ما وهو اللام، وتقول لما. وقد قرأ البزي رحمه الله وهو مرواة ابن كثير عمه يتساءلون. فهذه هاء السكت تدخل على الفعل المعتل جوازا عند حذف حرف علته بسبب الجزم أو البناء، كما تدخل على ما الاستفهامية عند دخول الجار عليها، وتدخل كذلك على الضمائر مثل هي وياء المتكلم، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الحاقة: هلك عني سلطانية. فأصلها هلك عني سلطاني، وحركت الياء بالفتح وألحقت بها هاء السكت.
0: وقال تعالى: ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم.

0: إلى قوله تعالى أمين، وقال ستجدني إن شاء الله من الصابرين.
1: ستجدني إن شاء الله من الصابرين، الكلام على نبي الله إسماعيل عليه السلام حينما أخبره أبوه إبراهيم بأنه رأى في المنام أنه يذبحه، وأن تلك الرؤيا تعني أمراً بذبحه، فرؤيا الأنبياء حق وصدق. وخص الله سبحانه وتعالى ذلك في سورة الصافات، وكان الغلام صابراً كما حكى عن نفسه، فالله سبحانه وتعالى صبره وقواه وجعله يحتمل هذا الفعل، ولكن الله سبحانه وتعالى نجاه في هذا الاختبار، ونجى أباه بأن سلب السكينة القدرة على القطع.
0: وقال في إسماعيل إنه كان صادق الوعد.
1: الوصف لنبي الله إسماعيل هذا في سورة مريم، والوصف بالصدق متكرر في القرآن الكريم لأنبياء الله ورسله، ومنهم نبي الله إسماعيل. وقد حدث أن خطبت خطبة صلاة عيد من أعياد عيد الأضحى، وذكرت في حق الذبيح أن بعض المفسرين يقولون بأنه إسحاق، أخذاً عن أهل الكتاب، ويدعمون ذلك ربما بآثار وأخبار حديثية. وكان قد حضر معنا صلاة العيد شيخنا محمد بن سعد رحمه الله تعالى، فبعد الصلاة قال هذا لا يصح أن يكون الذبيح إسحاق، لا يصح، حتى ولو جاءت به روايات وأخبار، فإن الله سبحانه وتعالى بعد أن قص قصة الذبح في سورة الصافات وصبر إبراهيم عليه السلام قال وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، فالبشارة بإسحاق إنما كانت مكرمة لإبراهيم عليه السلام بعد أن نجح في امتحان الأمر بذبح ابنه وفلدة كبده الفتي إسماعيل عليهم الصلاة والسلام جميعا. نعم.
0: وفي موسى إنه كان مخلصا بالفتح، وفي سليمان نعم العبد إنه أواب، وقال تعالى واذكر عبدنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار.
1: أخلصناهم بخالصة ذكر الدار في رواية الإمام قالون بكسر التاء دون تنوين، المعنى خصصناهم بخصلة، هذه الخصلة هي ذكر الدار، أو أعني ذكر الدار. يقول المفسرون بأن ذكر منصوب بفعل محذوف تقديره أعني، أو مرفوع لضمير محذوف تقديره هي، والدار المراد بها الدار الآخرة، أي أن الله سبحانه وتعالى خصهم بخصلة حب الآخرة ودعوة الناس إليها وإيثارها على الدنيا.
0: وقال تعالى واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار.
1: المصطفين جمع مصطفى وهو مجرور بمن، وعلامة جره الياء لأنه جمع مذكر سالم، فلو كان مرفوعا لجاء مصطفون، تحذف ألف النقص مصطفى التي في آخر مصطفى وتبقى الفتحة وتكون الواو والياء متحركتين بالسكون، المصطفين والمصطفون. وهكذا تقول أهله الأدنون جمع أدنى لأنه من الدنو، ومن أهله الأدنين في حال الجر وكذلك النصب.
0: وفي داود نعم العبد إنه أواب، ثم قال وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، وقال عن يوسف اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم.
1: نبي الله يوسف عليه السلام امتحن بإلقاء إخوته له في الجب وادعائهم بأنه أكله الذئب، ثم إخراج قافلة مرت بتلك البئر له وبيعه إلى عزيز مصر وتربيته في بيته وابتلائه بامرأته، ذاك الابتلاء المشين المذكور في سورة يوسف عليه السلام. وقد بين الله سبحانه وتعالى على لسان أحد الناس من آل العزيز وأهله بأن المعتدي إنما هو المرأة، ويوسف عليه السلام مبرأ من ذلك، وأتى بالدليل القاطع الذي لا شبهة فيه، وهو دليل عملي يصدقه كل عاقل، ذلك أن نبي الله يوسف عليه السلام جاء فاراً من المراودة، فتم اللحاق به من الخلف ومزق ثوبه ليرد إلى البيت، ولو كان الأمر بخلاف ذلك وأنه هو المعتدي وتم دفعه لكان التمزيق في مقدم الثوب، ولهذا لم يكن تم تبد من اعتراف الظالمة ونجاة نبي الله يوسف عليه السلام. فنبي الله عليه السلام يوسف كانت هذه الواقعة سبباً في سجنه لزمن، ثم بعد ذلك يسر الله خروجه بما أعلمه من تأويل الأحلام والرؤى، وقد صدقه الواقع فدعاه ملك مصر إلى أن يتولى معه شؤون البلد، فقال اجعلني على خزائن الأرض، يعلم ما سيقع لمصر في تلك الفترة من ابتلاءات القحط والجفاف، والحاجة إلى توفير ما تيسر من التموين عند السنين الأولى من رغد العيش وتصريفها بطريقة اقتصادية ناجحة تسد حاجة الناس ولا تحوجهم حتى تنتهي أزمة الجفاف. اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، مبينا مؤهلاتي، وأعظم هذه المؤهلات أنه حفيظ يحسن التدبير ويحسن التصرف، وأنه أمين مع علمه بالحفظ والتدبير هو متحلٍ بالأمانة، حتى إنه سيأتي في بقية هذا الفصل أنه كان يجوع ليعلم أن حاجة للناس ينبغي أن تلبى، فلله ما أعجب حال المسلمين اليوم. يتولى المسؤولون من أصحاب المؤسسات والشركات والأموال الطائلة في مصر وفي غيرها من بلاد الإسلام، ثم يتكالبون على أموال بيوت مال المسلمين فينهبونها، ويظل الناس جوعى يقتلهم الجوع ويحصد أرواحهم بجميع الصور التي لا تخطر على بال أحد منا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهم المسلمين رشدهم، وأن يولي عليهم خيارهم، وأن يباعد بينهم وبين المفسدين.
0: وفي موسى ستجدني إن شاء الله صابرا، وقال تعالى عن شعيب ستجدني إن شاء الله من الصالحين.
1: في الموضعين ستجدني عند قالون لوجود الهمزة بعد ياء المتكلم، فالقاعدة المضطردة في روايتنا، بل هي عند الإمام نفسه نافع، أن ياء المتكلم إذا جاءت بعدها الهمزة تحرك بالفتح، ومعلوم أن ياء المتكلم تعتريها أحكام الحذف والتسكين والتحريك، وقد تلحق بها الألف، وقد جاءت مواضع في القرآن الكريم جاءت فيها الهمزة بعد ياء المتكلم، والهمزة هنا المراد بها همزة القطع أو الوصل سيان، جاءت الهمزة بعد ياء المتكلم ولم تحرك بالفتح، كما قال الله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم. لا تحرك الياء في بعهدي بالفتح مع وجود الهمزة بعدها.

0: عقل يبني.
1: النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الكريم ابن الكريم ابن الكريم هو نبي الله يوسف عليه السلام. ومن أين جاء هذا الكرم هذا والرفعة في النسب؟ لأنه نبي ابن نبي هو يعقوب، ويعقوب ابن نبي هو إسحاق، وإسحاق ابن نبي هو إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. فمن المعلوم أن نبي الله إبراهيم رزقه الله إسماعيل من زوجته هاجر، ثم رزقه من سارة ابنه إسحاق، ثم بشره بأن بعد إسحاق يأتي يعقوب، ومن ذرية يعقوب يوسف عليه السلام وإخوته الأصباط.
2: وفي حديث أنس: وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. وروي أن سليمان كان مع ما أعطي من الملك لا يرفع بصره إلى السماء تخشعا وتواضعا لله تعالى، وكان يطعم الناس لذائد الأطعمة ويأكل خبز الشعير. وأوحي إليه رأس العابدين: يا رأس العابدين وابن محجة الزاهدين. وكانت العجوز تعترضه وهو على الريح في جنوده، فيأمر الريح فتقف فينظر في حاجتها ويمضي. وقيل ليوسف: ما لك تجوع وأنت على خزائن الأرض؟ قال: أخاف أن أشبع فأنسى الجائع. وروى أبو هريرة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم: خفف على داود القرآن.
1: خفف يعني يسر عليه القراءة، والقرآن المراد به هنا قراءة الزبور، لأن الذي أنزل على داود عليه السلام إنما هو الزبور. والزبور ابتهالات وتسبيح يسبح الله بها نبي الله داود لله جل وعلا. والزبور عند اليهود اليوم زيد فيه، ومن هذه الزيادات أن المناسبات العظيمة في تاريخ بني إسرائيل كدخول بابل ونحو هذا يحتفل فيها بزيادة بعض الأناشيد وتعد من الزبور، وهم لا يخفون ذلك. وهذا الوضع دليل على التحريف والتبديل والتغيير الذي برأ الله سبحانه وتعالى منا كتابنا القرآن الكريم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وتيسير قراءة الزبور على نبي الله داود عليه السلام بحيث يقرأ بعضه أو كثيراً منه وهو وحصانه يهيأ ويسرج له، وهذا معلوم عند أهل القرآن في المسلمين. فكثير من أهل القرآن الحفظ العظام يرون القرآن أمامهم ويتراءى لهم وتتتابع آياته أمامهم، حتى إن الواحد منهم ليختم القرآن في ليلة، كما كان الحال عند سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه. ومنهم من يختمه في بعض ليلة أو في بعض يوم. وقد حدثني شيخنا محمد بن سعد رحمه الله أنه في أحد الرمضانات ختم القرآن أكثر من 30 مرة. ورمضان يأتي وقت الزيتون ووقت النخل والبلح، وقت القمح والشعير، وشيخنا رحمه الله كان يهتم بأوقاف مسجده كالزيتون والنخل، ويبذل جهده في جني ثمارهما، ومع ذلك يختم القرآن أكثر من 30 مرة في الشهر الواحد. فهذا يدل على كثرة الحفظ وقوة الذاكرة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا ويثبت القرآن في صدورنا. ومن عظيم أساليب أهل القرآن أنه إذا لقي أحد تلاميذه في الطريق استوقفه وانتحى به الطريق جانباً وقال له اقرأ من موضع كذا، فإذا فرغ من الثمن قال اقرأ في موضع كذا، فإذا فرغ قال اقرأ في موضع كذا، يظل يمتحنه في عدة مواضع من القرآن الكريم. ولو ضاق الطالب درعاً بالأستاذ وقال إننا في طريق عام وأمام الناس، لا يبالي الشيخ رحمه الله. فهذا من عظيم اهتمام أهل القرآن بالقرآن وحرصهم على عدم ضياعه والزيادة فيه.
2: فكان يأمر بدابته فتسرج فيقرأ القرآن قبل أن تسرح، ولا يأكل إلا من عمل يده. قال الله تعالى: وألن له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد.
1: السابغات المراد بها الدروع التي تتقى بها ضربات السيوف والرماح والسهام، والسرد هو إدخال الحديد بعضه في بعض وشده إلى بعضه بالمسامير بأحجام مناسبة.
2: وكان سأل ربه أن يرزقه عملاً بيده يغنيه عن بيت المال، وقال صلى الله عليه وسلم: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله صيام داود. وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، ويصوم يوما ويفطر يوما، وكان يلبس الصوف ويفترش الشعر، ويأكل خبز الشعير بالملح والرماد، ويمزج شرابه بالدموع، ولم يرى ضاحكا بعد الخطيئة، ولا شاخصا ببصره إلى السماء حياء من ربه عز وجل، ولم يزل باكيا حياته كلها.
1: كان نبي الله داود عليه السلام كما جاء في هذا الأثر الليل 6 أسداس باعتباره رقم صحيح، فسدسه الأخير ينامه، وقبله ثلثه يقومه، وهذا الثلث من 6 ماذا يعني؟ يعني سدسين، فهذه 3 أسداس، وبقي من 6 3 أخرى هي نصف الليل، فيكون نصف الليل 3 أسداس، ويكون ثلثه سدسان أو سدسين، ويكون سدسه الأخير هو السدس الباقي، فينام أول الليل ويقوم وسطه وينام آخره. وهذا مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان ينام ثم يستيقظ فيصلي ثم يرجع فينام إلى أن يحين الفجر، بحيث يصبح بعد صلاة الفجر عنده النشاط الكافي للاستمرار إلى الشروق والانطلاق إلى عمله.
2: نعم. وقيل بكى حتى نبت العشب من دموعه، وحتى اتخذت الدموع في خده أخدودا. وقيل كان يخرج متنكرا يتعرف سيرته، فيسمع الثناء عليه فيزداد تواضعا. وقيل لعيسى عليه السلام: لو اتخذت حمارا، قال: أنا أكرم على الله تعالى من أن يشغلني بحمار. وكان يلبس الشعر ويأكل الشجر، ولم يكن له بيت، أينما أدركه النوم نام. وكان أحب الأسامي إليه أن يقال له مسكين. وقيل إن موسى عليه السلام لما ورد ماء مدين كانت ترى خضرة البقل في بطنه من الهزال، وقال صلى الله عليه وسلم: لقد كان الأنبياء قبلي يبتلى أحدهم بالفقر والقمل، وكان أحب إليهم من العطاء إليكم. وقال عيسى عليه السلام لخنزير لقيه في الطريق: اذهب بسلام. فقيل له في ذلك، فقال: أكره أن أعود لساني المنطق بسوء. وقال مجاهد: كان طعام يحيى العشب، وكان يبكي من خشية الله حتى اتخذ الدمع مجرا في خده، وكان يأكل مع الوحش لئلا يخالط الناس. وحكى الطبري عن وهب أن موسى عليه السلام كان يستظل بعريش.
1: وهب هو وهب بن منبه الذي مر معنا في أحد الفصول، وأنه متوفى عام 18 بعد 100 من أهل اليمن وعلمائه، وأنه كان يعلم من علوم أهل الكتاب ما لا يوجد في كنائسهم. نعم.
2: وكان يأكل في نقرة من حجر، ويكرع فيها إذا أراد أن يشرب كما تكرع الدابة، تواضعا لله بما أكرمه الله به من كلامه. وأخبارهم في هذا كله مسطورة وصفات في الكمال وجميل الأخلاق وحسن الصور والشمائل معروفة مشهورة، فلا نطول بها ولا تلتفت إلى ما تجده في كتب بعض جهلة المؤرخين والمفسرين مما يخالف هذا. انتهى الفصل.
1: كلام المؤلف رحمه الله في آخر هذا الفصل بحتى المسلمين إلى عدم الالتفات إلى ما تجيء به كتب التاريخ، يشير به إلى شيء معلوم عند أهل الحديث، وهو الرواية والنقل بالسند. فشيخنا القاضي عياض رحمه الله محدث وعالم من علماء الحديث والسنة، فهو يعتز بالرواية المسندة اعتزازاً كبيراً، ولهذا يسوق أحاديثه التي يرويها في فصوله مسندة عن شيوخه عن شيوخ شيوخه وأهل مجراً إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا عاب على المؤرخين الذين يريدون الأخبار دون ما تتبت. والرواية التاريخية التي يدم هنا ليست على إطلاقها، فبعض أهل الحديث يقول: لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ، يعني أن بعض المحدثين يريدون أخباراً عن أناس لم يروهم ولم يعاصروهم، وبينهم وبين أولئك الأشياخ فترة طويلة لا يجوز فيها أن تتم المقابلة بينهم وبين من يروون عنهم. ولهذا قال بعض أهل الحديث: لما استعمل رواة الكذب استعملنا لهم التاريخ. لكن التاريخ الذي دمه المؤلف هنا القاضي عياض هو إيراد الأخبار دون ما إسناد ودون ما رواية صحيحة، وهذا معلوم في بعض الكتب من إيراد لروايات منكرة لا تصح، وأخبار موهومة لا أصل لها وقد تكون منكرة، ولعله قصد بذلك بعض المرويات في كتب المغازي والسير وعند بعض المفسرين، لكن هذا المعنى إنما هو ينطبق على قلة من أصحاب تلك التأليف التي لا يراها القاضي عياض ذات شأن كبير. والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
0: العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم

والله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.